0: يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
1: إيذان بالحرب وإنذار ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
2: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
1: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية القرن التاسع عشر تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزفة بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة والأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي، ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا، إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة وتصل بشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية، ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
3: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
1: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون، متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة، مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
0: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات، لخمسين دولة أو أكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات. لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منبر. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين اليهود النصارى، فلهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج وأنه يجب أن يستولوا على الحج وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
1: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
4: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
1: كما عمم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبرت دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
4: إنكم لتعلمون جيدا أن التعصب يهيج أكثر لدى السكان المحليين أثناء الحج إلى مكة.
1: ومن جدة كتب القنصل الفرنسي إيبوليت جيس عام 1902:
4: مكة والمدينة صارتا اليوم أنشط المراكز للفكر الإسلاموي. لا يمكن التشكيك في أن مواقف الحجاج العائدين من الحج تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنهم قد تلقوا تعليمات وتوجيهات قد أثرت كما يبدو كثيرا على أفكارهم وتنطوي على خطورة كبيرة، ولا يمكن الاستهانة بهذه المؤشرات.
1: كما وجه الصحفي الإيطالي ألدو براندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
4: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
1: كما وصفت صحيفة ليكودالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
4: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في العرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثراً بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلاً منغلقاً تماماً إزاء أي تقدم نفرزه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
0: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
1: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات متشابهة للحد من أعداد الحجاج وتقييد حركاتهم في مكة ومنعهم من أي أنشطة قد تعزز روح التحرر أو تثير مشاعر مناهضة للاستعمار. ومن أبرز تلك السياسة فحص ملفات الراغبين في الحج لكشف ميولهم السياسية وخلفياتهم الثقافية، وتجنيد جواسيس محليين لمراقبتهم داخل مكة بحكم حرمتها على غير المسلمين. كما كان الحجاج يحتجزون في طريق العودة بذريعة الحجر الصحي، وتفتش مقتنياتهم بحثاً عن منشورات تدعو إلى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويخضعون لتحقيقات تهدف للتأكد من عدم تأثرهم بأفكار أممية أو تحررية. كان الهولنديون مضطرين سنوياً إلى تنظيم أكبر قافلة للحجيج بحكم استعمارهم لإندونيسيا ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر في العالم. ونظراً لأثر الإسلام في زعزعة الاستعمار، سعى القادة الهولنديون للحصول على فهم أعمق عن الإسلام وخصوصا مناسك الحج، موكلة هذه المهمة لجاسوس أكاديمي جود أسنوك هورخونيا، والذي انتحل شخصية طالب علم مسلم ليدخل مكة عام 1884 مقيما فيها فترة 6 أشهر. وفي مكة اندمج سنوك مع الحجاج والمجتمع المكي ليراقب عن كثب أنماط التعليم الديني والحياة اليومية والمشاعر العامة تجاه الأوروبيين وسلوك الحجاج القادمين من جنسيات مختلفة، مدققا في تأثير الحج على سلوك الجاليات القادمة من المستعمرات، ليتمكن عند عودته من تقديم استشارات دقيقة. أعادت رسم السياسة الاستعمارية الهولندية باتجاه احتواء الإسلام بعيدا عن القمع المباشر، بل بالتحكم في مضامينه وتوجهاته، ليعيد بذلك تشكيل علاقة الدول الاستعمارية بالمؤسسات الدينية المحلية باتجاه يخدم استقرار الاستعمار وتحقيق أهدافه الاستغلالية وبأقل تكلفة.
0: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
1: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية هي التبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية. وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة آتشيا بعد 40 عاما من اشتعالها، ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
0: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
1: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحجة هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
4: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
1: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي، طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجا مؤمنا سياسيا، أي خاضعا للرقابة وخاليا من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي، وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية، وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937، توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسيني إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
0: اليهود يريد أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
1: نفذ المصور جورج رفي مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر، وعندما زار جرفي مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
4: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا ما اندلع الجهاد، ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
1: إلى أن سيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا، بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخف المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك، فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة، معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
0: يا أبو الخضير الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.
5: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
0: الإمام الخميني عندما أمرهم يدفعوا البراءة من المشركين في الحج أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية تصدر بإعلان براءة جراءها الإمام علي وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
5: كونوا فكرا واحدا وعهدا واحدا في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار. لقد سمعتم مشاكل ومتاعب الشعوب الإسلامية من لسان أهل كل بلد، فلا تتباطؤوا عن أي إجراء في سبيل حل مشاكلهم. فكروا لأجل فقراء الدول الإسلامية، فكروا بطريقة ما لأجل تحرير الأراضي الفلسطينية الإسلامية من مخالب الصهيونية عدوة الإسلام والإنسانية. لا تغفلوا عن مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال الذين يقاومون بشهامة وبطولة في سبيل تحرير فلسطين. ينبغي على المفكرين المشاركين في هذا الاجتماع من أي بلد كانوا توعية الشعوب وإصدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر وتوزيعها في محيط الوحي بين المجتمع الإسلامي، وكذلك نشرها في بلدانهم حين عودتهم، وأن تطلبوا في هذه البيانات من رؤساء الدول الإسلامية أن يضعوا أهداف الإسلام نصب أعينهم ويضعوا الخلافات جانباً ويفكروا بطريقة ما لأجل الخلاص من براثن الاستعمار.
2: يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار.
1: في عام 1987 وجريا على عادتهم كل عام، نظم الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة مسيرة البراءة من المشركين بمشاركة آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي، تضامنا مع الغليان في الشارع الفلسطيني واللبناني الناجم عن العدوانية الصهيونية.
0: اليوم عليه وقرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم وإعلان بأنه لا يجوز أن يعود أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. أنا كنا نقول لا، نحج بس، هذا عبادة لله، ما هو وقت هذا أمريكا وإسرائيل.
1: وعندما كان أكثر من 150 ألف حاج يتضامنون مع أولى القبلتين في شوارع مكة المكرمة يرددون هتافات البراءة من أمريكا وإسرائيل ومشاريعهم الإجرامية، أقدم رجال الأمن السعوديون على استباحة حرم الله الآمن وإطلاق النار على ضيوف الرحمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 حاج من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين والعراقيين وغيرهم، وجرح أكثر من 5000 آخرين وسط حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من الحجاج. وكان أكثر القتلى من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار السريع من مكان المذبحة. لم يعد الصد عن المسجد الحرام عنوانا تاريخيا في السجل الجاهلي الأسود، بل جريمة تتكرر فصولها اليوم على يد خدام البيت الأبيض. فإذا كانت الجاهلية الأولى قد حولت موسم الحج إلى موسم تجاري تجمع فيه الأموال وتفرض فيه الهيمنة القبلية والدينية باسم خدمة البيت. فإن الجاهلية المعاصرة تستثمر الحج سياسيا لتشريع الأنظمة وتمرير التطبيع وتسويق الولاء لأعداء الأمة ونشر الفتن الطائفية تحت عنوان الحج الآمن. نعم، جرتت الجاهلية الأولى الناس من ملابسهم فطافوا بالبيت عراة، لكن جاهلية اليوم تحاول تجريد الأمة مما هو أعظم، تجردها من الموقف والإرادة والمشاعر. وإذا كان قرن الإمبريالية والاستعمار قد فرض على الحجاج قيودا صارمة وتعقيدات منهكة، فقد تجاوز قرن الشيطان ذلك. قيود مالية مرهقة، إجراءات إدارية معقدة، سياسة مذهبية ظالمة، اعتقالات آثمة، وإقصاءات لشعوب ودول وفقا لرغبات الساسة وأمزجتهم. وسنويا يلاحق الموت ضيوف الرحمن تدافعا واختناقا وازدحاما وسحقا. ركن من أركان الإسلام يكسر، وشعيرة عظمى تحجم وتحصر عن دورها العظيم في تهذيب النفوس وتوحيد الأمة وتحريك ضميرها تجاه قضاياها الكبرى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا أحبتنا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير أذان صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ودواء لهمنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اللهم إنك تجد من تعذب غيرنا ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك. اغفر لنا ما بيننا وبينك، واغفر لنا ما بيننا وبين خلقك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتون

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فذلك سخرناها لكم لعلكم

عقلتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية

أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر.

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يوفقنا لفهم كتابه، أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذا آية، تكاثروا ينتشرون في أقطار الأرض معروفون، بينما الآخرون لا ذكر لهم ولا وجود لذراريهم. ثانيا أكد أن هذه آية إلهية، الحفظ لآل محمد رغم التقتير الذي حصل لهم، هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا أكد أن الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: قضية أن تأتي الصلاة عليهم على هذا النحو المطلق. هل في تفسير الآية عندما قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم أنه سيكون في ذريته من ليسوا بصالحين؟ هو يعلم، فما هو الفارق؟ مثل الآية القرآنية تماما: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عندما يقول في الآية فمنهم ومنهم ومنهم، يريد ممن اصطفاهم بهذا الكلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم أي ممن اصطفينا من هو ظالم لنفسه، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو مقتصد، ومنهم أي ممن اصطفينا من هو سابق بالخيرات. أليس كأنه يقول على الرغم من آنافنا إن صح التعبير؟ ألم يجب الله على أي تساؤل من هذا القبيل؟ لحكمة، ليس لأنه يريد أن يربطك بظالم رغما عنك أو بفاسق رغما عنك، لا، افهم المسألة على هذا النحو: نحن اصطفينا فئة من عبادنا، هذه واحدة، أليس معناها هكذا؟ جعلناهم ورثة للكتاب. أن تأتي أنت وتقول لكن فيهم ولكن فيهم ولكن فيهم، وكيف نعمل إذا فيهم؟ هو يعلم بكل شيء من قبل أن تعلم أنت. هو يقول لك هنا وراثة الكتاب هنا، وأنا الذي سأتكفل بوضع الهداة داخل ورثة الكتاب، فأنا يجب علي أن أؤمن بأن هؤلاء هم صفوة، أي هو اصطفاهم لأن يكونوا ورثة لكتابه. أليس هذا هو الواجب؟ في الآية القرآنية هل بإمكانك أن تقول إن الظالم لنفسه ليس من الفئة التي اصطفاها، هل تستطيع أن تقول ذلك؟ وهو قال في الآية 3 مرات: فمنهم ومنهم ومنهم، ألم يقول هكذا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم. ممن؟ ماذا؟ ممن اصطفينا ظالم لنفسه. هل بإمكاني أن أقول لا؟ أو بإمكان أي واحد أن يقول لا، الظالم أبدا ليس من الفئة التي اصطفاها الله؟ هل بإمكاني أن أقول هكذا؟ سأكون مكذبا بالقرآن. هو منهم، لكن هو شخصيا لا أتبعه، هو شخصيا لا أتولاه، لا علاقة لي به. لكن افترض أنه اصطفى هذه الفئة بصورة عامة، لو قلنا بأن هذا الشخص الذي هو ظالم الآن، فلان ابن فلان ظالم لنفسه، مجرم، أصبح بكونه مجرما أو ظالما خرج عن دائرة الذين اصطفوا، ثم نشأ منه ذرية صالحون ظهر منهم هداة، من أين هؤلاء؟ ألم نكن قد قطعنا الطريق نهائيا؟ ممكن أن يخرج الحي من الميت هكذا، فيخرج من هذا الظالم من هو ولي وهاد وقائد للأمة. وهذا الشخص الجيد من أين؟ أليس ابن المجرم؟ أليس لا يزال من المصطفين، أي الاصطفاء للمجموع لهذه الفئة؟ إذن الله اصطفى المجموع بشكل عام، هذه الفئة بشكل عام، الظالم منهم والسابق بالخيرات، الثلاثة الأنواع، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. مثل ما حكم بالميراث للورثة: ورثتك رغما عنك يرثونك. ألست أحيانا تكره بعضهم؟ أليس بعضهم يحاول أن يعمل تمليكات ونذورات وأشياء من هذا لأنه يكره بعض الورثة؟ ولو أنت مؤمن تقي وابنك مجرم، فسيرث منك رغما عنك، أليس كذلك؟ هل لكون ابنك قد أصبح فاجرا لم يعد يصح له أن يرث منك مالا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أنت من عباد الله الصالحين من السابقين وابنك مجرم، فسيرث منك ما دام وهو لا يزال محسوبا داخل ملتك. إذن الله اصطفى آل محمد هذه الفئة بكلها. إذن فالمسألة هي هنا، حتى لاحظوا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل تعتقدون بأن كلمة الطيبين الطاهرين هي استثناء أو ثناء؟ عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، هل هي استثناء أو ثناء؟ هي ثناء. نقول اللهم صل على محمد وعلى آله، ثم نصنفهم، ثم نصفهم بأنهم طيبين، ونصفهم بأنهم طاهرين، أصبحت في مفهومنا استثناء، أي إخراج من ليسوا ومن ليسوا. إذا كنت تريد أن تخرج أنت، أنت لست بحاجة إلى أن تفكر بأن تخرج أو تدخل، لا تفكر في الموضوع من أساسه. كيف؟ لأن القضية هي شهادة باصطفاء هذه الفئة لهذه المهمة. حتى عندما نصلي عليهم جميعا، الظالم منهم والمقتصد والسابق بالخيرات، وعندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ليس المقصود صل على الطيبين الطاهرين من آل محمد، ليست هكذا، هي ثناء عليهم جميعا. من باب الثناء نثني على آل محمد أنهم طيبين طاهرين. آل محمد، أليس هذا اسما عربيا؟ اسم عربي معروف في اللغة العربية. آله أي ذريته، هؤلاء هم المصطفون لوراثة الكتاب، وأن يكونوا هم قرناء الكتاب، ولهذا قرنهم في حديث الثقلين، قرنهم بالكتاب. أليسوا هؤلاء؟ إذن هؤلاء هم الآية نفسها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أليست كلمة اصطفينا أرفع من كلمة صلي التي نحاول أن نتمسك بها ونحاول أن نوجهها لا تنصرف كذا أو كذا؟ أليست أعلى مكانة؟ اصطفاهم. ثم يقول لك: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هنا ارتبط عمليا بالسابق بالخيرات. في الوقت نفسه أنت ملزم بأن تؤمن بأن هنا وراثة الكتاب، هنا آل محمد الذين أمرنا بأن نصلي عليهم، على آل محمد، فصلي عليهم الصلاة المطلقة نفسها التي صلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلها جزءا من الصلاة عليه. هل هو استثنى؟ إذا قلنا بأنه لم يستثني، أي أنه يريد أن يدخل الظالمين والفاسقين فيهم، القضية ليست قضية تقسيم صلاة، أن أقول اللهم صلي ثم أقسمها وأنظر كم نصيب هذا وكم نصيب هذا وكم نصيب هذا، وأقول لهذا أنت ليس لك شيء أخرج، وأقول لهذا ليس لك نصيب روح لك. ليست المسألة على هذا النحو أبدا، لأنها أكثر ما تعني في دلالتها بالنسبة لنا نحن، لا يعني أن صلاتك هي التي ستجعل محمدا وآل محمد يرتفعون إلى عنان السماء. الله قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشاد بذكره في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله، فقرن اسمه باسمه، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله كما تشهد بأن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك. ألم يقل هكذا في القرآن الكريم؟ إذن الله اصطفى آل محمد بشكل كامل، ونحن عندما نصلي عليهم نحن نصلي عليهم جميعا. وعندما نقول الطيبين الطاهرين ليس المقصود استثناء، إنما ثناء عليهم جميعا، تصلي عليهم جميعا. لكن بالنسبة لنا نحن نفهم أن يقدم لنا هذا الذكر على هذا النحو هو من أهم أبواب الهداية لنا، لنفهم أن المسألة مهمة، وأنه لا بد أن نكون مرتبطين بمحمد وآل محمد، وأن رسول الله هو الذي أمرنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر رسوله. ثم عندما أتساءل: لكن كيف أن تثق بالله أولا؟ والمسألة هي كما قال الإمام زيد: أهل بيتي فيهم كما قلت المصيب وفيهم المخطئ، غير أنه لا تكون هداة الأمة إلا منهم. فيهم المصيب وفيهم المخطئ، لكن لا تكون هداية الأمة أو هداة الأمة لا يكونون إلا منهم، هذا شيء مؤكد. المسألة هي على هذا النحو، ولا تكون مقسما لصلاتك على ما قلنا سابقا، تصلي على الطيبين الطاهرين وفلان يخرج وفلان يخرج ما معشي من الصلاة، لا، تصلي عليهم جميعا. أمرنا أن نحبهم فنحبهم، أمرنا أن نصلي عليهم فنصلي عليهم، أمرنا أن نرتبط بهم جملة، أمرنا بأن نؤمن بأن هناك وراثة الكتاب وهناك الهداية للأمة. هذا هو الشيء المهم، وراثة الكتاب هداية الأمة مرتبطة بآل محمد. إذا جئنا إلى المسألة من جانب آخر ثم أقول: الذي أعرفه من أهل البيت وهو صالح فأنا سأحبه، لكن الآخرين لا شأن لي بهم، كيف أصبحت روحيتك ونفسيتك بالنسبة لأهل البيت؟ أليست نفسية انتقاء من البداية؟ أي أنت أساسا لست مرتبطا بأهل البيت، ولكن إذا ظهر لك أن هناك واحدا جيدا فأنت ستحبه، أليس كذلك؟ والمطلوب هو العكس، هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى آل محمد على هذا النحو، أليس كذلك؟ ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة. في ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، سيء أرفضه، هكذا الطريقة. لا أكون في الواقع رافضا للكل إلا إذا ظهر لي فلان أو ظهر لي واحد من هناك سأتولى. ألا يوجد فرق بين المسألتين؟ فرق بين أن تحب آل محمد جميعا وفرق بين أنك ما تحبهم إلا إذا ظهر لك واحد يجوه جيد تحبه. لماذا؟ لأن القضية هي قضية هداية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا، يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا لأهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا نحن للانتقاء، لأننا سنختلف في موضوع الانتقاء، أليس هذا هو الذي حصل؟ إذا الموضوع للانتقاء كل واحد بيتولى للشخص من آل محمد والشخص الذي يعجبه ويناسبه. السنية أنفسهم هم يؤمنون بمحبة أهل البيت، ومن عقائدهم وجوب محبة أهل وجوب محبة آل محمد. لكن ماذا يقولون؟ يقولون لكن من كان منهم متبعا للسنة. لاحظ كيف، فالشافعي منهم يريد من كان من أهل البيت على مذهبه، والحنفي منهم يرى من كان من أهل البيت بأنه صالح أي على ما هو عليه، أليس كذلك؟ والمالكي كذلك، والحنبلي كذلك، والزيدي كذلك، والجعفري كذلك، والباطني كذلك، وكل طائفة على هذا التصنيف. هذا التصنيف هو ملغي أساسا، لا قيمة له داخل تشريعات الإسلام بكلها. هذه الروحية ألغيت من أول أمر إلهي توجه إلى آدم. أن أقول لا بأس، الذي يظهر لي منهم أنه مؤمن سأحبه، لكن انظر كيف ستكون الفوارق. الذي يظهر للشافعي من هناك أليس هو غير الذي سيظهر لي؟ ألسنا في الأخير سنختلف؟ الشافعي بيدور للذي على مذهبه يقول هذا من آل محمد أتولاه وأحبه، والآخر كذلك والآخر كذلك. والمسألة هي أنه يريد أن يربط الأمة كلها بأهل البيت، فليؤمنوا بأن هنا وراثة الكتاب، أن هنا العترة التي أمر بالتمسك بهم مع القرآن، ودعوا التصنيفات، وباقي المسألة هي على من؟ على الله، أليست على الله؟ مثل ما فهمها الإمام الهادي، مثل ما فهمها الإمام زيد، مثل ما فهمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الذي يجب أن نفهمه نحن أيضا، وإلا فمعنى ذلك أننا لسنا واثقين بالله. عندما تقول لكن كيف يأمرنا بمحبتهم وفيهم كذا وفيهم كذا، كيف يجعلنا نتمسك بهم وهم كذا وهم كذا، ألست تستنكر على الله؟ الله أسجد الملائكة لآدم عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ألم يقل الملائكة هكذا؟ ليس كلامهم هذا بشيء عند الذي يصدر منا من كلام. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات يظهر يبرز من آل محمد، ولا يكون إلا واحدا في كل عصر. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء. ما معنى أنك بتستثني تصلي على محمد وعلى آل محمد على الطيبين الطاهرين من آل محمد والبقية تتركهم من الصلاة؟ لا، هي ثناء عليهم، نثني عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا، أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. لو الموضوع موضوع انتقاء، كل واحد ينتقي له واحد من آل بيت رسول الله يحبه ويتولاه، لاختلفنا ولطلع لكل أناس واحد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، من أتباعهم وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية ذكرى ما يسمى عربيا إسلاميا بالنكبة، والذي يعني قيام الكيان الصهيوني في قلب هذه الأمة ما قبل 78 عام، العام 1948 ميلادية. لو تأمل الإنسان تاريخ هذه الأمة في صراعها مع اليهود لوجد أن اليهود لم تقم لهم قائمة من بعد أن ضربهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع، ثم في بني النضير، ثم في بني قريظة، وآخر ضربة وجهها النبي إلى اليهود في خيبر في العام 7 هجرية. وبقي اليهود لا يمكن أن تقوم لهم قائمة بعد تلك الضربة إلى العام 1367 هجرية، أي بقي اليهود لأكثر من 1360 عام لم تقوم لهم قائمة ولم يدخلوا في صراع مباشر مع الأمة الإسلامية إلا بعد هذه الفترة الطويلة، وبعد أن أوصلوا الأمة الإسلامية إلى أسوأ حالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. عاد اليهود ليصارعوا العرب والمسلمين بشكل مباشر، وإلا فكل من قاتل وحارب وعاد هذه الأمة كانوا من النصارى أو من غيرهم من المشركين وبمؤامرة من اليهود. لكن اليهود لم يدخلوا في صراع مباشر من بعد غزوة خيبر إلى العام 1948 ميلادية. ولذا حينما نتأمل لهذه الذكرى ما يسمى بذكرى النكبة، هي فعلا نكبة كبيرة جدا على الأمة الإسلامية. كما يتعارف عليه فإن نكبة الأمة هي في العام 1948، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن نكبة الأمة كانت من قبل 1948، لأن اليهود لم يضربوا الأمة ويعلنوا قيام كيانهم الغاصب إلا بعد أن أوصلوا الأمة فكريا، ثقافيا، أخلاقيا، في علاقتها بالله، في علاقتها بالقرآن، في علاقتها بالرسول إلى أسوأ حالة. وبالتالي فإن نكبة الأمة كانت قبل 1948، يوم ابتعدت عن الله ولم تثق به ولم تستجب له. كانت نكبة الأمة يوم ابتعدت عن القرآن فلم تثق بوعد الله ووعيده، ولم تنفذ أوامره ولم تنتهي عن نواهيه. كانت نكبة الأمة عندما نسيت رسولها ولم تنهج نهجه ولم تكتدي به. كانت نكبة الأمة يوم تخلت عن قيمها ومبادئها وأخلاقها ونخوتها. كانت نكبة الأمة يوم سكتت وتفرجت ورأت أن فلسطين لا تعنيها، والقدس لا يعنيها، والأقصى لا يعنيها، ويوم صدقت الأمة أن الصهاينة لا يستهدفون سوى فلسطين، ويوم صدقت الأمة أن اليهود يفون بالعهد والميثاق، ويوم صدقت الأمة أنها إذا دخلت في اتفاقيات مع اليهود فستسلم شرهم، وأن اليهود يرضون للآخرين بالحياة. فكانت تلك نكبة الأمة التي ظهرت آثارها في العام 1948. وكانت نكبة الأمة فعلا عسكريا وسياسيا في 48، ولا زالت مستمرة منذ ذلك العام، وستبقى نكبة الأمة ما دامت إسرائيل موجودة كسرطان ينخر في جسد هذه الأمة. وبالتالي في حديثنا عن صراع الأمة مع اليهود والنصارى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قدم للأمة منهجية في كتابه العزيز كيف تعمل لكي تنتصر على أولئك الأعداء، في التاريخ المعاصر في مواجهة إسرائيل جرب العرب وجرب المسلمون عدة عناوين، منها القومية التي تحرك بها القوميون خلال فترة قيام الكيان الصهيوني، وعملوا على خلق وعي قومي عربي، لكنه فشل في الصراع والمواجهة مع إسرائيل، وتراجعت الشعارات القومية العربية وغاب صوتها، لأن من يسعى إلى خلق روح وطنية وقومية مهما بلغ به إخلاصه لقضيته فلن يستطيع أن يكون له أثر مثل ما يخلقه الوعي القرآني وما يصنعه الانطلاق من مفاهيم الإسلام والشعور بالمسؤولية الدينية. ولذا فإن محور الجهاد والمقاومة لا بد أن ينتصر، لأنه يسير على أسس ومفاهيم وعناوين قرآنية ومنهجية قرآنية، مكتوب له النصر، واليهود يعرفون ذلك من خلال معرفتهم بالسنن الإلهية. الإسلام في إرشاد الأمة إلى الوسيلة الناجحة في صراعها مع اليهود والنصارى، أيضا كذلك مع المشركين ومع أي جهة تحارب الأمة الإسلامية. يرى الإسلام بأنه لا وسيلة مجدية إلا الانطلاق بالروح الإسلامية. عندما نعود أيضا إلى القرآن الكريم نرى أشياء كثيرة جدا تعطينا الوعي الصحيح وترشدنا إلى الموقف الناجح في مواجهة اليهود. فنجد القدس كمدينة مقدسة لدى المسلمين، ربطها القرآن الكريم ببقية المقدسات الأخرى. لماذا؟ لكي يعزز نظرة دينية وربط بالدين، بحيث تنظر إلى المسجد الأقصى كما تنظر إلى المسجد الحرام، وليكون للأقصى في قلبك مكانه كما للكعبة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليكون لمدينة القدس مكانه في نفسك أنت كعربي كمسلم وفي مشاعرك كما لمكة المكرمة. أليس الناس في هذه الأيام تهفو نفوسهم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة، إلى الأماكن المقدسة، إلى المشاعر التي تؤدى فيها فريضة الحج؟ المفترض بكل إنسان مسلم أن يهوى قلبه القدس كما يهوى مكة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ربط بين المسجدين في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربط الله سبحانه وتعالى هنا بين المسجدين لتبقى لكل مسجد إن هذين المسجدين قدسية وعظمة واحترام وانشداد وحركة أيضا في الدفاع عنهما. المسلمون بشكل عام يوجهون في القرآن بأن يتحركوا في سبيل الله، وليعرفوا أن أوطانهم لن تتحرر أبدا بعناوين أخرى إلا إذا انطلقوا في سبيل الله. وقليلة جدا البلدان التي تحررت فعليا من بداية الاستعمار الأول إلى الآن والتي نالت حريتها واستقلالها بما تعنيه الكلمة، لأن البعض من الناس قد يقول هذه البلدان العربية قد تحررت كلها من الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره، لكن لو جئت لتبحث لوجدت أنها لا زالت مستعمرة، لا زالت تحت الوصاية، تحررت

0: استخدامه أبقى عملاؤه في أغلب البلدان، وبقيت الضغوط العربية ولا زالت، والنفوذ الأمريكي لا زال في كل المجالات. أصبح أغلب من يحكم الناس عبارة عن عاملين مع السفراء الأمريكيين فقط. يأمر السفير الأمريكي فيسلم الرئيس أو يسلم الملك أو يسلم ذلك الزعيم الذي يظهر وكأنه كبير أمام شعبه لكنه صغير أمام السفير الأمريكي. يخضع في معظم البلدان طوال هذه الفترة لأنهم لم يتوجهوا هذا التوجه كما أمر الله في كتابه في سبيل الله. حتى عندما غاب هذا العنوان وغاب هذا المفهوم القرآني الهام، نجد أن الأمة الإسلامية أصبحت لا تبالي حتى بمقدساتها، حتى بما يربطها بالله سبحانه وتعالى، حتى بأعظم الكتب. اليوم حينما نرى الأمريكي يحرق القرآن الكريم، مرشح أمريكي، ونرى ترامب يسيء للإسلام ويعتبر الإسلام عدو، ونرى نائبه يعتبر الإسلام عدو، ووزير خارجيته وزير دفاعه، نرى مسؤولية الإدارة الأمريكية، ونرى من يريد أن يترشح ليفوز يسيء إلى الإسلام، يحرق القرآن، مثل ما حدث من قبل أكثر من مرشح للكونجرس أو للمجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي. لماذا؟ ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل أن العداوة للإسلام والمسلمين أصبحت صريحة ورسمية، لا تأتي من قبل الشعوب أو تصرفات فردية من قبل أفراد غير معروفين، لا، تأتي من رأس الهرم من القمة. هل يتحرك المسلمون اليوم للدفاع عن القرآن كما يريد الله سبحانه وتعالى في سبيل الله؟ تتحرك بلدان عربية للدفاع عن شخص الملك أو شخص الرئيس أو شخص الزعيم أكثر مما تتحرك للدفاع عن القرآن، لأن أصبح سبيل الملك أكثر من سبيل الله، وقدسية الملك أكثر من قدسية القرآن الكريم، وأكثر حتى من قدسية الله سبحانه وتعالى عند بعض الزعماء العملاء لليهود والنصارى. يعلن الأمريكي رسميا عداوته للإسلام وللقرآن، ولا يتجرأ زعماء هذه الأمة أن يعلنوا رسميا، فقد قطع العلاقات الدبلوماسية حتى أبسط الأشياء، لم يعد هناك حتى الإدانة والشجب والاستنكار. إذن هل لا زالت الأمة على ذلك الإسلام الذي تركها عليه الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، أصبحت بعيدة كل البعد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من عباده من ينتصر لدينه ومن ينتصر لعباده المستضعفين مهما بلغت الصعوبات والمضائق على أبناء هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

الله لقوي عزيز. أجابوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. يا عباد الله، نبارك للجميع هذا العيد بهذا العز الذي وصلت الأمة إليه وهي تواجه أعداء الله. عيد الأضحى هو عيد الأضحية والأضحى والتضحية والتسليم والصبر والتجلد والإخلاص، وكل هذه الأسماء ذكرها أهل العلم لعيد الأضحى. يا عباد الله، إن أمة تدافع عن الحق والعدل في إعلامها ومنابرها، في مجالسها وأحوالها بكلها، لا تخاف لا تبتئس، وإن كان المبطلون كالبحار المتلاطمة، لهي أمة إبراهيمية محمدية، صلوات الله على النبي وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يجب أن نبهت أعداء الله وأن نرد على أباطيلهم. إذا كنا في زمن الإعلام المفتوح يتكلم من لا شأن له، من لا يوازن في الحياة فلسا بالأباطيل ويعممها عبر الفضائيات والدنيا، فيجب على المؤمنين أن ينطقوا بالحق وأن لا يكونوا خوافين. فإبراهيم أمام النمرود لا زال إبراهيم يمتلك إيمانه وشجاعته وفصاحته وحجته وتوحيده حتى أبهت أعداء الله. ومثل ما قال أهل البيت في كربلاء للظالمين: أظننتم أننا في حالة يرثى لها وأننا لا نقدر على أن نرد عليكم؟ فيجب على المؤمن الذي يمتلك إيمانه في كل زمان أن يرد على الباطل وأن يكون إلى جانب الحق. كذلك يا عباد الله، من أجل أن نكون إبراهيميين محمديين صلوات الله على النبيين وعلى آله، فلا بد أن نتحرك ضد الباطل بقوة وشجاعة. لقد حلف إبراهيم وبر بيمينه، قال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وفعلها في حقهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وتهددوه بأقسى التصفيات والعقوبات والإعدام، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجاءت غارة الله السريعة لإبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت النتيجة: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ألا وإن أمة تكسر بصواريخها حاملات الطائرات وتحاول في إسقاط القاذفات والطائرات وتضرب أعداء الله برا وبحرا، لهي أمة محمدية إبراهيمية. إن الله لن ينسى للمخلصين في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، لن ينسى لهم أنهم قاموا يضربون عدو الله بأسلحتهم وبأيديهم بكل إيمان وإخلاص، غير مكترثين بالعواقب، وهم يعلمون أنهم يواجهون في معركة غير متكافئة. هذا هو الإخلاص. وحقا والله لقد جعل الله أمريكا خاسرة مهزومة، وبإذن الله تهزم هزيمة بعد هزيمة حتى الانحسار والتلاشي الكلي بإذن الله جل جلاله. ألا وإن أمة تقدم أولادها بمئات الآلاف إلى الجبهات
وتستقبل عشرات الآلاف من الشهداء منهم بكل صبر، بكل إخلاص، بكل تسليم، بكل صدق، لهي أمة إبراهيمية إسماعيلية محمدية، صادقة في التسليم، صادقة في الصبر، صادقة كإبراهيم وإسماعيل الذي جعل الله يوم بلائهم عيدا للأمة إلى قيام الساعة، وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم، قبله القبلة وأضجعه وحد شفرته ومرر السكين بقوة على عنقه، لكن الله حال بينه وبين الفعل وفداه بذبح عظيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. كذلك توحي بأن المخلصين كإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم وعلى آلهم سيظلون إلى قيام الساعة لا يتراجعون. فعطف الله على المخلصين من النبيين بعطفه وحنانه وجلاله، ويتعطف علينا الله ويمدنا بأموال وبنين ورجال، ويكثرنا الله بعد قلة، ويعطينا الله بعد فقر، ويغنينا الله جل جلاله. يا عباد الله، إن أمريكا قد هزمت، فوالله ما استجدت وقف إطلاق النار إلا عن إخفاق وضعف، ووالله ما نزلت إلى طاولة المفاوضات إلا لأنها رأت جبلاً عاتياً ما قدرت على اختراقه. ما استطاعت أن تظهر إيران ولا أن تجعل فيها نقبة بإيمانهم وإخلاصهم وحبهم وولائهم لرسول الله وآله صلوات الله عليه وعلى آله. فيا عباد الله، ما دام الله قد أكرمنا بهذا العز وصمدت أمتنا وأثرت في أعدائها، فعلينا أن نستمر في التعبئة الجهادية وفي الأخوة الإيمانية وفي الإعداد العسكري وفي بناء أمتنا وفي إذابة الرواسب وفي التكافل والتراحم والصدقات، وأن نكون أمة مستعدة، لأن العدو ما دام يملك استطاعة فهو يعود مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعلينا أن نفقدهم الاستطاعة الدائمة، وأن نكون أمة مخلصة صادقة لله جل جلاله. نحن نظن أن العدو إنما يجهز تجهيزات حربية ويرمم نفسه وخسائره ليعود على هذه الأمة. نبشركم إن محور الجهاد بقياداته وجيوشه يعدون العدة العظمى لمواجهة العدو، من أجل أن تدخل الأمة في حروب التحرير وفي الانتصار الأعظم بإذن الله. نحن سنظل في الصمود بإذن الله، في الصمود بإذن الله، حتى ينحسروا تماما، وحتى ترتفع همتنا وتتحرر فلسطين بإذن الواحد القهار. لا ننسى يا عباد الله أن نحيي يوم الولاية. هذا اليوم له شأن في عزة الإسلام والمسلمين. من يعاند قل له: أيها المسلم، هذا اليوم ليس مذهبيا ولا حزبيا ولا طائفيا، هذا اليوم هو صمام أمال للأمة إلى قيام الساعة إن عملت بالنص الشرعي. لماذا يجادل الإنسان في القطعيات؟ إذا كان الإنسان يعرف البحث العلمي فأولا تعال إلى حديث الولاية، فهل هو قوي أم ضعيف؟
قالوا الحديث إذا رواه ثلاثة فهو قوي، وإذا رواه خمسة فهو أقوى، وإذا رواه من الصحابة العشرات فهو مقطوع به من الدين ضرورة. فلا يعقل أن 20 صحابيا سيكذبون على النبي صلى الله عليه وآله، فما بالك بحديث رواه عشرات الآلاف من الصحابة والتابعون ونقلته الأمة عبر التاريخ وألفت فيه مئات المجلدات وعدته التيارات الإسلامية بكلها أصح حديث على وجه الأرض، ألا وهو حديث الولاية. والنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 18 من ذي الحجة في حجة الوداع أمام جموع الحجيج الغفيرة: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اطمئنوا أنكم ستنتصرون على أمريكا بإذن الله، لأن النبي قد دعا لكم، لأنكم تمثلون ولاية الحق والمحقين. من أراد أن يبحث فليبحث في الحديث في سنده ورجاله وقوته، ثانيا فليبحث في معناه، فإذا كان يرضيه عند الله أن يؤول معناه من ولاية المسلمين العامة فهذا شأنه أمام الله. ثالثا على الإنسان أن ينظر إلى هذا النص القطعي، هل له أهمية في بناء عزة الإسلام والمسلمين أم أنه من الكماليات؟ والله والله لو عملت الأمة بهذا النص بنموذج الولاية العظيم في الإسلام ما رأينا أنفسنا تحت أقدام اليهود ولا النصارى، ولا ضاعت أمتنا. حينما حكم الأمة الفجر من لا علاقة لهم برب العالمين أضاعوا هذه الأمة، أكلوا ثرواتها، أخروها علميا، أسقطوها في كل المستويات. صدق الله القائل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا مع رسول الله والإمام علي والصادقين من أمة الإسلام الأولين والآخرين. اللهم إنا نحب رسولك وآل رسولك، اللهم إنا نحب عليا الكرار فاحشرنا معهم يا رب العالمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم على آله الأكرمين خصوصا على أمير المؤمنين وسيد الوصيين مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء بنت رسول الله فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم على ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم على آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن صحابة رسول الله الأخيار وعن نساء رسول الله القانتات الطاهرات يا رب العالمين، وعنا معهم بكرمك وجودك. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم. اللهم احفظ قائدنا وإمامنا وولي أمرنا السيد عبد الملك بن بدر الدين بما حفظت به القرآن، وانصره بما نصرت به الأنبياء، وأيده بتأييدك، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين.
اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا القرآن العظيم ولمن أوصانا واستوصى بنا يا كريم فرج عنا في كل أمورنا أصلح شأننا كله يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لدى

الكعبين إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك

العبدين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الكرام والمتبعين لنهجه وسنته ومبادئه إلى يوم الزحام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، المولى سبحانه وتعالى جعل رؤيا لأبينا إبراهيم في منامه، فرأى أنه يذبح ابنه، الابن الذي تركه وقت من الزمن وتمناه أيضا، جاء على كبر سن، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الابن قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل فعل ما تريد ولا ما تشاء، أي أنا وأنت تحت أمر الذي يأمر جل في علاه. فكانت الأضحية، قال الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. فكان الذبح ويأتي كل عام في هذا الشهر المبارك، في هذه نهاية هذه العشر، تمام. وهناك آداب يلتزم بها من يريد أن يضحي، وكذلك سن معينة وعيوب معينة تمنع الأضحية، وأيضا هناك طريقة توزيع الأضحية، وهي نوع من التكافل الاجتماعي في ديننا الإسلامي. أيضا معنا العيد الذي هو يوم العاشر في هذه الأيام، اللي يسمى يوم النحر ويسمى يوم العيد، وما بعده تسمى أيام التشريق. هذه المعاني كلها نأخذها مع شيخنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. حياكم الله شيخ عبد الله.
2: أبداكم الله
1: ويا مرحبا بكم.
2: حياكم
1: وإن شاء الله نحن على قرب من هذا العيد، إن شاء الله أن تكونوا من العائدين الفائزين برضا أرحم الراحمين، ومن المجاهدين ومن المعلمين ومن الناشرين لدين الله دوما وأبدا وكل عام وأنتم بخير،
2: وأنتم كذلك وكافة الأخوة المؤمنين والمستمعين بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم شيخنا، تفضلوا. نريد أن نعرف إيش معنى الأضحية، حكمها الشرعي، كيف توزع، العيوب التي ينبغي أن نتجنبها فيها، بارك الله فيكم، وكذلك كيف نقضي العيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأضحية هي مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت أسست في زمان إبراهيم عليه السلام.
1: نعم. كان سيذبح ابنه.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله.
2: في هذا ما فعله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل درس عظيم في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى،
1: افعل ما
2: مهما كان مشقته على النفس، ومهما كان عظمه
1: ما بش حد يرضى بموته
2: نهائيا.
1: نعم.
2: ما حد بيرضى بموت نفسه.
1: نعم.
2: والموت له الله سبحانه. نعم. وتعالى، فضلا عن أن يباشر موت أحب الناس إليه. نعم. الذي أتى على كبر في سنه. نعم. وبعد يأس من حصول الأولاد.
1: نعم.
2: وفي أفضل ما يكون الولد، وهو لما بلغ معه السعي.
1: الله.
2: ومع هذا كانت التضحية والتسليم منهما سلام الله عليهما، فلما أسلما. نعم.
1: وتله
2: الجبين، ولهذا نحن نجعلهما قدوة لنا، لأنه قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هم سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضحى عن نفسه وضحى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية وقتها من يوم العيد بعد الصلاة لمن أوجب الأضحية وأوجب الصلاة.
1: نعم.
2: إلى آخر اليوم الثالث.
1: نعم.
2: هذه كل وقت للذبح فيها في ليل أو نهار.
1: الله.
2: متى ما شاء المسلم أن يقدم أضحيته قدمها. نعم. وهي من الأنعام الثلاثة.
1: نعم.
2: من الظأن ما تم له سنة وهو الجذع. نعم. ومن المعز ما تم له سنتان.
1: نعم.
2: ومن البقر أيضا ما تم له سنتان فأكثر. نعم. ومن الجمال ما تم له خمس سنوات.
1: نعم.
2: ويشترط فيها ألا تكون عجفاء، وهي. نعم. الضعيفة التي
1: الهزيلة.
2: الهزيلة التي. نعم. لا تسير. نعم. ضمن الغنم ومعهم، والعرجاء بينة العرج.
1: نعم.
2: والعورة بينة العور.
1: نعم.
2: والعمياء. والمقابلة وهي التي خرمت أذنها من قدام، والمدابرة وهي التي خرمت أذنها من الخلف،
1: نعم،
2: الشرقاء
1: نعم
2: وهي مخرومة الأذن،
1: نعم،
2: الطول، والجدعاء وهي مقطوعة الأذان،
1: نعم،
2: والمسلوبة القرن أيضا،
1: نعم.
2: هذه كلها عيوب تجعل الأضحية غير مجزية.
1: نعم.
2: النية بالأضحية من حين الشراء، إذا
1: نعم
2: اشتراه الإنسان ليضحي به فمن حين الشراء،
1: نعم،
2: وإن كان ليقدمه يعني كان من بين غنمه ومن تربيته فمن حين وقت الذبح،
1: نعم،
2: بالنية يصير للأضحية. وإذا تلف عليه فيستحب إبداله، وهي الأضحية عندنا وإن كانت في بعض المذاهب واجبة، هي عندنا سنة،
1: نعم،
2: سنة مؤكدة ليست واجبة،
1: نعم،
2: حيث أن بعض الناس لا يحرج،
1: نعم،
2: أنه لم يحصل على تحصل له القدرة على إيجادها،
1: نعم.
2: يستحب فيها التصدق، التصدق،
1: نعم،
2: ببعض، والإدخار لبعض،
1: نعم،
2: والأكل لبعض،
1: نعم،
2: كما ورد في بعض الآثار يتصدق بثلث،
1: نعم،
2: ويدخر ثلث،
1: نعم،
2: وينفق ثلث،
1: نعم،
2: وهذا طبعا مستحب وخير لمن،
1: نعم،
2: يفعله،
1: وأجر وثواب،
2: وأجر وثواب،
1: نعم.
2: ما ينبغي للناس أن يتنبهوا له وأن يكونوا حريصين عليه في عصرنا هذا، وفي هو الفقراء والمحتاجين لا سيما، وهم أهم من نعطيهم، عوائل الشهداء والأسرى والجرحى،
1: نعم،
2: الذين إما فقدوا عائلهم،
1: نعم،
2: أو
1: بعضهم فقد بعض أجساده
2: أو عيق عائلهم،
1: نعم،
2: عيق عائلهم،
1: نعم،
2: فأصبحوا محتاجين، وهم قد قدموا إما أنفسهم،
1: نعم،
2: أو قدموا بعض أعضائهم تضحية، نعم، عن العباد والبلاد ومن أجل الله سبحانه،
1: نعم،
2: وتعالى،
1: وفي سبيل الله، نعم،
2: ينبغي ألا ننساهم وأن نجعلهم الأولوية في من نعطي،
1: نعم،
2: ومن كان قادرا على أن يعطي ذبيحة كاملة لهم
1: لهم عدو أفضل،
2: فهو أفضل،
1: نعم،
2: ومن كان قادرا أن يعطي بعضا فليعطي
1: ملابس
2: بعضا
1: أيضا،
2: وكذلك ملابس العيد،
1: نعم، يفرح أولادهم،
2: الزيارة لهم،
1: نعم،
2: والاهتمام بهم، أو الضيافة لهم، أو ما شاء الإنسان من طرق الأحسان التي هي كثيرة،
1: نعم.
2: بالنسبة للأضحية في الأجزاء، هي تجزي الشاه، والشاه تشمل الضان والماعز،
1: نعم،
2: عن ثلاثة،
1: نعم،
2: وفي عند بعض العلماء أن الشاه إذا كانوا أهل بيت واحد
1: فإنها تجزي عنهم،
2: فإنها تجزيهم كما كان عددهم،
1: نعم،
2: والبقرة عن سبعة،
1: نعم،
2: إذا كانت قد بلغت السن الشرعية للتضحية،
1: نعم،
2: فهي تجزي عن سبعة، ولا بد أن يكونوا مضحين،
1: نعم،
2: كلهم، لا يجوب واحد منهم ما بلا يشتي لحم،
1: نعم،
2: ويجود معها ضحية غيرها ولا اثنين ولا بعضهم، لا بد أن يكونوا كل المشتركين مضحين،
1: نعم،
2: يعني يريدون بذلك الأضحية،
1: نعم،
2: ولا تكون
1: النية عند الكل واحدة، يعني،
2: نعم، ولا تكون أقل من السبع،
1: الله،
2: فلا تجزي،
1: لو قال يشتي يأخذ كيلو،
2: يعني لحم،
1: يأخذه لحم وليس
2: يأخذه لحم،
1: نعم،
2: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي ذبح قبل الصلاة،
1: نعم،
2: شاتك شات لحم،
1: الله،
2: هذا يصبح لحم ولا يصبح أضحية. عبادة، عبادة التي هي الأضحية،
1: نعم،
2: فيها الأجر العظيم، مندوب أنه يتولاها بنفسه،
1: نعم،
2: تولى الذبح هو بنفسه، وأن يحضرها أهله،
1: نعم،
2: ويقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وآل فلان،
1: نعم،
2: عن فلان وأولاد فلان، أو عن فلان وفلان وفلان،
1: نعم،
2: وفلان، يندب أن يستسمنها،
1: نعم،
2: يعني إذا اشترى نعم، يأخذ السمينة، وألا يماكس،
1: نعم، لا يكتش المبايع والشراء
2: في المراجلة الذي،
1: نعم،
2: بنسميها احنا مراجلة،
1: نسموها مراجلة،
2: نعم، لا يماكس في البيع،
1: نعم.
2: هذه هي ما أذكرها من أمور،
1: نعم،
2: الأضحية.
1: بارك الله فيكم. طبعا هي نوع من أنواع دخول السرور على المسلم، وأجرها كبير. إضافة أنه نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم. أقول أيضا القادم هو هذا، تذبح يوم العيد، فيوم العيد كيف نفرح بهذا العيد ونفرح بنصر المسلمين، ونفرح أيضا بأنه المولى سبحانه وتعالى أتى لنا عبادة عظيمة وهي الحج، والذي لم يحج وقعت له أعمال صالحة طيبة فيما مضى من العشر، وفي هذا يوم العيد سيعطي ذبيحة العيد. تفضلوا.
2: أعمال الصالحة بابها واسع، وفضل نعم. الله عز وجل
1: كبير
2: كبير على الناس، وافترض نعم. في هذا العيد أن تكون فرحة الناس هي بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما أولاهم
1: من النعم،
2: ومنها أن أحل لهم بهيمة الأنعام.
1: بهيمة الأنعام
2: هذه نعمة
1: كبيرة
2: من النعم، ولو حرمنا الله عز وجل منها لما جاز أن نمسها بأي الله مساس الله.
1: صحيح.
2: ولا أن نقترب من أذاها.
1: نعم.
2: بالنسبة للحج، الحج له فضله ومكانته العظيمة في الإسلام.
1: نعم.
2: ولهذا كان بعض الصالحين وبعض العباد والجهاد مفتوح في الثغور، كان يحج سنة ويغزو سنة.
1: الله.
2: وقد كنت في حديث مع أحد العلماء حفظهم الله الصالحين في بشأن الحج.
1: نعم.
2: فقال أنا أرى في هذه الأوقات أنه ينبغي، يعني أن الذي يفوته الحج له ما هو

0: يعرف لمن يشاء
1: يعني حتى فوق السبعمائة.
0: نعم الله واسع عليم. وقد سمعت أن بعض النساء الصالحات كثر الله في المسلمات منهن،
1: نعم،
0: طلبت أن يصنع بما أعطته، أنها تريد أن يعني يصنع بمالها طائرة كاملة، طائرة مزيارة.
1: الله الله.
0: فبالإمكان الإنسان أن يبذل قيمة صاروخ،
1: نعم،
0: يعني أتعاب صاروخ، أتعاب، نعم، طائرة مزيرة ومحتاجاتها، ويكون بهذا مشاركا للجهاد في سبيل الله. ولعل الإنسان بنيته الجهاد في سبيل الله أن يصيب بها مقتلا عظيما أو، نعم، أمرا عظيما من أمور الكفار ومن نصرة الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى قد حث على ذلك في آيات متعددة، نعم، لا سيما في آخر البقرة،
1: نعم،
0: ذكر الإنفاق في سبيل الله ومضاعفته وخيره في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم قال بعدها ذلكم خير لكم. لم يحدد الخير بأنه خير في الدنيا ولا بأنه خير في الآخرة، بل هو أشمل من ذلك كله. فهو خير في الدنيا وخير في الآخرة. وقد ورد أن في وقت السحر أن ملكا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي، وفي جملة ما ينادي به: اللهم أعطي كل منفق مال خلف وأعطي كل ممسك مال تلف.
1: نعم، يعني دعاء عظيم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. لقلنا تفقد أيضا الأيتام، أنا وكافل اليتيم، كسوتهم، وهذا من الأعمال الصالحة العظيمة. نعم،
0: هذه أعمال يعني تدعو إليها العاطفة ويدعو إليها العقل البشري، وتدعو
1: قبل
0: إليها
1: الإيمان نفسه،
0: الأخوة الإنسانية، وبعد ذلك وما هو أهم من ذلك يدعو إليها القرآن والإيمان والإسلام. وقد ذكر الله عز وجل الإطعام، إطعام اليتيم، في آيات في القرآن الكريم:
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
0: ولا يحض على طعام المسكين. وكنا قال: ما سلككم في سقر؟
1: قالوا:
0: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين،
1: نعم،
0: وكنا نخوض مع الخائضين. جعلها أبرز وأهم جرائمهم
1: الله.
0: ترك الصلاة،
1: نعم،
0: وترك إطعام المسكين،
1: نعم،
0: ولا تحاضون على طعام المسكين،
1: نعم، في سورة
0: أو
1: الفجر:
0: إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما
1: ذا
0: مقربة أو مسكينا
1: ذا متربة.
0: بعد ما قال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة،
1: نعم،
0: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
1: نعم،
0: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
1: لا إله إلا الله.
0: جمع بين المسبحة،
1: نعم،
0: والوسطى،
1: نعم،
0: يعني ما عاد بينه وبين النبي، يعني يكون في مكان
1: فرق
0: في
1: قريب
0: في المكان
1: جدا
0: الذي فيه النبي
1: قريب
0: صلى الله عليه وعلى،
1: نعم،
0: آله وسلم،
1: نعم.
0: ولو لم يكن له إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرب منه والإحسان إلى الآخرين،
1: نعم،
0: بشكل عام، وخصوصا اليتامى والضعفاء والمساكين والمحتاجين، هو من أهم الأخلاق،
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون.
1: بارك الله فيكم، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تبدأ في الحال.
2: يسألونك.
1: ألو، مرحبا.
3: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
3: حياكم الله. معنا سؤال يا فضيلة العلامة.
1: يا مرحبا يا أخي، تفضل.
3: معنا واحد سري حج وأوصى،
1: نعم،
3: أنه يذبحوا 3 أضلع،
1: نعم،
3: 1 للفقراء واثنين اطلع يفعلوا به وليمه، واهل الحج يعني قالوا اشتوا بدل ما يفعلوا هذا الحركه يوزعوا الاطلاق كلهم عاد الله يطبخوش. فانا قلت لهم:
1: حي اطوار ولا اطلاق؟

0: كذا.
1: اطلع اطلع
0: طلع أيوة. بطلع
2: اطلع
0: ايوه اثنين وليمه
2: نعم
0: واحد يوزعوا للفقراء هم يشتوا يتهربوا من الوليمه
2: نعم فهم ايش يتعبوا ويطبخوا
0: ايوه
2: هم يوزعوها على الفقراء المساكين لحمه وكل واحد يطبخ لنفسه
0: ما رايكم انا اقول راعوا نسال لانه ما يصبر
2: ما بارك الله فيكم نسمع الشيخ تفضلوا شيخنا
1: المفروض هو ما قد مات عاد حج
2: نعم
1: ما بالله يعني ركن عليهم وثق فيهم أن ينفذوا ما أوصاهم به
2: نعم
1: فالأولى أن يفعلوا ما أوصاهم به ولا نعم. يخالفوا
2: نعم الأصل في الوصية التنفيذ
1: نعم ينفذوها نعم. كما كانت مع أنها ليست إلا توكيل لهم وثق فيهم ما قد اسمها نعم. وصية لأن الوصية نعم.
2: الوصية هي بعد الموت
1: تكون لما بعد الموت نعم
2: نعم لكن
0: يعني الشيخ يعني الله يعني يولموا ثاني العيد
1: يعني إذا أخروا هذا العيد حيث أن الذي كان ما معنا
2: لا زال العيد موجود
0: أهم شيء في أثناء الثلاثة الأيام التشريق
1: أيه
2: إن شاء
1: لكن
2: الله
1: لكن إذا أخروها بيكون أحسن لأن الذي بيجي يقع لهم لحمها يوم العيد أو يوم
2: ثاني من الآخرين
1: يكونوا قد كملوها ويمكن ضيافتهم والإحسان إليه
2: نعم سيكون أفضل
0: أيوة وقالوا يا فضيلة العلامي يعني يوموا ويفعلوها في الحوش منجاجة يعني حتى الحاجة
1: القضية السهلة جدا الحاج الذي حج من عندهم لا يبعد أن يكون معه أو مع رفقائه تلفون فيتواصلوا به وإذا سمح لهم
2: أنا أرى
1: أن رأيهم أفضل
2: نعم
0: بعدكم يا قاضي خلاص
2: نعم ولو ودوها أيضا للأيتام اسمها إيش رعاية الأيتام عاوز أيوة. يكون أفضل
1: إذا سمح لهم على
2: نعم.
1: حسب ما يسمح لهم نعم.
0: يعني يستأذنوا منه
2: أيوة يخبروه
1: يقولوا لها احنا راينا ان الافضل احنا نعمل بها كذا وكذا ويقول لهم تم
2: نعم وربنا يوفق الجميع وسيكون لهم اجر في رايهم الطيب
1: ان شاء الله
2: نعم باقي سؤال الله. يا اخي
0: باقي سؤال يعني واحد ماتت امه ويعني اوصت اني تحجج نعم. والان اختلفوا
2: الورثه
0: اختلفوا قالوا مبلغ يعني ما عبشتها الى الحج انهم هنا ابه فقراء من الأسرة
2: حجت حجت الإسلام
0: توزع بينهم
2: قد حجت حجت الإسلام
0: لا
2: ما حجتش إذا هذا فرض فضلوا
1: هو الإنسان الذي
0: أولى من أنه يوزعها على فقراء الأسرة
1: نعم بل واجب الواجب الواجب تنفيذ الوصية من الثلث
2: نعم
1: الواجب تنفيذ الوصية من الثلث لأن من لا استطاع الحج ولم يتمكن منه وجب عليه الإيصاء به
2: نعم.
1: ليخلصوا ذمتها وليبروا ذمتهم
2: أوصت باقيهم يعلم الوفاء نعم.
1: فلا
2: يبدأ له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
1: والفقراء سيرزقهم الله من فضله
2: يعطوا من بقية يعني الثلاث وربما يبقى بعد
1: لا يتصدقوا لهم الورثة الباقي
2: بارك الله فيكم تفضل
0: الله يحفظكم يا قاضي السلام وشكرا جزاكم الله خير
2: وأنتم كذلك حياكم الله طبعا هنا في سؤال شيخ عبد الله يقول أنا استعجلت في الطلاق فطلقت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولم يمضي سوى 6 شهور وأنا لازلت أحب امرأتي وسمعت أنه لابد تنكح زوجا آخر فهل يمكن أن آذن وآتي بواحد آخر يتزوجها لفترة معينة هل هذا شرعا يصح؟
1: الآثار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه لعن المحلل
2: والمحلل الله
1: وحمله العلماء على ما كان باتفاق
2: نعم
1: تعال تزوج
2: وطلقها
1: لي
2: نعم
1: حللها لي
2: نعم
1: أما أن
2: لو تزوج بدون هذه الشروط
1: بدون هذه الشروط مثلا هو رأى صاحبه في ضائقة
2: نعم
1: وذهب إليها ليتزوجها كما حصل مع الحسين بن علي عليه السلام
2: هذا شخصيات عظيمة
1: نعم فهو كان يزيد تعشق في امرأة كانت مع أحد أمراء
2: نعم.
1: معاوية على العراق فأرسل إليها يعني أرسلت إليها ابنة معاوية بأنها تريده تريد تزوج به ولكن بشرط
2: زوج البنت هذه
1: أيوة بشرط أن يطلق زوجته
2: نعم
1: وطلقها وبتها 3 حتى نعم. تقبله فلما طلقها رفضته تلك وأرسل معاوية
2: يخطب هذه البنت
1: الدرداء
2: نعم
1: ما أدري منه الثاني أظن أبو هريرة
2: نعم
1: أرسلهما ليخطباها
2: نعم
1: ليزيد فمر على الحسين بن علي عليه السلام وكره أن يذهبا بدون أن يسلم عليه، فسألهما ما شأنهما، وكأن القصة قد
2: بلغته،
1: قد بلغت.
2: نعم.
1: فقال ما دمتما ذاهبين،
2: نعم،
1: فأنا فأخطب، فأنتما وكيلي،
2: نعم،
1: في الخطبة.
2: نعم.
1: فلما وصل إليها قالوا احنا رسل من معاوية يخطبك لابنه يزيد، وقد مررنا بالحسين وخطبك،
2: نعم،
1: وأنت بالخير ما جئت.
2: نعم.
1: قالت يا أبا الدرداء والله لو كنت على مسافة بعيدة مني،
2: نعم،
1: لرحلت إليك لأستشيرك في مثل هذا الأمر، أما وأنت عندي.
2: نعم.
1: قال والله لا أرى لك مثل ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نعم. فقالك قالت بكفي أنك بيد رسول الله وثمن بيد رسول، يعني ادالها مواصفات عجيبة جدا.
1: نعم. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا.
2: نعم.
1: فتزوجها الحسين بن علي عليه السلام، ومرت فترة فلقي زوجها في السوق،
2: نعم،
1: وهو مسكين في حالة سيئة يبكي،
2: نعم،
1: عليها.
2: أيوة.
1: وعلى ما خسره من الوعود الكاذبة.
2: نعم.
1: فقال إني قد أودعت عندها كذا كذا
2: أمانة،
1: أمانة.
2: أشوف أمانة
1: وهي أمينة وصادقة. الله. اسألها فإذا أنكرت فلا تكرر لها الكلام.
2: الله.
1: فقال تعال،
2: نعم،
1: تعال معي.
2: هذا أيوة. عظمة الحسين.
1: أتى به إلى الباب، كلمها يا فلانة عندي، قال له كلمها.
2: نعم.
1: كلمها وهي خلف الباب، قالت نعم، وبكيا.
2: نعم.
1: الاثنين. فقال الحسين بن علي عليه السلام اللهم إما إنك تعلم أني لم أتزوجها إلا رحمة، يعني بها بزوجها.
2: نعم. نعم.
1: وطلقها واعتدت ورجعت،
2: ورجعت لزوجها
1: إلى زوجها. مثل،
2: نعم،
1: هذا هو
2: غير مشروط،
1: غير مشروط، وهو فعل
2: ولم يعلم زوجها.
1: نعم.
2: ولم تعلم هي،
1: ولم تعلم هي ولا أحد.
2: نحالة نفسية إنسانية عظيمة. نعم. عند الإمام الحسين.
1: نعم. نعم.
2: نعم. مثل هذا يكم. أيوة. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ويا أهلا وسهلا بكم.
3: الله يعطيكم العافية.
2: حياكم الله.
3: معنا مجموعة أسئلة مشاكل.
2: تفضل.
3: سؤالنا الأول، ما حكم من يصلي العيد، يعني يصلي العيدين، سواء يصلي عيد الفطر أو عيد الأضحى، لكنه يتهرب أو ينفر من خطبتها؟
2: نعم.
1: المشكلة التي يقع الناس فيها بهذا السبب أن الاستماع للخطبة العيد ليس واجبا كما خطبة الجمعة.
2: نعم.
1: بل هو مستحب، لكن، نعم، ما أدري ما الذي يعجل الناس بهذا الشكل، حتى أنهم تقريبا يجمع كل من في المسجد تقريبا،
2: أغلبهم،
1: يعني أغلب الأغلب
2: المعظم،
1: يعني المفترض
2: يستفيدوا
1: سماع عظة، سماع أحكام الأضحية، سماع
2: أشياء طيبة، والدعاء أيضا،
1: ذكر الله، الله عز وجل سمى الخطبة ذكرا له.
2: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
2: نعم.
1: جعله ذكرا له.
2: نعم.
1: فلا ينبغي للناس أنهم
2: السعجال،
1: يعني بهذا الشكل الذي له ظرف
2: محرج
1: له، ممكن له يخرج بسبب أنها ليست إلا مستحبة. ومعنى المستحب والمندوب، لأن يعني بعض الناس ما بيفهموا الاصطلاحات،
2: مستحب أنه عادي.
1: أيوه. يعني مستحب أن من فعله كان له أجر، ومن تركه لم يكن عليه
2: بس.
1: نعم. الله ما ضيق، أراد أن نعمله، لكن بدون تضييق.
2: نعم.
1: الواجب أراد أن نعمله وضيق علينا. نعم. في تركه.
2: أيوه.
1: والمندوب والمسنون والمستحب أراد أن نعمله.
2: نعم.
1: لنستفيد، ولم يضيق علينا.
2: نعم.
1: في تركه.
2: نعم.
1: ليكون ذلك لمن لهم أعذار.
2: نعم.
1: ولا نقصد أن الذي ليس له عذر أنه يأذن.
2: نعم.
1: لكنه لا ينبغي الإنسان
2: أن يترك الأجر،
1: أن يدعى إلى خير من الله. نعم. عز وجل، وأجر من الله
2: ومكسب
1: يفوته.
2: هذا غريب. نعم.
1: نعم.
2: نعم. نعم يا أخي العزيز.
3: الله يعطيكم العافية. السؤال الثاني، قال الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين.
2: الله.
3: الكثير من الناس ما حكمكم مشايخ الأفاضل إذا قام الناس يعني خاطرة أو ندوة أو في الجامع بعد المغرب أو يعني خاطرة تذكيرية عن الدعاء عن الصلاة عن ذكر القرآن، تجد الناس ينفرون من المسجد، يعني يتهربون، لا يريدوا يسمعوا شيء ولا يريدوا يسمعوا، ما يستفيدوا. ما حكمكم؟
2: بارك الله فيك يا بني، تفضل شيخنا.
1: هو المشكلة يعني تحزيب الدين.
2: أيوة. بحيث أنا حساسيات معينة،
1: حساسيات أنا
2: أن هذا حزبي وهذا مش عندي وهذا مش على مذهبي،
1: من هو
2: وهذا مش من منطقتي، هذه كلها
1: على
2: هذا دين،
1: على مذهبي مش من نعم.
2: مش من جماعتي،
1: صلى
2: مش من
1: الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن
2: أن وجدها،
1: أن وجدها أخذها،
2: وذكر فإن
1: الذكرى تنفع المؤمنين،
2: كل المؤمنين وذكر كل المؤمنين،
1: يعني الإنسان لا يعني هذه الآية التي ذكرها ليست في هؤلاء،
2: نعم في من ترك الدين وهرب عن
1: دعوة المرسلين نعم. والأنبياء عليهم السلام
2: نعم.
1: هذه الآية نزلت فيهم ولم تنزل في هؤلاء، فلكن
2: هؤلاء
1: يعني تعمد الإنسان بأن يظهر بمظهر الفار من الموعظة
2: غلط،
1: شيء نعم.
2: ولذا في الآية
1: مقزز، شيء مقزز،
2: أنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة،
1: يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا،
2: أن يتشبه بهؤلاء الناس،
1: بحيث أنه لو حاجة شعر ولا منكت ولا أيوة ولا تمثيلية لكان من المسارعين والمضحين بالأوقات فيها، وربما يدفع
2: نعم،
1: وإذا لم يدفع مالا فسيدفع
2: نعم
1: من
2: وقته،
1: من وقته ومن عقله نعم. ومن أخلاقه ومن وعيه
2: نعم.
1: فالناس في حاجة إلى المواعظ وإلى التذكير بالله عز وجل، ولنفترض أن هذا الذي تكلم لا يعجبني أو ليس كما ينبغي وأن أرى أنه يضل، فالأقف في المكان لأنشد الناس
2: نعم،
1: وأعدل عليه ما أضل فيه وأهديه إلى سواء بالرشاد
2: نعم. أقول له يا أخي مش هكذا،
1: مشافر
2: نعم
1: نعم، وكلمه بالتي هي أحسن،
2: وقال الله تعالى وقال المولى
1: نعم
2: وقال
1: النبي نعم، قال الله ادفع بالتي هي
2: أحسن
1: فإذا الله. الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. علينا أن نجعل هذه الظاهرة ظاهرة غريبة في بلادنا ومنبوذة
2: نعم. لا نقبل
1: في عاداتنا وتقاليدنا.
2: كنا يا شيخنا الفاضل، ولو قطعت الكلام عليك العفو منك، يعني كنا نرى علماء ويشوف طالب قام يتكلم في جلس، هم علماء، يعني هذا الولد الذي قام يتكلم لا يساوي شيء بالنسبة للعلم عند هذا العالم،
1: ما لم يكن المتكلم
2: نعم
1: مضل
2: آه.
1: أو ضال
2: نعم.
1: وله سلطة، فالإنسان نعم. لن يخلو من فائدة
2: نعم.
1: يعني حتى لو كان مخطئا نعم. وغير مصيب
2: فدوري
1: أنا أن أستمع نعم. إليه
2: نعم.
1: لأنبهه على ما فيه من أغلاط بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة
2: نعم.
1: وبالدعوة الطيبة إلى, نعم. إلى, إلى, إلى الخير، وإن نعم. كان مصيبا وفاعلا فهو تذكير والذكرى
2: تنفع
1: المؤمنين، وأنا نعم. أولى من ينتفع بها وأولى من يهتدي بها.
2: قالوا أحد باكستاني كان جالس في حلقة، واحد يمني بيتكلم، فهو بيقولوا له أنت ليش تجلس وأنت ما تفهمش ما هو يقول، قال يكفيني أن تنزل علي الملائكة وتذكرني الله في من عنده
1: نعم.
2: ما أعظم هذا، انتهى القضية نعم. ما بيش داعي للهروب وأنه هذا مش في حزبنا وهذا مش معنا،
1: لا ينبغي
2: أنه أن إن الذين فرقوا دينهم عنها ليست فيهم، لكن ينبغي أن يخافوا الله أن يكونوا منهم
1: لا.
2: بارك الله فيكم. نعم يا بني،
3: جزاكم الله خير. سؤالي الثالث والأخير، يعني ما هي رسالتكم يعني إلى الناس إلى المجتمع، يعني أهمية الإنفاق في سبيل الله ودعم المجاهدين ودعم النصرة المستضعفين في لبنان وفي فلسطين، يعني والدعم والإنفاق لمحور المقاومة يعني لإعلاء كلمة الدين. فبعض الناس يعني يعتبر الإنفاق يعني كمشكلة، يقول ظروفنا صعبة وكذا، يا أخي أنفق بالذي تستطيع، فمع ذلك يشح ويبخل.
1: الله سبحانه وتعالى مدح الإنفاق في أثناء الحاجة
2: نعم،
1: كما ذكر في أهل البيت قال ويطعمون الطعام
2: على حبه،
1: وقال في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالله عز وجل إنما جعل الإنفاق لأنه
2: نعم.
1: جعل له هذا الفضل وهذا المكان لأنه مشقة على النفس
2: أظن واحد من البيت قال إنه هؤلاء الفقراء قال هدية من الله لنا،
1: ما في إشكال نعم. بالنسبة للنتيجة
2: يسر الله لنا، قال هذا طريق، يعني لو سد علينا ما نستطيع نتبرع
1: صحيح
2: نعم. فهو شيء عظيم، واحد يشكر الله
1: هذا نعم. هي من جهة
2: ومن صفة الأصحاب الأنصار اللي هم أجدادنا نعم. إنهم يؤثرون، ما هو كان عندهم مال زائد
1: ولو كان بهم خصاصة
2: ولهم تعبين نعم.
1: فالإنفاق وفضله وإعطائه لا سيما إذا كان للمجاهدين في سبيل الله، للقوة الصاروخية، للقوة البحرية، للقوة المسلحة بشكل عام، للإخوة الفلسطينيين، للإخوان في حزب الله، بإمكان الإنسان أن ينفق معهم بما استطاع ولا يستقل شيئا،
2: ويعتبر نوع من الجهاد،
1: نوع من الجهاد.
2: نعم.
1: أيها الذين آمنوا هل أدلكم
2: على تجارة
1: تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، بدأ بالأموال قبل النفس. وهذا من المؤكد أن الجهاد والنضال والكفاح في سبيل الله وفي كل الأزمنة وفي كل الأعصار إنما قام ببذل الأموال وبذل الأنفس، لم يقم ببذل الأنفس وحده.
2: في آية ثانية إن الله اشترى قال أنفسهم وأموالهم،
1: نعم، هنا الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة،
2: يقاتلون في سبيل الله
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون،
2: يقتلون وعدا عليه حقا.
1: نعم،
2: جل جلاله. نعم يا أخي،
3: الله ألف خير،
2: حياكم الله،
3: الله فيكم وحفظكم الله، تحياتي لك شيخ،
2: وأنتم كذلك
3: الشيخ عبد الله الشاذلي وللمخرج جمال سريع وفي رعاية الله وحفظه،
2: حفظكم وفتح عليكم يا بني،
3: الله معكم مع الله،
2: حياكم الله. أهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
4: كيف مشايخنا الأعضاء؟
2: حياكم الله.
4: معنا أخي توفى وأمه وأبعته عايشي ومع زوجته وأربعة جهالة،
2: يعني خلف زوجة وأربعة أولاد،
4: أول شيء أب وأم،
2: أب وأم، أبويه وزوجة وأربعة أولاد،
4: ولد وثلاث بنات،
2: ولد وثلاث بنات الأولاد. تفضلوا شيخنا.
1: يقصد التقسيم،
2: يعني أي كيف تقسم بينهم؟ يعني خلف أبويه وولد وثلاث بنات، صح؟
4: أيوة.
2: والزوجة موجودة،
1: هنا الأم،
2: الأم والأب السدس،
1: السدس وللأولاد الولد والبنات لهم،
2: ذكر متحقق الأنثيين،
1: ذكر متحقق الأنثيين بعد إخراج
2: الثمن للزوجة. يعني معنا السدس وهو
1: للأبوين،
2: تمام، الثمن،
1: الثمن للزوجة،
2: تمام،
1: والبقية الباقي للذكر متحقق الأنثيين.
2: نعم،
4: يعني الأبوين معهم السدس مش الثلث.
2: نعم، لكل واحد منهما،
1: لكل واحد منهما السدس. نعم. الثلث لهم. أيوة. الثلث للأبوين، الثلث للأبوين.
2: نعم،
4: يلا أوكي. باقي معنا
2: الثمن للزوجة. نعم.
4: الآن الحجاج بيجوا من مكة، بيجي للساعة واحد الليل، بيجي قرب الفجر ويقوموا يجرحوا ويطلعوا يفزوا المريض والبيت. ما
2: يقصد الحجاج في رحيلهم يطلقوا الألعاب النارية فرحا أنهم سيحجوا، أنه فتحت لهم الفرصة وعطيت لهم التأشيرة. في رجوعهم أيضا يحمد الله عز وجل، لكن بدل من الحمد بالتسبيح اللي كان يعمل عندنا من زمان، كان من أول تسبيح وده، الآن يعطوه فراقيع وحات بعضها أعظم من القنابل فتوقظ المسكين.
1: وأنا أقصد، نعم، ما هو الوقت الذي ما بيجي في فراقيع
2: آخر الليل
1: أو كل الوقت؟
2: أها،
1: كل الوقت والفراقيع مستمر
2: حتى أصحاب العروس والكذا،
1: العروسات والعرس ما عاد بيختص بوقت، الذي نعم. يجو أول الليل، الذي يجو
2: آخر الليل،
1: ثلث الليل، الذي يجو نص الليل، الذي يجو فجر، الذي يجو قبل الفجر، الذي يجو ضحى،
2: نعم،
1: القوارع، الذي حجاج، الذي
2: تعرسوا،
1: تعرسوا،
2: اللي وقع لهم مولود،
1: كلها قد
2: كراح. بس
1: ينبغي على الأقل أن تكون من الفراقيع ما في الوقت غير المؤذي، غير المؤذي،
2: نعم،
1: في وقت لا يكون فيه أذية، أو تكون هي بشكل يعني
2: خفيف،
1: خفيف الذي لا يؤذي به، منها نوع بيكون جمال في الجو،
2: نعم، لمعه فقط،
1: أيوة، لمعات وقارحة عادي، مشو هذاك الذي مثل القنبلة، ما بيدري واحد هي قنبلة يدوية ولا
2: صاروخ ولا معه، نعم، ما هذه مشكلة. وكان الجهات الأمنية يعني حددوا أنه بعد الساعة 11 ممنوع،
1: الله يعينهم،
2: هذا شيء طيب،
1: ما أظن حد بيلتزم
2: لأنه حددوا أنه حتى الخروج للشوارع والحدائق
1: بيشتوا يقرحوا، حين تسير، نعم، المرأة الحمام، وحين يخرجوا هال،
2: نعم،
1: يوصلوها الصالة، وحين يجوا بالحري ويتصور، وحين، نعم، يرجعوه من الصور، وقدم بيقرحوا في كل الحالات،
2: خلوا حياتنا كلها قرح،
1: نعم،
2: نعم، لا حول إلا بالله. تفضل. نعم، مرحبا
5: أستاذي، كيف حالكم؟
2: أيوة
5: يا أستاذي، أنا لي أخ له أخت من الرضاعة، هل، نعم، يجوز علي سلام عليها في العيد؟
2: أتزوج أخت أخي من الرضاعة، هو أخي أنا من أم وأب، لكن هو لأخت من الرضاعة.
1: زوجة أخوه هي أخته من الرضاعة؟
2: لا لا، يعني أنا وأنت أنت أخي مثلا.
1: نعم.
2: فأنت أخي من أنت أخي الشقيق، لكن في أنت لما كنت في طفولتك رضعت مع واحدة ثانية، هل يصح لأزوجها؟
1: نعم، ما في إشكال،
2: لا مانع، ليست أخي،
1: لا مانع، يعني
2: العلاقة هي الرضاعة.
1: الشخص الذي رضع من هذه المرأة هو الذي لا يجوز له أن يتزوج بها ولا ببناتها، ولا
2: نعم.
1: يعني الذي رضع من هذه المرأة لا يجوز أن يتزوج من بنات هذه المرأة ولا من بنات زوجها، حتى ولو كنا من نسوة من نسوة يعني. غيرها. نعم. أما بالنسبة لأخيه فهي
2: فلا علاقة له،
1: فهي بالنسبة له أجنبية. نعم.
2: لأن الأم هو أم هذا،
1: ما لم يرضع، ما لم يرضع من أمها أو هي ترضع من أمه،
2: إذا رضعت أمه فأصبحت هنا محرمة عليه بسبب رضعتها هي.
1: نعم.
2: بارك الله تعالى فيكم. سمعت يا بني؟
5: أجل.
2: مرحبا.
5: سؤالية ثانية، شخص قتل ابنه هل يعاقب عليه؟
2: هل يقاص الوالد بولده؟
1: يعني لا، بيقولوا في الشريعة أنه لا يقص.
2: نعم.
1: لأنه
2: لكن
1: كان
2: الحاكم النظر في القضية،
1: إذا بده يقتل. نعم. التعزير مسألة. نعم. ثانية
2: يبقى من الناحية الثانية،
1: يقتل التعزير إذا. نعم. بيشتي قتل إذا هم من المفسدين.
2: نعم.
1: في الأرض يمكن أن يقتل التعزير.
2: نعم.
1: لكن بيقولوا أن كان سبب في وجوده فلا يكون سببا.
2: نعم.
1: في عدمه. نعم.
2: الله.
1: ولأن حالة نادرة جدا،
2: نادرة، ما
1: والشريعة يعني بتحرص على أن تزيل تعالج. آه. الحالات الكثيرة المتكررة
2: المنتشرة
1: تلغي. نعم. الحالات النادرة التي لا تحصل.
2: نعم.
1: إلا في أندر الحالات.
2: نعم. لأنه ما بش واحد بينظر لابنه ويقتله يعني.
1: لا يعني صعبة. في العادة. نعم. والغالب
2: الغالب.
1: نعم. الأعم في. آه. في البشر بشكل عام.
2: نعم.
1: أنت أن هناك عاطفة من الأب إلى أولاده.
2: نعم.
1: تمنعه من أن يسيء إليهم فضلا عن أن يقتله.
2: الله الله، فضعني يزيل الحياة كلها.
1: نعم.
2: مرحبا يا بني.
5: طيب، وهل عليه صوم؟
2: هل عليه صوم؟ هذا قتل خطأ.
1: إنما هو في قتل الخطأ.
2: نعم.
1: أما في قتل العمد فلا صوم فيه.
2: نعم.
1: على إثم القاتلين.
2: نعم.
1: لا نقول أن من يقتل مؤمنا متعمدا
2: فجزاؤه
1: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
2: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة عبد الله الشاذلي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن ونصر الله المؤمنين ونصر الله المجاهدين ونصر إخواننا في غزة وفلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان يرفع فيه الأذان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا وسهلا بكم سامعين الكرام أينما كنتم، ومعنا سماعات عيد الأضحى المبارك الذي تطل علينا وتلوح في الأفق وتحمل معها الخير والبركة والبهجة. ومع اقتراب هذه الأيام المباركة تتجه القلوب والأنظار نحو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة تجمع بين العبادة والثروة الحيوانية، ألا وهي الأضحية. لذلك سنبحر اليوم معا في رحلة إيمانية وفقهية نتعرف من خلالها عن أهم الإرشادات للمزارعين وبائعي الأضاحي. سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد،
3: وبسم الله نفتتح الحلقة.

زارعين الكرام، الكثير للأسف الشديد يتحدث أن سعر الأضاحي مرتفع، وفي القاعدة التسويقية إذا زاد الطلب وقل العرض يرتفع السعر. لذلك إذا عدنا للبحث عن أهم سبب حول ارتفاع أسعار الأضاحي، سنجد أنه بسبب قلة الإنتاجية التي كان من أسبابها هو ذبح صغار وإناث الحيوانات، مما يجعل خط الإنتاج في المصنع الإنتاجي للحيوانات أشبه بالمتعطل والنادر. فلابد أن نعرف مدى خطورة وإثم هذه الظاهرة. الشيخ جبري إبراهيم حدثنا حول هذا الأمر، فنستمع له.

0: لا شك أن عليه ذنب كبير، لأن النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
0: فالإنسان الموجود في المربي لهذه الأنعام هو الراعي، ومسؤول عنها ضيع أم حافظ عليها، فهو مسؤول. حتى لما يبيع الإناث لما يبيع الصغار مسؤول،
1: محاسب أمام الله،
0: محاسب ومأثوم، وعليه إثم كبير جدا لأنه ضيع أمانته. والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان. فهذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم يظلم نفسه وغيره، وجاهل للمستقبل، ما هو الذي يترتب على ما فعل. عندما بعت الإناث بعت الصغار، ما الذي يترتب؟ ما الذي يحصل؟ ما في هناك مكسب، أنت خسران ليس كسب أبدا.
1: نعم.
0: لا مكسب لك يا هذا، لأنك أهلكت ثروتك، الشيء المنتج يعني ضيعته. فما الذي تريد أن تنتج أو ما الذي تستطيع أن تستفيد؟ لا فائدة في ذلك.
1: وهم نعم. بيخسروا للأسف الشديد.
0: وكذلك في هذه الأيام المباركة الطيبة نقول للأخوة اللي شي ضحوا، يا أخي ضحي بما هو عظيم، أما تجيلي بشاه عجفة وتطرحها بين يدي الله هذا مش صحيح، لأن قلنا أنها سيأتي يوم القيامة. قال النبي كل بأضحيته أمامه يفخر بها، مع أن شكون تجي تفخر لي بأنثى.
1: نعم.
0: وعايفة مسكينة قد انجبت 15 طلي.
1: نعم.
0: اتق الله يا أخي، شوف لك طلي هكذا سابر، تيس عظيم، ثور عجل، جمل،
1: هذه هدية لابد.
0: والجمال لحمها عظيم، في كثير من الناس يهربون من لحم الجمال وما يرضوش يضحوا بها، لا عظيم جدا، حتى الدهون اللي فيها غير ضارة. تمام. فينبغي أن يستفيد الناس من لبن الإبل العظيم. فأشاهد في أنه لا ينبغي الناس يعزفوا عن الإبل، عادي اذبح بقر، اذبح غنم، اذبح كباش، لا مانع، بس ابتعد عن الأنثى وعن الصغير الذي لا يفيد.

الأضحية ليست مجرد ذبح للحوم، بل هي إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتعتبر لهذه الشعيرة الدينية مكانة عظيمة. وهناك الكثير من مربي الحيوانات يعتبرها مصدر دخله السنوي، بل يذهب البعض إلى القول شهر يشقي على سنة، بمعنى يجلس يربي الحيوانات ويكاثر قطيعه ويخسر الجهد والمال حتى يغنم ما باعه في شهر ذي الحجة من مال، كي يكون هذا المال رأس ماله لسنة أخرى لتربية المواشي والحيوانات. لكن من منظور ديني، ما أهمية شعيرة الأضاحي؟

0: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد المنزل عليه قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ونسكي معناها الذبح، ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا شك أن الذبح دائما هو قربة إلى الله عز وجل، يتعبد بها الإنسان المسلم ربه ويطعم إخوانه من الجائعين والمحرومين حتى يكتب له الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظمها هذه الأضحية التي هي عظيمة جدا ومكانتها كبيرة، وإن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الدم ليقع في السماء قبل أن يقطر على الأرض، أي مكانتها ترتفع قبل أن ينزل الدم. وهذا أمر عجيب، وإن الله تبارك وتعالى يأتي بها يوم القيامة بأشعارها وأظفارها ويضعها في الميزان فطيب بها نفسا. فنقول للإنسان اللي يضحي يبحث عن الشيء السمين الضخم العظيم، تمام، ولا يبحث عن العرجاء ولا عن العوراء ولا عن الهزيلة ولا عن المريضة ليسبب للناس المرض وله أيضا، وبدلا من أي ممكن يكسب إثم وعجات ثانية. فنحن طيب نقول بالنسبة للإنسان الفقير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح كبشين في كل عيد صلوات الله وسلامه عليه، فيذبح الأول ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل بيته، اللهم إن هذا عن محمد وأهله وآله صلى الله عليه وآله. ثم يذبح الثاني ويقول: اللهم هذا عن فقراء أمتي.
1: تظل الأضحية فرصة عظيمة لتقريب القلوب وتطهير النفوس وبث الفرحة في بيوت المسلمين غنيهم وفقيرهم، فلنحرص على تعظيم هذه الشعيرة بقلوب مخلصة مستحضرين أوامر الله تعالى في هذا الجانب، وخصوصا من حيث التقسيم للأضحية. فكيف يكون هذا التقسيم؟
0: إلى ثلاث أقسام: قسم يدخره في البيت يأكله هو وأهله،
2: ثلث له،
0: وقسم له الثاني من الثلث الثاني يعطيه للأحباب والأصحاب والأهل، والثلث الثالث يعطيه للفقراء والمساكين.
2: يعني في بعضهم بيأخذها ويتركها في الثلاجة ويجلس أكل منها شهر.
0: لا، ما ينبغي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الظروف الصعبة، النبي صلى الله عليه وآله كان في السنة الأولى عندما طلب من الناس أنه لا يدخر أحدكم من الأضاحي شيئا،
2: بالذات الأضاحي،
0: وزوها كلها. تمام. طيب، وحرم عليهم الادخار وأصبح محرما في ذلك العام. ثم في العام الثاني قالوا: كيف نفعل؟ فقال النبي: كلوا وادخروا، أذن لهم، لأن كان الناس قد ارتاحوا شوية. فنحن نقول مع وجود هذه الأزمة ينبغي للناس ألا ينسوا الفقراء ويعبوا الثلاجات، أديها للفقراء أفضل لك. واللحم كلما تأخر بالثلاجة يا أخي ما هوش طيب، يعني بيحصل له يتعرض للبكتيريا، يتعرض لأشياء ثانية، قيمته الغذائية تقل، إضافة إلى أنه أحيانا بعضه يسبب الأمراض. فنقول ينبغي أن يصرفوها ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله أهل بيته، ثلث للأهل والأحباب، ثلث للفقراء والمساكين.

0: ولأن للأضحية شروط لابد من تطبيقها، لذلك أخي مربي وبايع الأضاحي، لا تذهب لأجل الربح المادي فقط، بأن تقوم بخسارة البركة والتطهير للنعمة التي أعطاها الله لك. فالواجب أن تنتبه لعدة أمور، من أهمها أخي المشتري للأضحية أن تتعرف على شروط اختيار الأضاحي وكم محدد لكل عائلة أن تضحي.
1: حقيقة أنه لابد من عمر معين، وذلك وجعله النبي حفاظا على الثروة الحيوانية حتى لا يذبح الناس أي شيء. ولا كان يمكنه أن يقول يضحي الإنسان من الكباش بما شاء، ومن الغنم بما شاء، ومن البقر بما شاء، ومن الكذا بما شاء، لكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حدد لكل واحدة سن، من أجل أن نحافظ على الثروة الحيوانية، ومن أجل أيضا أن لا نحرم هذا الصغير بقاؤه في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله حدد بالنسبة للضان وللمعز سنة،
2: الضان والمعز سنة،
1: سنة.
2: والإبل والأبطال،
1: وأجاز في الضأن، لأن الضأن بسرعة تنمو، أجاز في الضأن 6 شهور اللي هو الطلي، نسميها الطلي عندنا ويسموه الكبش، تمام. هذا النوع ممكن من 6 شهور فما فوق، لكن الصحيح السنة. النبي حدد لها السنة، ثم أذن لواحد جمع معه لها 6 شهور فأذن له فأجاز العلماء. فنقول الأصل سنة، أن يكون قد بلغ سنة الطلي أو المعز اللي هو يسمى التيس، تمام، هذا سنة. ويبقى بعد ذلك الإبل والبقر ما أكمل 5 سنين،
2: نعم،
1: حتى يكون قد اكتمل عظمه ولحمه ويكون نافعا للناس ومفيدا للآكلين. فينبغي أن نحافظ على هذا. ثانيا، اشترط فيها أن لا تكون بها مرض، تمام، اشترط أن
2: لا يكون فيها مرض.
1: أيوة، ما يكونش فيها عور ولا عجف، يعني فيها سل، فيها كذا إلى آخره، تمام. أي مرض بيأثر في هذا الحيوان لا يجوز، إن أنت ستطعمها للمساكين فستنقل إليهم الأمراض، إن بعض الأمراض تنتقل من الحيوان للإنسان، في بعض الأمراض تستمر في الحيوان فقط، وهذا له أطباءه الخاص، لكن نحن نحذر، لأن ديننا هو دين الصحة ودين الأمانة ودين الخير ودين البركة. فيقول نعم، فهذا هنا عسى الحفاظ. وكذلك الذي منظرها لا يليق، لذا قال العوراء، هذا العوراء طبعا العور لا ينتقل، ما مش ممكن الناس يأكلها ويصيروا عور ما مش معهم عيون، لكن الحصل هنا أن يوم القيامة سيأتي بأضحيته أمام الناس، فكيف سيمشي يقودها إلى الله وهي هكذا بهذا الشكل، ولا عمياء ولا عرجاء ولا ضلعاء.

0: السمكر البقر يعني؟
1: نعم.
0: والإبل هذا يجتمع سبعة،
1: سبع أسر،
0: سبعة سواء كانوا أفراد أو كانوا أسر.
1: نعم.
0: لأن السبع يكفي للأسرة كاملا، والطري يكفي للأسرة كاملا، والمعز اللي هو التيس يكفي للأسرة كاملا. تمام. أسرة كاملة مهما بلغ عددها، اللي هم يأكلون في طبق واحد، يسكنون في مكان واحد.
1: نعم.
0: واسمهم أسرة واحدة.
1: جيب.
0: أما إذا كان أنا الشيخ جبري ومعه ولد قدم زوج ومعه أولاد ومعه كذا، هذا كل واحد أسرة،
1: كل أسرة،
0: كل واحد أسرة.
1: أسرة.
0: لكن الأسرة اللي هو يعولها رجل واحد، هذا يضحي عنهم جميعا بواحد. نعم. كبش أو واحد.
1: والأسرة.
0: تمام.
1: كبش واحد أو أضحية أو تيس،
0: أو سبع من البقر أو سبع من الإبل.
1: نعم. هذا للأسرة الواحدة.
0: للأسرة الواحدة. الفرد الواحد نفس الكلام، يا ياخذ طلي يا ياخذ سبع.

بقي الشيء الأهم، وهو أن الكثير من مربي الثروة الحيوانية يقوم برفع السعر لكي يرجع من السوق، ظنا منه أن شراء الأضاحي يكون ليلة العيد فقط، بينما هناك وقت للأضحية يبدأ من صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق. فنستمع لما شرحه الشيخ الفاضل جبري إبراهيم حول هذا الموضوع.

0: مش شرط انه كل الناس يذبحوا الاضحيه يوم العيد.
1: نعم،
0: احيانا نكون في الحاره مننا 10 اللي بنضحي، فلو ذبحنا كلنا يعني نوزع في يوم واحد واليوم الثاني الفقير جاوع. فيمكن انا شفت انا محمد ذبح اليوم وانا انتظر الذبح الثاني، وعبد الله يذبح بعدي اليوم الثالث، فيصح يوم النحر اسمه يوم العيد. يوم العيد واليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، يعني ما يسموه رابع عيد، هذه الأربع أيام كلها يجوز الذبح فيها. فينبغي أن يتوزع الناس فيها، أن هذا يذبح اليوم هذا يذبح بكرة هذا يذبح، حيث أنه يستمر الناس في خلال أسبوع الفقراء يأكلون ويجدون نعمة من الله عز وجل، فيشكرون الله على فضله ويشكرون الله على نعمه. والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

مستمعينا الكرام، الأضحية تعزز قيم التكافل الاجتماعي بشكل عميق. فالإسلام لم يشرعها للاستهلاك الشخصي فقط، بل قسمها لتشمل الفقراء والمساكين والأقارب. فعلا هي رسالة تضامن تقول للفقير في يوم العيد أنت لست وحدك ونحن معك، كما أنها تعود النفس على الجود والسخاء وكسر البخل. تقي ورضية لهم حوار حول هذا التكافل المجتمعي، فنستمع لهما.

0: العيد عيد
1: أعوذ بالله من هذا. لا سمعنا من صوت السكدين ولا الجهات ولا الأغاني حق العيد. حتى الحج صبري ما سلمت منه، جالس بيتفاخر بحق هالطلي وصوته ملان الحار، جعل اللي تنسم ليك الحين ما يرحم الفقراء والمساكين الذي ما بش معاهم.
2: يو مالكم يا اختي مالكم يا رضية، حرم على عيش بتدعي بالشر والحرمان لنعمة موجودة عند جاريش، هذا هو شر الحسد بعينه يا اختي.
1: النازك تش عقلش يا اختي، احسده على ما على طلي، انا بين انتقده وانتقد تصرفه الذي تطلي بحينه وما قدش وقته، والجيران يا رحمته محرومين وكود بلا حكومة مصروف البيت. كان الواجب عليه في هذا الظروف والوضع يجر السكتة من غير ما حد يسمع، هو يوم العيد وش اللي ويذبحه ولا من شاف ولا من سمع ولا من دري.
2: يختي من الواجب علينا تكون عيننا راضية وقنوعة ونحمد الله على ما أعطانا وأعطى غيرنا، لكن نأمر الناس يغطوا ما عندهم لجل ما نقهر لأننا محرومين، هذا اسمه عدم الإيمان إن الله هو العدل.
1: ما هي ناهي لاش عاد يذبحه ويخلف الفريزر، ما يدي حق الله ويطبق شعائر الأضحية الذي اداه الله ورسوله.
2: هذه اتفق معيش انه الواجب ننصحه بانه الثلث للاستخداء وثلث للفقراء وثلث للإهداء، ما درش انه ما بيوزعش غير هكذا، دائم يظن السوء بالآخرين فقط لأنكم ما سمعتم من الجيران انه بيوزع لهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعلا ما نريد نختاب الناس ونجلس نلم عليهم، وبيني وبين شيختي لعله يوزع السكتة حتى الذي بيوقع لهم ما بيقلوش لأجل يحصلوا من الكل. مثل أم سلوى كانت تبكي ما حد ادالها شي، وهي حجاب الله قد ثلاجتها تقول ثلاجتها الجزاء.
2: أها الآن رجعتي لصوابش، لا تكوني تصدقي الناس وتتهميهم ونصدق التهويل والكذب من الطماعين يا اختي.
1: لكن تشتي الصوت نفسي اعمل مبادره تكافل مجتمعي انا ونسوان الحاره الميسورات، ونجمع من الكل حق الاضاحي ونذبح ونوزع للمحرومين والمحتاجين، والناس المحتاجين يا اختي قدم خيرا.
2: هذا هو العمل التنموي الصح، ولاجل تكسبي الاجر المضاعف تواصلي مع الجمعيات التعاونيه الزراعيه يرسلوا ليش اضاحي من المزارعين الفقراء الذي ما يقدروا يسافروا للأزواج يبيعوا حقهم الأضاحي.
1: أيوة، وهذه الفكرة قوة القوة، نفيد ونستفيد ونتكاتف فيما بيننا، لأن أول كل المزارعين خسروا لأجل تربية مواشيهم وبحاجة لبيعها وتطوير مزرعتهم أو تسديد ديونهم.
2: ونرجع بهكذا يختي حارة الصمود والتكافل بدل الشكا والبكاء والعويل على عسر الحال وضيق الظروف.
1: أي والله التكاتف في العيد الكبير هو الذي يجعل لحياتنا طعم صدق سرور يدخل قلوب المحتاجين والمستضعفين.
2: هيا هيا يا رضية، أنا أسير أنسق ليش مع رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لأجل ربطنا بالأضاحي، وانتي نسقي وحفزي نساء الحارة والأصدقاء للتكاتف فيما بيننا البين في المشاركة بالمبادرة المجتمعية هذه.
1: بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل، غدا حارتنا ستفوح برائحة اللحم والخير والتراحم، وكل عام والجميع شبعان ومسرور وعيد أضحى حالي للناس جمعة.
2: وأنا عاد اتصل لأم هبة تجمع لنا أسماء الأسر المحتاجة والأشد احتياجا.
1: بارك الله فيك يا أختي تقية، وكتب الله أجرك وأجر من بيساهم في هذا الخير والعطاء لكل محتاج وكل مستضعف.
2: أجر الجميع إن شاء الله بفضل الله وبسم الله العظيم نبدأ، وبفضل الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهر
1: عليه الصلاة والسلام.

لكم على متابعتنا الدائمة، ونشكركم على دوام تزويدنا بمقترحاتكم حول مواضيع البرامج. وثقوا أن كل استفسار أو رسالة صوتية لرقم البرنامج 3748-1115 هي خارطة برامجية لفقرات البرنامج. هيا معا إلى بريد البرنامج. ومن الرسائل الواصل إلينا بيقول: انتبهوا يا إخواني المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، أحد يسترخص حيواناتكم أو يمهمكم وإن السوق بورة، خصوصا الوسطاء الخبطاء. الأفضل تنتبهوا الجمعيات التعاون الزراعية أو تحاولوا تتجمعوا فيما بينكم وتخلوا واحد يأخذ الأضاحي بنفسه إلى السوق ويبيع بنفسه. احذروا يعني غش الوسطاء الخبثاء. أخوكم عبد الله الهمداني من صنعاء. شكرا أخ عبد الله على هذه الرسالة.

في رسالة أخرى وصلت من عبد الرحمن أبو علي من صعدة، أنتم بتنصحوا المزارعين يتقوا الله، الواجب تنصحوا المواطنين يتقوا الله ولا يتبخسوا بمنتجات المزارعين ويجلسوا يفاصلوا وهم مش حاسبين خسارات المزارعين من تربية وتسمين وقد كل شيء مثل ما النار. نصيحتك ورسالتك وصلت أخ عبد الرحمن أبو علي من صعدة، شكرا لك.

0: أبو طاهر من حجة بيقول ما شاء الله القرية كلها حيوانات وما بنشوفها إلا بعيوننا، لو ما يخرجوها للبيع، وإحنا في القرية ما بنحصل شقفة لحمة للأسف، يا لطيف والطمع فيهم. أخ أبو طاهر يعني بتقول إنك بالقرية والواجب عليك بدل ما تجلس تبحث عن الآخرين يعطوك إنك أنت تقوم تربي حيواناتك وتهتم بحق الأبوك وجدك، وثق إنه العين الحاسدة تحرم صاحبها الرزق الحلال. دمت بخير، ونذكر بقية المزارعين كن تفاقدوا الأسر المتعففة في قراكم وتراحموا فيما بينكم، عيد الأضحى هو فرصة للرجوع إلى تكافلنا الاجتماعي. وبقي فقط سامعين الكرام أن نذهب إلى البريد من العيادة الزراعية للتعرف على رسالة اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي كافة الأخوة المستمعين الأعزاء، وأهنئكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. الأضحية هي شعيرة عظيمة وقربة إلى الله تعالى، ومن تمام هذه العبادة أن نحرص على جانبين أساسيين، وهي صحة الأضحية التي نقدمها وسلامة البيئة والمجتمع بعد ذبح الأضحية. ولذلك قبل أن نختار الحيوان السليم صحيا، هنالك علامات بسيطة يستطيع أي مواطن أو مضحي التركيز عليها عند شراء الحيوانات. والعلامة الأولى هو لابد أن يختار الحيوان المتحرك بشكل طبيعي المقبل على الأكل، وتجنب الحيوانات الضعيفة والخاملة والمنعزلة عن بقية الحيوانات. أيضا يجب أن تكون العينان براقتين وصافيتين، والأنف نظيف وخالي من الإبرازات أو حتى من علامات السعال أو الالتهابات الرئوية. أيضا لابد أن يتأكد المضحي من خلو الجسد من الجروح والبثور أو علامات الجرب، وخاصة حشرة القراد التي تنقل الأمراض. ولذلك كلما كان الحيوان سليما فإن اللحوم تكون صحية آمنة لعائلاتكم وأيضا للفقراء. أيضا خطورة الذبح والتعامل مع اللحوم، لذلك يجب إراحة الحيوان وعدم إجهاده أو سحبه بعنف قبل الذبح، لأن الإجهاد يؤثر سلبا على جودة اللحم وسرعة فساده. وأيضا يفضل دائما الذبح في المسالخ المعتمدة لضمان الفحص البيطري قبل الذبح وأيضا بعد الذبح. بعد الذبح يتجنب المضحي تكديس اللحوم وهي ساخنة فورا في الثلاجة، بل يجب أن يتم تركها في مكان بارد ونظيف مظلل لعدة ساعات لكي يتم عملية التشميع الطبيعي أو ما يسمى حتى تكتسب الوسط الحامضي الذي يمنع تكاثر البكتيريا، ثم يتم حفظها. أيضا الأضحية هي طاعة وقربة، والطاعة لا تكتمل بإيذاء الناس، فلذلك لابد من رمي مخلفات الأضاحي. لابد أيضا من التعامل مع مخلفات الأضاحي من خلال تجميع هذه المخلفات في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها في أماكن القمامة وأماكن ليست في الشوارع بحيث لا تسبب هنالك أي تلوث بيئي، لأن المخلفات قد تتحول إلى بفعل الحرارة إلى بؤر وبائية تنبعث منها الروائح الكريهة، وتتجمع عليها الحشرات والكلاب الضالة وتساهم في نشر الأوبئة والأمراض الكارثية في المجتمع. ولذلك الواجب الديني يحتم علينا جمع كل المخلفات في أكياس قمامة سميكة وإغلاقها بإحكام ووضعها في الأماكن المخصصة لنحافظ على نظافة المدن التي نعيش فيها والقرى، وأيضا لنرفع جميعا شعار أضحيتي آمنة ونظيفة، ولنجعل من العيد مظهرا للرحمة والنظافة والوعي. أشكركم على حسن الاستماع، وكل عام وأنتم بخير وأبناؤكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المضحين أضاحيهم، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وعيدكم مبارك سلفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد و

0: سامعني الأكارم، أسعد الله صباحكم كل خير وأهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. ننتقل إليكم الآن للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ جمال السايس. صباح الخير أستاذ جمال وكل عام وأنتم بألف خير.
1: صباح النور وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير وعيدكم مبارك. الطقس المتوقع خلال ال 24 ساعة القادمة في الثلاثة تعالى على المنطقة الجبلية طقس صحوي إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار عادية متفاوتة الشدة على محافظات عز، إب، الضالع، زمان، ريمة والمحويت، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء المحافظات عمران، حجة، غرب صنعاء، البيضاء ومرتفعة الأحجوابية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية على المرتفعات الشمالية والشمال الغربية قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة مثير الأسرقة والغبار. وهنا يحذر مركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتوابت من مراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أما على منطقة الصحراء فالطقس الصحو ومغبر نسبيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأسرقة والرمال. وهنا يحذر المركز الوطني الأخوة المواطنين من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحاري والإضابة الداخلية وكذلك السهول والمناطق الساحلية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. أما المناطق الساحلية والخليج وقطرة فطقس صحو إلى غائم جزئياً وحار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في السواحل والسهول الساحلية ما بين 35 إلى 42 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخليج وقطرة والسواحل الجنوبية والشرقية وكذلك الغربية والمناطق الداخلية المقابلة، والرياح معتدلة نشطة في السرعة تصل أقصى سرعتها إلى 30 عقدة. وهنا أيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والأخوة الصيادين وروابنة السفن من سوء الأحوال الجوية في الخبيص وقطرة وخارج عدن. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقعة بإذن الله تعالى في صنعاء العظمى 30 والصغرى 14 درجة، عدن 34-30، بعيد 32-19، المكلا 33-29، الحديدة 34-29، في سين العظمى 40 والصغرى 25، سقطرة 35-27، زماء 28-10، إب 30-15، الغيضة 34-27، الضالع 33-19، عتق 38-24، مارب 39-24، في صعبة العظمى 30-15 درجة، المحويت 30-18، عمران 30-13، جبل نبي شعيب العظمى 22-9 درجات، المخاز 37-31، الجوف 38-23، حجة 33-22، البوق 41-22، في السدة العظمى 29-15، البيضاء 31-15، ريمة 28-20، الحبيرين 33-22، وأخيرا في بيحان العظمى 36-23 درجة مئوية.
0: إذن هي التحية لكم الأستاذ جمال السايس من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، في أمان الله.
0: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم سامعين الأحبة، كل عام وأنتم بألف خير.

0: لكم التحية، وهذه نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني وإلى المرابطين والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشروط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى. كيان العدو الصهيوني يسلب أهالي غزة فرحة العيد بمجازر دامية وسط صمت دولي ودعم أمريكي لا محدود. المقاومة اللبنانية تلتحم مع قوات كيان العدو الصهيوني عند أطراف الزوتر الشرقية تكبده خسائر فادحة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار في هرمزكان بمرور، وأيضا لن تسمح بأي اعتداء على أمنها القومي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية وإلى المرابطين في الجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام، وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وفيما يلي نص البيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية ومجاهديه المرابطين في الجبهات وكافة قواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام، وإلى أمتنا الإسلامية كافة. وأسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير والنصر والبركات. إن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، فهو يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام، حيث قدم فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله، والثمر العظيم لذلك في الدنيا والآخرة فيما حظي به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله والرعاية العجيبة والعاقبة الحسنة والفوز العظيم. كما أنه مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتهتدي بنور الله القرآن الكريم وتعتصم بحبل الله المتين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الدرس العظيم في رمي الجمرات بدءا برمي جمرة العقبة في عيد الأضحى من قبل الحجاج حجاج بيت الله الحرام، والرمي للثلاث الجمرات في أيام التشريق، هو البراءة من الشيطان وأولياء الشيطان وخطوات الشيطان، والعداء للطاغوت المستكبر المفسد في الأرض ومن أئمة الكفر. وهذا هو الموقف الإسلامي تجاه ما يقوم به المجرمون أولياء الشيطان من إفساد في الأرض وصد عن سبيل الله وظلم لعباد الله وانتهاك لكل الحرمات، كما يتجلى ذلك في عصرنا وزماننا بما يقوم به اليهود وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من خدام الحركة الصهيونية، كما أن لكل مناسك الحج عطاء إيمانيا ودلالات هادية لمن يستفيد منها ويدرك عظمتها وبركاتها. وعيد الأضحى ومن أيام التكبير والذكر لله تعالى في صلاة العيد وعقب الصلوات، ومن أول أيام الأضاحي التي هي قربة إلى الله وشكر له على ما أحل لنا من بهيمة الأنعام، ويتم منها مواساة الفقراء والمحتاجين، وهو موسم من مواسم الخير والبر وصلة الأرحام والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الأخوة بين المجتمع المسلم وإظهار الفرح بنعمة الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من هذه المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، وفي مقدمات التصدي لها لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة، وأن ترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به، لكي تحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات، ومن أوفى بعهده من الله. إن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جمعاء تجاه المقدسات في فلسطين، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم، وتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بأقصى أنواع الظلم من قتل وتجويع وتهجير قسري وانتهاك للعرض واغتصاب للأرض واختطاف وتعذيب وغير ذلك. وكلما تجاهلت الأمة الإسلامية مسؤولياتها تجاه ذلك، فإنها تفتح المجال للعدو اليهودي الصهيوني ليوسع عدوانه عليها، كما هو الحال في تحركه العدواني الصريح تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط الذي يستهدف المنطقة بكل شعوبها. إن واجب المسلمين أن يقدموا كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومجاهديه ولحزب الله في لبنان الذي يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل ثبات وصلابة وفاعلية، كما ينبغي أن تستفيد الأمة الإسلامية من الدروس المهمة من ثبات الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي والتصدي له بفاعلية عالية، وأن يكون ذلك حافزا لتعزيز الأخوة الإسلامية وتعزيز التعاون بين شعوب أمتنا في التصدي للعدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع باعتبار الأخوة الإسلامية فريضة من فرائض الإسلام وعاملا مهما من عوامل القوة. إن شعبنا اليمني المسلم العزيز وانطلاقا من هويته الإيمانية الأصيلة رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى، وأسهم بفاعلية وحضور شعبي عظيم في ذلك، ولم يسكت حينما أساء صهاينة الكفر إلى القرآن الكريم، ولم يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يتنصل عن مسؤولياته المقدسة في جولة المواجهة الكبرى للتصدي للطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي استهدف أمتنا الإسلامية تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، وهو ثابت على نهجه القرآني متمسك بهويته الإيمانية وكرامته الإنسانية، معتمد على الله ومتوكل عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 9 ذي الحجة لسنة 1447 للهجرة.
0: ونواصل سمعنا الأفضل تقديم هذه النشرة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام عبر فخامة المشير الراقل مهدي المشراط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك في كلمة مهمة له مساء أمس بمناسبة عيد الأضحى، إليكم تسجيلا لها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ابتلى عباده بالبلاء والتسليم ليصطفي منهم أهل الوفاء والتضحية، وجعل الفداء والأضحية جزاء لصبر الخليل إبراهيم على البلاء والتسليم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المضحين وسيد الصابرين والمرسلين، وعلى آله الطاهرين، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين. يا أبناء الشعب اليمني العزيز في الداخل والخارج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد في مواجهة الحصار وتبعات العدوان في الداخل والخارج، وإلى أبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين والمجاهدين في جبهات العزة والكرامة في سهول اليمن وجباله وبحاره، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى المجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران، وإلى أمتنا الإسلامية جمعاء، وإلى حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، إن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة، ومنبر لإعلان موقف الحق والثبات عليه، والاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى، والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين من الكافرين والمنافقين، كما أنه مناسبة لإظهار الوحدة وتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين، والشكر لله عز وجل على نعمائه والتكبير له بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي في نبذ الوهن عن التصدي لقوى الطاغوت. إن وقوف الحجاج القادمين من أصقاع الأرض على اختلاف ألوانهم وألسنتهم في عرفات الله على صعيد واحد وبلباس واحد وهتاف واحد، ثم إفاضتهم إلى رمي الجمرات، كل ذلك يعزز مبادئ الوحدة الإسلامية والبراءة من المشركين وأوليائهم من شياطين الإنس والجن. وما أحوج الأمة الإسلامية في هذه المرحلة إلى الوحدة ورص الصفوف وإعداد القوة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدو الصهيو أمريكي ومخططاته التي يسعى لتنفيذها تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد المتمثل في مشروع إسرائيل الكبرى، ومع عدوانه المستمر على بلدان أمتنا في غزة ولبنان وسوريا وإيران والعراق إلا خير شاهد على ذلك. أيها الشعب اليمني العزيز، شعب الإيمان والحكمة، لقد تجرأ كافر أمريكي مؤخرا على الإساءة للقرآن وحرقه أمام الكاميرات في تحدي لمشاعر ملياري مسلم، معبرا عن حقده تجاه الإسلام والقرآن الكريم الذي كشف خبايا نفوسهم وما تكنه صدورهم من غل، والذي يجرم ويحارب ممارساتهم غير الإنسانية ولا أخلاقية تجاه البشرية التي تنتهك حقوق الإنسان والمرأة والطفولة، تلك الحقوق التي طالما ادعوا رعايتهم وحمايتهم لها وجعلوها معيارا للتقدم والحضارة. وهذا يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الاستنفار للدفاع عن قرآنهم ومقدساتهم وعدم السكوت على هذه الجريمة وعدم السماح بتكرارها براءة لنا أمام الله تعالى، وتعزيز سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية لكل من يتجرأ على مثلها. وهنا نشيد بالخروج المليوني للشعب اليمني الغيور استجابة لله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وتلبية لدعوة سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وفي الختام أؤكد على ما يلي: أولا، ندين بأشد العبارات جريمة إحراق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانغ، والتي ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهية. ونعد هذه الجريمة عدوانا سافرا على الإسلام، كما ندعو الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ثانيا، نبارك مجددا توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، ونطمئن أهالي أسرانا الكرام والمفقودين بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا، وأننا لن نألو جهدا في العمل بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين بإذن الله. ثالثا، ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين: الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا، فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على عقد من الزمن، تتبدل فيها العناوين وتتعدد المعارك، ونحن أمام عدو لم ينفك عن مؤامراته ودسائسه وكل ما يزيف الوعي الجمعي ويصرف الانتباه عن مؤامراته، وذلك بإثارة المشاكل بين أبناء البلد بغية تفتيت جبهته الداخلية تارة، وتارة أخرى بإثارة دعايات كاذبة تصرف الناس عن القضايا المهمة ذات الأولوية، كل ذلك في سبيل توجه الأعداء لتحقيق ما يحلمون به والذي لن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا متحلين بالوعي ومدركين لخطورة هذا العدو. فسلاح الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع عند كل هذه المؤامرات، ولتكن قاعدة لدينا جميعا أن وراء أي إثارة لأي موضوع هو العدو، وينجر وراءه قاصري الوعي، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذا مستقبلا، فبوعينا سنفشل مؤامرات أعدائنا. سادسا، أجدد التهنئة لعموم أبناء شعبنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة، وأن يعيده على اليمن الغالي وشعبه الصابر العظيم بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت آماله في الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ونوصل تقديم نشرة الأخبار الأولى عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهانئ إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعبر الرئيس المشاط في البرقية عن تمنياتهم بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التقدم والازدهار لشعوبهم. وأن يلهم الجميع دروسا عظيمة من قيم التضحية والبذل والعطاء والتسليم لله سبحانه وتعالى، تجسيدا لهويتنا الإيمانية، تطبيقا لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. وقال: يهل علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وعدوان صهيوني أمريكي همجي وغاشم تتعرض له الشعوب الإسلامية، في مقدمتها الشعب الفلسطيني واللبناني والعراقي والإيراني. ودعا الرئيس المشاط قادة الدول ورؤساء الحكومات العربية والإسلامية إلى رص الصفوف والتضامن وللوقوف في وجه العربدة والهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني بمعية الشيطان الأمريكي الأكبر، وذلك لضرب وحدة الأمة العربية والإسلامية والاستيلاء على ثرواتها ومقدراتها. وأكد الرئيس المشاط أن العدوان سيطال الجميع إذا لم تغادر الأمة العربية والإسلامية مربع الصمت والخذلان، وأن الخيار أمام أمتنا هو تكريس الأخوة الإسلامية والوحدة والتضامن للدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والمقدسات. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر فخامة الرئيس المشاط عن عظمة هذه المناسبة التي تجسد قيم الأخوة الإسلامية والوحدة والتضامن والتضحية والعطاء والتسليم لله سبحانه وتعالى. وقد جدد الموقف المبدئي والثابت لشعبنا اليمني، والذي عبر عنه سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في أكثر من مناسبة بوقوف بلادنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني والعراقي في مواجهة أعداء الأمة، قوى الاستكبار والهيمنة التي ترتكب أبشع الجرائم بحق شعوب الأمة العربية والإسلامية. رفع كل منا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور وجابر الوهباني ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والقائم بعمل رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ووزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي ومستشار المجلس السياسي الأعلى الفريق أول علي بن علي القيسي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد حامد. رافعوا برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول عيد الأضحى المبارك. عبر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور عن أطيب التهاني والتبريكات لنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين أبو رأسة بحلول عيد الأضحى المبارك، وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يهل هذه المناسبة عليه وعلى الشعب اليمني وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وبالنصر والتمكين. وقد حقق الشعب اليمني كامل النصر على المعتدين المحتلين وعلى أذنابهم، وعم السلام والأمن والاستقرار أرجاء اليمن الكبير. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ارتكب كيان العدو الصهيوني مجازر دامية يوم أمس في ظل دعم أمريكي لمحدود وصمت دولي متواصل وتواطؤ واضح من قبل الوسطاء الذين يواصلون منح الاحتلال المزيد من الوقت لمواصلة عدوانه وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن إصرار كيان الاحتلال الصهيوني على تكريس ما يسمى بالخط البرتقالي في قطاع غزة ومواصلة العمل به يمثل نسفا صريحا مستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكا خطيرا لبنوده. أعلنت المقاومة اللبنانية عن استمرار مقاتليها في استهداف قوة كيان العدو الصهيوني وتجمعاته عند مجرى النهر وطريق النهر وقرب خزان المياه في بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى مجرى النهر في بلدة يحمر الشقيفة، مستخدمة الصالية الصاروخية وقذائف المدفعية. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس إلى أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في هرمزكان، وأكدت أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها، مشددة في الوقت نفسه على التزامها بالحلول الدبلوماسية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني وإلى المرابطين والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشرط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك. كيان العدو الصهيوني يسلب أهالي غزة فرحة العيد بمجازر دامية وسط صمت دولي ودعم أمريكي لمحدود. المقاومة اللبنانية تلتحم مع قوة كيان العدو الصهيوني عند أطراف زوطر الشرقية وتكبده خسائر فادحة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار في هرمزكان ولن تسمح بأي اعتداء على أمنها القومي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الأولى.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة، طيب الله عيدكم وأوقاتكم بالخيرات والمسرات. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وتحيا اليمن.

يصحبكم في هذا اليوم العيدي المبارك عيد الأضحى في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. ونسعد برفقتكم أمل إبراهيم. طاهر الحرازي.

عبد الكريم العوام. هشام العيزري. جمال محمد سريع. وهدى صبر. أهلا ومرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات، وكل عام أنتم بألف خير.

سمعي الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأسعد الله هذا العيد عيد سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، أنتم العيد بالنسبة لنا، وأنتم الفرحة التي دائما ننتظرها، وأنتم تستمعون إلينا، فلكم كل صباحات الحب والود والامتنان والجمال. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأسعد الله لكم هذا العيد السعيد، صباح تتعانق فيه التكبيرات مع نور الفجر، فتغدو الأرض كأنها تستيقظ على نشيد سماوي يملأ القلوب بهجة ويقينا. صباح العيد الذي تتصافح فيه الأرواح قبل الأيادي، وتغفر القلوب بكل الكلمات، ويكبر الإنسان في داخله قبل أن يردد الله.

صباح تلبس فيه البيوت ثوب الفرح وتفتح فيه الأبواب على ابتسامة صادقة لا تعرف التصنع ولا الحزن. كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير.

صباح تتسابق فيه الرحمة مع الفرح وتسكن القلوب وتطمئن النفوس، وكأن الحياة في هذا العيد تعاد صياغتها من جديد بلطف إلهي عظيم. صباح عيدي يليق بكم وبقلوبكم وبصبركم وصمودكم. صباح الخير لأهل اليمن الأعزاء الكرماء الأتقياء الأنقياء. صباح الخير لهذه القلوب المترعة بالفرح مهما كانت الظروف صعبة، بالسعادة مهما كان الحياة من مقالب كثيرة ومواقع وصعاب، لكننا صامدون سنفرح بالعيد مهما كانت الظروف. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وهذه الدنيا توديكم نشيدها الأجمل. عيد سعيد.

صباح تشرق فيه الوجوه بنور الرضا وتذوب فيه الهموم كما يذوب الظل مع أول خيوط الشمس. صباح العيد ليس وقتا بل إحساس بأن العالم كله أصبح أوسع أجمل وأقرب إلى الله. كل عام وأنتم في صباحات عيدية لا تنطفئ وفرح لا ينتهي ورضا يملأ القلب حتى يفيض سعاده.

0: عيدنا الحالي يشعشع بنوره.
1: صباح العيد حين ينهض الكون وكأنه توضأ بالنور، وتكفل الفجر بأن يكتب على صفحة الأرض اليوم يوم فرح لا يشبه أي يوم. نسمع فيه التكبيرات فنشعر أن السماء قريبة وأن القلب أخف من كل الهموم، كأنه ولد من جديد بلا تعب ماض ثقيل. صباح يوشي أيامنا سعادة وفرحة وأنسا واتصالا بكل من نحب.

يا عيد عود وعود بيامك الحالية، عود على اللي يعود بالخير والعافية. صباحات عيدية أوسع من الخيال وأجمل من أن تقال بكلمات عابرة. إنها المشاعر التي تتوجه إليكم سامعين الكرام الأحبة في كل ربع هذا الوطن الواسع الجميل. صباحات عيدية تشبه هذا الوطن عراقة وتاريخا وتسامحا ومحبة وصفاء.

يعيد جئت والنور فيك تحلى والفجر في أفق المكارم هلا. الله أكبر في الدروب تردد والقلب من فرح اليقين تولى. جاء الضحى والناس في فرح مع وتصافحت روح المحب تجلى. ضحوا كما ضحى الخليل بربي فغدا الفداء على الزمان محلى. يا عيد كم فيك القلوب تألقت وغدت بفيض الخير دوما مشلى. هذا العطاء إذا ارتقى في سلمه غرس المحبة في القلوب أطلى. عيد الأضاحي يا سكينة مؤمن فيه الضياء على الحياة تجلى.

0: سبقتهم قبل أن يصلوا زاروه حيا تعظيما له.
1: سمعنا الكرم، لعل أهم ملمح من ملامح العيد وأهم صفة من صفاته وأجمل صفة لابد أن يتصف بها الجميع هي مسألة صلة الأرحام، سواء كان بالذهاب إلى منازل أو الاتصال هاتفيا إذا كان من يحب أو صديقا له أو حتى أختا وأخا وأما وأبا بعيدا عنه، يعني في محافظات أخرى قد يكون هناك عذر، لكن لا عذر لمن لا يزور أرحامه في يوم العيد بحجة المشاكل والأشياء الثانية، لكن هو عيد ولابد أن نضع لهذا العيد قداسة معينة، نبذ الخلافات، نبذ الأوجاع والضغائن والأحقاد والكراهية، حتى لو كانت العلاقات منقطعة لها سنين، لنجعل من هذا العيد عيد الأضحى المبارك صفحة جديدة كلها حب وتفاؤل. وما أجمل فرحة الأخت أو الأخ أو من بينه وبين أخيه أو أبيه أو أي أحد من مشاكل، ما أجمل فرحتهم عندما يأتي إليك هذا الذي كان متقاطعا معك لا يتكلم معك، هناك كراهية، هناك بعض الأحقاد للأسف الشديد، تكون فرحة كبيرة وعارمة أظنها أكبر من فرحة العيد نفسه. أتمنى من الجميع أن ينبذ هذه الخلافات من قلوبهم ومشاعرهم لتعود تلك الأواصر والأسر إلى تلك المحبة السابقة، إلى الاجتماع الكبير بين الأسر والأهل. العيد هي فرصة جميلة لن تتكرر ثانية، فأعيادنا ليست هذه الكثيرة، لدينا عيدين في السنة، ولكن لابد أن نهتم بهذه المسألة، هي أولى المسائل، العيد عيد العافية، عيد القلوب الصافية.

0: عزتي أماني أولاً كل سنة وأنت طيبة، وإن شاء الله ينعاد عليك بالخير والعافية.
1: وأنت طيبة إن شاء الله، وجميع السامعين الأحبة وكل الزملاء والزميلات المستلمين معنا وأيضاً المتواجدين في المنازل. نسأل الله أن يكون عيد فرحة وعيد بهجة للجميع، أيضاً لننسى سامعين الأحبة وهم الأهم في كل ذلك.
0: نعم عزيزتي أماني، ماذا عن صلة الأرحام؟ يعني ما رأيك في الذين يقطعون
1: اليوم؟ نعم
0: اليوم خاصة اليوم بالذات.
1: نعم في هذه الأيام المباركة، الأيام العيدية، يكفي أن تقول الأخت أريد زيارة أخي، لا أريد منه أي شيء. بعض الأخوات أو بعض البنات لنقل الأرحام تقوم هي بإخراج ما لديها من مبلغ مالي وتقول هذا من أخي، هذا من أبي، هذا من قريبي، حتى ترفع قدرها لدى زوجها وأيضا لدى أسرة زوجها، بالذات إن كانت تسكن مع زوجها في منزل العائلة الكبيرة. إذا نقول لكل من لديه أرحام يجب أن يكون هذا اليوم غدا وبعده، أي هذه الأيام العيدية الطيبة المباركة، أولا هي زيارة الأرحام، التقارب يولد المحبة، يولد الوداد، يولد الصلات الفرائحية، حتى وإن كان هناك بعض الخلافات بكل تأكيد ستزول عند هذه الزيارات. نقول أيضا لمن كان بعيد خارج الوطن اتصال رسالة، فهي تجبر الخاطر وتسعد القلب.
0: بالفعل، فالذي مثلا يعمل يتعذر بمسألة عسب العيد لا يتعذر بالمال، فزيارته لأهله تساوي الدنيا بما فيها.

الأقارب هم سند الحياة، وصلة الرحم تاج من الوفاء لا يلبسه إلا أصحاب القلوب الرحيمة. كن قريبا من أهلك أوسع لإصلاح القلوب، فالعمر يمضي سريعا، وأجمل ما يبقى بعد الرحيل

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمرابطين في الجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وأوضح في بيان له مساء أمس أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما الأمة في مرحلة تواجه فيه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية. وفي مقدمة التصدي لها، لابد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة وترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه وتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به لتحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما عدا الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات. عبر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني العزيز الصامد وأبطال القوات المسلحة والأمن والمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهنأ في كلمة له مهمة له مساء أمس بمناسبة عيد الأضحى أبناء الشعب الفلسطيني والمجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران، وإلى الأمة الإسلامية جمعة وإلى حجاج بيت الله الحرام. أفادت الأنباء باستشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين بينهم امرأة وإصابة أكثر من 15 مواطن إثر قصف العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة، واستشهد 12 مواطنا فلسطينيا أحدهم متأثرا بجراحة، وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر أمس. النبأ الأخير، استشهد 31 مواطنا لبنانيا وأصيب 40 آخرون في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني في استمرار لخروقات العدو لوقف إطلاق النار المؤقت. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: لا، وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله،
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: نترحم. سمعنا الأكثر من لعل ما يميز اليمن في عيدها، سواء كان في عيد الأضحى المبارك ولا في عيد الفطر، لأن ملامح خاصة باليمن واليمنيين، ولعلنا نتحدث عنها في كل عيد، لكنها مواضيع لا تمل، ودائما ما نطرق هذا الباب لنتحدث ما يميز اليمن عن غيره من الدول الأخرى، وهي مسألة جعلة العيد وعسب العيد. هذان الملمحان تتميز بهما اليمن، وأن بعض الدول العربية تمضي في هذا الحذو وتحذوه، لكن ليس كاليمنيين. يعني أماني أهمية حسب العيد للنساء أعتقد أنه مهم جدا.
1: طبعا بكل تأكيد مهم، ولكن في هذا الوضع وفي هذا الظرف الحالي لم يعد بتلك الأهمية بكل تأكيد. يكفينا
0: ولو
1: شوية أن يكون
0: ولو شوية.
1: ممكن أن يشتري مثلا الضيف إذا قادر يشتري مثلا بعض الفواكه ويدخل على الأطفال، يعني الحمد لله يكفي الزيارة.
0: صحيح.
1: تعرفي أمان قد تكون بعض عدم الزيارة من قبل الأقارب
0: الأرحام
1: نتيجة هذه المبالغ المالية.
0: صحيح.
1: نعم.
0: اختصرها
1: وسير. لذلك نقول لا داعي لما يسمى بعسب العيد، ويكفي زيارة سامعين الأحباء، فهي بالدنيا بكلها وأيضا بأموال قارون.

0: طبعا واحنا بنتكلم عن عسب العيد اماني صحيح كما تحدثتي واسلفتي انه الظروف صعبه فعلا، ولكن يعني اللي مش قادر يدي تلك المبلغ حق زمان كل واحد يحجم بقدر دمع على ما بيقولوا
1: يعني بصدمة مع العسب العيد.
0: ايوه لانه السنه مره يا اماني ولو حتى شويه مش مشكله. وطبعا على ما قلتي ان الزياره هي اهم طبعا بكثير من مساله المبالغ الماليه. أبوها الزلط أهم شيء إني أشوف أخي وأشوف أبي صحيح. أو من أحب أمام عيني تكفيني بالدنيا وكلها، وكأنما أنت جيت لي بمبالغ يعني في شنطة صح. مش بس شوية في اليد. دائما ما نركز على مسألة صلة الأرحام، صلوا أرحامكم هي فرصة كبيرة فلا تتركوها أبدا، وسيتحول العيد بعدها إذا لم تزوروا
1: سيكون هناك إلى ألم. نعم سيكون هناك فرحة، سيشعر هذا القريب أو الزائر للأرحام بأنه سعيد فعلا من الداخل لأنه أدى واجب يتوجب عليه، وهذا يكفي.

0: ذبيحة، لحوم، دهون، حلويات، معجنات، هذه أبرز ما يتم تناوله من قبل الناس في عيد الأضحى المبارك، خاصة عند زيارة الأرحام والأهل والأقارب. في هذا البيت يأكل بعض الحلويات، وفي المنزل الآخر يشرب العصير المحلى، علاوة على ما قد يكون تناوله في منزله قبل خروجه من الكعكة إلى التمر إلى جانب المكسرات. أيها الأحبة، حرصا منا على صحتكم، نستضيف معنا الآن أخصائية التغذية منار محمد. مرحبا بك معنا أستاذة منار، أسعد الله صباحك وكل عام أنت بألف خير.
1: أهلا، صباح خير، كل عام أنتم بخير، تقبل الله طاعتكم أيامكم في هذا العيد المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليوم المسجد.
0: يا رب يا الله على الجميع. أستاذة منار، تحدثنا بأنه يتم زيارة الأرحام الأقارب، وبالتالي الضيف أو الزائر يتناول بعض الحلويات هنا، بعض المكسرات، بعض العصير. يا ترى هذه اللخبطة ما الذي تصنعه في جسم الإنسان؟ ما الذي يجب أن يكون؟
1: عادة يعني من عاداتنا أنه نروح نزور الأهل والأقارب، ففي كل بيت ممكن نستهلك كمية كبيرة جدا من السكر والدهون والعصائر المحلية بدون ما ننتبه.
0: صحيح.
1: فعلشان لما نسوي هذه العادات، لما ندخل نهاية اليوم نكون في دوامة من الخمول والصداع وتعب المعدة. فعلشان نخرج بأقل الأضرار خلال اليوم، ممكن من الأشياء اللي نسويها لما نروح نزور البيوت، ناكل بشكل يعني مجاملة، إنه بشكل خفيف، كعكة، كعكتين بالكثير، ما مش لازم نشرب العصير كامل. ممكن المكسرات ناخذ حفنة منها، وكمان يفضل انه نبعد من المملحة او المحمصة عشان ما تسبب لناش احتباس سوائل او ارتفاع الضغط. فكمان يفضل انه نشرب ماء كثير، يعني وسط زحمة العصائر والقهوة والاكل والمكسرات والكعك، يفضل انه نخلي الماء معنا دائما نشرب، لانه عاده احساس العطش ممكن احساس الجوع ممكن ما يكون جوع، يكون عطش بسبب السكريات وبسبب المكسرات. فيفضل انه نشرب ماء كثير بشكل مستمر طول اليوم، لانه كمان يساعد انه ينظف الجسم ويساعد على الهضم.
0: اذا استاذة منار، هناك البعض ممن كان صايم تقريبا 9 أيام وهو صايم، يأتي صباح العيد
2: الانتظار الرقم المطلوب مشغول في الوقت الحالي.
0: يبدو حدث معنا شيء. إذا نعود، أستاذة منار ما زلت معنا؟

0: إذا يبدو ضيفتنا منار الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة منار، نعم، لا ندري ما الذي حصل، على كل أن نكمل حديثنا بمعيتكم. كنا نتحدث، بعض الناس كانوا صائمين خلال هذه الفترة ليأتي صباح العيد طبعا الإفطار. هنا ما كيف يمكن أن يكون الاعتدال في تناول ماذا أولا؟
1: بداية لازم نجهز معدتنا، لأنه ما ينفعش على طول نصدمها بوجبة دسمة زي الكبدة اللحم فطور.
0: صحيح.
1: فيفضل أنه مثلا ممكن الصباح نشرب ماء مع تمرة، ممكن نشرب زنجبيل، نشرب شاي أخضر، يعني نجهز المعدة نهيئها. كمان بالنسبة للفطور، طبعا احنا عارفين الكبدة واللحم مفيد جدا ومليان حديد وفيتامينات، بس برضو لازم نعتدل بأكلها.
0: صحيح.
1: فيفضل أنه نأخذ كمية معتدلة من البروتين هذا. كمان نسبة النشويات الخبز تكون معتدلة بنفس الوقت. وأهم شيء ويفضل كثير جدا أنه يكون في سلطة أو خضار مع الوجبة عشان يكون في أغياف. كمان من الأشياء اللي ممكن نسويها إنه نسوي ليمون مع الكبدة واللحم، هذا بيساعد على امتصاص الحديد، غير إنه كمان بيساعد المعدة على إنها تفكك الدهون وتكسرها.
0: نعم.
1: كمان من الأشياء اللي ممكن نسويها الأكل ببطء. سرعة الأكل هي ممكن تسبب عسر هضم، ممكن تسبب وجع، ممكن حتى ما ننتبه للكمية اللي بناكلها. فلما ناكل بهدوء ونمضغ بشويش، الجسم أو المعدة تهضم بشكل سليم. كمان ممكن ننتبه للكميات اللي ناكلها، ما نكسرش وما نسبب يعني عسر هضم أو وجع بعدين.
0: أيضا هنا ملاحظة، بعض الزملاء الآن يقولون لماذا تقولي الزنجبيل ومن الصباح والمعدة فارغة، ألن يضر بالمعدة؟
1: لا أبدا، بيكون مفيد ويهيئ المعدة. طبعا مش زنجبيل مركز، نخففه كوب زنجبيل يعني مشروب.
0: نعم.
1: مشروب خفيف.
0: نعم.
1: دافي تفضل.
0: أيضا هناك بعض المرضى الذي يعاني مثلا من القلب، من الكبد، من الكلى. نعم. ماذا عنهم؟
1: بالنسبة للأمراض اللي عندهم القلب والضغط والسكر والكلى وكمان النقرس والكبد الدهني، طبعا أمراض النقرس والكلى والكبد الدهني يفضل كثير أنه نمنعهم من الكبدة، من اللحوم الأحشاء، لأنه هذه الأطعمة غنية جدا في مادة البيورين اللي هي بتسبب لهم يعني نوبات ألم مفصلية وكمان تجهد الكبد والكلى. فعلشان يأكلوا ويستمتعوا معنا في العيد ولحمة العيد، نركز لهم على كمية اللحوم الحمراء اللي تكون ما فيها دهون
0: صافية،
1: تكون بيفضل كمان طريقة الطبخ. طبعا احنا كمان الكبدة واللحم نطبخه بزيوت، فيفضل طريقة الطبخ كمان انها تكون مشوية او مسلوقة بدون دهون زيادة، وكمان يكثروا من الماء والحركة.
0: إذن نقول الرياضة أيضا من الأساسيات المهمة، لن نطلب رياضة بتلك الشقة، حركة حتى المشي.
1: أيوة حركة، ممكن مشي ربع ساعة 10 دقائق بعد الأكل. طبعا ما ينسى ما يناموش على طول يتمددوا بعد الوجبة، لأنه هذا كمان ممكن يسبب لهم عسر هضم. فيفضل أنهم يتحركوا ويمشوا مشي خفيف 10 دقائق ربع ساعة، يتحركوا كذا، يمشوا في الحارة، يخرجوا يسلموا، يمشوا مع الأطفال، يعني عشان بس يحركوا الدورة الدموية والجهاز الهضمي وكذا.
0: نعم. أيضا أستاذة منار، قد تتلبك المعدة لدى البعض، هنا ما الذي يتوجب عليه حتى يخفف الآلام؟ سنقول مثلا لم يراعي وأكل هنا وهناك وحصلت لخبطة في المعدة، وبالتالي أصبح العيد للأسف عنده عبارة عن معاناة وآلام، هنا ما الذي يتوجب عليه؟ كيف نرشده إلى الحلول الأفضل التي تخفف مما حدث لمعدته؟
1: طبعا يفضل انهم ما ياكلوش لحظتها، يعني يبدأوا يبعدوا عن القهوه، الشاي الاحمر، السكريات، الدهون، ايش ما كان، انها بتزيد الدنيا السوء كمان. وخلال الاكل علشان يتجنبوا يحصل تلبك، كمان البيبسي والمشروبات خلال الاكل يفضل
0: المشروبات الغازيه بالذات.
1: ايوه المشروبات الغازيه جدا ممنوع. ممكن ياخذوا منقوع النعناع، ممكن يعني يساعد على المعده في انها تطرد الغازات وتخفف المغص ووجع المعدة. ممكن نعناع أو ينسون. ممكن زنجبيل دافئ، بشرط أنه ما يكونش عندهم حموضة شديدة. كمان ممكن كمان الأشياء اللي يسووها المعروفة اللي هي الكمون الدافئ، وزي ما قلنا الحركة، يتحركوا، لازم يتحركوا، يحاولوا إنه ما يستسلموش للخمول، للنوم، لأنه بيزيد من الارتجاع والحموضة ويبطئ الهضم. فحتى ممكن يقوموا يمشوا في البيت كذا يتحركوا.
0: نعم أستاذة منارة، أيضا سنتحدث عن الدهون بالنسبة للأضحية. هناك بعض الدهون، وهناك أيضا بعض الناس يفضلون الدهون، البعض لا يذوق طعم اللحوم إلا إذا كانت بدهون مشبعة. ماذا عن الذي يعاني من الدهون الثلاثية، كوليسترول وغيرها؟
1: طبعا ممنوعين جدا انهم ياخذوا لحوم مليانه دهون، يفضل ياخذوا اللحوم الحمراء اللي تكون ما فيها دهون، وكمان طريقه الطبخ تكون مسلوقه او مشويه بحيث انه ما نزج دهون فوق الدهون، لانه اللحم اساسا فيها دهون.
0: نعم، ايضا نتوجه برساله لمن يضايف، لاصحاب المنازل، من العمات الى الجدات الى الخالات الى الاخوات الى البنات، نقول لا داعي ان يكون هناك ضغط على الزائر او الضيف او القريب لديك بحيث انه يذوق من هذا الطبق ومن هذا الصنف وغيره، ماذا نقول؟
1: بالذات لكبار السن يعني لازم ننتبه انه في ناس يكونوا امراض، في ناس ما يتقبلوا، في ناس ما يحبوا، فالافضل انه يعني نسيبهم في راحتهم، تريدوا تاكلوا كلوا، ما تريدوا عادي شو عادي.
0: نعم، يعني انت قدمتي واجب الضيافه وهو حر.
1: ايوه.
0: نعم، اذا استاذه منار قبل ان نختم معكم، ما هي النصيحه او الرساله التي تقدم للجميع حتى لا يحدث الام ومعاناه في هذا العيد؟ نلاحظ البعض يتوجه للاسف الى المستشفى يعاني عوضا ان يسعد بهذا العيد من خلال الخروج مع اسرته او التزاور ما بين الاهل والاقارب والاصدقاء.
1: كمان اصلا من الاشياء اللي يسووها انه العيد هو عدة أيام مش يوم واحد، فأنتم ممكن يعني تستمتعوا خلال الأيام كامل، مش لازم كل شيء تاكلوه في أول يوم، اللحم كله، الكعك كله، العصائر، كل شيء، لا، اعتدلوا علشان تستمتعوا في العيد، فحاولوا أنكم تخففوا في الأكل، ما تكثروش، تاكلوا قدركم، كمان ننتبه لصحتنا، ننتبه لعاداتنا، نتحرك، نسوي كل شيء علشان كمان يعني نستمتع خلال اليوم.
0: نعم. وبهذا الطرح الجميل نصل وإياك أستاذة منار محمد أخصية التغذية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لك وكل عام أنت بألف خير، الله يعافيك.

أيها الفاضل، سيظل العيد هو النقطة الأجمل في عامنا، وهو المحطة الرائعة التي يحق لنا أن نتغير فيها، أن نغير حياتنا جذريا، أن نرسم أهدافا جديدة وأياما مليئة بالإنجاز والتفاؤل والأمل. لا نجعل الحزن أو الصعاب تؤثر علينا أبدا، فنحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ونمضي متوكلين عليه في كل منحي حياتنا. إذن العيد هو المحطة الجميلة التي نساقط فيها الهموم كالأوراق القديمة، لنبدأ من جديد، لنبدأ بروحية عالية وثقة كبيرة بالله وبأنفسنا وبما لدينا من مواهب وأشياء جميلة ممكن إذا استغليناها أن تكون حياتنا أجمل وأن تكون أروع وأن تكون مليئة بالإنجازات والنجاحات التي نحن قادرون على صنعها. عيدكم سعيد.

سلام سلام يا أصحاب يا أهل يا أحباب. السلام، نحيي أو نهديه من هنا من على هذا الأثير الصامد من هذه الإذاعة العظيمة والعريقة إذاعة صنعاء. ننقل هذه التحايا الجميلة لمستمعينا الكرام بالمحبة وكذلك الكثير والكثير من المحبة التي نهديها لكم مستمعينا الأكارم.

وإن كنت صاحب خير فالأهل أولى بهذا الخير. طبعا لعلنا نتذكر أن هناك من أهلنا طبعا لدينا هناك الأيتام، لدينا أسر الشهداء، أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، لابد أن ننظر إليهم بنظرة الحب، بنظرة الامتنان. هم من يتمنون علينا ولسنا نحن أبدا. فالعيد هو الصفحة الجميلة وهو اليد المليئة بالكرم والسعادة والفرح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف

0: سمعنا الأكارم أضحك على الأيام وبردنا الأوهام. طبعا هذه هي الشعار أو هذا الشعار الذي دائما ما يكون في أعيادنا كيمنيين. لدينا ما يميزنا حتى في الكلمات وفي الأغاني وفي الألحان الجميلة التي لا يحلو للعيد إلا بسماعها. ولأننا في أجواء العيد وفرحة العيد وأنغام العيد ترأى لنا وتحتم علينا أن نلتقي بأحد المنشدين المبدعين والمتألقين في مجال الإنشاد. معنا على خط الهاتف الأستاذ عبد الوهاب الجلال. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: يا مرحبا حيا بكم يا أستاذ.
0: كل سنة وأنتم طيبين.
1: وأنتم بألف خير وعافية وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. وعيدكم مبارك
0: جميعا إن شاء الله. أستاذ عبد الوهاب دائما ما نلتقي معك في أيام العيد وذلك لما يتميز به صوتك من جمال الأداء والإبداع. يعني قبل أن ندخل في مجال الإنشاد، كيف تصف العيد وما هي الذكرى التي علقت بذاكرتك يعني وأنت طفل إلى اليوم؟ هذا ما زلت تتذكرها كلما ترى الأطفال وهم يفرحون، لأن الفرحة الحقيقية لا تجدها إلا في عيونهم.
1: نعم، اللهم صل على محمد. اولا اتمنى ترفعوا لي صوت شويه لانه صوتكم استاذه بعيد شويه
0: باذن الله.
1: ثانيا فيما يخص سؤالكم، طبعا العيد فرحه يعني كبيره جدا وبالذات عند الاطفال يعني. وحاليا نتذكر مثل ما قلت انت، نتذكر ايام الطفوله، نتذكر جمال العيد كيف كان وما زال الى الان. بس جمال عيد أكثر بيكون واحد طفل يعني بيكون بيجي الصورة مرسومة في راسه ما بينساش أبدا.
0: بالفعل يعني هذا لا يعني إن إحنا ما نفرحش يعني وقد إحنا كبار.
1: بالعكس يعني إحنا بنفرح وبس الشغف بيكون عند أطفال أكثر. مع ذلك إحنا بنفرح جدا يعني مع الآن مع الأصدقاء، ما يلاقي واحد بأصحابه بأصدقاء بأرحامه أخواته عماته خالاته، هذا بيزيد العيد شغف ورونق وجمال غير عادي.
0: بالفعل طبعا أستاذ عبد الوهاب، يعني ونحن نتحدث عن العيد لا يحلو لنا العيد والحديث مع منشد إلا أن تلك الأسماع تهفو لسماع أحد أناشيدك. ماذا أعددت للعيد من نغم جميل نستمع إليه نحن والمستمعين الكرام؟
1: أنا فعلت عمل للعيد سميناها العيد جاي حباب.
0: جميل.
1: قلنا فيه اللهم صل على محمد. العيد جاي حباب وجانا الفرح للباب، فيه تلاقي طاب محلى نسيم العيد. الله مرحبا يا مسهلا، أهلا بيوم العيد وبلادنا أولادنا، الله كم تنوى. العيد يوم النور على البلد والدور والكل به مسور، ما بش ضبح في العيد، عيد السلا عيد الحلا، الويد فيه يزيد وارواحنا وجراحنا تشفى على ملقاه.

0: جميل هذه الألحان والأبيات الجميلة عن العيد، منشدنا الجميل عبد الوهاب الجلال. كيف استطاع المنشد أن ينقل للعيد إحساسه وروحه الذي ننتظره دائما؟ يعني مش معقول نجي عيد وما نسمعش أنشودة وأغنية عن العيد.
1: يعني والله بنحاول نواكب ونشتغل مع كل عيد، يكون معه عمل نفعله عمل جديد ما يتناسب مع الوضع وما يتناسب مع جمال العيد، لكن يعني مع الظروف وكذا بتحكم علينا. نحن يعني يجي وافيرة السنة بنشتغل عمل للعيد، ولا يعلم الله نحن نشتغل كل عيد عمل له يعني
0: جديد. أيوة صحيح.
1: مع ذلك الحمد لله يعني توفقنا في هذا العمل، حاولنا نحن نجسد اللحن يكون فيه فرائح الجمال، يبين فيه جمال العيد، الأعداء كذلك أصوات الأشبال والأطفال في نفس الوقت يعني يبين فرحة العيد وجمال العيد.
0: بالفعل. أنت حدثنا أستاذ، ما الدور الذي تلعبه الأناشيد في إحياء أجواء العيد يعني داخل المجتمع؟ يعني إحنا ما نتخيلش العيد دون ما نسمع حاجة حلوة كذا تسلي على النفس.
1: أكيد. كيف جمال العيد عندنا في اليمن بالأناشيد بالأعمال بالأعمال الفنية على العيد، مثلا المجيء يوم العيد دائما شي تسمع ضحك على الأيام وبردني وبردني من الأول إلى آخره يعني، وكثير من الأعمال سمعتوني.
0: نعم.
1: مثلا نسيت بنستحضر حاولني استحضر أغنية للعيد حق أم كلثوم، نسيتها يعني.
0: يا ليلة العيد أنستينا.

0: الله
1: يعني يعني جمال العيد عندنا في اليمن بالذات هو بالأعمال الفنية، يعني يخرج واحد هو الأهل هو أبنائه وبناته ويفتح نشيد أغنية على العيد، يعني جميل جدا، يعني على الجو غير عادي
0: بالفعل. يعني والدليل على ذلك ما ذكرته من أغنية الفنان علي بن علي الأنسي،
1: يعني تعتبر هوية،
0: هوية عيدية يمنية، يعني
1: بصمة للشعب اليمني بشكل عام. أنا لاحظ يعني كل الفنانين كل المنجدين يفعلوا أعمال، عندنا كثير من الأعمال لكن ما قد به أي عمل فني يتجاوز ذاك العمل
0: مستمر، يعني لا تمله الأذن والأجيال ما زالت تتداوله
1: نهائي، يعني حتى الفنانين اللي تغنوا مع ذلك لم يغنوا بجمال ما غناه مثلا الأنسي
0: بالفعل. يعني وحتى ما ذكرت الفنانة أم كلثوم هذه الأغنية، يعني ما زالت كبيرة ومتجذرة في نفوس الأجيال التي مضت، يعني وتذكرت أنتم هذه الأغنية الجميلة المستمرة.
1: كذلك احنا معانا مثلا حق عيدكم.

0: أيامك أيامك أيامك سعيدة.
1: يا سلام، رجعتنا
0: يعني كثير من
1: للذاكرة.
0: الأعمال والأغاني والأناشيد الجميلة يعني اللي ورينا جمال العيد.
1: إذن مرشدنا الجميل أستاذ عبد الوهاب، يعني نتمنى أن لا تبخل علينا بعض الأناشيد التي أنتجتموها يعني حتى في السابق وحتى هذا العام، ونريد أيضا أن تعيد للذاكرة ذلك الألق في الأغاني القديمة بصوتك.
0: بإذن الله، يعني إحنا بنفعل جهدنا إن شاء الله، وبنحاول إحنا نواكب، وبنحاول إحنا يعني نتحدى الصعاب والظروف، وإن شاء الله بإذن الله نكون القادم أجمل وأحلى.
1: يا رب يا رب. إذن فلتسمعنا.
0: أبندي لكم من أجمل القصائد التراثية اليمنية، بنشكر من نص القصيدة يعني، يعني لا نطول عليكم يعني.
1: ما في مشكلة، الوقت لديك، اليوم عيد.
0: إذن ما دام اليوم عيد بسم الله.

ما وصل الحبيب الأغان ذاك الحبيب الذي حاز الحلا والوسامة ويكون

سبحان الماوي قدرات ربا الفين جاد الوسامة وكل واجه حسن كم يضحك الزهر فيها من دموع.

تظن يا منيتي إني نسيت أو تناسيت، أو كنت عهدي القديم، أو كنت عهدي القديم، شحلف يمين القسام، والله من حين وليت أبكي وساعة أهيم، أبكي وساعة أهيم، ولا حلالي سواك ولا بغيرك تسليت. يمين والله العظيم، يمين والله العظيم، يا ناس ما حيلة تال مفتون في المرامي، من ينصف ابن الحسن، من ينصف منك من كمان، من ينصف

0: من ينصف ابن الحسن. الله الله جميل جميل.
1: طولنا عليكم المعذرة.
0: ما في أي مشكلة، وإحنا في أيام عيد ونحتاج إلى الونس والسعادة ونستمع لمثل هذه الألحان وهذه القصائد الفريدة. هذه القصيدة كانت للشاعر اليمني عبد الرحمن بن يحيى الأنسي.
1: نعم. وهي
0: من أجمل وأشهر القصائد الصنعانية التراثية التي غناها العديد من الفنانين والمنشدين.
1: صحيح.
0: طبعا ذاكرة مترعة، ذاكرة اليمن واليمنيين مترعة بالأناشيد والأغاني العيدية. هل اخترتمونا أغنية أخرى أو نشيد آخر؟
1: الشوق في أضلعي توقد، والحب قد أسكر الفؤاد،

0: صلوات على محمد وعلى محمد،
1: اللهم صل عليه وعلى آله، لأنه واهب الجمال. أنت كمنشد عبد الوهاب الجلال، ما الذي علق بذاكرتك بالنسبة للسلم الموسيقي الغنائي العيدي الموشى بفرحة العيد؟ دائما ما تترنم بهذه الأغنية أو هذه الأنشودة، ليس فقط في أيام العيد ولكن في الأيام الأخرى.
0: الشوق فيها كثير من الشوق.
1: جميل.
0: يعني هذه الأنشودة وهذا المشرب من جمال لحنه التراثي ومن جمال كلماته يعني العظيمة للأستاذ عبد الحفيظ الخزان، تحياتنا له ونقول له عيده مبارك كل عام وهو بألف صحة وخير وعافية، يعني تشدف القلب للأمانة.
1: جميل.
0: القصيدة جميلة والكلمات والأداء كان رائع للأستاذ عبد العظيم لما يعني فعلت لنا شوق للإنشودة في أي مناسبة. لابد ما ندي هذا الإنشودة، لابد ما ننشدها، لابد ما نزغمنا بها.
1: رهيب. يعني
0: هذا هو الشيء أنا أقول لكم السر في الموضوع.
1: جميل. يعني لما تثبت في الذاكرة بكل هذا ذلك الوقع في النفس وفي القلب أيضا
0: جدا، يعني من كلمات أو من ألحان أو من أداء.
1: جميل رائع. أستاذ عبد الوهاب، هل سمعتنا أيضا أنشودة أخرى من ذاكرتك، يعني مما أنشدت أنت أو من الأناشيد التي تحضرك الآن؟
0: أنا طبعا أنشاء أعمالي يعني أغلبها بتكون لمناسبات معينة.
1: نعم.
0: مثلا باسمها معنا بعد أيام عيد الغدير الأغر. نشدت لها باسمه، نشدنا لها قصيدة جميلة من كلمات الشاعر الكبير شاعر اليمن الكبير الحسن بن جابر الهبل.
1: الله.
0: وهي يعني بمطلع حد ثاني عن علي حد ثاني.
1: حد ثاني نعم.
0: فقلنا فيها اللهم صل على محمد وعلى محمد. حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن

0: غير حبي لعلي لك فاني.
1: غير حبي لعلي لكفاني. صلوات ربي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أستاذ عبد الوهاب، هل تعتقد أن النشيد قادر على معالجة الحزن وصناعة الأمل في نفوس الناس؟
0: كيف يعني النشيد يعني واسع جدا، يعني لا يرتبط فقط بالتواشيح.
1: صحيح.
0: خلاص يعني النشيد يعني جانب فني واسع، نقدر نعالج فيه أشياء كثيرة في الجانب الاجتماعي.
1: نعم.
0: نقدر نتحدث فيه عن الأمل وعن الطموح وعن الحياة وعن الاستمرار والكفاح، يعني أي موضوع يخطر ببالش نقدر إن إحنا نعالجه فيما يخص الأناشيد.
1: صحيح.
0: أو باستخدام الجانب الإنشادي.
1: صحيح. أيضاً
0: نستطيع إن إحنا نعالج في كل المشاكل.
1: صحيح. لأنك
0: أكبر دليل هو يعني هذا العدوان الغاشم السعودي الأمريكي اللي جاء على بلادنا، رأينا كيف كمية من المواهب والطاقات تحركت، وكل إنسان خرج مواهبه سواء في الإنشاد أو في الشعر أو في أي جانب
1: أو في الزوامل. نعم،
0: وبالذات في الجانب الإنشادي والزوامل.
1: صحيح، كانت هي المتربعة،
0: هي المتصدر.
1: صحيح، حتى أن بعض الأناشيد اليمنية والزوامل انتشرت حتى في دول الجوار وفي العالم بأسره، وكنا نشوف ترندات عالمية تظهر بالنسبة للزوامل وبعض الأناشيد اليمنية.
0: هذا يدل على الأثر الكبير الذي يعني

0: للمجاهدين العظماء، ان شاء الله ان يحفظهم وان يرزقهم وان يمد بالنصر على ايديهم.
1: يا الله.
0: وتبريكاتنا وتهانينا لسيدي مولاي عبد الملك بدر الدين، وكما هي مقدمه لكم اذاعه صنعاء.
1: شكرا لك.
0: واستاذنا الحبيب المخرج الكبير طاهر الحرازي، وتحياتي للجميع.
1: تحية لك أستاذ عبد الوهاب. لعلنا نختتم هذا اللقاء النغمي الموسيقي الجميل بأنتودة تختارها لنا أنت.
0: والله يا أستاذ قد معاكم النشيد لو أنا في عرف ما فعلوا بهذا
1: كده قد معاكم معلش اختمها بحاجة بسيطة
0: لو أنا في عرف ما فعلوا بهذا
1: أنتوا دارين مبلغ احنا بنطمع في هذا العيد، لأنه الناس متعطشين لسماع هذه الأشياء الحلوة، وما دام معنا منشد ليش وحنا تفضل.
0: ولا يهمكم
1: الكرم
0: العيون. تفضل. لعيون الأستاذ طاهر ولا يهمه.

خاطري لا يفتو. صبرت قلبي عنكم.

0: محبتكم أموت وأحشر وعلى محبتكم أموت وأحشر
1: جميل جميل أستاذ عبد الوهاب، شكرا لك وعلى هذا وعلى حضوركم الباذخ في هذه الساعة الجميلة ونصف الساعة التي تناغمنا فيها بما في ذاكرتنا الجمعية من أغاني جميلة وأناشيد تذكرنا بالعيد الجميل. شكرا جزيلا لك.
0: مشكورين ونتشرف بالحضور أو بالمداخلة الجميلة معكم، وتحياتي لكم جميعا.
1: التحية لك المنشد عبد الوهاب الجلال.
0: يلا في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمرابطين بالجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وأوضح في بيان له مساء أمس أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، وفي مقدمة التصدي لها لابد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة وترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له وباتباع كتابه الكريم والاهتداء به لتحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه وحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر قبل العودة إلى منى للمبيت خلال الأيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. أفادت الأنباء باستشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين بينهم امرأة وإصابة أكثر من 15 مواطنا إثر قصف العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة، واستشهد 12 مواطنا فلسطيني أحدهم متأثر بالجراحة وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر أمس. النبأ الأخير، استشهد 31 مواطنا لبنانيا وأصيب 40 آخرون في غارات شنتها طائرة العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني في استمرار لخروقات العدو لوقف إطلاق النار المؤقت. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: الجبهات ضيق الكبير نسمعه بأن نصر ضيق

وأنا سمير معكم سامعين الأحباء عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. عيدا سعيد ومبارك على الجميع. طبعا لا يكتمل العيد لدينا إلا عندما نلمس الفرحة هناك في غزة، في لبنان، في إيران، في شتى محور المقاومة. لذلك هناك تنغيص للفرحة لما يحدث من معاناة هناك. الوطن العربي فيه من المعاناة إن لم يكن من عدوان عسكري فهو عدوان اقتصادي الذي يجعل المواطن عديم الفرحة كحال المحافظات اليمنية المحتلة. إذن العدو هو العدو هنا أو هناك، يعمل على إعدام الفرحة والبهجة والسرور في قلب كل مسلم ليسعد هو، لأنه يتنفس ويحيى على الإجرام والتفنن في الإساءة للمسلمين ولدينهم الإسلامي.

0: رغم كل ذلك يعمل الجميع على إحياء وإدخال الفرحة إلى كل قلب للصغير قبل الكبير. أيها الكرام، يسرنا أن نستضيف في هذه الفقرة الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب، وأسعد الله صباحك، وأيضا جعل عيدك مسرة وفرح وسرور.
1: أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباحك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك، وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة. يا أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة الأستاذة أماني راوح، وأيضا إذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: وإياكم أستاذ عبد الرقيب، نبدأ حديثنا من هذا الخبر الذي جاء من إعلام العدو الصهيوني، يقول سافرات الإنذار تدوي في قرية شمونة وفي محيطها، وما ذلك طبعا إلا لأن هناك هدية عيد الأضحى وصلتهم عبر صاروخ حزب الله. إذن المقاومة هناك تبلي بلاء حسنا في تكبيد هذا العدو خسائر جسيمة. ليتذكر العدو 2006، يا ترى كيف غير حزب الله المعادلة بعد توقع كيان العدو الصهيوني ولا أمريكي أنه وصل إلى تحييد حزب الله ودمر ترساناته التسليحية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا ما تقوم به المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله وحركة أمل من بطولات أسطورية رائعة جدا ضد كيان العدو الصهيوني، وخاصة باستخدام طائرات الأليات الضوئية وطائرات الكيمرات الحرارية. طائرات الأليات الضوئية التي تقوم باصطياد ضباط وجنود وآليات ودبابات ومدرعات وجرافات جيش كيان العدو الصهيوني في المناطق اللبنانية في جنوب لبنان وكذلك في داخل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى طائرات الكيمرات الحرارية التي باتت أيضا تؤرقهم في الليل حينما تقوم أيضا باصطيادهم كالبرق، وهم من قالوا في ذلك في صحيفة إدعوت أحرنت وحارتس وقناة كان والعديد من القنوات العبرية التي باتت اليوم تتحدث عن هذه البطولات الأسطورية، في الوقت الذي كانوا يقولون بأنهم قد أحجموا قوات حزب الله في لبنان، خاصة بعدما قاموا في نزع سلاحي في جنوب لبنان من قبل الحكومة العميلة اللبنانية، التي اليوم هي أيضا تريد وقت إطلاق النار مقابل أن تقوم بنزع سلاح حزب الله تسهيلا لكيان العدو الصهيوني باحتلال لبنان. لكن اليوم المقاومة اللبنانية هي من تضع النقاط على الحروف، وهي اليوم في موقف الصمود الأسطوري البطولي الذي اليوم هو بات يتحكم في المعركة القتالية سواء في جنوب لبنان وأيضا ضد عملاء كيان العدو الصهيوني والأمريكي في الداخل اللبناني من قبل ما تسمى بالحكومة اللبنانية العميلة. ولذلك نحن نلاحظ حتى تصريحات المبرمين سميريتش وبن غفير الذين قالوا في اجتماع الكبنة الإسرائيلي نريد أن نستخدم تدمير 10 عمارات في الضاحية وبيروت وأيضا في العديد من المدن اللبنانية مقابل إطلاق كل طائرة مسيرة من حزب الله على ضباطنا وبنودنا. وهذا ما يؤكد من الوجع الأليم الذي اليوم بات يعني يحدثه لدى كيان العدو الصهيوني، ولذلك هم تفاجأوا بهذه القوات اليوم التي باتت تستعرض عضلاتها من قبل المقاومة اللبنانية في هذه الضربات الموجعة والمؤلمة والمحدثة فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد العسكري.
0: أستاذ عبد الرقيب، طبعا هناك اقتران واشتراط أساسي في مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك توقف لإطلاق النار على كل الجبهات، وخاصة التركيز بالذات على لبنان. هل نتوقع أن يعمل كيان العدو الصهيوني على شن حملة عسكرية كبيرة على لبنان قبل أن يتم الاتفاق على المفاوضات؟
1: أولا بحسب اعتقادي ويقيني أن لن يكون هناك أي اتفاق بين الجانب الإيراني وجانب العدوان الأمريكي، خاصة وأن ما يسمى بهذه الهدنة ووقف إطلاق النار هي فقط لكسب الوقت من قبل العدو الصهيوني الأمريكي والمماطلة والعمل على تخدير إيران ودول محور المقاومة مقابل الاستفراط بفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأيضا فصائل المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان. والهدف الرئيسي اليوم هو يدور صوب احتلال وابتلاع لبنان بالكامل. سوف يكون هناك تفجير لحرب أهلية، سوف يكون هناك عملية توغلات لجيش كيان العدو الصهيوني بحسب المخطط وبحسب ما أعلنته أيضا وسائل الأعلام العبرية في عملية أسمته كبنت الإسرائيلي بعملية سهام النار. وهذا ما يؤكد اليوم من أن هنا الهدف الرئيسي كان من نزع سلاح حزب الله في لبنان هو عملية التوغل واجتياح لبنان بالكامل. ونحن نعرف أن اليوم جيش كيان العدو الصهيوني بات متوغلا داخل الأراضي حتى العراقية، وهو يأتي في إطار ما يسميه بتغيير الشرق الأوسط وتمدد إسرائيل الكبرى في المنطقة. ولذلك العدو الأمريكي اليوم يريد يطبق نفس النموذج الذي يطبقه العدو الصهيوني مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، يريد أن يطبقه أيضا مع إيران من خلال ما يسميها الضربات التي يسميها الدفاع عن النفس، بمعنى يقوم باصطياد منصات صواريخ، قوارب بحرية، أهداف مدنية، أهداف عسكرية، ويقول نحن في حالة وقت إطلاق النار ونريد أن نتفاوض، نحن اليوم في مفاوضات. يعني هذه الخطوات اليوم الذي يتبعها العدو الصهيوني الأمريكي سواء مع إيران أو مع المقاومة اللبنانية أو مع المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يجب أن تتنبه له محور المقاومة وألا يدع الفرصة لهؤلاء الأعداء بأن يفعلوا مخططهم الإجرامي والعدواني، لأنهم هم لا يريدون أن يكون إحداث خسائر فادحة في قواتهم وفي أيضا معداتهم العسكرية وأساطيلهم البحرية وطائراتهم. ولذلك الحرس الثوري الإيراني بالأمس حينما يعلن يحتفظ بحق الرد من خلال العدوان الذي تم شنه قبل أمس، العدوان الأمريكي على مناطق في جنوب إيران، واستهدف أيضا قوارب بحرية، واستهدف أيضا جزيرة خارك، واستهدف أيضا جزيرة سينيك، وأيضا جزيرة لارك. كل هذه أهداف يجب ألا تتم، بل يتم اليوم تدمير البوارج الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية، لأن هؤلاء الأعداء لا يفهمون لغة الحوار بل يفهمون لغة القوة.
0: نعم. ولذلك أستاذ عبد الرقيب سنأتي للمحور الإيراني بكل تأكيد.
1: يعني بسكمل الفقرة هذه بالتغيير واحدة. طبعا. ولذلك أمس يقول ماركو روبيو لإسرائيل الحق في التحرك في الدفاع عن نفسها، وأي وقت لإطلاق النار لن يكون شاملا في لبنان لأن لها الحق في التحرك، وهذا إعطاء ضوء أخضر أيضا في أيضا لها الحق باجتياز الخط الأخضر، وهذا إعطاء ضوء أخضر لجيش كيان العدو الصهيوني بعملية التحرك صوب لبنان والعمل في استمرار الجرائم العدوانية على المقاومة اللبنانية وأيضا على المقاومة الفلسطينية.
0: نعم، وكأنها تحت البند السابع متى ما أراد الكيان أن يتحرك تحرك. إذن أستاذ عبد الرقيب، لم نلمس شيئا يذكر أو حتى إفرازات للقاء سلطة لبنان مع الكيان الصهيوني، فلماذا إذن المفاوضات برأيكم؟
1: طبعا الغرض من المفاوضات هو أولا عزل جبهة لبنان عن محور المقاومة، الشيء الثاني استخدام الأدوات والعملاء في الحصول على اتفاقيات من أجل نزع سلاح حزب الله في لبنان. هناك خطوة سوف تتم بعد يومين في داخل البنتاغون الأمريكي باجتماع عسكري أمني ما يسمى بالحكومة العديلة اللبنانية والأمريكي والإسرائيلي في داخل البنتاغون الأمريكي يعدون لهذه المعركة. وأنا ذكرت قبل قليل هناك مخطط لتفجير حرب أهلية داخل لبنان ضد حزب الله اللبناني، ونحن نلاحظ عملية الشيطنة اليوم لحزب الله اللبناني والمقاومة اللبنانية من أنهم هم أساس ما الجرائم التي يقترفها كيان العدو الصهيوني في لبنان، وأيضا لن يتم وقت إطلاق النار إلا بعملية أن يقبل حزب الله في عملية نزع سلاحه، وهذا هو المخطط اليوم الذي يرسمون له. أيضا يريدون عزل هذه الجبهة عن أي اتفاق مع إيران أو أي اتفاق مع محور المقاومة، لأنهم لا يريدوا أن يكون هناك عملية وقت لإثارة الدماء واكتشاف الجرائم العدوانية، وهذا المخطط هو مرسوم له وبالشراكة مع عملاء صهيونية أمريكية، سواء ما كانت أحزاب أو حكومة حميلة في داخل لبنان. لذلك يجب التنبه لهذه العملية، ويجب أيضا تكثيف العمليات العسكرية من قبل المقاومة اللبنانية ضد قوات كيان العدو الصهيوني، الذي يجب أن يخرج أيضا من كل المناطق اللبنانية في جنوب لبنان. ونحن اليوم نعيش في الذكرى 26 لتحرير جنوب لبنان من قبل المقاومة اللبنانية، ولذلك هم يريدون اليوم الدخول إلى لبنان في هذه المناسبة، لأنها هذه المناسبة تشكل اليوم وصمة عار وجرح أليم لكيان العدو الصهيوني التي تلقتها من هزائم نكراء وخسائر تابعها في العام 2000 والعام 2006 من قبل المقاومة اللبنانية. ولذلك نحن نقول اليوم يجب على دول الأحمر المقاومة العودة والمواجهة العسكرية بدلا من الاستقرار في تصعيد فصيل من محور المقاومة، وعدم السماح لهذا جيش كيان العدو الصهيوني والأمريكي. وما حدث في البيت الأبيض قبل أسبوع من خلال المحاولة اغتيال المجرم ترامب من قبل الموساد الإسرائيلي كان هو لماذا؟ لأنه كان يريد أن يعمل اتفاق مع إيران، وهذه كانت رسالة صريحة وواضحة من الموساد الإسرائيلي: لن نسمح لك بأي أن تعمل أي اتفاق مع الإيرانيين، بل أنت تعمل في رسم السياسة اليهودية والصهيونية في داخل المنطقة العربية والإسلامية والدولية، ولذلك إياك وأن تجتاز الخطوط الحمراء. وهذه الرسالة وصلت إليك. ليتسي غيرهم عضو الكونغرس الأمريكي الذي قالها وبصريح العبارة: نحن وكل صقور الحزب الجمهوري سنقف ضدك يا ترامب إذا قمت بعمل أي توقيع أو اتفاق، وسوف تقتل ونحذرك من ذلك، وعليك اليوم أن تفعل ما يبلى عليك وأن تواصل الحرب ضد إيران، وأن لا يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية، وأن لا يتم رفع العقوبات أيضا عن إيران. لذلك نحن نقول اليوم هناك رسم إعادة المعادلات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة، وإعادة تعدد الأقطاب من القوى الإقليمية والقوى الدولية التي باتت اليوم هي قطب واحد، وبالذات القوى اليمنية التي صارت قوة عظمى إقليميا ودوليا، وكذلك إيران. ولذلك هناك رسم لخريطة المنطقة، وداخل في هذا المخطط أيضا قوى كبرى من ضمنها روسيا والصين.
0: نعم. طبعا أستاذ عبد الرقيب، كيان العدو الصهيوني لم يعمل حتى القليل لخاطر السلطة اللبنانية حتى ولو أيام العيد. تأتي الأخبار من مصادر لبنانية: طائرات كيان العدو الصهيوني تستهدف بلدتي طورا ودير قانون النهر في جنوب لبنان. برأيكم لماذا هذا الاستهزاء بهذه السلطة إلى هذا الحد؟
1: طبعا هم يعرفون أن هذه السلطة هي مجرد سلطة أداة وعميلة، وتم تعيينها من قبل الصهيونية الأمريكية، فقط مهمتها هو المواصلة في نزع سلاح المقاومة اللبنانية، وليس لها أي مهمة أخرى. ولذلك يقولون لهم: لن نقدم أي مساعدة للجيش اللبناني. وقالها ترامب بتصريح وبصريح العبارة: نحن ندعم الحكومة اللبنانية من أجل أن تعمل على وعد حزب الله في لبنان، وأن تعمل على إزالة حزب الله في لبنان، وأي سلاح سيقدم للجيش اللبناني هو لمحاربة أيضا حزب الله. وقالها أيضا توم براك، وقالتها مورغان أورتاغوس، وقالها أيضا جاريد كوشنر، وقالها أوتو، كل هؤلاء وزير الخارجية ماركو روبيو، كلهم تحدثوا وقالوا: نحن ندعم الحكومة اللبنانية ضد حزب الله في لبنان، لأن حزب الله هو يشكل اليوم بؤرة الصراع في المنطقة، ويشكل خطر على كيان العدو الصهيوني، وأيضا هو خطر اليوم على اللبنانيين وعلى حكومة لبنان وعلى الشعب اللبناني، ولذلك هم يتباكون ببكاء التماسيح على الشعب اللبناني وعلى لبنان. والهدف الرئيسي هو ابتلاع لبنان بالكامل، كما حصل في سوريا، وكما يحصل اليوم في العراق، وكما يريدون أيضا حصوله داخل إيران، وأيضا ما أرادوا أن يحصل داخل اليمن. وكانت الرسالة قوية باستهداف البارجة العسكرية الحربية الإسرائيلية ساعر قبل أسبوع في مضيق باب المندب، التي كانت أتت تدخل أرض ثم أرض الصومال من أجل أن تبدأ شن ضرباتها وغارات، لأيضا أهداف استهداف أهداف مدنية وحيوية داخل العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية. لذلك هم اليوم يدركون تماما أن الخطر الأكبر القادم هو على زوال كيان العدو الصهيوني والأمريكي، هو الخطر القادم الذي يأتي من اليمن. وأكد على ذلك الأمس السيد قائد الثورة سلام الله عليه ورضي عنه السيد عبد الملك بن الدين الحوثي الذي قالها وبصريح العبارة على الجميع الاستفادة مما قامت به إيران اليوم في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي وما قامت به من تسليم ضربات. وكذلك أضيف على كلامه الاستفادة مما قامت به القوات المسلحة اليمنية من بطولات أسطورية وعلى مدى عامين كاملين، وحتى هذه اللحظة بالرغم من الجراح الأليمة وأيضا الأزمات التي مرت في اليمن نتيجة العدوان والحصار وعلى مدى 12 عاما، على أن اليمن اليوم هو يشكل البؤرة الحقيقية التي تحمل المخاطر الكبرى لإزالة كيان العدو الصهيوني والأمريكي من فلسطين المحتلة والمنطقة بأكملها. ولاحظنا ما حصل بالأمس في غزة من عملية اغتيال قائد أركان أيضا المقاومة الفلسطينية حماس محمد عودة، والذي أيضا كان قد عين بدلا عن قائد أركان السابق عز الدين الحداد. وأيضا سيواصلون عملية الاغتيالات وعملية التوغلات داخل قطاع غزة، وهم ينتظرون فقط ما يسمى بعملية هذه اللجنة التي عينوها من أجل أيضا أن ينزعوا سلاح المقاومة ليسهلوا عملية اجتياح غزة بالكامل واحتلالها. وهذا هو الهدف الرئيسي مما يسمى مجلس الاستسلام الترامبي، وأيضا ما يقوم به اليوم الأنظمة العربية المستعربة للأسف الشديد، هو يأتي في خدمة العدو الصهيوني الأمريكي ومخططاته الإجرامية والعدوانية نحو احتلال المنطقة العربية والإسلامية والتوسع القائم على ما يسمى الشرق الأوسط والجنوب وإعلان دولة إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها ولن تتحقق لهم ولو حتى يلحسوا ظهورهم بألسنتهم.
0: نعم طبعا أعيد، غزة هناك على إيقاع أصوات أسلحة المسيرات وغيرها من أنواع الأسلحة، رغم ذلك يعمل الأهالي هناك على رسم بهجة العيد ما يكسر العدو الذي يعمل على وأدي وقتل كل فرحة للمواطنين الفلسطينيين. هذا يطرح التساؤل، ما الذي يقوي الأهالي هناك رغم ما يمر به الشعب من حصار وبعد إبادة جماعية وكذلك هناك قصف واستهداف حتى هذه اللحظة؟
1: دعيني أستدل بمقولة قالها زعيم النازية هتلر، قال هؤلاء اليهود هم أعداء البشرية، حربوكم ألا تسمحوا لهم بالعيش، لا تسمحوا لهم بالبقاء في حياتكم لأنهم هم أعداءكم وهم من يسعون لإزالتكم. هذا الكلام كان صحيح ومن زعيم النازية، لأنه كان يعرف اليهود وما سببه من محرقة في اليهود في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في العام 1945. ولذلك نحن نقول اليوم ما يقوم به كيان العدو الصهيوني داخل قطاع غزة، داخل لبنان، داخل سوريا، أيضا ما يريد استخدامه في داخل إيران وما يريد استخدامه في اليمن، هو يأتي في إطار أيضا عملية التوسع الإجرامي العدواني الذي يستلد بإسالة الدماء وإطلاق الجرائم البشعة، لأنه إذا مر عليه يوم دون أن يرتكب أي مجازر ويقوم بتكسير مربعات سكنية وبيوت ومن أجل أن يشاهد الدموع التي تبرق على السكالة وعلى الأطفال وعلى كل هؤلاء، فلم يمر عليه يوما، لأنه هو من أعداء البشرية الذي لا يريد للبشرية أن يكون لها أي بقاء. وبالتالي ما يقومون به في قطاع غزة وفي لبنان، نحن نلاحظ اليوم عملية التدمير، وبالأمس يعطون إخلاء للنبطية، وأيضا في قطاع غزة استهدفوا بالأمس مربعات سكنية وبيوت، وحتى قبل قليل كان هناك غارات أيضا جوية من قبل كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة وعلى أيضا المناطق والمدن اللبنانية في جنوب لبنان. لذلك لن يكون البقاء لهذا الجيش كيان العدو الصهيوني طالما واستمر في جرائمه واستمر في الاستبدال وأيضا التواصل في عملية إزهاق الأرواح والدماء وتهديم البيوت والبنية البشرية. لاحظي حينما أنا قلت قبل قليل عن تصريح سيمريتش وبالغفير حينما يقول نستهدف 10 عمارات مقابل كل طائرة مسيرة تطلق من حزب الله، بمعنى هم يريدون أن يضربوك ويقتلوك، لكن أنت يجب أن لا تقتلهم ولا تضربهم، هم يريدونك أن لا تكون من دون سلاح حتى يسحب إدادتك بشكل كامل. ولذلك تلاحظ يريد نزع السلاح، السلاح هذا يخاف، يخاف حتى لو أنت تمتلك مسدس.
0: صحيح، وهذا ما تحدث فيه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ذكر ذلك وحذر منه كثيرا.
1: بكل تأكيد، لأنه هم دائما يخافون من كل ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وأنهم أيضا لا عبود ولا مواثيق لهم. وهذا ما يجب أن يستفيد منه الدول العربية والإسلامية وكل الدول الذين اليوم يسمون مفاوضات واتفاقيات ويدرون وراء سراب، وهم يدركون تماما من أن هؤلاء لا عبود ولا مواثيق لهم، ولن ترضى عنك أبدا إلا باتباع ملتهم. وحتى ولو اتبعت ملتهم لظلوا أيضا يشكون فيك من أنك عميل ويقتلوه. وهؤلاء هم قد كانوا قتلا للأنبياء والرسل، وليس فقط، وافتروا على الله الكذب وقالوا بأن الله فقير وهم الأغنياء، وقالوا أنهم أولاد الله، يعني افتروا في كل الافتراءات. فمن يفتري على الله البلد سبحانه وتعالى، ومن يدخل في كل هذه المحظورات، ومن يعمل على قتل الأنبياء والرسل، فكيف له ألا يقوم بقتل البشرية جمعاء؟ وهذا أيضا ما أكده أيضا هتلر بمقولته حينما طلب من الجنود الروس أن يقوموا بحرق اليهود في داخل الحفرة، فرفض الجنود الروس أن يعملوا على إحراق اليهود، فأمر بإحراق اليهود وقال ضعوا الجنود الروس في داخل الحفرة. فقال اليهود احرقوا الجنود الروس، فذهبوا اليهود من أجل أن يحرقوا الجنود الروس، فقال لهم قلوا هذا أردت أن أعطيكم نموذج فقط لهؤلاء اليهود بأنهم لا عهود لهم ولا مواثيق ولا أيضا لا رحمة ولا شفقة. ها أنتم شاهدتم، أنتم رفضتم أن تحرقوهم بينما أخرجتهم وطلبت منهم أن يحرقوكم فأسرعوا لحرقهم. وهذه هي اليوم الممارسات التي يمارسونها ضد فلسطين وضد لبنان وضد الدول العربية والإسلامية، ودون تفريق سواء كنت عميلا لهم أو كنت ضدهم فأنت بالأساس عدو لهم. وقالها نتنياهو، نحن نحارب الإسلام، كن سني وكن شيعي، لا يهمنا من تكون، نحن ما يهمنا أنك أنت مسلم، فيجب أن نقضي عليك وأمني.
0: نعم. في ظل هذا اليوم الذي نحيا فيه وهو أول أيام العيد، أطفال غزة في هذا العيد بحث عن لقمة العيش، مجهدة للبقاء على قيد الحياة، بينما هناك من العرب يعيشون في تخمة متناهية، يا ترى ما مرد هذا التناقض؟
1: طبعا هؤلاء العرب المستعدة هو يذكرنا بما قرأناه من قصص التاريخ الإسلامي القديم، أيام ما بدأت النبوة وكانت تعيش في قريش واليهود بنو قينقاع وبنو النضير وخيبر في المدينة المنورة وفي مكة. هذا هو اليوم، نفس التاريخ يعيد نفسه ولكن بطريقة متحضرة، أتى بهذا الشكل اليوم المتحضر في إيجاد الأموال وفي إيجاد أيضا الرفاهية والتوسع العمراني والحضاري، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد لديهم أي حضارة ولا يوجد لديهم أي شيء سوى أنهم يعيشون في ذات البوتقة القديمة التي تربوا ونشأوا عليها، وهي السلوكيات الإجرامية والعدوانية وحمل الكره والأحقاد على الأمة العربية والإسلامية وعلى الإسلام وعلى الأنبياء. ونحن نلاحظ الرسوم الكاريكاتيرية التي تستخدم ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا حرق القرآن، وكان آخرها ما قام بها جيت لونغ الذي هو مرشح أحد عضو الكونغرس الأمريكي، والذي يقوم اليوم بعملية ما يطلب منه من قبل اللوبي الصهيوني، وما يقوم به ترامب وما قالها وبصريح العبارة قبل يومين، إذا أردتم أن يكون هناك اتفاقا عظيما في المنطقة فليكن اتفاقا عظيما شاملا بأنكم تقومون بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ما لم فلن يكون هناك أي اتفاق، فسوف يستمر القتل وسوف تستمر الجرائم. وهذا يعطينا رسالة واضحة وصريحة بأن المخطط هو مخطط عملية تمدد إسرائيل في المنطقة، والعمل على إزالة كل الأمة العربية والإسلامية بمن فيهم حتى عملائهم ومن هم حتى مطبعين معهم ومن هم قد وقعوا حتى اتفاق استسلام سابق كمصر وأيضا الأردن وغيرها. وبالتالي هم اليوم يعرفون ويعون تماما من أن هذا المخطط هو مخطط إجرامي، مهما استلذوا ببكاء السكالى وبكاء الأطفال ودماءهم التي تسيل في قطاع غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي كل مكان من الوطن العربي والإسلامي على أيدي الصهيونية الأمريكية بريطانيا، نقول لهم كل هذه الدماء سوف تجرف عروشكم وتجرف كل عروش الطغاة وتجرف أيضا هذه كيان العدو الصهيوني والأمريكي وتعمل على إزالتكم، فلا تفرحوا كثيرا، فالقادم آتي والقادم أعظم.
0: لأن هناك انتصارات عظيمة
1: وثائقة ستتحقق وستفرح كل تلك القلوب التي كانت تعيش في البؤس والحزن ومآلات المآسي والقتل والجرائم التي تعرضت لها وكل ما عانوه من المعاناة، سيفرحون بيوم النصر العظيم، يوم انتصار الإسلام ويوم انتصار العرب والمسلمين على هذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب الوطن العربي في فلسطين، والتي اليوم يريدون بؤرتها وتمددها زراعيا في داخل قلب الوطن العربي بأكمله والأمة العربية والإسلامية. ولكن لن يكون لليهود أي مكان، فكما قد كان زوالهم في بني قينقاع وبني النضير وخيبر، سيكون أيضا زوالهم وعما قريب جدا وعلى أيدي كل الأسود الأبطال، وخاصة من اليمنيين الذين اليوم هم باتوا يشكلون تغيير جيوسياسي وعسكري ويعيدون كل تغييرات موازنة المنطقة إقليميا ودوليا. وهناك أيضا المفاجآت الكبرى القادمة، وهناك ما ستظهر أيضا من دول أخرى تنضم إلى دول محور المقاومة، وبذلك سيفرح كل المؤمنون.
0: نعم بكل تأكيد. ولو أن كيان العدو الصهيوني اليوم يسعى ويحلم بالعودة إلى هذه الأراضي التي طرد منها من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في المدينة، مصادر فلسطينية تقول جيش كيان العدو الصهيوني ينفذ حملة اعتقالات خلال الاقتحام المتواصل لبلدات صنور جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة. بمعنى العدو يمعن ويتفنن في هذا اليوم في إيذاء الشعب الفلسطيني بشكل جنوني إلى جانب الشعب اللبناني. هنا في هذا اليوم أستاذ عبد الرقيب، ما الذي يجب أن يكون عليه الحال؟
1: الواجب على العال بالذات على الشعب الفلسطيني اليوم، وأخص بالذكر مناطق 48 التي تقع في القدس، في الشيخ جراح، في النقب، في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية، وأيضا الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية، في رام الله، في قطاع غزة، في خان يونس، في رفح، في كل مناطق فلسطين يجب أن يكون هناك صحوة فلسطينية وأن تعمل. لو كل فلسطيني حمل سكينا وقتل إسرائيليا لانتهى الإسرائيليين واليهود من داخل فلسطين، ولذلك ما يقومون به من عملية التوغلات والاعتقالات في الضفة وفي رام الله وفي داخل قطاع غزة وأيضا في رفح وأيضا في النقب وفي الشيخ جراح وفي داخل القدس وأيضا تدميس المسجد الأقصى، هي تأتي في إطار السلوكيات الإجرامية العدوانية التي يتسم بها كيان العدو الصهيوني. ولذلك ستستمر عملية تجريف الأشجار، عملية أيضا إيجاد المستوطنات، عملية أيضا الإعدامات، كل ما يقومون به. هؤلاء لا حياة لهم.
0: أستاذ عبد الرقيب، طبعا لا يمكن أن نبرئ الأمة العربية والإسلامية، الشعوب بشكل عام طبعا.
1: بكل تأكيد الأمة العربية والإسلامية، أنا قلت أنهم مشاركين، وبالذات الأمة العربية المستعدة اليوم هي تشارك وتدفع الأموال مقابل كل ما يحدث اليوم ضد الشعب الفلسطيني واللبناني والإيراني والعراقي والسوري واليمني، هذا معروف تماما. وما قامت به أيضا ما تسمى دول تحالف العدوان من شأن العدوان على اليمن وعلى مدى 12 عاما، والحصار اليوم المفروض الذي لا يزال حتى هذه اللحظة هو يأتي في خدمة كيان العدو الصهيوني والأمريكي. ولذلك يعني ستستمر إسالة الدماء في داخل قلب الوطن العربي والإسلامي طالما وكان متواجدة هذه الغدة السرطانية العدو الصهيوني والأمريكي، لأن أهدافهم هي إزالة العروبة والإسلام. وهم اليوم، لذلك تصريح السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي الذي قال من حق إسرائيل اليوم أن تقتل أينما تريد وأن تحتل أينما تريد، وهذا حق تورات لها. وقال أيضا نحن اليوم يجب أن ننشر التورات في كل المنطقة العربية والإسلامية، لأن هذه الأرض هي أرض تابعة لليهود بكل صراحة يقولونها ويصرحون بذلك. ولذلك نحن لا نستغرب من أفعالهم الإجرامية والعدوانية لأنها هي متحصلة في جذورهم وعروقهم ودمائهم منذ أن نشأوا على وجه هذه الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد قال لهم إن قبل كونوا قردة خاسئين، ولذلك قد جازاهم بالكثير من الأمور، وهم اليوم يستمرون في ذات السياق وذات الإجرام. وحتى لاحظ حينما تمتلك أنت ثروات في بلدك يقول لك لا يحق لك أن تبيع هذه الثروات إلا وأن تأتي بأموالك إلى بنوكنا وأن تكون تصرفنا وأن تنفق علينا وأن تعطينا مقابل أن نقتلك ومقابل أن نقتل شعبك. هذه هي سياستهم العدوانية والإجرامية، وهذا لا نستغرب منه أبدا، لأننا نعرف أولئك اليهود والنصارى أنهم لا عهود لهم ولا مواكب ولا أيضا لهم أي رحمة أو بشرية يعيشون فيها من أجل السلام كما يسمونه، ولكن السلام الذي هم يسمونه هو يعني الاستسلام والانهزام، وهذا ما يندرج في سياستهم العدوانية ما نلاحظه من خلال حينما يأتي ويقول له انزع سلاحك، هذه الحزب لا أريده، هذه المقاومة لا أريدها، هذا لا أريده أحد أيا كان، وحتى السلاح عندما تروح تشتري من أمريكا أي سلاح يقول لك لا يمكن أن نبيع لك أي صفقة سلاح إلا بما نريد نحن وبما تمريه وتنفذ شروطنا التي نطلبها منك، وأول شرط هو أن تكون في حماية إسرائيل وأن تعمل في خدمة إسرائيل وفي خدمة أمريكا وفي تخريب شعبك ووطنك والعمل على كل تنفيذ مخططاتنا الإجرامية والعدوانية. هذه هي صريح العبارة، كل السياسات التي تمارس اليوم داخل أمتنا العربية والإسلامية، ولذلك سوف يأتي الوقت الذي يتم تغيير البذور الخبيثة هذه التي زرعت في قلب الوطن العربي من أنظمة عربية مستعربة مهما طال الزمن، وهناك بدأت بوادر هذه التغيرات وبوادر
0: نعم في هذه الأيام هناك بوادر ومعطيات تقول ذلك. أستاذ عبد الرقيب، إيران تفرض شروطها، يتقهقر العدو الأمريكي والصهيوني. ها هو السيد مجتبى خامنئي في نداء الحج يقول الأمة الإسلامية تصبغ النظام العالمي الجديد، عهد القواعد الأمريكية ولا الكيان الصهيوني يقترب من نهايته. طبعا هنا نلاحظ رسالة للأمة العربية الإسلامية أن هناك نظام جديد. يا ترى هذه الرسالة وهذا القول لما يقول السيد مجتبى بأن هذا النصر أو هذا العمل يخص إيران، إنما تحدث بأن الأمة الإسلامية هي من تقوم بكل ذلك، قراءتكم لهذا الخبر؟
1: وأضيف على كلمتك ما قاله أيضا، قال لن يكون هناك ملاذا آمنا للقواعد العسكرية في محيطنا وفي المنطقة العربية والإسلامية، وهو يقصد أيضا القواعد العسكرية الأمريكية الإسرائيلية البريطانية الأوروبية التي استوردت داخل دول الخليج والعراق وسوريا والأردن وأيضا في فلسطين المحتلة وفي المنطقة العربية والإسلامية. وهذا اليوم التغير الجذري الذي طرأ على إيران لم يطرأ من فراغ، وإنما طرأ على إيران بعدما شاهدت العمليات البطولية الأسطورية للقوات المسلحة اليمنية التي استطاعت أن تهزم وتدل وتنكس العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني والأوروبي على مدى عامين كاملين في المعركة الجهادية المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المساندة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولذلك أنا أؤكد لماذا اليوم أمريكا وإسرائيل والأوروبيين والخليجيين الذين كانوا يستفرطون بإيران؟ لأن إيران كانت تخاف من المواجهات العسكرية ومن الحروب، وكانت دائما ما تلهث وراء ما يسمى المفاوضات والاتفاق النووي والأموال المدمرة، ودائما ما كنت أردد وأقول على إيران ألا تنسق وراء الإغراءات المادية والسياسية، لأنها هي الطعمة التي يحاولون من خلالها استياد الإيرانيين ودربهم إلى أن يكونوا في الحضيض وأن يكونوا في طاعة أمر الصهيونية الأمريكية. ولذلك حينما لاحظت المعارك البطولية الأسطورية للقوات المسلحة اليمنية، لاحظنا اليوم القوات الإيرانية كيف ظهرت في معركة 12 يوم وفي معركة 40 يوما، ويجب أن تستمر هذه المعركة وألا تظل في عملية تراخي ولا تلهث وراء ما يسمى بهذه المفاوضات التي هي عبارة عن الطعم الذي رموه اليوم لإيران من أجل أن يبروها خلف هذه المفاوضات. اطمعوا، انزلوا، ادخلوا، اخرجوا، تعالوا، هنا اجتماع شهرين 3 شهور، وهم يقومون اليوم بالاستطراد لفصائل محور المقاومة كما أشرت إلى المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، مقابل أن يكون بعد ذلك لهم السهولة في ابتلاع إيران ثم اليمن. وهذا هو المخطط اليوم الذي يلهثون وراءه، وما قاله بالأمس المرشد مجتبى خامنئي كان هو يعطي بصريح العبارة وصريح الكلام من أن لا يجب أن ننجر وراء هذه المفاوضات التي هي الجري خلف السراب، وأنه لا معنى لأي مفاوضات وأنهم كاذبون. وأكبر دليل على ذلك كان يقول أننا سنوقع اتفاق خلال 24 ساعة، وبعد عملية الاغتيال التي تعرض لها ترامب أرجع على ذلك وقال نحتاج إلى أسبوع إلى أسابيع مقابل أن يكون هناك عملية اتفاق. وأيضا هذا إحنا لا نزال في المفاوضات، ولن نخرج على الأبوال ولن أعطي الكاش لإيران، وكأنه سوف يعطيه من خزينته الخاصة وبتلامسية أن هذه الأموال هي أموال إيرانية، وهم من قاموا بفرض ما يسمى بالعقوبات، ودائما ما يستخدمون أسلوب الحصار الإجرامي العدواني الذي من خلاله يريدون ترتيع وإذلال الشعوب والدول وأنظمتها مقابل أن تنطاع لخدماتهم. وأيضا حينما تحدث عن عملية التطبيع قال على كل دول المنطقة اليوم أن تطبع بمن فيهم إيران، يعني هو اليوم يسعى أيضا إلى إذلال إيران وجرها إلى عملية الخضوع والذل وأن تكون أيضا تحت الهيمنة والتطبيع الإسرائيلي. وهذا هو المخطط الإجرامي.
0: طبعا هو أيضا يبحث عما يحفظ ما وجهه المنكسر والمنهزم من قبل إيران،
1: ولا مجال لأي مفاوضات، ولا يصدق لا ترامب ولا يصدق شيء. وأؤكد على شيء حصل قبل أن يطلع ترامب في الرئاسة، كان هناك اجتماع في جريدة بينه وبين نتنياهو قبل أن يطلع أبعد في الانتخابات الرئاسية قبلها بالآن، اجتمع وأقروا كل هذا المخطط اليوم الذي يدور داخل المنطقة. وأيضا أثناء ما كان يسمى البرنامج الانتخابي حينما عمل عملية المسرحية الهزلية لو تتذكرين عملية الرصاصة اللي قال أنها خدشت أذنه وهو قطع أذنه بالموس، وكانت هي مسرحية هزلية وكان يستهدف من خلالها إيران، وصرح بعدها مباشرة وعلى عشرت في ذلك اليوم في نفس اليوم في مقال من أن هذه مسرحية ويستهدف فيها إيران، ثم صرح بعد ذلك وقال إذا قتل فإنه إيران إنهوها كاملة، بمعنى أن إيران هي من ضمن المخطط الأساسي اليوم في عملية إزالة إيران، وكانوا يهدفون من خلال هذه الحرب ابتلاع إيران، وكانوا يفتكروا من أنهم في خلال أسبوع سيبتلعوها بمجرد أن يقتلوا المرشد علي خامنئي والقيادات السياسية والعسكرية وتشغيل خلاياهم الداخلية، وأيضا عملية الدخول البري والمظلي والبحري، وأنهم سوف يسيطرون على إيران. لكن أتت الرياح بما لم يستبنوا وعدلت إيران على صدهم وضربت قواعدهم وضربت كيان العدو الصهيوني وتفاجأوا من تلك القوة، ولذلك اليوم هم يعملون على عملية الهدنة هذه فقط مقابل أن يعرفوا أين يوجد مجتبى خامنئي وبقية القيادات السياسية والعسكرية، ومقابل معرفة أيضا السلاح أين يكمن الصواريخ والقواعد الصاروخية حتى يقومون بالقضاء وتدميرها من أجل ابتلاع واحتلال إيران كاملا. وهذا هو مخططهم، ونقول لإيران كفاكم وأذنكم تعلموا على مدى 47 عاما من خلال ما تسمى بالمفاوضات أنكم لم تحصلوا على شيء مع هؤلاء، وأنهم مجرد كاذبون ودجالون وأفاكون، لا يمكن أن تقبلوا معهم بأي اتفاق ولا تصدقوا أنهم
0: بكل تأكيد إيران يقضى لذلك، خاصة بعد أن كان هناك مفاوضات لمرتين ويتم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أدركنا الوقت أستاذ عبد الرقيب، لكن نعرج على المحافظات المحتلة اليمنية التي تعاني في كل الأيام وخاصة في خير أيام الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك الذي من المفترض أن يكون سعيدا، لكن المواطن هناك يبحث عن الأمن، عن الغاز، عن الكهرباء. يا ترى إلى أين تسير الأمور الحياتية في المحافظات المحتلة؟
1: سيظل العيد سعيدا، وخاصة في اليمن السعيد الذي اسمي منذ الأزل. ونقول لهؤلاء تحالف العدوان وأدواتهم وعملائهم هؤلاء القشاشات الذين اليوم يستخدموهم في تدمير البنية التحتية وانعدام الخدمات وتفشي الإجرام وانعدام الأمن والاستقرار وعملية تدمير الاقتصاد الوطني ورفع الدولار الجمركي وكل الحركات التي يقومون بها، وأيضا إرسال القوات الباكستانية إلى المناطق المحتلة، وأيضا دخول القوات التركية وغيرها من هذه القوات والتمدد الذين يقومون به اليوم في

0: أزل ولاحظوا حتى حينما أتى الاستعمار البريطاني ليشطر اليمن، وكان هناك من ضمن أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، بمعنى أن اليمن موحدا منذ النشأ وسيظل موحدا، ولن تستطيعوا أن تعملوا بكل أفعالكم القبيحة والإجرامية والعدوانية أي تفريق للشعب اليمني أو تحققون أهداف ومآرب خبيثة لهؤلاء العدوان، لأن المقولة قد ثبتت وقالت بأن اليمن مقبرة للغزاة والمحتلين وعملائهم منذ الأزل وإلى الأبد.
1: إذن بهذا نختم وإياكم الأستاذ عبد الرقيب الكاتب وأيضا المحلل السياسي هذا اللقاء، شكرا كثيرا لكم وكل عام أنتم بألف خير وبصحة وعافية.
0: شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة، وأنت بألف خير وعافية وسعادة.

إذن أيها الكرام، هكذا تعيش المحافظات المحتلة في عدم توفر الخدمة الأساسية لها، لا كهرباء، لا مياه، لا غاز، وأيضا هناك مضاعفة في الأسعار بالنسبة للمواطنين، لم يستطيعوا شراء ملابس العيد بالنسبة للأطفال، وأيضا لم يستطيعوا الحصول على الأضحية. هذا ما كان يعدهم وأيضا يغني لهم تحالف العدوان بأنه سيجعلهم أفضل من الدول الباقية، ولكن أفضل، ولكن لماذا للأسوأ؟

0: أيها الكرام، نعرج على الأخبار العاجلة التي تصل. قناة سي بي إن الأمريكية تقول تحطم طائرة تدريب عسكرية شرق ولاية الميسيسيبي.
1: ومصادر فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 في قصف العدو الإسرائيلي على حي الرمال بغزة.

0: أيضا مصادر فلسطينية مروحيات كيان العدو الصهيوني تستهدف مناطق شمال شرق مدينة غزة،
1: وجيش العدو ينفذ حملة اعتقالات خلال الاقتحام المتواصل لبلدة صانور جنوب جنين بالضفة المحتلة.

0: وكالة الأنباء اللبنانية تقول شهيدان وجريح في غارة لكيان العدو الصهيوني على بلدة درعا مسفي قضاء صور جنوبي البلاد.
1: وطائرات العدو الإسرائيلي تستهدف بلدتي طورة ودير قانون النهر في جنوب لبنان.
0: مدفعية كيان العدو الصهيوني تقصف بلدات شوكين، ميفيدون، يحمر وكفر أتبنيت وأرنون والنبطية الفوق جنوب لبنان. إذن هذا ما يعيشه لبنان في هذه اللحظات في هذا العيد السعيد للأسف، والجميع يتفرج من الأمة الإسلامية التي لم تستطع أن تحرك ساكنة.

الإنسان المقاوم، ودائما هذا هو هوية المقاومة، هوية هذا المحور الذي يقف بكل ما يمتلك من إمكانيات، ويكفي أن إمكانياته الأكبر هو التوكل على الله.

0: سامعين الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني والمرابطين والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. استشهاد 31 مواطنا لبنانيا وإصابة 40 في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على عدة مناطق جنوب لبنان. أهلا بكم. توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والمرابطين في الجبهات وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية، وإلى حجاج بيت الله الحرام وإلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وأوضح قائد الثورة في بيان له مساء أمس أن عيد الأضحى تعد مناسبة إسلامية ذات دلالات تربوية وروحية إسلامية عظيمة، إذ يخلد الذكرى التاريخية لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام، التي قدم فيها للأجيال أعظم الدروس في التسليم لله تعالى والتفاني في سبيله والثمرة العظيمة لذلك في الدنيا والآخرة، فيما حظيا به من المجد والمنزلة الرفيعة عند الله والرعاية العجيبة والعاقبة الحسنة والفوز العظيم. وأشار إلى أن عيد الأضحى المبارك أيضا مناسبة اقترنت بركن عظيم من أركان الإسلام بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام بما فيه من مناسك عظيمة ذات عطاء إيماني وتربوي عظيم ورمزية إسلامية لوحدة المسلمين، والتذكير لهم بمسؤولياتهم المقدسة أن يكونوا خير أمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتجاهد في سبيل الله، وتهتدي بنور الله القرآن الكريم، وتعتصم بحبل الله المتين. وأكد السيد القائد أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى الاستفادة من المناسبات الإسلامية المباركة في عطائها العظيم وأثرها المبارك، ولا سيما والأمة في مرحلة تواجه فيها الهجمة الأمريكية الإسرائيلية وفي مقدمة التصدي لها. لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الوعي والبصيرة وترسخ انتماءها الإيماني بالالتزام العملي وبالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والتسليم له باتباع كتابه الكريم والاهتداء به لتحظى بالفلاح والتأييد الإلهي وما وعدها الله به على ذلك من النصر والتمكين والخير والبركات. وعرج على قضية الشعب الفلسطيني ومظلوميته، مبينا أن معاناة الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية، وقضيته تعني الأمة الإسلامية جميعا تجاه المقدسات في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف الذي تتزايد حملات اليهود الصهاينة لاستهدافه وانتهاك حرمته يوما بعد يوم. عبر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عن أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني العزيز الصامد وأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهة العزة والكرامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ الرئيس المشاط في كلمة مهمة له مساء أمس بمناسبة عيد الأضحى أبناء الشعب الفلسطيني والمجاهدين والصابرين في غزة ولبنان والعراق وإيران وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة. واعتبر عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة ومنبرا لإعلان موقف الحق والثبات عليه والاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى والبراءة من الشيطان وأوليائه المستكبرين من الكافرين والمنافقين، كما أنه مناسبة لإظهار الوحدة وتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين والشكر لله عز وجل على نعمائه والتكبير له تعالى بما له من مدلول عظيم وأثر نفسي في نبذ الوهن من التصدي أو عن التصدي لقوات الطغيان. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء لأول أيام عيد الأضحى المبارك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد رمي الجمرة يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر قبل العودة إلى منى للمبيت خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاثة، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا نهار أمس الثلاثاء على صعيد عرفات ملبيين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعين أن يغفر ذنوبهم وأن يصلح أحوال الأمة ويتقبل حجهم وصالح تلك الأعمال. أفادت الأنباء باستشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين بينهم امرأة وإصابة أكثر من 15 مواطنا إثر قصف العدو الإسرائيلي غرب مدينة غزة، واستشهد 12 مواطنا فلسطيني أحدهم متأثرا بجراحة، وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر أمس. استشهد 31 مواطنا لبنانيا وأصيب 40 آخرون في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني في استمرار لخروقات العدو لوقف إطلاق النار المؤقت. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية ميخائيل رازافجايف استهداف قوات أوكرانية المدينة بصواريخ ستروم شادو والمسيرات، وأن صاروخا أصاب مبنى في المدينة، فيما أسقطت الدفاعات أكثر من 20 مسيرة. وفي مقاطعة ريستوف أعلن حاكم المقاطعة يوري سليسار أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تانغونغ اليوم، مما أدى إلى تناثر الشظايا في شارع تيوسلفسكي واندلاع حريق في عدة سيارات. وأشارت السلطات إلى إصابة شخصين، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوبي غرب روسيا. سامعين الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. قائد الثورة يتوجه بأطيب التهاني للشعب اليمني والمرابطين والقوات المسلحة والأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قائد الثورة والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. استشهاد 31 مواطنا لبنانيا وإصابة 40 في غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على عدة مناطق جنوب لبنان. سامعنا الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: طبعاً هناك فرحة، هناك بهجة، هناك سرور، هناك أيضاً خروج للأهل للأطفال، فلا يكتمل العيد ولا تظهر الفرحة طبعاً إلا بوجود الأطفال من خلال ابتساماتهم المتناثرة هنا وهناك، من خلال الجري واللعب في الحدائق في المتنزهات. سامعي الأحبة، رسالة عيدية من الزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا، مستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، وكل عام والشعب اليمني العظيم في صحة وعافية ونصر، والأمة العربية والإسلامية، ومرحبا بكم في هذا اليوم وفي هذا الاستطلاع الميداني، تهاني وتبريكات. معنا في هذه اللحظات الشاعر زايد علي الوايلي، ماذا تقول؟
2: نهنئ لسماحة السيد القائد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين الأبطال والشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة الانتصارات المتتالية، وكل عام والجميع بخير.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك يسرنا أن نرفع آيات التهاني والتبريكات القلبية للقيادة الثورية والقيادة السياسية والجيش والمجاهدين المرابطين في جبهات العزة والشرف، كما هي تهانينا لإخواننا في غزة وإيران على الانتصارات التي تتحقق بفضل الله تعالى، كما هي التهنئة لقيادة الهيئة العامة للزكاة ممثلة بالأخ الشيخ شمسان أبو نشطان، وقيادة مكتب الهيئة بالأمانة ممثلة بالوالد الشيخ محمد علي العلفي، وجميع والتهنئة موصولة لجميع الإخوة الزملاء والموظفين في مكتب الهيئة في الهيئة العامة للزكاة وفروعها، ونتمنى التوفيق للجميع. عبد الباسط عبد الله الحداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نهني السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهني قيادتنا السياسية وحكومة التغيير والبناء بهذه المناسبة، كما نهني الشعب اليمني والمجاهدين في الجبهات، ونقول لهم أعيادنا جبهاتنا، وهي موصولة إلى قيادة الهيئة العامة للزكاة على رأسها الشيخ المجاهد شمسان أبو نشطان، وكذلك مدير الهيئة العامة للزكاة بالأمانة الشيخ محمد العلفي، وهي كذلك جميعا لزملاء الهيئة. كما نبارك لإخواننا في غزة وإيران بمناسبة انتصاراتهم العظيمة على ضد الكيان الصهيوني والأمريكي، وكل عام والأمة الإسلامية في صحة وعافية. أخوكم إبراهيم صالح المنتصر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وإلى القيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء، وإلى الجيش اليمني والمجاهدين في الثغور والجبهات جبهات العزة والكرامة، ونقول أعيادنا جبهاتنا. كذلك هي لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والجنود المجهولين في المؤسسة الذين يقدمون الخدمة لهذا الشعب العظيم رغم الصعوبات والتحديات نتيجة العدوان والحصار، وهي كذلك لجميع أبناء الشعب اليمني العظيم وللأمة العربية الإسلامية، سائلين من الله العزة والتمكين والنصر للشعب اليمني ومحور المقاومة، وكل عام والجميع بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أخوكم جلال أبو علي نائب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات القائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والقيادة وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأعضاء حكومة التغيير والبناء، والأستاذ والدكتور إبراهيم مهدي رئيس مصلحة الضرائب، والأخ الأستاذ عايد نصر عايد مدير عام مكتب الضرائب، ولكل المرابطين في الجبهات العسكرية، ولكل أبناء الشعب اليمني العظيم، ولكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده الله علينا وقد تحقق النصر والعزة والتغيير والبناء لليمن أرضا وإنسانا. محمد حمود جابر مدير فرع.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى قيادة الدولة والشعب اليمني كافة، وإلى الجيش والجان الشعبية والمجاهدين والمرابطين في الجبهات وفي الثغور. أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات والنصر والتمكين، وكل عام واليمن وأهله وجميع أبنائه في خير وعافية، وكذلك الأمة العربية والإسلامية ومحور المقاومة في إيران وفي العراق وفي لبنان. وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمى محمد صلاح البيلي.
8: رحيم، في البداية نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لقيادة الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقيادة السياسية الممثلة بالمشير مهدي المشاط، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ولقيادة وأعضاء حكومة التغيير والبناء، ولكل المرابطين في الجبهات العسكرية، ولكل أبناء الشعب اليمني العظيم، ولكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سائلنا المولى عز وجل أن يعيده الله علينا وقد تحقق النصر والعز. أحمد النجار، وليد أحمد النجار.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

0: أسعد الله سامعين الأحبة كل أوقاتكم وكل عام أنتم بألف خير. لا عيد إلا هناك في جبهات العزة والشرف والكرامة، في الجبهات برفقة المجاهدين المرابطين. لذلك تخرج القوافل النسائية العيدية من مديريات محافظة صنعاء للمرابطين في الثغور، هذا طبعا في محافظة صنعاء وغيرها الكثير والكثير في شتى المحافظات اليمنية الوطنية الحرة. ونقول لكل المجاهدين هناك كل عام أنتم بألف خير، كل عام أنتم العيد. لولا هذا الصمود وهذه المرابطة لما كنا في هذه اللحظات نهديكم أجمل وأيضا سلام وتحية العيد.
1: في يوم الله الأعظم يسير أبناء محافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية قربة إلى الله ودعما للمرابطين في الساحل الغربي، والتي اشتملت على مئات من رؤوس المواشي وبعض من العجول.
2: اليوم نحن في هذا اليوم في هذا المكان ندشن ما يقارب أكثر من 100 رأس من الغنم الذي قدموها أبناء الحديدة وكل الأخوة المكان التنفيذية وكل فاعلين الخير لهذه القافة.
3: اليوم ندشن قافلة من أبناء محافظة الحديدة من المربع الشمالي والجنوبي والشرقي والمدينة، وكذلك من المكاتب التنفيذية تم جمعها، وللأخوة أخواننا من الجيش والمرابطين في الساحل، وكذلك لأبناء الشهداء والجرحى. ونشكر كل من تعاون معنا من المجتمع.
4: قدم أبناء محافظة الحديدة هذه القافلة لرجال الرجال، لكل المرابطين في الجبهات ولأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل إحياء هذه الأرض.
1: القافلة التي تأتي في العيد جاءت لتعبر عن اهتمام أبناء الشعب بحماة الوطن وأسر الشهداء وما قدموه إلى جانب الجرحى، وكلها تجسد أبهى وأعلى الذروات في تكاتف أبناء الإيمان على الدوام.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا القربان وأن يتقبل منا وأن يتقبل من الجميع، وأن يعيد علينا العيد القادم بنصر وعزة وتمكين، وخصوصا ونحن في محور الجهاد والقدس والمقاومة نخوض معركة في وجه الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل.
6: تدشين القافلة العيدية للمرابطين في الجبهات رجال الرجال الذين قدموا أرواحهم تضحية لهذا وفداء لهذا البلد، وهذا كأقل واجب ممكن أن تقدمه السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.
7: اليوم نحن في محافظة الحديدة ومن أبنائها الخيرين الذين هم سباقون في مجال رفض الجبهات بالقوافل الإيدية، وإن شاء الله ستريها قوافل أديدة في القادم الأيام.
1: ليس غريبا عطاء وكرم أبناء هذا الشعب الذي يثبت سخاء منقطع النظير في أكثر من مرة، وفي أقصى اللحظات العصيبة والظروف التي يواجهها أبناء البلد من محافظة

0: العيد أقبل، واليمانيات في نفير المدد تسير قوافل من مديريات صنعاء لأبطال القوات المسلحة اليمنية ابتهاجا بقدوم عيدي الأضحى والغدير. فمن مديرية بني حشيش وبشعار وأعدوا لهم أخرجت الأنصاريات قافلة مالية بذلت فيها اليمانية ذهبها وجادت بحليها وزينتها برصاص الإعداد لله والقرآن ومسيرة الجهاد المقدس.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
0: ومن سنحان العزة سيرت اليمانيات قافلة عيدية تزينت بالكعك والحلوى والسكاكر والمكسرات والزبيب البلدي مهداة لرجال الله، ورفعت شعار ولا تقولوا راعنا. في مسيرة الفتح الموعود اليمانية صيرت كل مناسبة محطة للقرب من الله وجهاد يهود، والعيد الأنصاري عيد عدة ومدد وجهاد. سراء جمال المسيرة.

الحج إلى بيت الله الحرام هو واحد من أركان الإسلام، وهو مناسبة دينية عظيمة ومهمة، ولها الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، كما أن الحج فرصة ثمينة للبراءة من المشركين ومن أعداء الله.

شهد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي أصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام هي العشر الآيات الأولى من سورة براءة، مشيرا إلى أن الحج عبادة مهمة لا علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة ولها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، وهي عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود، فالقضية عندهم خطيرة جدا.

الحج يعد محطة إيمانية تربوية تحمل أبعاداً تتجاوز الجانب التعبدي إلى صناعة الوعي وبناء موقف الأمة من قضاياها المصيرية، وهو موسماً للوحدة الإسلامية ولإعلان البراءة من أعداء الله، أيضاً لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية والصهيونية. وقد قدم الشهيد القائد رضوان الله عليه والسيد القائد يحفظه الله رؤية قرآنية متكاملة لمفهوم الحج، تقوم على استعادة الدور الحقيقي لهذه الفريضة في توحيد الأمة وبإحياء روح المسؤولية تجاه قضاياها المصيرية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبمواجهة الهيمنة الأمريكية الصهيونية.

ومن خلال ملازمه ومحاضراته القرآنية ركز الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على أن الحج ليس مجرد شعائر تؤدى بصورة فردية، وإنما فريضة تحمل أهدافا كبرى أراد الله سبحانه وتعالى أن تنهض بالأمة وتوحد صفوفها. في محاضرة الحج والبراءة ضمن ملازم الشهيد القائد رضوان الله عليه قال: الحج مؤتمر إسلامي عالمي، وأن الأمة استفادت منه كما أراد الله سبحانه وتعالى، لكان من أهم عوامل نهضتها وحدتها وقوتها، مؤكدا أن القوى المعادية للأمة سعت إلى تفريغ الحج من محتواه الرسالي والتوعي، حيث قال: يريدون للحج أن يكون مجرد طقوس جامدة لا أثر لها في واقع الأمة، بينما أراده الله ساحة للتعارف والتعاون والتناصح ولم

ذكر الشهيد القائد عليه السلام. إعلان البراءة من أعداء الله في موسم الحج يعد فريضة قرآنية واضحة، ليس أمرا سياسيا مستحدثا كما يحاول البعض أن يصور ذلك. حينما يمنع المسلمون من إعلان موقفهم من الأعداء في هذا الحج، فإن الحج يفقد جانبا مهما من أهدافه التي أرادها الله سبحانه وتعالى. أيضا ركز الشهيد القائد على أهمية استثمار الحج في توحيد الأمة الإسلامية، وقال: لو تحرك المسلمون في الحج على أساس القرآن الكريم وعلى أساس الإحساس بالمسؤولية تجاه الأمة لتغير واقع المسلمين بالكامل.

وفي موضع آخر من ملازمه قال الشهيد القائد: الحج من أعظم المناسبات التي يمكن أن تلتقي فيها الأمة على كلمة سواء وعلى موقف موحد تجاه أعدائها. وتحدث الشهيد القائد عن واقع الأمة الإسلامية وما وصلت إليه من حالة التفرق، مؤكدا أن الابتعاد عن المفاهيم القرآنية للحج أسهم في إضعاف الأمة. وقال: الأمة عندما تفقد وعيها وتفقد بصيرتها تجاه عدوها الحقيقي تصبح أمة مستباحة مهما بلغ عدوها.

وأيضا يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: هذا النهج القرآني يحرص في خطاباته السنوية المرتبطة بموسم الحج على توضيح الأبعاد الإيمانية الجهادية لهذه الفريضة العظيمة. ويقول عن الحج: الله سبحانه وتعالى أراد للحج أن يكون موسما عظيما لوحدة المسلمين، وأن يكون مناسبة يتذكر فيها المسلمون مسؤولياتهم تجاه أمتهم وقضاياهم الكبرى.

وأضاف: الحج مدرسة إيمانية وتربوية وأخلاقية، تربي الأمة على التقوى والطاعة لله وعلى التحرر من الطاغوت ومن الهيمنة الأمريكية والصهيونية. وفي حديثه عن البراءة من المشركين يقول السيد القائد: البراءة من أعداء الله مبدأ قرآني ثابت، ومن المؤسف أن يعمل البعض على تغييب هذا المبدأ خدمة لأعداء الأمة. وأيضا أكد أن الأمة بحاجة إلى استعادة المفهوم الحقيقي للحج، قائلا: حينما يعود الحج إلى موقعه الصحيح في وعي الأمة، فإنه سيكون عاملا مهما في نهضتها وتحررها واستعادة كرامتها. وأيضا شدد السيد القائد على أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة لوجدان المسلمين خلال موسم الحج، قائلا: من أهم ما يجب أن يحضره المسلمون في الحج هو معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي، مضيفا: إن الحج يجب أن يكون موسما لإعلان الموقف الواضح من أعداء الأمة ومن الجرائم التي ترتكب بحق شعوبها

في الحج يوم أن بدأ المسلمون يهتفون ببراءة من المشركين، يوم بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي، إنما كان يوم بدأ، يوم أرسل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ليعلن براءة من المشركين بتلك العشر الآيات من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب على المشركين، وليس فقط البراءة منهم.

كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى ليحكي تلك البراءة وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي قرأها علي، كلها براءة من المشركين.

يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصارته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيدولة دون أن يتردد ذلك الشعار.

في ظل ما تشهده الأمة الإسلامية من تحديات ومؤامرات، يحضر الحج في المشروع القرآني بوصفه محطة سنوية لإعادة بناء وعي الأمة، هذه الأمة الإسلامية، وربطها بالقرآن الكريم وترسيخ قيم العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله، واستنهاض موقفا إسلامي موحد في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي المهيمن على الأرض وأيضا كل المنشآت المقدسة الإسلامية.

أيها الأحباء، في هذا العيد كان هناك استعداد كبير من قبل الجهات التي تقوم على الحدائق العامة والمتنزهات من حيث صيانة الآلات التي يلعب بها الأطفال، من حيث النظافة وغيرها مما يحتاجه الزائر الذي يزور هذه الحدائق والمتنزهات. وبالتالي يتبقى على المواطن، على الزائر، أن يكون ملتزما بالنظافة العامة التي يحرص عليها الجميع.

0: طبعا الحدائق العامة هي ملك الجميع، وقيل عامة إلا لأنها لجميع الناس لكل الأفراد، وتوجب على من يزور هذه الحدائق أن يحافظ على نظافتها محافظة حقيقية، لا أن يتم أن يأكل مثلا وجبة الغداء وأي وجبة أيا كانت حتى جعلت العيد والأشياء التي نحضرها معنا إلى الحديقة إلا وينظف مكانه قبل أن يذهب من الحديقة ويخرج من ذلك المكان أيا كان في أي متنزهات أو أي أماكن. لابد أن نجعل على من النظافة سلوك في حياتنا، لا أن فقط البعض يهتم بنظافة بيته ومنزله فقط والخارج لا يهتم به. النظافة في الأماكن العامة هي مسؤولية الجميع، ولا بد أن يظل المكان نظيفا حتى يستطيع الآخرون أن يجلسون فيه بكل راحة وكل سعادة ويشعرون أنهم في مكان نظيف، لأنه ملك للجميع وليس ملكا لشخص بعينه.
1: طبعا نقول لهذا الزائر الذي يذهب إلى هذه الحدائق ألا يترك حفاضة الأطفال هناك، ألا يترك مخلفات أكله وشربه، خاصة الأكياس والمجمعات البلاستيكية التي لا تتحلل في التربة. نحن هنا نضر أرضنا تربتنا بمثل هذه التصرفات السيئة. أيضا نسيء للآخرين. كيف نسيء للآخرين؟ أنا حضرت إلى هذا المكان، استخدمته لمدة زمنية معينة، غادرته، جاء آخر يبحث عن مكان يستظل فيه وليجلس أيضا هو وأولاده وأسرته، ولكن يجد هذا المكان متسخ، يبحث عن مكان آخر وأيضا قد يكون متسخ. هنا أنت أسأت للآخرين، وبكل تأكيد لن يرضيك أن تحط نفسك في نفس المكان الذي يبحث عن مكان نظيف ليجلس فيه ويستظل بأفيائه من الأشجار المتواجدة هناك.

أيضا أيها الأحبة، حتى ليتحول العيد إلى مأساة والفرحة إلى حزن، نقول تجنبوا السباحة في السدود. قد يقول البعض نحن قادرون على السباحة، ولكن هناك بعض العوالق تأتي تحت المياه ليدرك بها من يسبح إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس للأسف، وقد يغرق. أيضا نقول الألعاب الخطرة، تتواجد البعض بعض الألعاب في الحدائق في المتنزهات لا تناسب الأطفال الصغار. هنا ينبغي على الآباء، الأم والأب، أن يتنبهوا ويركزوا على حركة الأطفال في مثل هذه الحدائق والمتنزهات.

طبعاً العيد في اليمن غير كل الدول العربية والإسلامية. هناك ملامح نتميز بها ونتفرد بها كيمنيين، ونحن ما نعيشه اليوم هو دليل على أن هذا التفرد ما يميز بلادنا في العيد وغير الأعياد. نحن دائماً مميزون بكل تفاصيل الحياة. كل عام وأنتم بألف خير.

سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة العيدية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، عددا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

0: هندسة صوتية جمال محمد سريع.
1: مرحبا يا عيد ما يحتاج والإخاء قدران بالنبي الوزن.
0: وربان سفينتنا العيدية إخراجا هدى صبر. إلى اللقاء.

طيب الجد في المشجر منقولون ابليس فرع عياله عيدنا عيدين والعيد الاكبر يوم ناكل في الرياض جعاله وابن بدر الدين ما دام حذر بيعيد التاج في المرساله.

0: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبذلك تم التحلل الأكبر قبل العودة إلى منى للمبيت خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما منعت أهالي الشهداء من الوصول إلى مقبرة شهداء مخيم جنين في الضفة الغربية. استشهد 31 مواطنا لبنانيا واصيب 40 اخرون في غارة شنتها طائرات العدو الاسرائيلي الليله الماضيه على عده مناطق في الجنوب اللبناني. قال مستشار المرشد الايراني الاعلى للشؤون السياسيه والدوليه علي اكبر ولاياتي ان خط ايران الاحمر واضحه، هذه المره لا تعد الاوراق والتوقيع الضمان الموضوعيه لبقاء الاتفاقيه هي مضيق هرمز، مؤكدا ان الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهده المكتوبه. واضاف في تدوينته على منصه اكس اليوم ان التاريخ يشهد ان جميع الغزاة الذين قدموا برغبه في الهيمنه من الاسكندر الاكبر الى جنكيز خان وترامب قد تم استيعابهم جميعا في احضان الحضاره الايرانيه العريقه. النبأ الاخير. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية ميخائيل رازوفوجايف استهداف قوات أوكرانية المدينة بصواريخ ستورم شادو والمسيرات، وأن صاروخا أصاب مبنى في المدينة فيما أسقطت الدفاعات الجوية أكثر من 20 مسيرة. وفي مقاطعة ريفستوف أعلن حاكم المقاطعة يوري سيلوسار أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تاغنورغ اليوم، مما أدى إلى تناثر الشظايا في شارع تيوسينفليسكي واندلاع حريق في عدة سيارات. وأشارت السلطات إلى إصابة شخصين، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي روسيا. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية. اليمن متصل.

قمتم إلى البيت المعظم شأنه، بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، فطفتم به سبعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلته للخلائق أفواه، وصليتم خلف المقام تذللا له، فتسنمتم من الفضل أعلاه، ويهنيكم من زمزم شرب مائه، ومن يستقي من مائه العذب أرواه، ففيه شفاء صح من كل علة.

لكم وما كان من ذنب لكم قد غفرناه

0: أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية ذكرى ما يسمى عربيا إسلاميا بالنكبة، والذي يعني قيام الكيان الصهيوني في قلب هذه الأمة ما قبل 78 عام، العام 1948 ميلادية. لو تأمل الإنسان تاريخ هذه الأمة في صراعها مع اليهود لوجد أن اليهود لم تقم لهم قائمة من بعد أن ضربهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع، ثم في بني النضير، ثم في بني قريظة، وآخر ضربة وجهها النبي إلى اليهود في خيبر في العام 7 هجرية. وبقي اليهود لا يمكن أن تقوم لهم قائمة بعد تلك الضربة إلى العام 1367 هجرية، أي بقي اليهود لأكثر من 1360 عام لم تقوم لهم قائمة ولم يدخلوا في صراع مباشر مع الأمة الإسلامية إلا بعد هذه الفترة الطويلة، وبعد أن أوصلوا الأمة الإسلامية إلى أسوأ حالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. عاد اليهود ليصارعوا العرب والمسلمين بشكل مباشر، وإلا فكل من قاتل وحارب وعاد هذه الأمة كانوا من النصارى أو من غيرهم من المشركين وبمؤامرة من اليهود. لكن اليهود لم يدخلوا في صراع مباشر من بعد غزوة خيبر إلى العام 1948 ميلادية. ولذا حينما نتأمل لهذه الذكرى ما يسمى بذكرى النكبة، هي فعلا نكبة كبيرة جدا على الأمة الإسلامية. كما يتعارف عليه فإن نكبة الأمة هي في العام 1948، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن نكبة الأمة كانت من قبل 1948، لأن اليهود لم يضربوا الأمة ويعلنوا قيام كيانهم الغاصب إلا بعد أن أوصلوا الأمة فكريا، ثقافيا، أخلاقيا، في علاقتها بالله، في علاقتها بالقرآن، في علاقتها بالرسول إلى أسوأ حالة. وبالتالي فإن نكبة الأمة كانت قبل 1948، يوم ابتعدت عن الله ولم تثق به ولم تستجب له. كانت نكبة الأمة يوم ابتعدت عن القرآن فلم تثق بوعد الله ووعيده، ولم تنفذ أوامره، ولم تنتهي عن نواهيه. كانت نكبة الأمة عندما نسيت رسولها ولم تنهج نهجه ولم تقتدي به. كانت نكبة الأمة يوم تخلت عن قيمها ومبادئها وأخلاقها ونخوتها. كانت نكبة الأمة يوم سكتت وتفرجت ورأت أن فلسطين لا تعنيها، والقدس لا يعنيها، والأقصى لا يعنيها، ويوم صدقت الأمة أن الصهاينة لا يستهدفون سوى فلسطين، ويوم صدقت الأمة أن اليهود يفون بالعهد والميثاق، ويوم صدقت الأمة أنها إذا دخلت في اتفاقيات مع اليهود فستسلم شرهم، وأن اليهود يرضون للآخرين بالحياة. فكانت تلك نكبة الأمة التي ظهرت آثارها في العام 1948. وكانت نكبة الأمة فعلا عسكريا وسياسيا في 48، ولا زالت مستمرة منذ ذلك العام، وستبقى نكبة الأمة ما دامت إسرائيل موجودة كسرطان ينخر في جسد هذه الأمة. وبالتالي في حديثنا عن صراع الأمة مع اليهود والنصارى كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم للأمة منهجية في كتابه العزيز كيف تعمل لكي تنتصر على أولئك الأعداء. في التاريخ المعاصر في مواجهة إسرائيل جرب العرب وجرب المسلمون عدة عناوين، منها القومية التي تحرك بها القوميون خلال فترة قيام الكيان الصهيوني، عملوا على خلق وعي قومي عربي لكنه فشل في الصراع والمواجهة مع إسرائيل، وتراجعت الشعارات القومية العربية وغاب صوتها، لأن من يسعى إلى خلق روح وطنية وقومية مهما بلغ به إخلاصه لقضيته فلن يستطيع أن يكون له أثر مثل ما يخلقه الوعي القرآني وما يصنعه الانطلاق من مفاهيم الإسلام والشعور بالمسؤولية الدينية. ولذا فإن محور الجهاد والمقاومة لا بد أن ينتصر، لأنه يسير على أسس ومفاهيم وعناوين قرآنية ومنهجية قرآنية، مكتوب له النصر، واليهود يعرفون ذلك من خلال معرفتهم بالسنن الإلهية. الإسلام في إرشاد الأمة إلى الوسيلة الناجحة في صراعها مع اليهود والنصارى، أيضا كذلك مع المشركين ومع أي جهة تحارب الأمة الإسلامية. يرى الإسلام بأنه لا وسيلة مجدية إلا الانطلاق بالروح الإسلامية. عندما نعود أيضا إلى القرآن الكريم نرى أشياء كثيرة جدا تعطينا الوعي الصحيح وترشدنا إلى الموقف الناجح في مواجهة اليهود. فنجد القدس كمدينة مقدسة لدى المسلمين، ربطها القرآن الكريم ببقية المقدسات الأخرى. لماذا؟ لكي يعزز نظرة دينية وربط بالدين، بحيث تنظر إلى المسجد الأقصى كما تنظر إلى المسجد الحرام، وليكون للأقصى في قلبك مكانه كما للكعبة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليكون لمدينة القدس مكانه في نفسك أنت كعربي كمسلم وفي مشاعرك كما لمكة المكرمة. أليس الناس في هذه الأيام تهفو نفوسهم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة، إلى الأماكن المقدسة، إلى المشاعر التي تؤدى فيها فريضة الحج؟ المفترض بكل إنسان مسلم أن يهوى قلبه القدس كما يهوى مكة، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ربط بين المسجدين في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربط الله سبحانه وتعالى هنا بين المسجدين لتبقى لكل مسجد من هذين المسجدين قدسية وعظمة واحترام وانشداد وحركة أيضا في الدفاع عنهما. المسلمون بشكل عام يوجهون في القرآن بأن يتحركوا في سبيل الله، وليعرفوا أن أوطانهم لن تتحرر أبدا بعناوين أخرى إلا إذا انطلقوا في سبيل الله. وقليلة جدا البلدان التي تحررت فعليا من بداية الاستعمار الأول إلى الآن والتي نالت حريتها واستقلالها بما تعنيه الكلمة، لأن البعض من الناس قد يقول هذه البلدان العربية قد تحررت كلها من الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره، لكن لو جئت لتبحث لوجدت أنها لا زالت مستعمرة، لا زالت تحت الوصاية، تحررت من الاستعمار العسكري ولا زالت مستعمرة سياسيا واقتصاديا وفكريا. تفرض اللغة العربية في بلدان إسلامية وعربية وترى أنها اللغة الفرنسية وتصبح لغة رسمية لدى بلدان عربية ومسلمة، وأيضا لا زالت الهيمنة من قبل فرنسا، من قبل بريطانيا، ومن قبل أمريكا رأس الكفر على بلدان عربية كثيرة، معظم البلدان العربية والإسلامية. حتى لو خرج الاستعمار الأول، خرج المحتل، لكنه أبقى أقدامه، أبقى عملاؤه في أغلب البلدان، وبقيت الضغوط العربية ولا زالت، والنفوذ الأمريكي لا زال في كل المجالات. أصبح أغلب من يحكم الناس عبارة عن عاملين مع السفراء الأمريكيين فقط، يأمر السفير الأمريكي فيسلم الرئيس أو يسلم الملك أو يسلم ذلك الزعيم الذي يظهر وكأنه كبير أمام شعبه لكنه صغير أمام السفير الأمريكي، يخضع في معظم البلدان طوال هذه الفترة، لأنهم لم يتوجهوا هذا التوجه كما أمر الله في كتابه في سبيل الله. حتى عندما غاب هذا العنوان وغاب هذا المفهوم القرآني الهام، نجد أن الأمة الإسلامية أصبحت لا تبالي حتى بمقدساتها، حتى بما يربطها بالله سبحانه وتعالى، حتى بأعظم الكتب. اليوم حينما نرى الأمريكي يحرق القرآن الكريم، مرشح أمريكي، ونرى ترامب يسيء للإسلام ويعتبر الإسلام عدو، ونرى نائبه يعتبر الإسلام عدو، ووزير خارجيته، وزير دفاعه، نرى مسؤولية الإدارة الأمريكية ونرى من يريد أن يترشح ليفوز يسيء إلى الإسلام، يحرق القرآن مثل ما حدث من قبل أكثر من مرشح للكونجرس أو للمجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي. لماذا؟ ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل أن العداوة للإسلام والمسلمين أصبحت صريحة ورسمية، لا تأتي من قبل الشعوب أو تصرفات فردية من قبل أفراد غير معروفين، لا، تأتي من رأس الهرم من القمة. هل يتحرك المسلمون اليوم للدفاع عن القرآن كما يريد الله سبحانه وتعالى في سبيل الله؟ تتحرك بلدان عربية للدفاع عن شخص الملك أو شخص الرئيس أو شخص الزعيم أكثر مما تتحرك للدفاع عن القرآن، لأن أصبح سبيل الملك أكثر من سبيل الله، وقدسية الملك أكثر من قدسية القرآن الكريم، وأكثر حتى من قدسية الله سبحانه وتعالى عند بعض الزعماء العملاء لليهود والنصارى. يعلن الأمريكي رسميا عداوته للإسلام وللقرآن، ولا يتجرأ زعماء هذه الأمة أن يعلنوا رسميا، فقد قطع العلاقات الدبلوماسية حتى أبسط الأشياء، لم يعد هناك حتى الإدانة والشجب والاستنكار. إذن هل لا زالت الأمة على ذلك الإسلام الذي تركها عليه الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، أصبحت بعيدة كل البعد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من عباده من ينتصر لدينه ومن ينتصر لعباده المستضعفين مهما بلغت الصعوبات والمضائق على أبناء هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 67 بعد 90 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا، فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله: مقام إبراهيم، وثانها: ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله، فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان. إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولا أصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فضلا من الله وهدى
1: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفين مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
2: عاد احنا فيها يا احمد ارجع صنعاء
3: ماهو ماهو
2: دقوا يا جماعة الخير كل واحد يقوم يرقد يلوك في روحه
4: هو صدق يا جد ان الجوهر اللي واحد طرح حجم بريال يقع ريالي
2: اقول لك بحاجة احسن من الجوهر
4: ايوه يا جد ايوه ما هي
3: سلامت يا زي مالك بتسعين هذا
2: اقرب يا زيد اقرب اسكن الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادة ندوره يا رب استر يا الله عني دوري يا حمادي عني سنبتري
3: اهدى يا اخي يحيى اهدى وانا عاد اجي ادور معك اهدى يا شعي
1: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة الثامنة
2: محمد قال في 9 سنين يا خالد

0: السبب، أنا السبب. قد كنت قاعدة أجلس في بيتي أضم رأسي أنا وابني، وأنا السبب. وأنا السبب.
1: بس يا بنتي،
0: أين أنت يا ابني محمد؟ أين أنت؟
1: صلي على رسول الله يا فاطمة.
0: اللهم صلي على رسول الله وعلى أعلى. كيف فعل يا خال؟ كيف فعل؟ ما معنا في الدنيا لا محمد. يو يا با يا أمّا، أين ابني محمد؟ دول ابني محمد.
1: هو رجع للخيمة أمس العشي.
0: أيوة يا خال، أيوة يا خال حسين، رجع ودخل يرقد ويحيى خرج لا عندكم.
1: وبعده؟
0: لا محمد،
1: أنت على الصبح.
0: مدري يا خال، مدري. كنت أقول إنه عندكم ويحيى قصه إنه عندي راقد. مدري أين ابني يا خال؟ يا الله لطفك، أين ابني؟
1: اهدئي وصلي على رسول الله يا بنتي. محمد هو ولد ذكي، أمس طول الليل كان بيجابرني على الجوهرة حق الحناش.
0: لا يا خال، قلت له يوما بيسألني كيف شكلها الجوهرة حق الحنش وأنا علقاها، وأنا جست أجابر من الحزاوي حق الأولي.

0: لقيت والوال
1: هيا مي يا يحيى، لقيت ابني. أين ابني يا يحيى؟
0: اهدئي يا فاطمة، عنلقى بإذن الله. دورنا في كل بقعة يا أخا، ما لقينا أثر لهذا الحين. أين سير أدور؟ أين أجيب روحي؟
2: دورت في الوادي.
3: الوادي؟
2: أيوة في الوادي، سير بسر الله وهانا.
0: أي وادي يا أخا؟ وما عايزين يفعل الوادي.
1: سيروا بسروا ابني، مش وقت المجابرة ذا الحين. أنا الشبني يا يحيى، أنا الشبني يا خالي حسين.
2: الصبر يا بنتي الصبر. إليك يا يحيى، بتبسر ذيك الرجال الذي معاه الحمار.
0: أيوه مالي يا خالي حسين، شكل من أهل المنطقة.
2: سير اسأله، يمكن أنه داري بخبر الوادي وعيدلكم. سير معي يا أحمد.
0: يلا يلا يلا، هنا تجلع عندك.

0: الله لا عندهم مكان محمد. هبل أسف لا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله على السلامة. هيا هود ابن شيا فاطمة.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب.
1: أنا أعزب يما، خليتكم تقلقوا علي.
2: حيا بك يا ابني محمد، سهلا تهم ولا شي، حن قد رجعت حن قد جيت.
0: أن كنت يا بزي مالك فجعتنا علي.
1: لا تقلقوا لا تقلقوا ولا شي، أنا بخير الحمد لله.
2: الحمد لله على سلامتك يا ابني. اسكو وشاك، ما بشفيك شي.
0: جهزي لبقعة الطرح ودود هاعب
2: من عيني.
0: الحمد لله على سلامتك يا حج محمد. الحمد لله.
1: الله يسلمكم يا با.
0: هيا حمادي سير بسر لنا راس غنم وذبحوا ودي الكبت لمحمد
3: سر.
0: تتخرج من الدم خيرات. وشتي غذاء بسرعة.
3: والله ما تدير يا راس منك وراس مني غدال المسافر والضعفة.
0: وانا قد سبقتكم وراس غنم مني والكل.
3: بسر
0: ابسرت يا محمد، قلت لك ابرد لك من الجوهرة.
1: كان باقي شوية جد واستمر الحناش.
0: ساتر الله يا خال حسين، وما عادش تسمع هذا الكلام مرة ثانية يا محمد، ولا عاد تري أمك عايزك عقلها.
2: موقع بي يا يحيى تحاكى اللقيته، وهذا ما هو الذي في يده.
0: ولا في الشيء يا فاطمة.
2: أنا سمعتك أول بتقول أنه خرج من الدم خيرات، ما هو؟ ما فيك يا ابني محمد؟
0: لقصة عقرب في يده.
2: يوه.
0: والمشكلة إن كان قدو في طرف الوادي وحده آخر الليل.
2: يا الله لطفك. أيوه وبعده؟
0: يمكن بسر دم مدري ثعلب وعيونه بتسرج من ضوء القمر وجلس يلاحقه لو ما ضيع الطريق. كمل يا محمد، قل لهم موقع بعده.
1: ما عاد عرفت الطريق ولا درت أين أنا. بصرت مزرعة طرحت يدي فوق الجدر حقها، أشتيت شنقة أبصر ما داخليها، ما حسيت إلا اللقصة. صحت قوي وسمعني صاحب المزرعة وهو بيهرس وجرى عندي تيك الساعة.
0: بصرب بيصيح متعجب من أين جاء هذا الولد. المهم بارك الله فيه، نقش له بقعة اللقصة وشفط الدم وخلى عنده للصبح، وطرحوا فوق الحماء وخرج من صبحه يدور أين احنا.
1: أيوة لأنه سألني من أين جيت وأنا قلت له أنا جيت مع القافل حق الحجاج وضعت.
0: جزاه الله خير قبيلي أصيل أمامة الله.
4: وذا الحين كيف هي يدك يا حج محمد؟
1: الحمد لله يا جد، ما بلا وجع شوي بس.
2: الحمد لله على سلامتك يا ابني، دفع الله ما كان أعظم.
0: أنا من رأيي أن احنا نرتاح اليوم هنا، الحج محمد عاد وتعب. أم يا محمد.
2: بس يا يحيى قد خطيو حجاج خيرات.
0: سهل يا فاطمة، عاد قافلة الحجاج ما عاد اجتمع إلا في صعدة، ومن صعدة نخرج قافلة واحد لا مكب بإذن الله. بإذن الله. هي اسمعي يا فاطمة وانت يا خال حسين، أنا أسير أدي اللحمة والكبت حق الحج محمد قبل ما يأكلهن حمادي. القطبة
2: خلاص، وانا سبر لكم غداء يرد الروح.

0: يهنا يهنا بالعافية يا زي.
1: الله يعافيك يا جوعي.
0: كده كشكال
1: كده أنا بخير. أتباقي شوية مرق.
0: باقي مرق وباقي لحمة. ها كل مني.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والصورة الحالية الحمد لله على سلامتك يا زاي.
1: الله يسلمك يا عم حمادي.
2: ها ها الحمد لله الحمد لله. اتغدى على راحتك يا زاي. شوعي جي يا حمي جي الشجابرة جي. اسمع يا شوعي.
0: تفضل يا شوعي.
2: بس لي منعك تحاكم بالله بصدق. انت تعرف الطريق لمكة؟ قصدي كيفي آمنة.
0: اول قل لي مالك قلق يا حمادي او قلق على حقك البضاعة.
2: قل لي يا شوعي قل لي أمانة اتحاكي يا آمنة.
0: صلي على رسول الله
2: صلوات الله عليه وعلى آله.
0: بشوي قطع درك. إذا المسافرين قليلة لكن إذا المسافرين خيرة عاد بصير لهم أثر.
2: مساكين الحجاج الذي بيخطوك
0: متعودني يا عم حمادي. بعد الذي ما بشمع الزلط ما يفعل ما يفعل كل ما يفعل. وبعد أقول لي ما لك لك أول مرة تسافر أو كيف؟
2: أول مرة أخرج من صنعاء يا شوعي.
0: كل هكذا.
2: أيوة هكذا يا شوعي. وصير سمع بي عند الناس كما أنا داريبا.
0: الله المستعان يا عم حمادي. مش إحنا الذين نفعل هكذا.
2: أنا بين أضحك معك يا شوعي. هيامي يا زيد جاهز نتوكل على الله؟
1: جاهز يا عم حمادي جاهز توكلنا على الله.
2: خلاص شل لك حقي البغلة حين تعب اليوم بس. ها
1: تسلم يا عم حمادي. هو ما تعبني إلا الحين ضلع فوق الجمل والخدية صحة.
0: خلي على راحتي يا عم حمادي. هو متعود على الخضي الرج ما لك.
2: خلاص خلاص يا زيد خلاص. شوعي ما رأيك لو زيد نرتاح اليوم علشان زي ونبكر من فجر إن شاء الله ما رأيك؟
0: مناسب.
1: كيفه محمد بن عمي يا عم حمادي مسكين ذيك الأول؟
2: الحمد لله قد وشكل.
1: الله يجبرهم بعافية.
0: ما شاء الله والله أنه ولد سميخ. قال لك بيلاحق الحناش من ساعة بعض الناس. يفتجأ من ظله.
2: ما قصد يا جوعي.
0: ولا شيء يا عم حمادي. خليني أزيل بسرعة عملية
2: أيوة بلا طريقة.
0: أيوة بلا طريقة.

0: حرام الله على صنعه تسمع لا فيك يا على وحشه.
1: كل شيء في سبيل الله يهون يا حمادي.
0: وما خرجني من بيتي إلا الشوق لزيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي المصطفى العدناني.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار. الله يتقبل مننا جميعا. يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله
0: والله والله إن إحنا ما خرجنا إلا بنية صافية.
1: نية الحج أو نية التجارة؟
0: ها؟
1: ما بش مشكلة يا يحيى. الحج تجمع إسلامي لكل الناس للعبادة والتعارف والتجارة.
0: إيوه قل لي يا شيخ قل. أقبل لي يحيى يشي يتعلم الزبج فيني.
1: أنت صديق وأخ عزيز يا حمادي، بس قول تبري على ذمتي. هيا تصبحوا على خير. أقوم أرقد لي شوية. ما عليك يا أخا، سير أرقد لك شوية وارتاح. أنا وحمادي عم نجلس هنا نتجابر.
0: ولا نتجابر ولا نتدابر، أنا عاد أقوم أرقد تاعب خاطرك عن سافر فجر.
1: تصبح على خير يا نسب.
0: تصبحوا على خير الاثنين.
1: وأنتوا بالأهل الله معكم. يعلم الله ما الخال يا حسين اليوم، شكل الزابل، يمكن متعب الطريق أو صورة مغبي على ياجي من أخبار الحرب حق عسكر. لا يجي هو سمع حاجة من أمير الحج ومعنا دارين بها، لكن مزرعة بتنسى يا يحيى صلوات الله عليه وعلى آله. ولا مولانا الإمام المتوكل على الله قطع المحاورة مع الإنجليز واستدعى القاضي عبدالله العرشي من عدن وسلطان نجد عبد العزيز بن سعود احتل العزيز وعلاقته مع الإنجليز سمنا على عسل. كان عاد يجلس نتجابر يا حمادي، والله ما عدريت كيف فيه. الله يتمها على خير.

0: برنت تانو غير من كلها.
1: الله
0: اهرب يا اهرب انتبه لبعض اهرب. اعوذ بالله.

0: ارحب يا أخا، حيا بك، ما جابك هذا صار. الله يبقيك. مالك يا أخا، بنفسك اليوم متغير أو تعب شوية؟ سلامتك يا شوية تعب من حق الطريق، ما بش حاجة ثانية؟ لا لا ما بش هاي. اسكب قهوة. حاضر يا أخي. تفضل. اسلم مالك ما ترقد يا أخي؟ مسرع قمت.
1: ما بيش نوم يا أخي، قوم ارقد. أنت قد أنت تعب.
0: فاطمة ومحمد راقدين يا أخي، ومشيش أنا كيسهم كده. أنا بقعدي.
1: اسمع يا أخي،
0: خير
1: فاطمة ومحمد في ذمتك يا أخي، انتبه لهم.
0: الله المستعان يا أخي، أفديهم بروحي. ما به خير.
1: أشتي أوصيك وصية يا أخي.
0: وصية؟
1: ولا تناقشني فيها أبدا.
0: خير يا أخي، ما هي الوصية؟
1: عندما نوصل صعدة ميقضات حاجل لمدة أسبوع 10 أيام، إذا تأخرت ارجع صنعاء.
0: أرجع صنعاء؟
1: أيوة، أنت وفاطمة ومحمد.
0: مالك يا أخي؟
1: وصية في رقبتك يا أخي.
0: بس يا خال هذا
1: ولا كلام. قوم ارقد.
0: لكن يا خال.
1: إنه من برحاقي. قوم ارقد. وانت من اهل الخير.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: انا يا نقيب حسين، تقول بخوف على الحجاج؟
4: انا بسر جواب حاكم افا على رسالة امير الحج. بس يا علي، اشتي منك تبقى حذر.
3: واحنا قباضين الارواح يا نقيب حسين.
0: اح يا قلبي، والله ما انا داري ما عصيتها يا احمد.
5: ما هي
0: وصلنا؟
4: انا الان شسبككم.
0: كيفه؟
4: بين اقول لك شسبككم ذا الحين.
0: كيف تسبقنا يا خاله؟
4: المهم مش اتحرك الان.
6: مكنتونا انتبه البضاعة.
7: سبحان الله، والروحاني في جامع الإمام الهادي يا يحيى. سبحان الله العظيم.
8: وصلت قابة، قالوا إن قبر الإمام الهادي يخرج من الشمال.
9: يبقى والضيوف وخلهم يرتاحوا.
10: حاضر يا شيخ.
9: أهلا فيكم.
4: الله يحييك يا شيخ عبد. تسلم.
9: اليوم أنتوا ضيوفنا، وبكرة إن شاء الله نكتب الجواب وتسهلون معانا.
4: تسلم يا شيخ عبد.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي.
11: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. وبذلك يتم التحلل الأكبر قبل العودة إلى منى للمبيت خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع.

0: حول الكعبة المشرفة. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما منعت أهالي الشهداء من الوصول إلى مقبرة شهداء مخيم جنين في الضفة الغربية. استشهد 31 مواطنا لبنانيا وأصيب 40 آخرون في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني. قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولاياتي إن خط إيران الأحمر واضحة هذه المرة، لا تعد الأوراق والتوقيع الضمان الموضوعية لبقاء الاتفاقية هي مضيق هرمز، مؤكدا أن الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة. وأضاف في تدوينته على منصة إكس اليوم إن التاريخ يشهد أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة من الإسكندر الأكبر إلى جنكيز خان وترامب قد تم استيعابهم جميعا في أحضان الحضارة الإيرانية العريقة. النبأ الأخير. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية ميخائيل رازوفوجايف استهداف قوات أوكرانية المدينة بصواريخ ستورم شادو والمسيرات، وأن صاروخا أصاب مبنى في المدينة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أكثر من 20 مسيرة. وفي مقاطعة ريستوف أعلن حاكم المقاطعة يوري سيلوسار أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تاغنورغ اليوم، مما أدى إلى تناثر الشظايا في شارع تيسوينفليسكي واندلاع حريق في عدة سيارات. وأشارت السلطات إلى إصابة شخصين، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي روسيا. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيب التم والقساء على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مواليد اليوم صداع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
8: الدكتورة إيمان جار الله
7: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربية الدولية،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
7: تليفون
8: 01-595959.
7: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: هي
10: وهو
9: هم
10: وأنتم
9: نواة المجتمع وأساسه،
10: بناة الجيل ورعاته،
9: وكل شؤون الأسرة
10: في دائرة اهتمامنا.
9: فعونكم في محط عنايتنا
10: عبر مساحة أسبوعية
9: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
10: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم.
10: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
11: السلام عليكم سامعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. العفو عن الناس، العفو عند المقدرة، الصفح والتسامح لا تجد به إلا النفوس النقية الصافية. في مجتمعنا اليمني نجد الكثير من الوقائع التي يسفح ويسمح فيها أولياء المقتول عن قاتله عند طلب العفو والسماح. نعم، هذه هي أخلاق المسلمين المسلمين لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعفى عن القاتل، فكيف لا يعفى ولا يكون السماح عمن يرتكب خطأ في حقنا وقد جاء معتذرا واعترف بما بدر منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير. فالتسامح يعد الجوهر في تعزيز ترابط المجتمع، في بناء أسس الأمن والاستقرار، يرسي دعائم التعاون والتكاتف، يزيل شوائب النفوس من الغل والحقد، يشيع ثقافة تحمل المسؤولية دون قلق أو خوف من أخطاء تافهة قد تحدث دون تعمد أو تثبيت. فالتسامح على نطاق الأسرة يمثل حجر الزاوية لبناء أسرة مستقرة، لما له من تثبيت في الثقة وتولدها في النفوس، خاصة بين الأزواج. طبعا من كلمات قد تكون مؤثرة في الطرف الآخر، هنا يبرز التسامح كصفة إن تفصح عن النفس الكريمة المقدرة والمراعية أن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. فجميع البشر لهم الأخطاء، وإذا لم تتأتى ثقافة التسامح لما توفرت السعادة والاستقرار بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن التسامح والعفو من الإحسان، ومن الصفات المحببة والمحببة لله سبحانه وتعالى ولخلقه. يقول الإمام علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه. فلنتسامح أيها الأحبة، فالتسامح من شيم الكرام ويجلب المحبة.

0: في القلب أنتم. أيها الأحباء، من منا لا يرغب بالراحة النفسية؟ الجميع يعمل على السلام الداخلي مع ذاته ليشعر بالرضا عن حياته ويحصل على الهدوء والسكينة، أيضا للتخلص من صراع الأفكار والمشاعر السلبية. هذا من الناحية الذاتية للشخص. فإذا وصل كل شخص إلى السلام الداخلي الذاتي مع نفسه، لن نجد الصراعات مع الآخرين ولا الخلافات في إطار الأسرة. من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج رسالة أم فاطمة تقول: حدث لها توتر نتيجة موقف معين ينعكس على سلوكها مع زوجها فتحدث الخلافات. كيف يمكنها التحكم بنفسها؟ لأنها بعد ذلك تلوم نفسها كثيرا وترغب أيضا بمعاقبة نفسها. رسالة سامة: كيف له أن يسيطر على نفسه ولا يستفز من قبل الآخرين؟ فهو يشعر أن الغضب يتملكه لأبسط المواقف. رسائل أخرى نجملها بفقدان الإطمئنان والسلام مع النفس، السلام الداخلي للأشخاص. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الأستاذة أماني يحيى، الأخصائية الإكلينيكية. مرحبا بك معنا أستاذة أماني.
1: أهلا بكم أستاذة أماني، ولي الشرف التواجد معكم.
0: حياك الله. طبعا نتعرف منكم أولا عن السلام والسلم مع النفس. فقدانه يسبب العديد من المشاعر السلبية المضطربة للشخص، ينعكس على الآخرين كحال الرسائل التي وصلتنا.
1: بداية، السلام الداخلي يقصد به، يعني كتعريف مصطلح السلام الداخلي، هو ليس حالة من السعادة الدائمة أو غياب المشاكل، بل هو حالة من التصالح مع النفس والواقع اللي هو عايش فيها الإنسان. يعني إن هالمشكلات اللي تحصل، يعني الحياة بشكل عام مليئة بالمشاكل، سواء كان مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل في العمل. المشاكل هي متلازمة مع الإنسان. لكن الفرق بين إنه الشخص بيكون عنده سلام داخلي إنه هو متقبل إن هذه المشاكل بتحصل، ما ينكرها، وكمان إنه بيكون متواصل مع نفسه ومع مشاعره وأفكاره وسلوكه، أي إنه أفكاره ما هيش مخالفة لسلوكه، يعني دائما أفكاره بتكون متوازية مع السلوك اللي بيصدر منه. وكمان إنه يتقبل إنه في أشياء هو يقدر يغيرها، سواء في الحياة الأسرية وفي الحياة العملية، وفي أشياء ما يقدرش يغيرها، يعني ما
0: يتقبلها،
1: يعني هو عليه إنه يتقبلها. يعني في أشياء كثيرة في حياة الإنسان ما يقدر شيء يغيرها تغيير جذري.
0: صحيح.
1: يعني الحل إنه يتقبلها عشان هو يوصل لمرحلة رضا وسلام داخلي مع نفسه ومع اللي حوله.
0: يمكن للشخص الحصول على هذا السلم من خلال الكتاب المقدس القرآن الكريم الذي يريح النفس. يقول سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما الذي يجب على الشخص أن يقوم به ليطمئن ويستقر نفسيا؟
1: بداية، يعني تطرقت لموضوع مهم جدا، وهو كتاب القرآن الذي هو مصدر لنا جميعا، وكمان في ما ذكر قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي مهما الإنسان يعني اتجه نحو أشياء كثيرة عشان هو يرتاح، المصدر الأول هو لنا هو الرجوع إلى الله. يعني مهما كان الإنسان، يعني حتى يوصل إلى مرحلة النفس المطمئنة فهو ما يقدرش يوصلها إلا إذا كان المصدر الأول هو الله سبحانه وتعالى، مثل الرضا بالقدر. يعني في أشياء ضروري الإنسان إنه يرضى بها، وما أصابك لم يكن لإخطائك. كمان إنه الذكر، يعني إنه يذكر الله بلسانه ويستحضر عظمة الله في جميع مواقف الحياة اللي بتحصل حوله. كمان السعي لتزكية النفس والقلب السليم والابتعاد عن الغيبة والنميمة. إحنا هنا يعني حتى الغيبة والنميمة مش قصة من ناحية ذنوب، من ناحية إنها بتأثر عليه كذنوب وكذا، بس إنها من ناحية الجانب النفسي. يعني لما الإنسان دائما يكثر الشك والغيبة والنميمة على اللي حوله أو على المحيط أو حتى على الوضع العام في البلاد، هو بيأثر على نفسه قبل ما يأثر على غيره. فأول حاجة يبدأ يكون واعي بنفسه، يعني إنه هو واعي بتصرفاته، بأفكاره، بمشاعره، ويحاول قدر الإمكان إنه يتذكر إنه في أشياء بتكون خارجة عن سيطرته. مثلاً لو هو في بيت الأب عصبي، يعني هو مش حل إنه هو دائماً يكون في مشاحنات مع أبوه، وعارف إن أبوه مثلاً عصبي، يتقبل إنه أبوه عصبي فعلاً، بس في طرق معينة. يعني مثلاً لو في أشياء واضحة أبوه ينزعج منها، يحاول يقلل منها. كمان أشياء ثانية، انه دائما يخلي له استراحات، يعني مثلا لو هو بيشتغل او هو ام مثلا في البيت تشتغل طوال النهار، تحاول انها تعطيه نفسها استراحه معينه بحيث انه ما يكونش ضغط ضغط، لانه الاغلب الناس اللي يوصلوا الى مرحله الانهاك النفسي الذي هو بدل السلام النفسي في مرحله انهم دائما في ضغط مع انفسهم، ما بيعطوش نفسهم مساحه، لانه مهما كان احنا بشر يعني في الاول والاخير. حتى صح. الاجهزه مثلا، اضرب مثال على جهاز التليفون، بين فتره وفتره احنا نحتاج المشحنه عشان نرجع نستخدمها مره ثانيه. فهكذا الانسان ما هو بحاجه استراحه معينه في يومه، حتى 5 دقائق، حتى
0: إذن نستطيع القول نحتاج لصلابة نفسية بحيث يكون هناك تجاهل ذكي لبعض الأمور التافهة مثلا.
1: نعم نعم، المرونة النفسية والصلابة النفسية هي مهمة جدا، وكما ذكرتي أنه نتجاهل بعض الأحداث وبعض المواقف، لأنه إحنا كبشر لو نعطي تركيزنا على كل الأحداث اللي بتمر في حياتنا اليومية ما نقدرش نتكيف مع الوضع، لأنه كثير في أحداث بتحصل احنا ضروري نتجاهل علشان نركز على الاشياء المهمه اللي في حياتنا، يعني سواء كنا بنشتغل او حتى كنا في الاسره او كنا مربيين اجيال. يعني في الاول والاخير المرونه النفسيه احنا بحاجه لها وبشده عشان نتغاضى عن الاشياء اللي هي خارج عن سيطرتنا، لانه السيطره ما نقدرش نسيطر على كل شيء حولنا، سواء حتى لو كانت الام في الاسره ما نقدرش نسيطر على كل اللي بيحصل في البيت، حتى الاب كذلك، حتى العمل. يعني بعض الموظفين يكون فعلا ملتزم مجتهد بيأدي عملها بإخلاص، بس ما هوش قادر يتحكم بالنتيجة أو بالموقف اللي هو يصدرها المدير، لأنه بيكون خارج عن سيطرته الإنسان. كل ما
0: إذا نقول عدم القلق من المستقبل وعيش اللحظة التي يتواجد الإنسان فيها.
1: أيوة، لأنه التفكير في المستقبل بشكل مستمر، صح أن الإنسان يضع له خطة واضحة وأهداف وأشياء علشان هو يشتغل،
0: ولكن ليس لدرجة القلق والهوس.
1: أيوة، بس ما توصلش لمرحلة أنه حتى أنه في مقولة أن أغلب الناس يعيشوا في الماضي ويعيشوا في المستقبل، بس الحاضر نادر منه ليش
0: مغيب.
1: يعني شوفي أنه أغلب الناس يفكروا في الماضي، لو عملت، لو سويت، لو فعلت، لو خطأت هذا الطريق، لو دخلت
0: التمني،
1: لو دخلت هذا التخصص، والأغلب يفكر في المستقبل كيف أيكون، كيف أيش أصل له
0: صحيح. بالنهاية يصبح هو التائه ما بين الماضي والمستقبل. إذن أستاذ أماني، ما مدى الانعكاس الذاتي على المحيطين، خاصة في نطاق الأسرة، كحل رسالة أم فاطمة لشعورها بالتوتر الذي ينعكس بعلاقاتها بزوجها؟
1: طبعا كما وردت في رسالة فاطمة أنها التوتر والموقف اللي حصل لها مع زوجها هو نتيجة إسقاط، يعني قد يكون حصلت لها مواقف معينة سواء كان في الأسرة أو في العمل أو ما إلى ذلك، مواقف نوعا ما حصل منها ضيق. يعني فهي عندنا إحنا في النفس تسموه مهارة التعبير، اللي هو التعبير عن المشاعر أو التنبيج عن المشاعر، لأنه الإنسان نتيجة المواقف اللي بتحصل له هو يفضل أنه يصبي هذه المشاعر، سواء كان بطريقة يكتب أو بطريقة يتحدث مع شخص قريب يخصني أو يهدأ أو يسمع قرآن. أهم شيء أن هذا المشاعر اللي داخله يحاول يخرجها، لأنه مرحلة الكبت بتضر الإنسان أولا، كمان أنه بتعمل إسقاط للآخرين، لأنه الآن هي حصل معها موقف حصل، بس طريقة الإسقاط على زوجها أنه يعني قد يكون إسقاط بالكلام أو بالحركة أو بأي شيء، هو حصل خلاف. فالإنسان كل ما بدأ يوعى على تصرفه، لأنه مهما كان الصعوبات كما ذكرت طبقا والمشكلات والأشياء الصعبة هي تحصل في حياة البشر جميعا، بس أي شيء بيختلف ردة الفعل، يعني مثلا الفعل بيختلف من شخص لآخر.
0: صحيح. إذا نفهم من حديثكم أستاذ أماني أن الشخص إذا نعم بالسلام الداخلي وأيضا السلم في ذاته تتحول حياته مع نفسه أولا ومع أسرته ثانيا وثالثا مع المحيطين به بشكل جيد.
1: نعم، ومن ضمنها أنه مثلا مع نفسه أولا يجيب ثقة بنفسه، ومهما كانت ثقة بالنفس هي تأثر على تصرفات الشخص وكمان تعامله مع الآخرين، كمان تتحسن صحتها الجسدية ونومه، يعني يكون نوم تمام، أكله يكون أكل تمام، لأنه مهما كان الجانب النفسي أو العامل النفسي يلعب بشكل كبير على الجانب الجسدي وكمان على جودة علاقة الشخص بالآخرين حوله.
0: نعم، إذن أدركنا الوقت، ولكن في ثواني ما هي النصيحة؟
1: النصيحة اللي أختم بها، السلام الداخلي هو مسؤولية الإنسان يعني مسؤوليته كشخص، ويتذكر دائما أن العالم الخارجي مليء بالمشكلات مليء بالصعوبات، لكن دائما يحاولوا يبنوا لهم محراب خاص بهم في هدوء
0: وأيضا عملية التفريغ أولا بأول.
1: نعم يتعلم التفريغ وكمال الامتنان والتوكل الصادق على الله والرفق بأنفسهم قبل الآخرين.
0: نعم لا داعي للوم وجلد الذات. إذا وصلنا للختام معكم سيدة أماني يحيى الأخصائية الإكلينيكية، شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: وشكرا لكم أستاذة أماني، وفقكم الله وجبر خاطركم
0: وإياكم.

الأعزاء والعزيزات، أبناؤنا الأطفال في مراحل نموهم يحتاجون لنظام غذائي متوازن بالعناصر الغذائية الداعمة لنمو المناعة والذكاء لديهم. من هذه الأطعمة البروتينات تتوفر في البيض واللحوم، الأسماك والألبان بمشتقاتها، إلى جانب الخبز بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، فيتامين د والكالسيوم لبناء العظام. دائما ما نركز على التعرض للشمس خاصة للأطفال للحصول على فيتامين د وامتصاص الكالسيوم، إلى جانب أن البروكلي والملفوف والسبانخ تحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة. ولك عزيزتنا الأم، فهناك أغلب الأطفال يرفضون تناول بعض هذه الأصناف من الأطعمة، ولكن يمكنك أن تزينها بطريقة ترغب الطفل بها.

0: خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، كرمه عن سائر خلقه بالعديد من الصفات ومنها جمال الشكل. إلا أن البعض من الناس لا ينظر لنفسه تلك النظرة الجميلة، يتأفف من شكله من منظر بعض أعضائه، يعمل جاهدا في السعي الحثيث وأيضا يثابر لتغيير بعض هذه الأشكال بكل السبل وبالمتاهات حتى وإن كانت ضارة وتسبب له العديد من الاعتلالات الصحية. من هذه الأساليب والطرق مسمى الخلطات، أكانت لعملية التسمين للجسم أو حتى للتبييض وغيرها. ما انتشر كثيرا هو خلطات التبييض والتسمين. أيها الأحباء، كما تعودنا نعرج على ما وصل إلينا من رسائلكم. هذه رسالة سعاد تعاني من سوائل في الجسم، بعد الفحص أصيبت بصدمة، فهي لم تكن تعاني من احتباس السوائل، لكنها بعد تناولها لخلطة التسمين أصبحت تعاني، رغم أنها فعلا تلاحظ شكلها لم يعد بتلك النحافة التي كانت تعانيها. سؤال: كيف تتصرف؟ تخاف على صحتها وكذلك لا تريد العودة إلى نحافتها السابقة. وميار تشرح في رسالتها تستخدم خلطة التبييض، فعلا تغير لون بشرتها من الإسمرار الحاد إلى البياض نوعا ما، لكنها تريد البياض الناصع، لذلك مستمرة بهذه الخلطات. إلا أن المشكلة في الحبوب الكبيرة التي برزت على الوجه إلى جانب الالتهاب الذي أصاب بشرتها. أيضا رسالة رندا في رسالتها تقول: إذا لم تستطع شراء خلطة التبييض التي أدمرت عليها، تعود بشرتها كما كانت بعد فترة من الزمن. تتساءل هل هناك خلطات أو أدوية وصفات يمكنها أن تستخدمها لمرة واحدة وتحصل على النتيجة التي ترغب بها؟ إذن أيها الأحباء، هذه الرسائل تحمل بعض الأضرار التي تسببها الخلطات، والتي للأسف يتم الاستغلال من قبل الصناع والمروجين لها لبعض الناس من خلال نفسية البعض ممن لم يقتنعوا بما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. عوضا عن الخلطات، هناك طرق آمنة: استشارة أطباء، فحص إن كان هناك خلل صحي عضوي نفسي، وكل شيء وارد حول هذا الموضوع. أيها الأحبة، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي دكتور أصيل العريقي، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور أصيل.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا دكتور، من خلال قراءتنا لهذه الرسائل نتساءل: يا ترى ما الذي يحدث بالنسبة لهؤلاء الناس خاصة فئة الشباب؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم في إذاعة صلاة على هذه النفس الطيبة،
0: حياكم الله،
1: ونشكر حصتكم المستمر على توعية المجتمع وطرح مثل هذه المواضيع الصحية التي تهم الناس بشكل مباشر. حقيقة خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نشاهد انتشارا واسعا لنشرات خلطات تسمين وخلطات تبييض وما إلى ذلك. وكثير من الناس يراجعون في العيادات بسبب مشاكل ومضاعفات كثيرة ناتجة عن استخدام هذه المنتجات بشكل عشوائي، خاصة المنتجات مدهورة المصدر والمنتجات التي تستخدم بدون اشتراف طبي. كثير من المتاجر أو الذين يقومون بعمل هذه الخلطات يستغلوا جهل الناس ومشاكلهم من هذه الناحية، فيروجوا لمنتجات معينة بهدف تحقيق ربح مالي من خلال استغلال الناس.
0: طبعا دكتور، يتم الترويج أن هذه الخلطات عبارة عن أعشاب، فهل فعلا هي عشبية؟
1: أنا أريد أن أنوه بنقطة معينة، نقطة مهمة، لأن مش معنى أي منتج طبيعي أو عشبي هو منتج آمن. هذه نقطة مهمة. أي منتج طبيعي أو عشبي هو ليس منتج آمن أبدا إطلاقا، فمهما كانت المنتجات سواء كانت كيميائية أو عشبية أو وما إلى ذلك، المفروض أنها تؤخذ بكميات معينة وبجرعة محددة يحددها الاختصاصيين، وليس باستخدام العشوائي التي يستخدمها الناس بطريقة عشوائية بسبب الترويج لها.
0: طب دكتور، بالنسبة لخلطات التسمين، يقال تحتوي على الكورتيزون وقد تكون نعم. بكمية كبيرة.
1: نعم طبعا، خلطات التسمين هذه تحتوي على دواء يسمى الكورتيزون، وهو من عائلة الاسترويدات المعروفة. احنا نستخدمها طبيا بكرة معينة لمعالجة بعض الأمراض المعروفة، الأمراض المناعية وما إلى ذلك.
0: نعم، ولكن بنسب بسيطة،
1: بنسب بسيطة ومدروس معينة طبعا.
0: نعم.
1: وما زاد عن حده انقلب ضده، في مثل يقول هكذا، ما زاد عن حده انقلب ضده. الخلطات هذه، خلطة التسمين، تحتوي على جرعات كمية وكثيرة من الكورتيزون، والكورتيزون هذا يؤدي إلى احتباس سوائل. احتباس سوائل هذه المسألة السائعة جدا مع خلطات التسمين ومواد تكثير. ومن المهم أن يعرف السائل أن الزيادة التي تحدث ليست زيادة صحية حقيقية مثلا في الوزن، وإنما بسبب تجمع السوائل بشكل مؤقت. لذلك نحن لا ننصح أبدا بالاستمرار في استخدام الخلطات بدون تقييم طبي، لأن احتباس السوائل هذا يؤدي إلى مضاعفات مثل ارتفاع الضغط وإرهاق الكلى، مشاكل في القلب وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت توقف المفاجئ عن هذه الخلطات، خاصة التي تحتوي على الكورتيزون كما قلنا، قد يسبب مشاكل صحية أيضا. ذلك الأفضل مراجعة طبيب لتقييم الحالة، معرفة مكونات الخلطة وطريقة إيقافها بشكل آمن. والأهم أن نحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي عن طريق التغذية السليمة، عن طريق معرفة سبب النحافة إن وجدت، وليس عن طريق الخلطات المجهولة التي قد تضر أكثر مما تنفع.
0: صحيح. ماذا أيضا عن خلطة التبيض؟ بالنسبة للمواد، يقال الأغلب فيها الهيدروكنون إلى جانب الزئبق، وهذه الزئبق مادة سامة.
1: طبعا طبعا، للأسف هذه المشاكل التي نشاهدها كثيرا مع بعض خلطات اللي ما تسمى خلطات التبيض.
0: نعم.
1: يسموها خلطات الصومالية وخلطات هذه الأشياء، خاصة الخلطات التي تحتوي على الكورتيزون وتحتوي أيضا على مادة الزئبق، والتي تستخدم في الخلطات هذه بطريقة عشوائية. ظهور الحبوب الكبيرة طبعا والالتهابات والتحسس يعتبر علامة أن الجلد بدأ يتضرر ويتفاعل بشكل سلبي مع الخلطة.
0: صحيح.
1: والاستمرار عليها قد يؤدي إلى مضاعفات أكبر مثل ترقق الجلد، تصبغات دائمة، التهابات مزمنة، أحيانا آثار وندبات يصعب فيما بعد علاجها. لذلك نحن ننصح بالاستمرار في استخدام خلطات تسبب هذه الأعراض، حتى لو كانت تعطي تفتيحا مبهرا. التفتيح المبهر هذا تفتيح مؤقت، تفتيح كاذب، لأن صحة الجلد أهم من نتيجة بديعة. والأفضل التوقف التدريجي إذا كانت الخلطة تحتوي على الكورتيزون، تحتوي على الزئبق وما إلى ذلك من المواد الأخرى، مع مراجعة طبيب جلدية لتقييم الحالة وصف العلاج المناسب الذي يعيد توازن البشرة بشكل آمن. وأحب أوضح نقطة مهمة، أن التبييض الصحي والطبي مش معناته تغيير لون البشرة الطبيعي بشكل سريع وبشكل مبهر، وإنما علاج تصبغات، علاج مشاكل جلدية، والتصحيح بطريقة آمنة وتحت إشراف مختص.
0: طبعا دكتور، بعض البلدان عملت على حظر استخدام هذه المادة الهيدروكنون التي تعمل على التبييض وبشكل سريع نتيجة مخاطرها على مدى الزمن.
1: أكيد طبعا، المكونات هذه الموجودة في الخلطة مثل ما قلنا، بعضها عبارة عن مكونات نحن نستخدمه بطرق معينة وبطرق مدروسة.
0: نعم، بكميات محددة كما ذكرتم. إذن ذكرنا بعض المواد الداخلة في تركيبة الخلطات، فهل نستطيع القول أن هناك خلطات آمنة لا تحتوي على هذه المواد السامة؟ ممكن نلجأ مثلا طبيا فحوصات كشف حتى نعرف الخلل مثلا في عملية النحافة، في عملية الإسمرار الزائد؟
1: نعم ممكن. أولا في عملية النحافة هناك مجال لمعرفة سبب النحافة. أولا نفحص الجهاز الهضمي اللي هو يعتبر الجهاز الذي المختص بتكسير وامتصاص الطعام. فإحنا غالبا سبب النحافة هو يكون بسبب الديدان وبسبب الأميبيا والبيئة هذه المنتشرة. أحيانا تكون هنالك أسباب نفسية تؤدي إلى ثقب الصحية. وعندنا في اليمن غالبا السبب يكون وقات قد يكون له سبب كبير.
0: وسوء التغذية أيضا يا دكتور. إذا نصيحة بثواني دكتور، ماذا نقول للجميع الذين يعملون في استمرار أو تناول هذه الخلطات؟
1: أنا أقول هنالك أن أجسامنا هي أمانة في عناتنا، أجسامنا هي أمانة في عناتنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فأنصحهم بأن هنالك بدائل صحية وآمنة يجب عليهم استخدامها بعد استشارة طبيب. لأن البديل الصحي لا هو طبعا لا يعطي نتائج سريعة مبالغ فيها من بعض الخطط الضارة، وإنما يعطي نتائج تدريجية وآمنة ويحافظ على صحة الجسم والجلد. مثلا في موضوع التسميم، الحل الصحيح يكون عن طريق تقييم سبب النحافة أولا مثل ما قلنا عبر طريق باطنة، تنظيم التغذية، زيادة سعرات الحرارة، زيادة سعرات الشكل الصحي، وعلاج أي نقص أو مشاكل صحية.
0: نعم، إذا فمن حديثكم أن تكون بشكل صحي وأمن في عملية استشارات الطبيب، خاصة أن هذه الخلطات لا يعلم أحد ما هي المكونات الداخلة فيها. التحية والتقدير لكم دكتور أصيل العريقي، طبعا مواجرة. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

0: في القلب أنتم. الأصدقاء والصديقات، للدنيا قانون يسمى الدوران، وسيعود إليك صديقنا المستمع إن كان خيرا أو شرا، فاحسن صنع ما تود أن يعود إليك. أن تبتسم دائما لا يعني أنك لا تحمل الهموم والمشاكل، لكنك قررت تخطيها بقوة إرادتك. أيها الأحبة، حلقة الأسبوع القادم نلقاكم فيها على ألف خير، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
0: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى نافذة هذا الأسبوع من برنامج النافذة الرقمية، والتي نستعرض فيها الخطوات التقنية التي يمكن أن تقلل مخاطر تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في تتبعك رقميا، ثم نستعرض آخر الأخبار عالم التكنولوجيا في نشرتنا الرقمية. فاصل قصير ثم نستهل أولى فقرات حلقتنا هذا الأسبوع. أيها الأعزاء، لم يعد التهديد الحقيقي لخصوصية المستخدمين في العصر الرقمي يقتصر على ملفات تعريف الارتباط التقليدية أو الإعلانات الموجهة التي تلاحق المستخدم بين الواقع والتطبيقات، بل ظهر شكل أكثر تعقيدا وعمقا من المراقبة الرقمية يرتبط مباشرة بثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي. فاليوم لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تبحث فقط عن بياناتك الحالية، وإنما أصبحت تتعامل مع كل أثر رقمي تتركه باعتباره مادة خام لتغذية نماذجها الذكية، النصوص، الصور، المقاطع الصوتية، الرسائل، الشفرات البرمجية، وحتى طريقة كتابتك وتفاعلك مع المنصات، كلها تتحول إلى وقود يغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة. تكمن خطورة هذا النوع من التتبع في أنه لا يعتمد فقط على جمع البيانات أثناء استخدامك المباشر للخدمة، بل يمتد إلى التنقيب داخل إرشيفك الرقمي القديم وتحليل أنماطك السلوكية، إعادة بناء هويتك الرقمية بشكل دقيق. والأخطر من ذلك أن بعض هذه البيانات قد يعاد إنتاجها أو الاستفادة منها داخل مخرجات تقدم لاحقا لمستخدمين آخرين، وهو ما يثير مخاوف أمنية وقانونية متزايدة تتعلق بالخصوصية والملكية الفكرية والسيادة الرقمية للأفراد. ولهذا السبب يؤكد خبراء الأمن السبراني أن أي صندوق دردشة ذكي يجب التعامل معه على أنه فضاء عام ما لم يتم التأكد من تشفير الاتصال وضبط إعدادات الخصوصية بشكل صارم. الكثير من المستخدمين يظنون أن المحادثات مع أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة بالكامل، بينما الواقع التقني يشير إلى أن هذه البيانات قد تستخدم في التدريب أو المراجعة البشرية أو التحليل الأمني ما لم يقم المستخدم بتعطيل ذلك يدويا. إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يومي سواء في العمل أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي، فإن أول خطوة لحماية نفسك تبدأ بإغلاق منافذ التدريب داخل هذه المنصات. ففي تشات جي بي تي توضح شركة أوبن إي آي في وثائق الخصوصية الخاصة بها أن المحادثات قد تستخدم لتحسين النماذج المستقبلية، كما يمكن أن تخضع لمراجعة بشرية لأغراض الجودة والسلامة. ولهذا يمكن للمستخدم تقنيا تعطيل سجل الدردشة والتدريب من خلال التوجه إلى إعدادات الحساب ثم قسم داتا كنترولز وإيقاف خيار تشات ترينينج وهيستوري. كما توفر المنصة وضع المحادثة المؤقتة الذي يمنع حفظ المحادثة في السجل أو استخدامها في التدريب، مع الاحتفاظ المحدود بها لأغراض أمنية فقط لفترة زمنية قصيرة. أما المؤسسات والشركات فيمكنها التقدم بطلب رسمي للاعتراض على استخدام البيانات عبر نماذج الخصوصية المخصصة لذلك. الأمر نفسه ينطبق على منصة جيميني التابعة لشركة جوجل، إذ تسمح سياسة الخدمة بالاحتفاظ بالمحادثات وتحليلها لتحسين الأنظمة الذكية. ويمكن للمستخدم إيقاف نشاط تطبيقات جيميني عبر إعدادات حساب جوجل، غير أن الشركة تشير إلى أنها قد تحتفظ ببعض البيانات لفترة محدودة لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة، وهو ما يجعل إدخال المعلومات الحساسة داخل هذه الأنظمة أمرا محفوفا بالمخاطر. أما مايكروسوفت كوبايلوت فتستفيد مايكروسوفت من دمجه العميق داخل نظام ويندوز وحزمة أوفيس لجمع وتحليل أنماط الاستخدام والسلوك الرقمي للمستخدمين، ويمكن تقليل هذا التتبع من خلال الدخول إلى لوحة تحكم الخصوصية وتعطيل خيارات تدريب النموذج على النصوص أو البيانات الصوتية. وفي منصة كلاود تؤكد شركة أنثروبيك أن حسابات المؤسسة تحظى بمستوى أعلى من الحماية، إلا أن الحسابات المجانية أو الاحترافية قد تخضع بعض بياناتها للمعالجة ما لم يقم المستخدم بإلغاء خيار السماح باستخدام البيانات لتحسين النماذج من إعداد داتا برايفسي. كما تتيح الشركة إرسال طلبات رسمية لحذف البيانات أو منع مراجعتها البشرية. لكن التهديد لا يتوقف عند المنصات الدردشة الذكية وحدها، فحتى أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات باتوا يواجهون عمليات زحف رقمي واسعة تقوم بها شركات الذكاء الاصطناعي لسحب المحتوى واستخدامه في التدريب دون إذن مباشر. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تبدو المعركة أكثر تعقيدا، لأن معظم الشبكات الاجتماعية عدلت سياسات الخصوصية الخاصة بها لتمنح نفسها الحق في استخدام الصور والمنشورات والفيديوهات لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ففي ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام يمكن للمستخدم تقديم طلب اعتراض رسمي لمنع استخدام بياناته في تدريب أنظمة ذكية، خاصة في الدول التي تطبق قوانين صارمة لحماية البيانات. أما منصة إكس فهي تفعل افتراضيا استخدام منشورات المستخدمين لتطوير نموذج جروك، ويمكن تعطيل ذلك من خلال إعدادات الخصوصية والأمانة. وفي تيك توك أصبح تحليل الفيديوهات والسلوك البصري جزءا من منظومة تدريب الذكاء الاصطناعي، ولهذا أتاحت المنصة نماذج اعتراض خاصة يمكن للمستخدم تعبئتها لمنع استخدام بياناته. ومن الأخطاء التقنية الشائعة أيضا مشاركة روابط المحادثات الذكية دون الانتباه إلى أنها قد تتحول إلى روابط عامة قابلة للأرشفة من قبل محركات البحث. فعندما يقوم المستخدم بإنشاء رابط للمشاركة محادثة معينة، قد تتم فهرسة هذا الرابط إذ تسرب أو نشر في مكان عام، ما يعني أن محتوى المحادثة بالكامل قد لا يظهر لاحقا في نتائج البحث. ولهذا ينصح خبراء الأمن السبراني بحذف الروابط المشتركة فور انتهاء الحاجة إليها عبر قسم Managing Shared Links، لأن حذف الرابط يحول مباشرة إلى صفحة خطأ تمنع أرشفته. رغم كل هذه الإجراءات، يرى كثير من الخبراء أن الحل الأكثر أماناً يكمن في الابتعاد عن السحابة بشكل كامل والانتقال إلى تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً داخل الجهاز نفسه، وهو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المحلي. وتتيح أدوات مثل LM Studio وOlama لتشغيل نماذج لغوية ضخمة دون الحاجة للاتصال بخوادم خارجية، مما يضمن بقاء البيانات داخل الجهاز وعدم انتقالها إلى أي جهة أخرى. كما يمكن تشغيل نماذج مفتوحة المصدر مثل لاما 3 وميسترال محلياً، بحيث تتم معالجة النصوص والملفات والشفرات البرمجية بالكامل داخل الحاسوب باستخدام موارد بطاقة الرسومات فقط، وهو ما يمنح الصحفيين والمبرمجين والمؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة مستوىً أعلى من الحماية والسيادة الرقمية. لم تعد حماية الخصوصية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي مجرد رفاهية تقنية أو خيار إضافي يمكن تجاهله، بل أصبحت ضرورة دفاعية حقيقية. فالإعدادات الافتراضية التي تتركها الشركات مفعلة تعني في كثير من الأحيان موافقة ضمنية على استخدام بياناتك وأفكارك وسلوكك الرقمية لتطوير أنظمة تجارية عملاقة. ولذلك فإن كل خطوة يتخذها المستخدم لتعطيل التتبع أو تقليل مشاركة البيانات تمثل جزءا من معركة أوسع للحفاظ على الهوية الرقمية والسيطرة على المعلومات الشخصية في عالم تتوسع فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي بلا توقف. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: الكشف عن هاتف شاومي 17 ماكس ببطارية ضخمة سعتها 8000 ملي أمبير. وتحقيق صادم، روبوتات الذكاء الاصطناعي تقع ضحية التضليل بسهولة. إلى التفاصيل. كشفت شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد شاومي 17 ماكس، وهو أحدث هواتفها ضمن سلسلة شاومي 17 مع تركيز واضح على البطارية الضخمة والأداء العالي، إذ يأتي الجهاز ببطارية سعتها 8000 ملي أمبير ومعالج سناب دراجون 8 إليت جين 5 الأحدث من كوالكوم، ويحمل الهاتف تصميما مشابها لهاتف شاومي 15 أكثر من الجيل الجديد، إذ استوحت الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق مع شاشة مسطحة وحافات نحيفة متساوية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية بالإضافة إلى إطار وخلفية ويضم الهاتف شاشة OLED LTPO قياسها 6.9 إنشات وبدقة قدرها 1200 في 2608 بكسل، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين هرتز 1 و 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة. تدعم الشاشة تقنيات دولي فيجن بالإضافة إلى تقنية تعتيم بتردد قدره 1920 هرتز، وتعتمد شاومي على معالج كوالكوم مع ذاكرة حجمها 12.16 جيجا بايت، كما يتوفر الهاتف بخيارات تخزين UFC 4.1 وسعتها 256.512 جيجا بايت. وتشكل البطارية أبرز عناصر الجهاز، تبلغ سعتها 8000 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة قدرها 22.5 واط، في حين يغيب دعم الشحن اللاسلكي. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة هايبر OS3، كما يضم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجا أسفل الشاشة ومنفذ IR للتحكم في الأجهزة المنزلية، إضافة إلى دعم تشغيل شريحتي نانا SIM. ويضم شاومي 17 ماكس 3 كاميرات خلفية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجا بكسل وتعتمد على مستشعر حساس مع عدسة ليكا وميزة هايبرو OS لتثبيت الصورة، كما يضم الهاتف كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجا بكسل وبعدسة ليكا ومجال رؤية واسع يزيد على 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا ميكروسكوبية مكبرة بدقة قدرها 50 ميجا بكسل، وتدعم أيضا التصوير من قرب حتى مسافة قدرها 15 سنتي مع دعم التثبيت البصري OIS. يبلغ سمك الهاتف نحو 8 ملي مع وزن يبلغ نحو 220 جرام، ويتوفر بثلاثة ألوان وهي الأبيض والأزرق والأسود. وأطلقت شاومي الهاتف في السوق الصينية بسعر يبدأ من 4799 ينا صينيا، أي ما يعادل نحو 700 دولار، ولا يعرف حتى الآن موعد توفره في الأسواق العالمية. كشفت تجربة حديثة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC سهولة التلاعب بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعدما نجح صحفي في إقناع جيميني وتشات GPT بأنه بطل عالمي في تناول النقانق، وذلك عبر مقال واحد نشره عبر موقعه الشخصي. أوضحت التجربة أن الأمر لم يتطلب تقنيات معقدة أو اختراقات متقدمة، إذ اعتمد الصحفي على صياغة مقال يبدو موثوقا لمحركات البحث لتتعامل معه أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه مصدرا حقيقيا للمعلومات. شملت التحقيقات روبوتات مثل تشات جي بي تي وجيميني وميزة اي اي اوفر فيو في محرك بحث جوجل، اذ تبين امكانية دفعها الى تقديم معلومات مضللة او متحيزة، خاصة في موضوعات حساسة تتعلق بالصحة والتمويل الشخصي. اشار خبراء تحسين محركات البحث الى ان المشكلة ترتبط بطريقة عمل روبوتات الدردشة الحديثة، اذ تلجأ احيانا الى الانترنت للحصول

0: بالتزامن مع تركيز جوجل خلال مؤتمر 2026 لتطوير تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتوقع أن تحل تدريجيا محل محرك البحث التقليدي الذي استخدمه الملايين طوال العقود الماضية. وعقب تحقيق بي بي سي، حدثت جوجل سياستها لتؤكد أن محاولات التلاعب بإجابات الذكاء الاصطناعي تعد مخالفة لقواعدها، مع إمكانية خفض ترتيب المواقع المخالفة أو حذفها بالكامل من نتائج البحث. ومع ذلك أظهرت تجارب لاحقة استمرار المشكلة، إذ تمكنت التجربة ذاتها الأسبوع الماضي من إقناع أدوات جوجل بأن أحد الأشخاص أفضل صانع قلاع رملية في العالم، مما يشير إلى أن أنظمة الحماية الحالية ما زالت غير كافية. وينصح الخبراء بعدم التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بوصفها حقائق مؤكدة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالصحة أو القرارات المالية أو القضايا المصيرية، مع ضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة ومتعددة. وصلنا مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحية من التقديم أماني عمر، ودمتم بخير، إلى لقاء آخر.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية

0: يمن متصل.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات في ربوع وطننا الحبيب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 26 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: الأعزاء والعزيزات، في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن الخطة التي اعتمدها ابن سعود لإخضاع قبائل عسير السرات، وكما يرويها لنا الباحث عبد الله بن عامر، حيث يقول:
0: على خطى أسلافه مضى ابن سعود في محاولة احتلال عسير السرات، كونها مفتاح من مفاتيح الحجاز، ولها أهمية جغرافية لصلتها بنجران وبعسير تهامة في نفس الوقت. وقد سارع ابن سعود لاحتلالها حتى يمنع الإمام يحيى من الوصول إليها، بالإضافة إلى ثقلها السكاني وتركيبتها الاجتماعية باعتبار سكانها جزءا من القبائل اليمنية.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه: لقد اعتمد ابن سعود خطة لإخضاع عسير السرات، حيث بدأ بإرسال التجار إليها لمعرفة أحوالها وبث الدعاية لصالحه ضمن التهيئة النفسية للمجتمع العسيري.
0: بعد ذلك اتجه إلى شراء الأسلحة والخيول اليمنية، وذلك لتجريد قبائل عسير من أدوات القوة. وظل ابن سعود يعمل على تجريد قبائل عسير من الأسلحة، بل وأمر أتباعه بعد استيلائهم عليها بتدمير الحصون وسحب المعدات الحربية.
1: كان نزع السلاح من أبناء عسير السرات هدفا سعوديا إدريسيا، حيث عمل الإدريسي على إرغام ابن عائض على تسليم ما تبقى لديهم من سلاح تركته الحامية العثمانية ليتجه إلى محاصرة عسير من السواحل.
0: ويشير الباحث بن عامر من أن عسير أصبحت ميدان المواجهة النجدية الحجازية، وكلا الطرفين حليفان لبريطانيا التي لم تمنع تصادمها المباشر في العام 1919 ميلادية، وتركتهما يتسابقان على الظفر بعسير السرات. ومن يتمكن من إخضاع عسير سيكون بالتأكيد القوة القادرة على مواجهة الإمام يحيى بن حميد الدين.
1: هاجم ابن سعود عسير بقوة قوامها 4000 مقاتل بقيادة عبد الرحمن بن ثنيان آل سعود من الشمال الشرقي، والإدريسي من الجنوب الغربي، إلا أن تلك الخطة لم يكتب لها النجاح.
0: فقد تعرضت قوات الإدريسي لهزيمة كبيرة في البطحاء وجبل تهلل، واستسلم كل الملتزقة الصوماليين الذين دفعت بهم بريطانيا للقتال في صفوف الإدريسي، وأصبحوا أسرى بيد قبائل عسير.
1: بعد انتصارها على قوات ومرتزقة الإدريسي، تقدمت قبائل عسير نحو مركز الإدريسي في صبية، إلا أنه استنجد بالبريطانيين الذين قصفوا بإسطولهم البحري تجمعات القبائل.
0: كانت قوات ابن سعود قد تقدمت إلى بيشة وتوقفت هناك بعد وصول أخبار هزيمة الإدريسي، وأثناء توقفها تعرضت لهجمة شرسة من قبل قبائل عسير بقيادة حسن ابن عايض، وهزمت واندحرت من بيشة والخرمة، ووقع قائدها ابن ثنيان في الأسر.
1: جمع ابن سعود قواته المنهزمة في بيشة والخرمة، وأضاف إليها قوات كبيرة، وأمرها بالهجوم لاحتلال عسير، فتوجهت القبائل إلى تشكيل خط دفاع من جحلة إلى مشارف وادي عقود غرب الخميس.
0: بعد صمود كبير تمكن ابن عايض وأتباعه من دحل القوات السعودية، فيما تعرضت قوات الشريف حسين في منطقة تربة لهزيمة كبيرة على أيدي الوهابيين. وكان ابن سعود يريد تحييد الملك حسين وكذلك الإمام يحيى الذي عرض المساعدة على ابن عايض للتصدي للهجمة الوهابية السعودية.
1: كما يؤكد الباحث ابن عامر من أن ابن سعود عاود الهجوم على عسير في نفس السنة عام 1919 للميلاد، ولكن هذه المرة بقوة عسكرية أكبر بقيادة ابن عمه عبد العزيز ابن مساعد بن جلوي.
0: كما طلب ابن سعود من الإدريسية مشاغلة قوات الإمام يحيى جنوبا حتى لا يدعم قبائل عسير.
1: صمدت قبائل عسير لمدة 30 يوما أمام 60,000 مقاتل من قوات بن سعود في بيشة، فاضطروا للقتال بالأسلحة اليدوية نظرا لقلة الأسلحة لديهم.
0: قدرت الخسائر وقتها في صفوف القوات السعودية ب 12,000 قتيل و 4,000 مصاب، فيما القتلى من أبناء عسير كانوا قد تجاوزوا 1,000 قتيل، وبذلك نجح أبناء وقبائل عسير في التصدي للغزو السعودي، وهذا ليس غريبا عليهم وهم من أهل الإقدام في الحرب.
1: ويواصل الباحث ابن عامر حديثه. كان ابن سعود يعلم أن غزوه لعسير ليس إلا غزوا لليمن، وأن قواته تخوض مواجهات في جغرافيا يمنية.
0: أما ابن عايض فهو يدرك تماما أن بلاده عسير جزءا من بلاده اليمن، ولهذا نجده يؤنب مشايخ القبائل الذين تخاذلوا في الدفاع عن البلاد، وراسلوا ابن سعود قائلا لهم:
1: لم يكن ذلك لتغفره قبائلكم حيث تأنف منه النفوس الأبية، فلا تقبل الخضوع لعدو يقتحم ديارها فيذلها، فليس هناك من مقتحم ديار ليعز أهلها.
0: ويشير الباحث بن عامر في هذا الصدد إلى المجزرة المروعة التي تجاهلها الكثير من المؤرخين، التي ارتكبها الجيش السعودي والوهابيين بحق أهالي عسير، حيث يقول:
1: نتيجة للخسائر الكبيرة التي مني بها بن سعود وجيشه في مواجهة قبائل عسير، انتقم الجيش السعودي والوهابيون من أهالي عسير بارتكاب مجزرة مروعة في أبها.
0: فبعد أن منح قائد القوات السعودية عبد العزيز بن مساعد الأمان، ارتكب جنوده بحق أهالي أبها من منطقة عسير مجزرة راح ضحيتها ما يقارب 5,000 من سكان أبها، منهم الشباب والشيوخ.
1: وقد استنكر ابن عائض ذلك بالقول: إنما أصاب أبها لم يكن متوقع من مسلم، فكيف بمن يرفع شعار التوحيد؟ وكان الإخوان الوهابيون قد منعوا دفن جثث القتلى بعد ارتكابهم المذبحة بموجب معتقداتهم أن لا كرامة لميت مرتد.
0: وبهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى الملتقى في الحلقة القادمة مع أحداث جديدة ومعارك شرسة من الحروب اليمنية السعودية. دمتم في أمان الله.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. ثانيا أكد أننا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء، نثني عليهم جميعا، لا نصلي على الطيبين الطاهرين والآخرون نتركهم، لا، بل ثناء عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا أكد أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وعلى آل محمد، أتولى محمدا وآل محمد. ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، كل واحد يدور له للشخص الذي يناسب، الشافعي يدور الذي يناسب مذهبه من آل محمد والآخر مثله، وهكذا سنختلف، لكن نحبهم جميعا نتولاهم جميعا وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا قد صح لي فقط بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفرقت الأمة أبدا ولما اختلفت في الدين أبدا، فما نشأت هذه التساؤلات إلا من بعد. ولأنني أنا بطبيعتي وفطرتي، أي واحد منا سيعرف هو أي واحد منا سيعرف هو يميز، سأعرف بأن ذلك هو الجدير بأن أتبعه وليس ذلك الجاهل وليس ذلك الفاسق. هل أحد منا سيتجه إلى الجاهل يتبعه؟ هو ليس لديه أي شيء يمكن أن أتبعه فيه، لكن أحبه لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الفاسق من أهل البيت، هل أحد منا سيفكر أن يتبعه؟ وإذا كان هناك أشخاص مثلا فاسقون من أهل البيت ومعهم ناس يتبعونهم، هل هم يتبعونهم على أساس أنهم متبعون لأهل البيت؟ اسألهم. لا، معلوم هذا. فالناس بطبيعتهم يميزون، والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ومتى قد قال الله لك أن تحب الفاسق منهم؟ متى؟ أو تتولى الفاسق؟ هل قد قال كذا حتى نقول كيف لماذا؟ لم يقل لنا نهائيا، لم يقل الله، لم يقل أن نتبع الفاسق، بس قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الفئة بكلها من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أنت يجب عليك أن تحبهم جميعا، أن تصلي عليهم جميعا، لكن أنت عندما تنتقد عليه فأنت تنتقد على الله سبحانه وتعالى، فتقول كيف وكيف ولماذا؟ بعدما صحت القضية التي منها أننا نؤمن جميعا بأن الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي وآله هي من أذكار الصلاة التي هي خير الأعمال، أليس هذا دليلا؟ إذن فالمطلوب هو الارتباط بأهل البيت هكذا، محبة أهل البيت هكذا، وليس الرفض، إلا إذا ظهر لي ذلك أنه مؤمن فأنا سأحبه، فتكون قاعدة العامة ألا أرتبط بهم إلا إذا رأيت واحدا صالحا. الصالح عندما ترى صالحا فيجب أن تحبه وتتولاه من أي فئة كان. أي قضية أهل البيت ليس لكون المسألة أنهم هم وحدهم من هم مؤمنون، أو هم وحدهم الذين يجب أن تحبهم. أليست المحبة واجبة؟ أليست المحبة واجبة فيما بين المؤمنين؟ أليس المؤمنون يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض؟ لكن فقط هناك تميز في هذه المسألة، هو أن المحبة لأهل البيت لمهمة أخرى، لغرض آخر. أن تولي أهل البيت هو من نوع آخر كما قلنا سابقا. هل هناك استواء بين محبتي لعلي ومحبتي لعمار، والتولي لعلي والتولي لعمار؟ أنت واجب عليك أن تحب المؤمن، ولكن علاقتك بالمؤمن، مثلا علاقتك بعمار بن ياسر، تختلف، ليست سواء بعلاقتك بعلي بن أبي طالب. أنت تحب عمار وأنت تحب عليا، لكن علي عليه السلام يجب عليك أن تتبعه، أنت ملزم باتباعه بالولاء له. أهل البيت أمرنا بأن نصلي عليهم جميعا، بأن نحبهم جميعا، بأن نرتبط بهم جميعا. لا تأتي أنت لتبحث عن الصالح منهم فتحبه فقط، تحبهم جميعا، ترتبط بهم جميعا، تتولاهم جميعا. والله بيصطفي من أهل البيت قادة، يصطفي من أهل البيت هداة في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهناك قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل يستوي قوله أولياء بعض ووليكم؟ ليست المسألة سواء، هناك فوارق. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. محبتي لك أنت كمؤمن، لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، أحبك أنت كمؤمن لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، بل أنا وأنت ملزمون بأن نقتدي بأهل البيت، أليس كذلك؟ فأنا أحبك كمؤمن، وحبي لك وحبك لي هو يساعد على توحدنا ووقوفنا مع بعض، أليس للحب هنا غاية أخرى؟ تولي لك وتوليك لي هو أيضا يساعد على أن نكون عبارة عن جسد واحد، كما قال في الحديث لنقوم بمهمة واحدة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فلا تشغل نفسك بتقسيم صلاتك على محمد وعلى آل محمد. رسول الله أمرني أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأنا أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يتحدث بوحي من الله، الله هو الذي أمره، لا يأتي بألفاظ هكذا من عنده هو، فأصلي عليهم كما أراد أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأفهم أن المسألة هي لبيان مقام أهل البيت في الأمة، ولربط الأمة بأهل البيت. إذا أردت أن تتساءل فاذهب وتساءل عن الآية القرآنية وانظر كيف، هل فيها مخرج؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيهما أرفع كلمة؟ الذين اصطفينا، الذين جاءت من عند الله، أو كلمة اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل محمد التي جاءت من عندي، أيهما أرفع؟ هي الكلمة والآية. ثم يقول في الأخير فمنهم ومنهم ومنهم، أليس الله يعدد من داخلهم؟ لكن أنا ملزم بأن أؤمن بأن هؤلاء هم الذين اصطفى، أليس هذا الذي يجب علي؟ عندما يقول لي بأن منهم ظالم، ففي ميدان العمل لن أرتبط بالظالم، أليس كذلك؟ لا ينال عهد الظالمين، بل أنطلق وراء السابقين بالخيرات في ميدان العمل. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تزد ولا تنقص. ولا داعي لتلك العبارة التي يأتي بها الخطباء، اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك و إلى آخره. نحتفظ بهذا النص الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول هو حكيم كحكمة القرآن. ولا تقول طيبين، ولا تقول طاهرين، ولا تقول شيء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا حديث الأمة متفقة عليه، ويشهد للمسألة هو اتفاق الأمة على هذه الصلاة داخل الصلاة، أن الأمة متفقين على الصلاة على محمد وعلى آله بهذا الشكل داخل الصلاة عند التشهد. حتى في التشهد أليس بعضهم يقول التحيات لله والصلوات حتى يصل إلى هناك، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت هكذا وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا أليس الناس جميعا يقولون هكذا؟ الذي يقول بسم الله وبالله، والذي يقول التحيات لله إلى آخره. أفضل صلاة صليها على محمد وعلى آله هي الصلاة التي عندما سئل الرسول قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لاحظوا الأشياء التي تعتبر مهمة للأمة الله يحفظها، الأشياء التي هي مهمة جدا في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم تحفظ. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد مهمة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ولهذا تلاحظ كيف جاءت سرا. أليس التشهد سرا؟ ربما لو كان التشهد جهرا لاحتاجوا أن يدخلوا في الصلاة عليهم شيئا لو كانت جهرا، لكن كل واحد يصلي وحده، والذي في نفس الشيء على آل محمد لا يحاول أن يزيد شيئا، لأن الصلاة سرية، أنت تخاطب نفسك عند التشهد الأخير من أي صلاة تتشهد بطريقة سرية. وأنا أصلي عليهم ثم أسير على نهج غيرهم وأتمسك بغيرهم، أصلي عليهم في الصلاة ثم لا أذكرهم مرة واحدة، وأكرر الكلام في الصحابة صحابة صحابة إلى آخره، أليس هذا شيئا مخالفا؟ ولهذا نقول لاحظوا عقائدنا نحن كيف أنها منسجمة مع القرآن ومع الصلاة. قلنا لكم منذ زمن أن عقائدنا نحن، عقائد أهل البيت وشيعتهم من الزيدية، منسجمة تماما مع القرآن، ومنسجمة تماما مع الصلاة من أولها إلى آخرها. نحن قلنا في جلسات سابقة إن الآخرين الذين عقائدهم باطلة في الله ويقولون سبحان ربي العظيم وبحمده، أليسوا يكذبون في قولهم هذا عندما يقولون الله أكبر وهم يأمرون بطاعة الظالم؟ أليسوا يكذبون؟ وهكذا من أول الصلاة إلى آخرها هم يشهدون على أنفسهم بالباطل. وعندما تتجه إلى عقائدنا تجد صلاتنا وإذا هي صحيحة من أولها إلى آخرها لفظا ومعنى فيما تعطيه من دلالة. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونتمسك بمحمد وآل محمد، أليس كذلك؟ لكن أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أذهب إلى آخرين، هل هذا انسجام مع الصلاة أم مباينة؟ مباينة. عندما تقول الله أكبر وأنت تخاف من غير الله مباينة، عندما تقول الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده، وأنت تقول بأن الرسول قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك، وأنت توجب طاعة الظالم، هذه مباينة. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي أتت في هذا الدرس. أولا، إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ثالثا، أن محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباع لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. رابعا، أكد أن أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة التي وضحها وبينها النبي، لا تزيد ولا تنقص. خامسا، أكد أن الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ما بيصبر داخل الصلاة يزيد ولا ينقص، لا يقول أصحابه ولا يقول أزواجه ولا يقول أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

لنقل لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا بين أيدينا الكتاب الكريم القرآن الكريم وبين أيدينا في واقع الحياة أحداث كثيرة لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام، عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. هذا هو خير زائر بخير عطايا الإله الكريم الجواد لعباده المؤمنين، يجيء متوجا مواسم الروح والازدهار الإيماني والإنعاش للقيم الأرفع والأسمى، وواضعا حياة مستقبليه من أبناء هذه الأمة، أمة دين الله الخاتم، بعد انتظار وتشوق على مدى الحول في بحبوحة من التجديد الروحي والنفسي والقيمي والوجداني لا نظير لها. إنه العيد في حلوله الدوري السنوي المحبوب الميمون. إنه بحق ربيع الإله الحق، إيذان موعد مع اللحظات الغر في كل موسم. به تزهر الأرواح بشرا كأنما تداعت لها الهالات من كل منجم. هو العيد ما أسخاه باليمن والبهى، وأحلى زحوف العطر في كفه الهمي، وفي أعين الأطفال يغدو كواكبا ترتل آي الله بالقلب والفم. إنه العيد في جديده المتجدد في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل حلول مبارك له في حياتنا كأمة عربية وإسلامية. هو زائر البركة الذي يتعهد في كل مناسبة من مناسباته المشرقة البهية يعود على هذه الأمة المثخنة بالجراح والآلام والمعاناة والنزيف المزمن في الكثير المتكاثر من مواضع التماس مع المآسي والقضايا الناتجة عن جور الأعداء ووحشية هجمتهم المستمرة المسعورة. وآخر شواهدها القبيحة جريمة حرق المصحف الشريف في أمريكا. هذه الهجمة الشاملة التي تتواصل محمولة على تواطؤات وخذلان الأقربين الساقطين تحت أقدام ترهيب أولئك الأعداء وترغيبهم ومكرهم. هذا هو العيد الحامل دائما للخيرات والبركات، وهو كعادته ومألوفه موسم تخصيب لأسمى القيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وإرواء وإنعاش فسائلها الذابلة. يعود بكل ما فيه من إشراق وألق وعطايا ومزارع للابتسام والوئام والسكينة ونوافذ مفتوحة على الفرح والابتهاج والفرج المنتظر بإذن الله تعالى، الذي لا يخفت ضوءه اللواح بالبشائر على الدوام مهما اكفهرت آفاق الواقع وجللها السواد. العيد الذي يجيء في كل عام مذكرا بموعد الفجر البهي المنتظر، فجر الخلاص والانعتاق الذي لا يغادر سياق الإمكان مهما ادلهمت الأمور وساءت الأحوال واستشرس الأعداء. يعود عائد العيد المبارك السعيد على شعبنا المسلم المؤمن المجاهد الصابر الحكيم المحتسب، وعلى أمتنا العربية الإسلامية الكبيرة الممتحنة في هذا المنعطف الخطير من المواجهة الكبرى مع العدوان الأمريكي الصهيوني المستكبر الذي لا سابق له في دمويته وشراسته وحقده وجنونه، عدوان أشر أشرار الأرض وأطغى الطغاة في هذا العصر الأمريكان الصهاينة وأتباعهم

0: عوامل النصر والظفر وقهر المعتدين من بين مخالب قساوة الواقع الناتج عن عدوان أعدائنا الهمج الرعاع بكل أشكاله وغلوائه، وهي في أشدها وذروة إيلامها واحتدامها، وفي أوج نضج وعي هذا الشعب وهذا الإنسان المؤمن المجاهد، وفي ذروة إدراكه لكل موجبات المزيد من التكافل والتعاضد والتراحم والسخاء على الجبهات والمجاهدين المرابطين وعوائلهم بكل أشكال الرفد والدعم والإسناد، وإطفاء روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع عموما. نعم، يستقبل هذا الشعب النبيل المعطاء ضيفه العيدي البهيج المتمم لسلسلة ضوئية من المناسبات الميمونة المباركة، رغم ما يعانيه وخصوصا في السنوات الأخيرة من اشتداد مؤامرة صهاينة الغرب وصهاينة العرب عليه في إطار مؤامرة أشمل وأوسع على الأمة بكلها. وفي سائر هذه المناسبات الفضيلة الكثير مما ينعش الروح الجهادية والإيمانية ويمنحها كما إضافيا من حوافز الثبات والصمود حتى الظفر بتاج النصر الإلهي الأعظم والحاسم الموعود على هذا العدوان الظالم الآثم وزعانفه وأذنابه وأدواته من قوى الخيانة والنفاق والارتزاق بإذن الله تعالى وتأييده. مرة أخرى، عيد مبارك سعيد للجميع، وكل عام وأنتم بخير.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون العودة إلى منى للمبيت فيها خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغل العدو الإسرائيلي باتجاه زوطن الشرقية وتشتبك مع جنوده. واستشهاد مواطنين لبنانيين اثنين في غارة على ديرة.

العامص في جنوب لبنان. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قام حجاج بيت الله الحرام اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتخلل الحجاج من الإحرام وحلق شعر الرأس وقاموا بأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبذلك تم التحلل الأكبر وبدأوا العودة إلى منى للمبيت فيها خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. هذا وكان حجاج بيت الله الحرام قد قضوا نهار يوم الأمس الثلاثاء على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة ومتضرعين أن يغفر ذنوبهم وأن يصلح أحوال الأمة وأن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما منعت أهالي الشهداء من الوصول إلى المقبرة الخاصة بشهداء مخيم جنين في الضفة الغربية، واعتقلت 4 مواطنين فلسطينيين من بلدتي تل جنوب وبيت إيبا في الغرب. استشهد مواطنان لبنانيان في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي فجر اليوم على دير عامص في قضاء صور، وشن الطيران الحربي المعادي غارة على دفعتين في بلدة بريقة بقضاء النبطية جنوب البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، وذلك في استمرار لخروقاته لوقف إطلاق النار المؤقت. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها تصدت اليوم لتوغل جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية واشتبكت مع جنوده مستهدفة دبابة مركافة وتجمعا لآليات العدو وجنوده في البلدة ذاتها بصليات صاروخية وبقذائف المدفعية وبالصواريخ الثقيلة. وبينت المقاومة في 4 بيانات منفصلة تفاصيل تلك العمليات مؤكدة بأنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية، مسفرة عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا جنوب سوريا أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤللة اقتربت من بوابة تل أبو الجثار باتجاه طريق وادي الرقاد بريف المحافظة الغربي، ووفقا للمصادر فإن القوة الإسرائيلية توقفت وقام الجنود بإطلاق الرصاص من سلاح رشاش باتجاه الأراضي الزراعية دون ورود أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو اعتقال للمواطنين. قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي إن خط إيران الأحمر واضح هذه المرة،
ولا تعد الأوراق والتوقيعات ضمانا، والضمانة الموضوعية لبقاء الاتفاقية هي مضيق هرمز، مؤكدا أن الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة. وأضاف في تدوينة على منصة إكس اليوم أن التاريخ يشهد أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة ابتداء من الإسكندر الأكبر إلى جينكيز خان وترامب قد تم استيعابهم جميعا في أحضان الحضارة الإيرانية العريقة. واعتبر ولايتي أن إيران ليست سلعة تشترى أو تستأجر بأموال النفط. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية ميخائيل زارسوفيجايف استهداف قوات أوكرانيا المدنية بصواريخ ستورم شادو وبالمسيرات أن صاروخا أصاب مبنى في المدينة، فيما أسقطت الدفاعات أكثر من 20 مسيرة. وفي مقاطعة ريستوف أعلن حاكم المقاطعة يوري سيليوسار أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تاغانروغ اليوم، ما أدى إلى تناثر الشظايا في شارع تشيلكوفيسكي واندلاع حريق في سيارات عدة. وأشارت السلطات إلى إصابة شخصين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 140 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي روسيا. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون العودة إلى منى للمبيت فيها خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. المقاومة اللبنانية تتصدى لتوغل العدو الإسرائيلي باتجاه زوطر الشرقية وتشتبك مع جنوده. واستشهاد مواطنين لبنانيين اثنين في غارة على دير عامص في جنوب البلاد. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى المتابعات الإخبارية. وفيها قائد الثورة يؤكد أهمية الدور الكبير الذي يجب أن يكون الإعلام فيه. حركة المقاومة الفلسطينية حماس تؤكد أن الكيان الصهيوني يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. مرحبا بكم.

في قلب المعركة المصيرية التي تخوضها أمتنا، تتعدد الجبهات وتتنوع الساحات في واقع لم يعد الصراع فيه مقتصرا على المواجهة العسكرية المباشرة، حيث امتد ليشمل ميدانا لا يقل خطورة وتأثيرا، ألا وهو ميدان الإعلام. من هذا الميدان التي تصنع فيه العقول، تشكل فيه القناعات، تبنى فيه الروح المعنوية أو تحطم، يأتي التوجيه القيادي الحكيم لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ليضع الإعلام في موقعه الصحيح كأداة جهادية محورية تحفها الالتزامات الإيمانية والأخلاقية، وتؤثر بشكل مباشر في مسار الصراع مع أعداء هذه الأمة، في مقدمتهم كيان الاحتلال الصهيوني وأعوانه، حيث نواجه اليوم حربا نفسية شرسة يقودها كيان العدو الصهيوني تستهدف النفوس قبل الأبدان، وتهدف إلى زرع اليأس والإرجاف والتهويل والتضليل والتبرير وضرب زكاء النفوس وطهارتها، إلى جانب الإغراء بالفساد والرذيلة. ويستخدم كيان العدو فيها تراسنة إعلامية ضخمة مصممة خصيصا لتحطيم هذه الروح المعنوية. وفي ثنايا هذا الضخ الإعلامي والدعاية المسمومة، ثمة رسالة يريد أن تصل إلينا وبوضوح أن الحل الوحيد لنا هو الاستسلام أو التنازل عن الحقوق والمبادئ. هذا يجسد بوضوح تصريحات ترامب خلال الحرب العدوانية على إيران، والتي لم تكن إلا عبارة عن محاولة يائسة لكسر إرادة المقاومة، ولطالما حاول هذا العدو إخفاء الهزائم وإبقاء صورته النمطية كقوة عظمى لا تقهر، في المقابل يتم تحمل المجاهدين مسؤولية جرائمه. في هذا السياق تأتي الدعوة القيادية الصريحة إلى المقاطعة التامة لكل وسيلة إعلامية تخدم هذه الصهيونية، وأيضا تخدم تاريخها الأسود في تبرير الإجرام وتشويه المقاومة، فهي ليست أكثر من وسائل منحازة ومن صوت للضلال والشيطان، ولا يمكن التعامل معها بحياد. الجهات في الميدان الإعلامي في إيضاح الحقائق وبنشر الكلمة الطيبة التي ينتفع بها الناس، تداوي الجروح النفسية وتبني ولا تهدم. إننا مطالبون بالارتقاء بوعينا الإعلامي لصناعة جبهة حصينة ضد الشائعات، وهي صلبة ضد الحرب النفسية، فاعلة في نشر المحتوى النافع الذي يخدم القضية العادلة لأمتنا، لتظل الكلمة الطيبة هي سلاحنا الفتاك والقوي في معركة الوعي والحرية والاستقلال.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن عيد الأضحى المبارك يأتي هذه السنة في وقت توصل فيه حكومة كيان العدو الصهيوني الفاشية إغلاق المعابر وعدم الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والإغاثية وتصعيد إجرامها وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قالت الحركة في تصريح لها: يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل استمرار المأساة الإنسانية المتفاقمة التي خلفتها التداعيات الخطيرة لحرب الإبادة والتجوع والحصار على مدار سنتين كاملتين في قطاع غزة، إلى جانب مخططات التهجير والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. الحركة قالت: نبارك لشعبنا ولأمتنا عيد الأضحى المبارك، وندعو إلى أن تكون أيامه عبارة عن فرصة لتعزيز أواصر الوحدة والتضامن وميدان لتكثيف كل أشكال الدعم والإسناد لشعبنا في مواجهة إجرام كيان الاحتلال الصهيوني. ودعت حركة حماس إلى أن تكون هذه الأيام العيدية فرصة لتكثيف المبادرات الفاعلة في إغاثة الشعب الفلسطيني وتضميد جراحه وتعزيز صموده وتصعيد كل أشكال التضامن مع قطاع غزة لكسر الحصار وفتح المعابر وإنهاء الاحتلال. من جهتها قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن عيد الأضحى يأتي هذه السنة في ظل ظروف قاسية يعيشها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة والتجوع والحصار المتواصل وما يتعرضون له من استهداف وقتل وتدمير ممنهج وسط صمت دولي مخزن وعجز واضح عن وقف جرائم كيان العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء.

وصلنا معكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعة محمد عوض الضبري، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إن ذكرتك ليالينا بنعمانا، والأبرك الفرد إلا بت سهرانا، وملتقانا على أطلال خيف منان، وبالأباطح أحيانا فأحيانا.

تجوده السحب هاتانا فهاتانا. يا كعبة الله في الأرض التي جعلت للناس من ربهم عفوا وغفرانا.

متى تسير من النيابتين بنا خمس الركائب تطوي أرض لا عسانا وسردد

0: على الكليبان أو أكناف ذهبان.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا حاضرين.

0: ما بيفعل هذا الرجل؟ جالس بيخرب أرضنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يا جولبة يا جولبة، مالها هذا مطننة؟ ياي يا جولبة، مالش؟
3: مالك يا حمامة؟ مالش؟
2: مالي أنا؟ أنت الذي جالس السارحة مطننة وبتبسري ليش ذي المزارع؟ ليش؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، بين تأمل ذي الإنسان؟ أنت داريا؟ صدق ربي حين قال خلق الإنسان ظلوما جهولا.
2: من هذا الناحية صدقتي، دائما الإنسان يضر نفسه ويضر من حوله.
3: ابصري ابصري ابصري ابصري، ما بيرش على التربة ذي المزارع.
2: ما هو ما بيرش.
4: أي هذا؟ أي هذا الريحة؟
3: رايحة نفاذة وكريهة.
4: ما هو هذا الدقيق الذي بيرش؟
3: بيرش سماد كيميائي يدمر الأرض والزرع والمياه الجوفية والإنسان.
2: يا الله يا لطيف، الطف بنا وإحنا ما ذنبنا العصافير والحيوانات إذا هو يشتي يظلم نفسه؟ صدق إن الإنسان ظلوما جهولا.
3: والأعظام يا حمامة، حين يستخدم سم للأرض من عند عدوه.
2: ها؟ عدوه؟ من قصدش؟
3: يا صديقة الحياة والأرض الطيبة، هذه أقصد عدو الله وعدو الإنسانية والشجر والحجر والبيئة، هذا اليهودي الذي صنع ذي السم وسماه سماد وعلاج.
2: قصدش السماد الإسرائيلي؟
3: أيوة.
2: يا الله، والله ما يهودي نصح مسلم، ليش ما بيفهموش هذا الكلام؟ لكن أنتي عرفتي إنه سماد إسرائيلي من أينه؟ أو قد بتبصري وتقري وتتعلمي من ورايا يا جولبة.
3: يا صديقة الحال، ماشي، غير سمعت عم علي وابنه بيحاكي ويتجاذبوا أطراف الحديث ويقول له ضروري يابا نوعي أهل القرية من ذي السماد الإسرائيلي، وضروري ينوروا العالم كله، هذا العالم المستهدف أراضيها الزراعية والمنتجة بمخططات بني صهيون الخبيثة.
2: إي والله إنهم خبثاء، وهدفهم من حين خلقهم الله إنهم يهلكوا النسل والأرض والزرع والضرع ويقلبوا كيان البيئة، قبحهم الله قبيحة.
3: أنت داري يا حمامة، على قدر ما أنا سعيدة إن انكشفت مخططاتهم الخبيثة هذه، على قدر ما أنا حزينة إن بهمن هو عاد بيستخدم ذي السم الإسرائيلي لأرضه، مثل العم حمود هذا الذي بتبصري مصر يرش ذي السماد الكيماوي على أرضه والبير جنب الأرض، وذي السم بيتحلل لأعماق الأرض، وبعد سنوات قليلة ما تلقي إلا الأمراض منتشرة في أجساد البشر بسبب جهل ذي الإنسان وظلمه لنفسه بجهله وعناده ذيه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله يا جولبه، لو يدري الإنسان معنى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كانوا عيقاطعوا كل منتجي منهم ويرجعوا للطبيعة وللذبل البلدي الذي بيجي من مخلفاتها للتربة وإلى التربة ومنها، يعني منها وإليها نعود. ما بيش يهودي نصح مسلم؟ ما بيبصروش كيف بيفعلوا بالفلسطينيين ويقتلوهم في غزة ويقتلوهم ويخربوا أرضهم؟
3: مش الله غير الإنسان، هم أعداء للبيئة، قد قتلوا كم يا عصافير وكم يا جولبات وكم يا حمامات، هذولا أعداء للبيئة، أعداء للإنسانية، أعداء لذي الكوكب الأزرق بكله.
2: صح، ومن هو عدو؟ لازم إن البشر يتخذوه عدو، بس هم كيف بيفكروا؟ صح ولا ماشي؟
3: إلا صح، لكن الله يهديهم ويصلحهم وينور طريقهم يعيشوا ويخلونا نعيش.
2: الله كريم.

منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

المقاطعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو شعبي وهو مسار عاجل. الدور الشعبي هنا بارز ولافت ويجب أن نتقدم بالشكر لجماهير شعبنا اليمني على الاستجابة السريعة واللافتة التي تدل على وعي وعلى عمق وأصالة هذا الشعب. وأنا أعتقد أنه نسبة الإنجاز في الدور الشعبي كبيرة جداً.

ساعة عيدية من إعداد وتقديم أمل إبراهيم. إخراج هدى صبر.

مستمعي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في ظل العيد ونسماته الباردة المحملة بعطر الأمان وشذى التهاني. أهلا إلى موسم الفرح ودقائقه الملونة بألوان العيد السعيد. كل عام وأنتم بألف خير.

دائما أيها الأفاضل يحمل العيد في طياته فرحة الأطفال وطمأنينة الكبار ودفء العائلة حين تجتمع على المحبة وصلة الرحم في يوم العيد. تتزين البيوت بالتكبيرات وتشرق الوجوه بالبشر، وكأن الدنيا كلها ترتدي ثوبا من النور والأمل.

العيد يوم تغسل فيه القلوب من التعب وتنسى فيه الخلافات وتفتح فيه أبواب التسامح والعطاء. عيد الأضحى يعلمنا أن أعظم القيم هي الإخلاص والرحمة ومشاركة الآخرين أفراحهم ومد يد الخير لكل محتاج. فما أجمل أن يكون العيد فرصة لنشر الابتسامة وأحياء المحبة وتقوية الروابط بين الناس. كل عام والقلوب عامرة بالإيمان والمليئة بالخير والحب لهذا الوطن الكبير.

أيها الأفاضل، انحق لنا أن نمد التهاني وأن نضعها في هذا الأثير الجميل، فلنا أن نهنئ أعظم الشخصيات ابن اليمن الكبير السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في زمن كثرت فيه التحديات. تجلى لنا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يمن حمل الكلمة موقفا وربط بين الصمود والإيمان وبين الهوية والعزة. أنت بالنسبة لنا ولهذا الوطن ولكل الأحرار في هذا العالم رمز للثبات وصوت حاضر في قضايا الأمة. سلام الله عليك وكل عام وأنت بألف خير.

وإلى رجال الرجال الأبطال الذين يحمون الوطن في كل عام وكل عيد يمر وأنتم على الثغور بعيدين عن أهلكم وأحبتكم تكتبون الوطن معنى حقيقيا بعرقكم وصبركم وثباتكم بينما الناس يفرحون ويجتمعون أنتم تزرعون الأمانة ليبقى الفرح ممكنا وتحرسون الأرض ليبقى الوطن قائمة إنما تقومون به يا رجال الرجال ليس واجبا فقط بل رسالة عظيمة فيها التضحية والإخلاص والشرف أنتم الذين تختارون البقاء حيث الخطر ليعيش الآخرون حيث الطمأنينة فسلام الله على قلوبكم التي لا تهدأ وعلى أعينكم التي لا تنام وعلى أرواح جعلت من الحماية حياة ورسالة للآخرين.

0: مستمعي الكرام، العيد فرحة كبيرة، والعيد هو إشراقة الأمل الذي تحلق على سماء الرقة والإحساس الجميل. العيد هو التسامح والمحبة والإخاء، هو دائما صفحات جديدة من الحياة والنقلات الكبيرة والنوعية للإنسان. سنتحدث وإياكم الآن مع منشد هذا اللقاء المغرد البلبل الأستاذ عمار الحبري صاحب الصوت والحنجرة الذهبية. مرحبا بكم ضيفنا الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير وحافظ صحة وسلامة أستاذ عمار، حياك الله وعاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركة والمسار يا رب العالمين.
0: حياكم الله أستاذ عمار. لكل إنسان وكل أديب وكل شاعر وكاتب ومنشد تألق في حياته، هناك الكثير والكثير من ذكريات التي تمر وكأنما تكتبه الأيام والسنين. أنتم أيها المنشدون أصحاب المقام الكريم وحراس الكلمة واللحن، أنتم من تشعلون المدى لحنا وكلمة جميلة. ما الذي كان يعنيه العيد لعمار الحبري؟ ما هي الذكريات التي علقت بأذهانكم منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة، وكيف قرنتموه بالنشيد الصنعاني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما أن يأتي ذلك اليوم العظيم إلا والناس في بهجة وسرور. وأتذكر منذ الصغر والناس يعملون تلك المدرعة التي يودعون بها ذلك الحاج العظيم، وكان الحاج عندنا في صنعاء أعظم من العريس، الحاج أعظم من العريس، يودعونه توديع يليق بمقامه ويليق بمقام ذلك الموقف العظيم ألا وهو الحج. الناس يتهيئون لذلك اليوم قبل العيد بعدة أيام، 10 إلى 15 يوم وهم يتجهزون لصنع المدرعة، والناس يودعون الحاج ويقولون يا حاج.

0: الأبيات وتلك النغم الجميل الذي كنا نسمعه منذ الصغر يعشعش في قلوبنا وفي وجداننا، كيف لا، وهو التراث الجميل الصنعاني. أنا أتذكر منذ الصغر والناس في جمع كبير في الأحواش في البساتين، بساتين صنعة قديمة، وهم كل واحد يأخذ بدلوه في الأهازيج الجميلة المدرهة، وبعض الناس كان يرتجي الأبيات لذلك الحاج الذي سيذهب إن كان من أقاربه أو من جيرانه أو من أصدقائه.
1: أستاذ عمار، طبعا أنتم كمنشدين وخاصة في أيام العيد تجتمعون عصر كل يوم، ما هي الأناشيد التي تترنمون بها كمنشدين مع بعضكم البعض؟ ما هو الأبرز من الأناشيد التي تكون مرتبطة بمناسبة العيد السعيد؟
0: دائما نجتمع في المنازل في يوم العيد، طبعا ثاني العيد أو ثالث العيد عند عند عند الزملاء والأصدقاء من ثاني العيد، ونبدأ بالأهازيج المدرحة وكذلك التسبيح، التسبيح الذي لا يزال إلى يومنا هذا توديعا للحاج، الحاج العظيم الذي يعني كما قلنا سابقا أنه يعتبر أعظم من العريس، ويقام له عدة أيام لتوديعه. نسمعكم تسبيح يقول فيه يا

0: ضمن أبيات كثيرة طبعاً يبدأون الأصدقاء، لا سيما عندما نجتمع سنوياً عند منزل الأسرة القديرة القاضي العلامة الرائع علي مسلم أكوع قدام الأهازيج التي تقال طبعاً في أيام العيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يعلم بما لا نعلمه، على هيبر دبوشه ومن تلك الأبيات الأهازيج. ويبدأ المنشدين كل يدوب بدلوه من سواء كان قصائد هنيئا وطوبى لامرئ طاب مسعاه وإلهي نسألك عودا إلى ذلك المقام. طبعا قصائد كثر يعني يصعب أننا في هذا اللحظة والوقت القصير أن نتحدث عنها، لكن نعطي نبذة بسيطة عن تلك الأبيات وتلك القصائد التي نسمعها في كل عيد.
1: هل أسمعتمونا من طرائف الأناشيد التي تنشدونها في المقايل وخاصة عندما تحضرون إلى منزل الأستاذ علي الأكوع؟
0: يا محجات عن الصف من جمعات رجب، يا محجات عن الصف من جمعات رجب،

واقبل العيد يا زيد والتعويد وجاء.

اعظم هو الله يا الله. تطوف بالبيت والاركان وانا اسعى باهتمام.

0: عاد ثاني يوم العيد نحن نجلس عند الشيخ الفاضل محمد بن محمد صلاح في صنعاء القديمة. طبعا بيكون جلسة رائعة جدا من ثاني يوم العيد عند الشيخ محمد صلاح، ويليه ثالث العيد عند القاضي العلامة علي محسن الأكوع. وطبعا القصائد التي نأتي بها أول يوم عند الشيخ محمد صلاح لا نأتي بها يوم ثاني في القاضي علي. طبعا نتنوع نوع القصائد، القصائد كثيرة، وبحر الأتراك لمن غزير لا يعد، لأنه يتمتع بزخم كبير من جميع المحافظات.
1: أستاذ عمار، لمن تحب أن تهدي تهانيك العيدية؟ ويا حبذا أن تختتمها لنا بلحن أصيل يمني يحب أن يسمعه الكثير من الناس، وخاصة في أيام العيد الجميلة.
0: أنا أهدي سلامي وتحياتي وعيدي لجميع إخواني وأصدقائي وزملائي البعيد والصغير، وأتمنى إن شاء الله أن نصل قريب بإذن الله تعالى، وأن الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يحرسنا بعينه التي لسنا.
1: إذن شكرا لكم أستاذ عمار الحبري بما سكبته في أسماعنا من عبق النشيد الصنعاني العريق. شكرا لحضورك الباذخ بسلطنة الكلمة وسلطة اللحن وملكية الصوت الفخيم والبارع في مقامه الحسين. شكرا جزيلا لك.
0: الشكر موصولكم يا أستاذ عمار لإهتمامكم بالتراث وإهتمامكم بالإنشاد، وهذا إن دل ما يدل إلا على الوفاء والإخلاص في هذا البلد العظيم والحفاظ على التراث والعبق التراث لمن أصل.
1: شكرا جزيلا لك.

0: مستمعنا الكرام، سيظل لصنعاء القديمة ذلك الوهج، ذلك الطعم، ذلك الجمال عندما يكون العيد هو لونها المشرق وجمالها الذي لا يغيب ولا يخبأ أبدا. إنها صنعاء القديمة وهي اليمن، حينما يطل عليها العيد السعيد بإشراقته التي لا تغيب عن قلوبنا وعقولنا، ولأننا لنا عيد آخر بتفرد حديث وجديد لا يبلى. سيكون معنا على خط الهاتف ضيفتنا الكريمة الأستاذة دعاء الواسعي، رئيسة مؤسسة عرش بلقيس للسياحة والتراث. أهلا ومرحبا بكم أستاذة دعاء، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية.
0: حياكم الله أستاذة دعاء. ونحن في يوم العيد نتحدث عن اليمن، لون آخر وطعم آخر، فما هو العيد في اليمن وخاصة في صنعاء القديمة؟
1: العيد هو إعادة الشيء، ولكنه عهدنا مع الله أن نعود إليه، يعني هي في الأساس هذا الشيء، فنعود ونعود نحن، لأنها بعد فريضة دينية، صيام الحاج كلها فرائض دينية، يعني عودة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون مصحوبة بالجعالة والكسوة ونظافة البيت، يعني حالة طوارئ عادة.
0: أستاذة دعاء، طبعا العيد يعني لديه الكثير في الملامح بالنسبة لنا كيمنيين، منها جعالة العيد وعسب العيد، حدثينا عن هذين الملمحين الذي لا يكتمل العيد إلا بهما.
1: طبعا لا يمكن أن تدخل البيت إلا وفي جعالة العيد، اللي عبارة عن الزبيب، اللوز، الفستق، الشليت، الشوكولاتة، الكعكة، تتفنن النساء في يعني إبراز مهارتهن في عمل الكعك، والآن بعد دخول النت والحداثة والتكنولوجيا أصبحنا يعملنا كعك بطريقة حديثة جدا، مزينة بشوكولاتة بشوفان ما أعرفش إيش، بس الكعكة الصنعاني ما زال هو السائد، والدمول والقفوع، يعني ما زال والناس لا يريدون إلا البلدي كما نقول الجحين هذا، فتلاقي يتهافتون على هذه الأشياء. ولكن الجيل الجديد يعني يبحث عن إيجاد مهارة خاصة به أو بصمة خاصة به.
0: أيضا عندما نتحدث عن العيد، عيد خاصة في صنعاء، وأنت تتحدثين عن الحداثة هنا، ما هي الملامح التي غابت عن عيدنا؟
1: كثيرة، وشيء أصبحت غابت الرحمة الحقيقية، التواصل مع الناس، غابت صلة الرحمة الحقيقية، أصبحت زي الروتين، غاب لب الموضوع أو جوهر الشيء. يعني عندما نعود إلى الله ونقرن العهد أننا سنعود إلى الله في العيد من خلال أداء الفريضة، نقرن معها صلة الأرحام، المشاعر الحقيقية غير المزيفة، ولكن أصبح كل شيء الآن مثل السيمات. شفت السيمات الآن التي يعملوها في الولاد أو في أي مكان أو في عيد الميلاد، أصبحت حياتنا مجرد سيمات، يعني مجرد رسوم كرتونية تلخص حياة كاملة، وهذا شيء من هزيل جدا. يعني
0: أيضا أستاذة دعاء، يعني من الملامح التي لابد أن تكون واضحة وهي مستمرة منذ أن بدأ العيد في بداية ديننا الحنيف وحتى هذه اللحظات، أهمية التكافل الاجتماعي ما بين الناس، كيف نجعل العيد فعلا فرحة تسكن كل القلوب وتزور كل الأسر وليس أسر معينة؟
1: كل شيء الناس علينا عودة الحقيقية على، وليس الذكر هو للغائب والله هو حاضر لا يغيب، ولكن أقصد إصلاح النية، العمل الصالح مهم جدا. أولا نشأت الخلافات كثيرة الآن ما بين الناس بسبب مشاكل الورث وما إلى ذلك، فانقطع أن يصل رحمة بالعيد مثلا، وكثير ناس، نسأل الله الهداية للجميع، ويظل العيد فرحة للأطفال بالدرجة الأولى أكثر من الكبار، يعني العيد لا يكثر سواء كانوا متفقين أو مختلفين، العيد يظل فرحة حقيقية للكبير والصغير لأنه من الله سبحانه وتعالى.
0: ونحن نتحدث عن يعني أهمية التكافل الاجتماعي، أيضا يتبادر للذهن أهم خطوة في العيد السعيد وهي صلة الأرحام. هناك الكثير من الناس للأسف الشديد يقطعون أرحامهم بسبب الخلافات، وكما ذكرت أيضا بسبب الورث وأشياء أخرى كثيرة، وقد تكون بعض الأسباب تافهة يعني لا يجوز أن يقف الإنسان عندها طويلا. فما هي رسالتك لمن يقطع أمه، يقطع أخوه وإخوته، كذلك النساء الذين يقطعن أخواتهن؟ رسالة للجميع، العيد صفحة جديدة، فكيف نستغلها؟
1: الموضوع هو لا يحتاج نصيحة، لأنه هو لا النصيحة هي لا تنفع إذا لم يكن نبذج من وعي الشخص نفسه. أولا علينا أن ندرك أننا هنا في رحلة إلهية نتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى من خلال ما أعطانا من هذه النعم وأعطانا العيد، كلها يجسد عظمة الخالق يعني في خلقه. علينا أن نستوعب أننا بس فقط في اختبار ورحلة قصيرة يجب أن نعيشها بكل أريحية، أن نتفهم الدرس، نتفهم الرسالة التي جئنا من أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله إبراهيم عرف من أين وإلى أين وفي أين، يعني من أين جئنا وأين سنذهب. فإذا تفهمنا وأدركنا، الموضوع هو إدراكي ليس الموضوع مجرد كلام، إذا ما استوعب الإنسان أنه فعلا في رحلة قصيرة وأنه يؤدي دور معين ويجب عليه أن يخرج نتيجة أو إدراك معين حتى يستطيع أن ينتقل في الحياة الأخرى، بالتالي هو ستهون عليه الخلافات، سيستمتع بالعيد، سيحظى بالعيد حتى لو ما فيش معه طلب، حتى لو ما فيش معه راتب، هيعمل بقدر الإمكان. يعني الجعالة بتتفاوت، كيف بتتفاوت؟ بتتفاوت من بيت لبيت، في ناس الزبيب حقهم بلدي، في ناس الزبيب حقهم صيني، في ناس حقهم، يعني المهم إنهم ما بيعملوش، إنهم ما بينهوش فرحة العيد بأي شكل من الأشكال.
0: صحيح.
1: وهذا شيء جميل وطيب جدا.
0: يعني وإحنا نتحدث عن العيد وعن جعالة العيد والأشياء هذه الجميلة، كيف تستعد المرأة اليمنية للعيد السعيد؟ ما هي الأشياء التي تقوم بها حتى تستقبل هذا العيد؟
1: والله المرأة هي التي يقع عليها الدور الكبير والهم الكبير
0: والتعب الأكثر.
1: كثير جدا، والدور كبير على المرأة، سواء حتى على مستوى أنها تحث الرجل أن يزور مكلفة.
0: جميل.
1: أيوة، هي إذا كانت المرأة متجهة الله فأكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أنها ستحث زوجها يزور مكلفة، لأنها هي في الأساس مكلف. نقول يعني ما يعني بعض الناس تحسسوا من كلمة مكلف، يعني المكلف مقصود من التكليف، تكليف، مكلفين بزيارتها، مكلفين بالإشفاق عليها، مكلفين بالاهتمام بها. يعني فكلمة مكلف يحسوها بضعف، أنا لا أستشعر أنها ضعف، أنا أستشعر بالعكس أنه تكليف، مكلفين أنتوا بالاهتمام بهذه المرأة. فالمرأة تقوم بالاهتمام بأشياء كثيرة جدا، البيت، الجعالة، الجهال، الحمام، تحمل الجهال، تخرج تكسي، تشوف ما هو الناقص. في بعض النساء رغم شحة الموارد المادية تشوفيها تشتري القماش وتصير تخيطه، أو بعضهن بخيط هند من فوستن، المهم لا بحرمنش نفوسهن أو أطفالهن من العيد. فهذه شيء جميل جدا، العيد هو عيد، شاء من شاء، حزين، متكئب، عزلت، لا بش معزلت، هذا عيد.
0: صحيح.
1: ولا يجب أن يكون النية هي العودة إلى الله، ليس بهذه المظاهر، المظاهر هذه هي شكلية، ولكن بجوهر العيد. ما تعلمته من العيد، الجوهر الحقيقي.
0: أستاذ دعاء، أيضا ونحن نتحدث عن العيد، ما الذي يميز العيد في صنعاء القديمة عن غيره من المناطق الأخرى في بلادنا الحبيبة؟
1: والله لا يتغير شيء، سوى أن المدينة القديمة هي جميلة بمعالمها الأثرية، وهي كان فيها التمدن أسرع من بقية المحافظات. صنعاء بالحكم أنها كانت حاضنة للجميع، فكان المدنية فيها عالية جدا من مئات السنين، فتلاقيهم عندهم تمدن في تقديم الجعالة، اختيار أنواع الجعالة، اختيار اللبس المعين عن بقية الناس في دينه. بس الآن أصبح في تأثر، أصبحوا مثلا بروحي البلاد يعني أصبحوا نفس الشيء، يجربوا جعالة، صح أنها تختلف شوية عن حد صنعاء، ولكن خلاص يعني تأثروا الناس. يعني صنعاء قدرت أنها من حل في صنعاء وعاش في صنعاء يستطيع يا عزيزتي أن يكون طبعا مثلهم أو يتمدن مثلهم.
0: نعم. ونحن نتحدث عن العيد وفرحة العيد، ماذا عن ما يفعله الأطفال الصغار مثل البنات عندما يتنقشن وكذلك الحنة؟ حدثين عن هذه الملامح الجميلة التي تميز الأطفال.
1: كلهم يسعون، بنات الجيران يتسابقون ليلة العيد بوضع الحنة الخضار بقدر بقدر بقدر بقدر بقدر ما هو واحد يستطيع.
0: إذن أستاذة دعاء، المدرهة وما حملته المدرهة من شجن جميل وطقس من طقوس صنعاء القديمة، حدثينا يعني عنه من بعد العيد، هل تقام هذه الطقوس طقوس المدرهة قبل أن يأتي الحجاج أم بعد ذلك؟
1: بعد أن يرحل الحاج يقوم بوضع المدرهة والتدرع عليها، وحين يأتي يقومون بإزالتها خلاص تجاء الحاج، يعني الحمد لله. فهي ليست أرجوحة عادية، هي طقس ثقافي يدل على أننا سنتظل ندعو ونتكلم ونتحدث عن حال الحاج وتجتمع فيها النساء والرجال. الآن أنتم جالسين في المجلس وكلهم في تلفونات، فكيف أن نستطيع أن نحافظ على الطقس الاجتماعي ونحن أصلا تم سلب البابنا بالحرب الناعمة؟
0: صحيح،
1: ونحن تلفون
0: فعلا. إذا أستاذة دعاء، ما الذي علق بذاكرتك من طقوس العيد وكيف كان العيد وأنت طفلة؟
1: الذي علق في بالي النكش ليلة العيد، لما نفتح الطاقة نبصر هل أتى الصباح أم لم يأتي، ونفتح الخرقة على يدينا نبصرها قطعة القماش هل عرق النكش وماشي، ونشمه رائحته، يعني هذا علق في ذهني للأمانة. ونقوم نقرش القراضيس ونلبس الزنة الفستان ونتسابق في ساعة شي نخرج نعيد.
0: فعلا هي ذكريات جميلة ويعني تظل في الذاكرة ولا ننساها أبدا. أستاذة دعاء، لمن تهدين تهانيك العيدية؟
1: أهنيكم جميعا بدون استثناء الكل، للأمة كاملة، وسأل الله الخير لنا جميعا وطلب الخير للجميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن شكرا لكم ضيفتنا الكريمة الأستاذة دعاء الواسعي، رئيسة مؤسسة عرش بلقيس للسياحة والتراث، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف ألف خير.

0: مستمعنا الكرام، اليمن دولة تحطك من كل جانب، ترسم على مخيلة الجمال أروع وأجمل أماكن. في اليمن كل زاوية فيها تنبئك عن حكاية، وكل قصر وحصن ومكان وبئر ترسم في كتاب التاريخ الأكبر بألوان المجد أروع قصص البقاء والصمود. اليمن هي درة من درر الكون، وزاوية تاريخية عريقة، ومجد سبائي عظيم، ورواية أصالة لا تنتهي، تتجدد وتزهر كلما قرأنا فصولها وأبوابها. بها الشوق والاشتياق لزمن تاريخي بهيج وحقبة من الدهر الفخيم.
1: بعد نهار طويل من تجهيز متطلبات العيد في يوم عرفة، يأتي الليل، يأتي قصيرا على من تأخرت استعداداته، وطويلا على أطفال يتبرمون من بطء مرور دقائقه وساعاته. وفي ليلة العيد تستكمل النساء آخر لمسات ترتيب البيوت لاستقبال أقربائهن. لا نوم بعد صلاة الفجر، إذ يعود الحاج يحيى لمنزله، يبدأ تدشين عادات العيد

يرتدي أجمل ما لديه، يلبس ثوبه، يحتزم عسيبه وخنجره المعروف بالجنبية، الجاكيت من فوقه شال وعلى الرأس قبعة يلفها على نحو وطريقة تتميز بها منطقته. يتطيب، وقد أعدت له زوجه الجمر ليأخذ هندامه نصيبا من شدى العود والبخور. يخرج ليؤم الناس في الجامع الكبير في صلاة العيد ويخطب فيهم خطبتيها.

0: يتجمع الناس في الجامع مهللين مكبرين حامدين شاكرين. إلى أن يدخل وقت الصلاة وقد حضر آخر المتأخرين. يؤدون الصلاة وخطبتيها. وبعد ذلك يتصافح الجميع فيما بينهم بما يعرف تحديدا بسلام العيد. من الجامع ينتشر المصلون لبدء جدول صباحهم العيدي. منهم من يبدأ بصلة أرحامه زائرا كل واحدة منهن إلى منزلها حيثما كان، ومنهم من يبدأ بنحر أضحيته. الحاج يحيى يباشر ذبح كبشه بيده. مستنا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك، وأيضا في تقسيمها إلى أثلاث ثلاثة، ثلث له وثلث يتصدق به وثلث يهديه. بعد فراغه من توزيع ثلث الصدقة للفقراء يستهل يحيى زيارة مقبرة منطقته وزيارة روضة شهدائها.
1: الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي الله عنكم أحسن الرضا.
0: ومن روضة الشهداء أو المقبرة يبتدئ مشوار يحيى للسلام على ذوي الرحم والقربى. وفي كل بيت تستقبله ابنته أو أخته أو خالته أو عمته، وتكون بانتظاره أو تقدم بين يديه صنوف الحلوى وألوان المكسرات وضروب من العصائر والمشروبات. قبل حلول وقت صلاة الظهر بساعة إلى نصف ساعة يحين موعد يفسح له الجميع في جدول عيدهم مساحة لا تزاحم. إنه وقت البرع. الذي ينخرط لأدائه في حلقات كبار السن والشباب والأشبال.

والبراح عادة قبلية جذورها ممتدة قدم اليمن وعراقة قبائلها، وهو فن إيقاعي يؤدي فيه المبتدعون حركات موحدة تحكي الشجاعة في الحرب والمهارة في القتال وجبلة يمنية لا تتردد في المواجهة.

وعند منصرفهم من البرع يرجعون إلى المنازل بالزوامل، وهي قصائد شعبية ملحنة تؤدى أبياتها جماعياً مصحوبة بدقات الطبول.

تتعدد موائد غداء يوم العيد في البيت الواحد. أقرباء يحيى من الرجال لهم مائدة ومائدة أخرى للنساء، وتكاد أغلب الأطباق الشعبية لا تخلو من اللحم أو المرق. بعد الغداء يحين موعد معلوم يتسابق الجميع فيه إلى مكان معروف، يكون عادة نائيا عن المنازل والمزارع، فمنهم من يحجز مكانه للفرجة والتحكيم والتشجيع، ومنهم من يهرع إليه لخوض المسابقة النارية. إنها عادة النصع، وهي مباراة للقنص تجري بين الشباب والرجال والشيوخ. وفيها مساحة مخصصة لتعليم الأشبال فنون الرماية والقناصة واستخدام السلاح. بعد انصرافهم من ميدان الرماية يتجهون للمقيل أو المقيل، وهو اجتماع الأهل والأقارب والجيران في مجلس واحد إن اتسع لهم أو في عدد منها، وذلك لتبادل الأحاديث والدردشات والنقاشات حول شتى القضايا والمشاكل والهموم. ومع غروب شمس اليوم الأول للعيد لا تنتهي قائمة العادات العيدية التقليدية في اليمن، بل إن الأيام التالية تشهد استمراراً لبعض تلك العادات، فيما تشهد الليالي بداية عادات أخرى مرتبطة بالحج والحجاج، وتسخر بوحدة الكلمة وتشارك الفرحة والتكافل والتقارب وإحياء وإعلاء ونشر قيم الإسلام النقية وأعراف القبيلة الأصيلة.

إنه العيد أيها الأفاضل. العيد ليس يوماً عابراً في التقويم، بل وطن من الفرح تسكنه القلوب، وموسم تتساقط فيه هموم الأيام كما تتساقط أوراق الخريف، ليولد الإنسان من جديد بروح أكثر نقاء وأكثر

العيد هو ذلك اليوم الذي يأتي مختلفاً، تشرق فيه الشمس وكأنها تحمل بشائر الرحمة، وتعلو فيه التكبيرات فتلامس السماء، فتشعر القلوب أن الدنيا ما زالت بخير، وأن الفرح عبادة حين نصنعه لمن حولنا. وفي العيد تتجمل الأرواح قبل الثياب، وتعود البيوت مضيئة بالمحبة، وتصبح الضحكة البسيطة أغلى من كنوز الأرض، لأنها تخرج من قلب صاف لا يحمل إلا الود والسلام.

العيد أيها الأفاضل، حكاية أم تنتظر ابنها بلهفة، ودعوة أب يخبئ الفرح في عينيه، وفرحة طفل يرى الدنيا كلها لعبة جميلة، ولقاء أحبة فرقتهم الأيام فجمعهم العيد من جديد. كل عام وأنتم بألف خير.

سامعين الأكارم، إلى هنا نختم وإياكم رحلة عيدية معطرة بعطر الريحان والشباب ورائحة الفل والياسمين.

عيدية. والبأس مدفع والإرادة كذبة، كل الكتائب جاهزة والسرايا لحرب شعوة مفصلية عنيفة. مع تحيات أمل إبراهيم، إعدادا وتقديما إخراج هدى.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قام حجاج بيت الله الحرام اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحلل الحجاج من الإحرام وحلق شعر الرأس، وقاموا بأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وذلك التحلل الأكبر، وبدأوا العودة إلى ميناء للمبيت فيها خلال أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاثة، فيما يؤدي الحجاج في ختام المناسك طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 6 مواطنين فلسطينيين من بلدة قباطية ومدينة جنين في الضفة الغربية عقب دهم وتفتيش منازلهم. استشهد مواطنان لبنانيان في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي فجر اليوم على دير عامص في قضاء صور، وشن الطيران الحربي المعادي غارة على دفعتين على بلدة بريقة في قضاء النبطية جنوب لبنان. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها تصدت اليوم لتوغل جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الشرقية، واشتبكت مع جنوده واستهدفت دبابة ميركافا وتجمع لآليات وجنود العدو في ذات البلدة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية وصواريخ ثقيلة. أعلن حاكم مدينة سيفا ستوبول بجمهورية القرم الروسية ميخائيل رازافوجايف استهداف قوة أوكرانية لمدينة بصواريخ ستورم شادو والمسيرات، وأن صاروخا أصاب مبنى في المدينة، فيما أسقطت الدفاعات أكثر من 20 مسيرة. في مقاطعة روستوف أعلن حاكم المقاطعة يورو سيليوسار أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تانغورغ اليوم، مما أدى إلى تأثر وتناثر الشظايا في شارع تيسيو ليكو بيسكي واندلاع حريق في عدة سيارات، وأشارت السلطات إلى إصابة شخصين. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: مواليد اليوم صداع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
2: مجهزة وفق معايير.

0: بالجودة العالمية.
1: قسم خاص بالنساء فقط.
0: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
1: الدكتورة إيمان جار الله،
0: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
1: استشاريات النساء والولادة.
0: المستشفى العربي الدولي،
1: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
0: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفين. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: ناي قضاة حاجل لمدة أسبوع 10. إذا تأخرت ارجع صنعاء.
2: ارجع صنعاء؟
1: أيوة، أنت وفاطمة ومحمد.
2: مالك يا خال؟
1: وصية في رقبتك يا يحيى.
2: بس يا خال هذا
1: ولا كلام. قوم ارقد.
2: لكن يا خال
1: إنا من برحاقي. قوم ارقد.
3: أنا آسف يماه، خليتكم تقلقوا علي.
4: حيا بك يا ابني محمد، سهلاتهم ولا شي، حن قد رجعت حن قد جيت.
1: أن كنت يا بزي مالك فجعتنا علي.
5: أنت تعرف الطريق إلى مكة؟ قصدي كيفي آمنة؟
2: أول قل لي مالك قلق يا أحمد، أو قلق على حقك الباطل.
5: قل لي يا شوعي.
2: مشكلة يا الحج تجمع إسلامي لكل الناس للعبادة والتعارف والتجارة.
5: إيوة كل كل يا شف كل.
1: اهرب يا إشلام، انت من الغالب. اهرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة التاسعة.
2: يا صباح الخير. صباحكم الله بالخير والعافية. يا الله رضى علينا وعلى أولادنا. صباح الخير يا يحيى.
6: صباح الخير والعافية يا رقيب حسين.
2: رقدت وما بنبصر شكلك ما رقدت.
6: أرقد مني يا رقيب حسين، قلبت الإحسي من أمس العجيب. ولا تصة أمانة، إن كلامك وصيتك في راسي ما دريت ما راسي.
2: ولا يقع الله كل خير.
6: يا الله.
2: المهم أنا الآن شسبككم.
6: كيف؟
2: بين أقول لك شسبككم ذا الحين.
6: كيف تسبقنا يا خال حسين؟ وذا أمس العجيب تقول لي عنوس الله سعطت جمعة، وبعدها عتر في قضاء حاجة أسبوع 10 أيام، وإذا ما رجعت ارجع علينا وفاطمة ومحمد صنعاء.
2: استجدت بالأمر شي يا يحيى. المهم مش اتحرك الآن ونلتقي في صعبة. وقد الخبر عندك، أسبوع 10 أيام ما رجعت تبز فاطمة ومحمد وترجعوا صنعاء. تمام.
6: بعدك يا خال ما عاد نقول نا عاد سبق لا صعطة ولا فين وين عسي
2: حواليها. وصيتك الدعاء
6: في رعاية الله.
2: مع سلامة الله.
6: أوه هجمعنا على خير. في أمان.

0: والله إن سفر قطع من جهنم يحرق القلب ويتلف الجسم. وزد النقيب أحسن وفاه فلطنا وسبق أكيد إن بحاجة مخبيها علي.
1: يحيى
0: الله يعلم ما هي.
1: واحد يحيى.
0: أهلا أهلا يا أحمدي.
1: ما هلك مبلود أو صرعتك الشمس؟
0: ما صرعتني الشمس ولا شيء. مبلا سدهت شوية.
1: نعم
0: سدهت. نقول لك حسين درين واخي ما محيا بك صبحتو.
1: يعلم الله عن حسك. لا قل لي يا يحيى أبصرت خالك النقيب حسين والعسكري حقه ومعهم الحج علي مصلح فوق الخيول أين عزيلوا؟
0: أين ما زاروا ساروا. ما في نفسك يا حمادي.
1: ولا نفسي إلا سلامتك ورضاك يا أخي يحيى. أهم حاجة اتأكد أن أخوك حمادي معك ومع أي بلدك إن شاء الله. أخوه جارك حمادي.
0: الله يديم المحب يا حمادي.
1: الله يديم السرور يا حج يحيى.
0: سرور من يا عمادي.
1: هيوة هيوة هذا يحيى الذي يعرف الصوت.
0: عمادي
1: ها
0: أقول لك باقي مسير يوم وليلة ونوصل صعدة إن شاء الله.
1: أيوة
0: فرصتك يا أحمدي.
1: فرصتي
0: يا روهانة كل شيء رخيص.
1: الله يبشرك بالخير يا أخي يحيى. إذا صدق خبرك علي صندوق رمان صعدي أمانة إن الرمانة الواحدة صاع راسك يا يحيى. واصغر شوية.
0: كيف موقع عاد يا أحمدي الحين قد خرج منا.
1: أخي يحيى.
0: خير يا أحمد.
1: إنها تقول كم حنجلس في صعدة؟
0: لو ما يرجع خالي أحسن.
1: يرجع؟ من أين يرجع؟
0: ما أدري من أين. مراعي لله ما يرجع وبس. وبعدها حنتحرك من هنا الجمعة إن شاء الله.
1: ها؟ وأنا معاكم؟
0: كان كيف يا أحمدي؟ وأنت معانا.
1: ما رأيك لو تأخر خالك نسبك؟
0: بين أقول لك اسمع الكلام. ما حنتحرك من صعدة إلا لما يجي خالي أحسن.
1: يحيى أمان إن أنت اديت لي القلق. أسألك بالله بدي الصدق. كله حمادي ما به.
0: يا قلبي والله ما أنا داري ما أصيدها يا حمادي.
1: ما هي
0: وصية؟
1: وصية؟ وصية ليه؟
0: وصية خالي حسين.
1: ما هو هذا الخبر وصية؟ ما قال لك خالك حسين؟
0: اسمعني يا حمادي لا عد كثر الهم على قلبي. خير إن شاء الله. المهم حين قد إحنا جمعة وعن واصل الطريق لصعطة وأنت معانا.
1: الله المستعان. أنا معك يا يحيى وانت قريبي. والله ما يفرقني إلا الموت.
0: ونعم بك يا حمادي ونعم بك. والله إنك بتشل الهم من فوقي سع ما يزعم من فوق واحد جبل.
1: خلفنا سر على أصحاب معاك. قال لك مجرمة.
2: وصلت قافلة الحج اليمانية للعام 1341 الهجري إلى مدينة صعدة السلام ليتجمع باقي حجاج بيت الله الحرام من مختلف مناطق اليمن إلى مدينة صعدة. ومنها تتحرك قافلة الحج اليمانية الكبرى في موكب واحد إلى الأراضي المقدسة عبر الطريق المعتادة منذ مئات السنين. وفي هذا العام أرسل أمير الحج اليماني السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين رسالة إلى حاكم عسير الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم يستعلم منه عن سلامة الطريق وأمنها.

0: الحمد لله على السلامة يا رجال.
1: الله يسلمك يا نقيب سعيد.
0: نرتاح هنا يا حج علي أو ما؟ ما رأيك؟
1: مناسب يا نقيب حسين، بعد بين بسر المهانة وكل شيء موجود نرتاح شوية وقد احنا تاعبين أمان الله.
0: تاعبين ما؟ عاد انتو شباب، قول أنا الذي قد أنا شيبة.
1: شيبة ما يا نقيب حسين، صلي على رسول الله، عادك شباب، ابسر راسك شعره بيضاء وشعرة سوداء.
0: ايه ايه يا علي.
2: يا نقيب حسين.
0: عسكري
2: نرقد هنا أمه.
0: خلاص قد احنا بعد الحج علي نرقد هنا. بعد ما قلت لي اسمك انت يا عسكري؟
2: محسن. محسن محسن يا نقيب.
0: ايوه يا محسن، انا ارقد هنا وبهلا الاحصنة وارتاح.
2: حاضر يا نقيب.
0: هنبكر فجر ان شاء الله.
2: ابشر يا نقيب.
0: ايوه ابشري علي، هذا عسكري دولة رسالهم يا أمير الحج.
1: ونعم به يا نقيب حسين.
0: وبك يا علي. يلا يلا نرفع لنا نعزل.
1: يلا يلا يا نقيب حسين يلا.

0: هي احنا نوصل ابها يا نقيب حسين
1: قريب ان شاء الله اذا جدينا في السير.
0: انا يا نقيب حسين تقول بخوف على الحجاج؟
1: انا بسر جواب حاكم ابها على رساله امير الحج. بس يا علي افتي منك ترجع حذر.
0: حذر مني يا نقيب حسين؟ خير ما به.
1: الوهابين هؤلاء اعراب اقولهم مقفله متعودين على السلب والنهب.
0: واحنا قباضين الارواح يا نقيب حسين.
1: صدق صدق.

0: يا شوقاه ما كرهن ملينا عيونا من مدينة السلام صعدة.
1: الحمد لله على السلام يا فاطمة، الحمد لله على السلام يا محمد، وصلنا صعدة الحمد لله.
2: الله يسلمك
3: الحمد لله.
1: هي هنرتحنا هنا في صعدة إن شاء الله، ونفتن شوية من السفر وتعبه.
3: كم عنش لسانة يا يحيى؟
1: يومين ثلاث هي الله أعلم.
2: يا با
1: أبني
2: أيحن عن زور الإمام الهادي عليه السلام؟
1: عضوة عضوة يا محمد من صبحه إن شاء الله. كيف قدية ذاك؟ أشكال؟
2: الحمد لله كذا أنا بخير يا با. أمي الله يحفظهم بيفعلوا ليديث ومك كل يوم.
1: باهر باهر.
3: أنت خالي يا يحيى ما بصرناهمش طول الطريق.
1: خالش خالش مع عمل هو عي عيقبل عيقبل للحين إن شاء الله والله غطوة ولا ما على شو عيجي.
3: ما هو العمل هذا اللي معاه خالي؟
1: ما أدري ما هو العمل. بتقلنا نراعي لهنا لما يرجع.
3: من أن يرجع؟ اضحك يا يحيى من الغمغمة.
1: مش وقتش يا فاطمة، جهزي لنا البقعة وجهزي لنا عشاء قدنا ما يجو. وأنا شاسير بس لنا شوية عنب من السوق ساعتي قبل ما تغتر.
3: محمد
2: هما
3: أنت داري يا ابني أنسر جداك؟
2: ماشي ما أنا كان أنا عندكم.
3: لا كان منك ولا من أبوك الذي ما حد يقدر يخرج منك كلمة.
2: يهو بدي بسلو يما كم حجاج أسير أسأل منين هم.
3: جي عاوني يا ولد الحين والصبح سر أن ما تشتي.
2: حاضر يما.

0: خلاص خلاص يا شوعي، هانت، ما عاد بقي إلا القلي.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادي.
0: تقعك ما قعدت، الله يكتب لنا الأجر
1: لنا جميعا يا الله.
0: أنت يا شوعي يكفيك هالأجر. لا قول لي يا شوعي، شوعي
1: ها
0: أنت قد حك شاي
1: ها؟ الصدق ماشي.
0: لا لا ما قد حك شاعك يا والدي، قل لي هم قد سرت لا مكة.
1: يه يا مسير لا مكة خيرا، لكن الظروف ما سمحت.
0: ولا حن قلبك يا عدو الله تدخل دبدي.
1: كيف نفعل يا عم حمادي؟ عملنا نوصل الحجاج ونخدمهم.
0: اسمع، هذا المرة تحج تمام
1: إن شاء الله.
0: أخذها بعدي وبس. يلا انتبه للبضاعة، أحسن لك يا شوعي، كمان أنا بنفسك بتنعس البضاعة.
1: إياك عن حج، أمان عليك، مكنتونا، انتبه للبضاعة، نعرف البضاعة من راسك. إياك كيف الخبر يا حمادي.
0: خلاص خلاص، هذا سالم مسامح. ها هذا الدكتور. خاطرك يا شوعي خاطرك، يا دكتور يا دكتور دكتور.
2: ليك ليك هذا الحجك حمادي.
0: السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أيامك كيف قد راسك يا حمادي؟
0: الحمد لله بخير. قل لي يا دكتور، أي حين وصلت صعدة؟
2: وصلنا أمس.
0: ها كان سبقتونا. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا حج حمادي. هيامة أنجا صاحبك.
0: صاحبي من؟ ها يحيى موجود موجود هنا، أنا وهو كل يوم. وانت قل لي كيف أمورك يا دكتور؟
2: الحمد لله رب العالمين، كلنا بخير.
0: أيوه هو
2: خاطرك يا حج حمادي، أدمعي واحد حج مريض أسيره بسيره.
0: الله يكتب لك الأجر إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله، في أمان الله يا دكتور، وسلم على الخبر كلهم.
2: حاضر حاضر يا حمادي، ولا يهمك يوصل.
0: وعلى المريض سلم عليه.
2: خاطرك يا حج حمادي خاطرك.
0: أيوه الحين ما تفعل يا حمادي. أسير اشتري لي شوية مقالي من حق صعدة. أيوة لو قع فيهن الرزق المكسوم، وبعده أرجع أطرح قد أنا واني من السفر.

0: هيا يا فاطمة اقطبي هنا، وصلنا جامع الإمام الهادي عليه السلام.
1: ما لك مستعجل يا يحيى، خلينا نبصر ما بف السوق.
0: أي سوق يا فاطمة؟ عاد أصحاب الحوانيت أكثرهم غلقين، خلينا نقطب حنش معي نزور قبر الإمام الهادي قبل ما يتزاحموا الناس. هي
2: أنتو دارين يا با؟ أنتو دارين أي حين وصل الإمام الهادي صعدة؟
0: أيوة يا ابني، يمكن قبل 1000 سنة هكذا.
2: أقول لكم بالتاريخ الذي جاء فيه يا با؟
0: هي إذا قلت لي أي حين وصل بالضبط يا محمد وأي حين استشهد والكل أدي لك مشبك. جي اسمع ابنس يا فاطمة،
1: كان نفسي وخالي معانا نزور كلنا.
2: حوشط يا با أنزل جدي
0: ده يحن جاوب على السؤال أو بدي تهرب حمشان داري بالجواب؟
2: إلا داري يا با، وصل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى مدينة صعده في الخرجة الثانية لليمن عام 284 هجري.
0: والله هون عندك يا ابني، وأي حين استشهد وكيف استشهد؟
2: استشهد بسبب الجروح التي أصيب بها في إحدى المعارك، هكذا أريد أن أرجع حقكم الكتاب. واستشهد عام 298 هجرية، صح يا با؟
1: ما شاء الله عليك يا ابني، الله يحفظك من كل عين.
2: هي الدور المشبك.
0: المشبك يا ابني حيث ما طرحنا، ابشر بالله، لكن خلينا أول ندخل الجامع ونزور الإمام الهادي ونتأكد من حقق الجواب من عرض الضريح، نقرأ أي حين وصل اليمن وأي حين استشهد. هي ندخل من هنا، هي فاطمة، هي يلا بسم الله
1: بسم الله
2: بسم الله.

0: سبحان الله والروحاني في جامع الإمام الهادي يا يحيى. سبحان الله العظيم.
1: وصلت قبه قالوا إن قبر الإمام الهادي بيخرج منه شم عطر ومسك حالي.
2: يا محمد هي ها اقرب وطي ها شم من هذا الفتحة ها شم بنفسك شم عظيم عطر الجنة
1: الله سبحان الله العظيم شمو يما شمو ها
0: صلوات الله على محمد وعلى آله.
1: يا باه ما عاد اشتش مشبك يكفي حنتيتونا على هانة.
2: هي يا فاطمة فوتحي انتي ومحمد نقطب قبل زحمة شرق علينا.
0: أعوذ بالله من
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0: رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام الله على الأحد. هيا مبروك يا حج محمد بترهانا منك.
1: ما هو يا بحر؟
2: هيا بترى طلع الجواب حقك صح. وصل الإمام الهادي إلى اليمن في الخروج الثاني عام 284 هجرية واستشهد رضوان الله عليه عام 298 هجرية. سلام الله رضوان عليه.
1: أنت جدي حسين يا به له هانئ لا يحكي لي قصص خير عن الإمام الهادي.
2: ولا تقلق يا محمد وانت يا فاطمة بإذن الله ما نتحرك من صعدة إلا وخالي حسين يرجع
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله. هي خطينا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين جايين الربع؟
0: احنا من اليمن.
3: حياكم الله. وش وراكم؟
0: هذا رسالة من أمير الحج اليماني إلى حاكم عزير الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
3: عقاب.
4: يا لبيه. هات الرسالة.
0: تفضل.
4: تفضل يا شيخ عبد العزيز.

0: عقاب
1: يا لبيه
0: جيب قهوة للضيوف وخلهم يرتاحوا.
1: حاضر يا شيخ.
0: هلا فيكم.
2: الله يحييك يا شيخ عبد العزيز، تسلم.
0: اليوم انتوا ضيوفنا وبكرة ان شاء الله نكتب الجواب وتسهلون في امان الله.
2: تسلم يا شيخ عبد العزيز، تسلم.
0: اكرم الضيفة، تحركوا.
1: ابشر.

0: يبون جواب الرسالة. وإيش نقول؟
1: وصلتهم دار الضيافة طال عمرك شيخ عبد العزيز.
0: الطريق
1: جبال
0: الحجاج عامل.
1: شيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز.
0: شي
1: شي شاغل بعد.
0: يبون جواب الرسالة. الطريق آمن ولا لا؟ هذا طريق حجاج بيت الله. ايش نقول؟
1: شيخ عبد العزيز،
0: هذا شو عندك؟
1: اعطهم جواب آمن وطمنهم، لا تكتب لهم إلا بعد ما تشاور حضرة السلطان عبد العزيز بن سعود.
0: والله إنك جبته، جبته يا قاب النمس، جبته صح والله. جاب
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: ما شاء الله أخي يحيى، بسر على الزحمة. حلوة الدكان حكي هانا.
4: كيف بسرت الأمور؟
5: الجماعة ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا. وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عزيز كان واضح.
0: الزيود يا شيخ عتيبان، الزيود.
6: الزيود؟
0: إيه يا شيخ عتيبان،
6: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
0: بالسيف يا شيخ.
7: التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
8: نشتي نتأكد أن الطريق المعتاد آمنة ومنتظرين الجواب.
9: سر الطبيعة، ما قد قال لك حمادي؟
10: قال لي سر خطير برد على قلبي.
9: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمانة كلي.
8: أيوة يا حمادي، اتحاكى
3: في شبح والخضعة.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطئ، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية، والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين، فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستوي صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة، فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه، ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل، ويا له من زكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة، إنه في رحمة الله مغمور، ولواؤها عليه منشور في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال، هو كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الزكاة، وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا. وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى، فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام، وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاء، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل سيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم فيما يلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم وأين تميل وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطمعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه وهو السلعة المحببة في سوق الحياة، وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله، وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله. فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء، ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرثها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين وابتعاد عن اليقين وشك في وعد الله، وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فسنة الله لا تتبع.

تجوده السحب هاتانا فهاتانا، وذلك الحرم المحروس لا برحات، تجوده السحب هاتانا فهاتانا. يا كعبة الله في الأرض التي جعلت للناس من ربهم عفوا وغفرانا، لا أحرم الله بالتقبيل منك فمي، لعل يروى فؤادا ظل ظمآنا. متى تسير من النيابتين بنا خمص الركائب تطوي أرض لا عسانا وسردد

أضعانا تمر ذوقات ثم الواديين معا تحط فيها على أكناف ذاكوانا.

ذنب غفرانا. مآثرا لخليل الله قد جعلت للحج فارضا علينا يوم نادانا، ومولدا

وبرهانا حتى إذا ما قضينا الحج واندفعت

صابغ والشوق ألوانا في حيث تسمع في أرجاء مجلجة قبول خانات جبرائيل تلقانا. تحط في رابغ والشوق يقدمها ألوانا

نابغ والشوق ألوان في حيث تسمع في أرجاء مجلجة طبول خانات جبرائيل تلقانا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في البداية نبارك لكل أبناء الأمة الإسلامية هذا اليوم وهذا العيد المبارك، نبارك لكل الحجاج في بيت الله الحرام هذا اليوم وهذا العيد المبارك، ونبارك لكل أبناء الشعب اليمني المؤمن الصابر الثابت المتصدي لأعداء الله، نبارك لكل أبناء محور الجهاد والمقاومة الذين يواجهون أئمة الكفر في هذا الزمان حينما تخلى عن ذلك المسلمين، نبارك للقيادة القرآنية السيد القائد يحفظه الله، ونبارك للقيادة السياسية، ونبارك لكل المؤمنين لكل الإعلاميين لكل أبناء الشعب اليمني ولكل المسلمين في أصقاع الأرض. هذا اليوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون يوم فرحة للمسلمين وفي خلال فريضة الحج المبارك، وهو فرحة لكل المسلمين سواء كانوا من حجاج بيت الله أو لم يكونوا. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس هذا العيد وعيد الفطر أيضا ليكون للناس مناسبات يفرحون فيها ويظهرون الفرحة، يتزاورون يتواصلون يتراحمون، يكثرون السلام فيما بينهم، يكثرون التقارب من بعضهم، ينسون حالات الفرقة والشتات والعداوة والبغضاء. هذا اليوم هو يوم حمد ويوم شكر، وهو فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكثر الإنسان فيه من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه على فضله على رحمته على عطاياه على فضله الواسع. هذا اليوم العظيم يسمى يوم النحر، يوم عيد الأضحى يسمى يوم النحر، هو يوم عظيم يربط المسلمين بنبي من أعظم أنبياء الله، بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كان له موقف عظيم جدا في مثل هذا اليوم منذ آلاف السنوات، وخلد الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم وما كان من موقفه مع الله سبحانه وتعالى، وشرعها كسنة يتقرب فيها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى بنحر الأضاحي. نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى، نبي الله إبراهيم الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، نبي الله إبراهيم من أعظم أنبياء الله وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدث عنه القرآن كثيرا، وقدم الله في القرآن إبراهيم كنموذج، نموذج في الثبات، نموذج في الصبر، نموذج في التضحية، نموذج في التسليم المطلق لأوامر الله، نموذج أيضا في المواقف التي لا تحتمل المهادنة والمجاملة مع أعداء الله، مواقف صريحة وثابتة. إبراهيم الذي صار عن نمرود المستكبر الذي استغفل البسطاء وادعى أنه يحيي ويميت من دون الله، فواجهه إبراهيم بكل ثبات وطلب منه تغيير سنة الله الكونية في طلوع الشمس وغروبها، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم الذي عمل بكل وسيلة على هداية قومه بحكمة وبصيرة، عندما تمادوا في كفرهم ذهب في يوم عيدهم فكسر أصنامهم، فما كان منهم إلا أن اتجهوا لإحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وجمعوا الحطب وبنوا بنيانا لإلقائه في النار. ورغم كل ذلك يبقى إبراهيم ثابتا، وهو يربط بالحبال ويساق ويلقى به في النار، وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وكان هذا عبارة عن اختبار لإبراهيم في خوفه، هل سيخاف من النار أم سيخاف من الله سبحانه وتعالى الذي آمن به ووحده واتجه إليه ووثق به، هل سيكون خوفه من الله أكبر أم خوفه من النار، نار الدنيا. وأتت ثمرة الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، وأتى التوجيه الإلهي ليغير الله نواميس الكون، ليغير الله ما يراه الناس مستحيلا، ليغير الله من حال النار التي تحرق كل شيء، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأحرقت النار قيود إبراهيم والحبال التي ربط بها فقط، وخرج سالما من النار. ولكن هل يمكن لإبراهيم أن يبقى في مجتمع أعماه الكبر والعناد وغطت على بصيرته المعاصي والذنوب وعبادة الطاغوت؟ رغم هذه الآية العظيمة لم يؤمن له إلا واحد، فآمن له لوط. ولأن إبراهيم يريد أن يبقى لله فقط، فقد أذن الله له بالهجرة بعد أن استنفذ كل وسائله في هداية قومه، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. واشتاق إبراهيم إلى ولد يعينه في عبادته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وبثقت إبراهيم بالله، ورغم كبر سنه طلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. ربي هب لي من الصالحين، وأتت الاستجابة من الله، فبشرناه بغلام حليم. وهب الله لإبراهيم إسماعيل عليه السلام، وتعلق إبراهيم بإسماعيل الحليم تعلقا كبيرا، إسماعيل الذي حمل إيمان أبيه وصبره وتسليمه. ولكن يأتي الابتلاء الإلهي والاختبار من الله لإبراهيم، الذي أراد الله أن يجعله إماما وقدوة للناس في المواقف، في الصبر، في التسليم، في التوحيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فابتلاه الله سبحانه وتعالى في حبه لإسماعيل، ابتلاء لإبراهيم في حبه لإسماعيل هو جزء من ذلك الابتلاء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي إبراهيم عليه. هل سيكون حب إبراهيم لإسماعيل أكثر من حبه لله؟ جاء الأمر الإلهي في الرؤيا لإبراهيم أن يذبح ولده بيده، وتتكرر الرؤيا التي تدل على أن الأمر سينزل من الله. إبراهيم الذي لم يرزق بولد إلا بعد مرحلة طويلة وفي سن الشيخوخة يؤمر بذبح ذلك الولد، ويتجه إبراهيم نحو إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فالتقى إيمان الأب بإيمان الابن، وما أعظم أن يكون لدى الإنسان من ذريته من يعينه على طاعة الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واتجه إبراهيم في مثل هذا اليوم مع إسماعيل نحو منى، توجه وهو مستعد تماما تمام الاستعداد لذبح ابنه تنفيذا لأمر الله. واتجه إسماعيل الشاب الذي أراد أن تكون كل حياته لله، وهنا وصل إبراهيم وإسماعيل في مشاعر التسليم القلبي إلى أعلى درجات العبودية لله تعالى، ودرجة التسليم الحقيقي لله. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويأتي التسليم من الله على إبراهيم على تسليمه، سلام على إبراهيم، والسلام على إسماعيل على تسليمه، وهنا نتعلم من إبراهيم كيف انتصر بخوفه من الله على الخوف من النار، وانتصر لمحبته لله على محبته لولده. وعند ذلك فقط تتحقق للإنسان العبودية الكاملة لله، ويتحرر من كل عبودية لغير الله. وأتى الأمر الإلهي بفداء إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وبعد تلك الحادثة شرع الله لعباده ذبح الأضاحي قرب إليه تعالى، واستذكارا لذلك المشهد في يوم عيد الأضحى ويومان من بعده، وبشروط معينة. هذه السنة العظيمة وهذا اليوم العظيم الذي نستذكر فيه تلك الحادثة التي حدثت قبل آلاف السنوات، وتبقى ذكرى خلدها الله سبحانه وتعالى ليذكر الناس إبراهيم الذي أخلص إخلاصا كبيرا وسلم تسليما كبيرا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته،

إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سمعنا الأفاضل، الساعة الآن تشير إلى تمام 7 مساء. في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أدى اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك واستمعوا إلى خطبتها. ففي الجامع الكبير بصنعاء تناول عضو رابطة علماء اليمن العلامة حمدي زياد الدلالات والمعاني السامية لعيد الأضحى المبارك وما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين من أيام يعظمونه فيها ويهرعون إليه يذكرونه ويظهرون فضله وإحسانه ونعمه فيهللون ويكبرون ويفرحون ويستبشرون ويحمدونه سبحانه ويشكرونه أن جعلهم من أهل الإيمان والقرآن. وأشار إلى أن فرض الله عيد الفطر والأضحى فرحة ينعش بها العباد بعد العبادة والطاعة حيث ينتعش المؤمن بعد الصيام والقيام بعيد الفطر فرحة وسرورا وحمدا وشكرا وبعد فريضة الحج يأتي عيد الأضحى ليكسب الإنسان سعادة من الله جل جلاله. ولفت العلامة زياد إلى أن الله تعالى شرع للمسلمين في الأعياد والمناسبات الدينية مبدأ التسامح والتصافح والزيارات وتقديم هدايا وإن يتناسى الناس خصوماتهم وأحقادهم. وبيّن العلامة زياد أن عيد الأضحى هو عيد الأضحية والتضحية والتسليم والصبر والتجلد والإخلاص مؤكدا أن أمة تدافع عن الحق والعدل في إعلامها ومنابرها وفي مجالسها ولا تخاف ولا تبتئس أمة إبراهيمية ومحمدية صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشدد على ضرورة الرد على أباطيل الأعداء خاصة في زمن الإعلام المفتوح وعصرا يتكلم من لا شأن له مضيفا يجب على المؤمنين أن ينطلقوا وينطقوا بكلمة الحق وإلا يكونوا خوافين. فإبراهيم عليه السلام امتلك إيمانا وشجاعة وفصاحة وحجة وتوحيدا أمام النمرود حتى أبهت أعداء الله. وكما قال أهل البيت في كربلاء للظالمين أظننتم أننا في حالة يرثى لها وأننا لا نقدر على الرد عليكم. فيجب على المؤمن الذي يمتلك إيمانا في كل زمان الرد على الباطل. وتحدث خطيب العيد بأن الأمة التي تقدم مئات الآلاف من أبنائها إلى

0: جبهات العزة والكرامة وتستقبل عشرات الآلاف من الشهداء بكل صبر وإخلاص وتسليم وصدق. هي أمة إبراهيمية إسماعيلية محمدية صادقة في التسليم والصبر. وذكر أن أمريكا قد هزمت وما استجدت وقف إطلاق النار إلا عن إخفاق وضعف، وما نزلت إلى طاولة المفاوضات إلا لأنها رأت جبلا عاتنا لم تقدر على اختراقه، وما استطاعت أن تقهر إيران ولا أن تجعل فيها نفيا بفضل إيمانهم وحبهم وولائهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفتقد مساعدة بل تفقد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني ومدير الدائرة المالية العميد علي المطري ومدير الخزينة العسكرية العقيد وليد المؤيد اليوم تفقدوا أحوال الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفى العسكري بصنعاء. ونقل اللواء الكحلاني والعميد المطري للجرحى والمرضى تهاني وتبريكات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدموا لهم الهدايا العيدية ومبالغ مالية متمنيين للجرحى والمرضى الشفاء العاجل. واستمع الزائرون من نواب مدير المستشفى العسكري العميد دكتور أنور الذبحاني والعميد دكتور محمد المزيقر إلى شرح عن طبيعة الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية التي تقدم للجرحى والمرضى. وأشاد اللواء الكحلاني والعميد المطري بتضحيات أبطال القوات المسلحة وثباتهم وصمودهم في مختلف الجبهات والمواقع، وتطرق إلى حرص القيادة على زيارات الجرحى والمرضى من أبطال القوات المسلحة، وكذا معايدة المرابطين في مواقع العزة والكرامة لمشاركتهم أفراحهم والاطلاع على أحوالهم عن قرب كونهم أصحاب الفضل ومن يستحقون كل الرعاية والاهتمام من جهتهم. عبر الجرحى والمرضى عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارات العيدية التي تمثل صورة مشرفة لاهتمام القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا بهم. زار عدد من القادة العسكريين اليوم الجرحى من منتسبي القوات المسلحة الذين يتلقون الرعاية والعلاج في هيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الشرطة النموذجي بأمانة العاصمة. ونقل القادة تحيات وتهاني قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان إلى الجرحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستمع الزائرون من القائمون على مستشفى الثورة والشرطة إلى إيضاحات حول الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، وحث المعنيين على بذل المزيد من الاهتمام لمتابعة حالات الجرحى وتوفير كافة المستلزمات الطبية والرعاية المتميزة. وتطرقوا إلى الدور الكبير الذي أسهم به الجرحى الأبطال في الدفاع عن الشعب والوطن ضد تحالف قوى الشر والطغيان في مختلف جبهات القتال، مؤكدين أن تضحية وبسالة الجرحى الأبطال والشهداء كان لها أثر ملموس في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظات الحرة. تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي ووكيل أول المحافظة أحمد البشري اليوم أحوال الجرحى والمرابطين في عدد من المنشآت الطبية والأمنية والعسكرية بالمحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ والبشري ومعهما وكيلا المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي وكذلك مربع المدينة علي كباري وقائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري ورئيس هيئة المصائد السمكية حسين العطاس وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات ومشايخ وقيادات عسكرية أمنية الجرحى الذين تلقون الرعاية الطبية في مستشفى مجمع الساحل الغربي الطبي بمدينة الحديدة. وأكد محافظ الحديدة أن عظمة هذه الأيام المباركة تتجسد في تفقد أحوال صناع النصر والبطولة الذين قدموا أجزاء من أجسادهم طواعية في سبيل عزة وكرامة الشعب اليمني، مبينا أن الرعاية الكاملة للجرحى تظل واجبا ومسؤولية تقع على عاتق الجميع وفاء لدمائهم وتضحياتهم. إلى ذلك زار محافظ المحافظة ومرافقوها المرابطين في إدارة أمن المحافظة ومقر الشرطة العسكرية وقوات خفر السواحل في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى أحد الألوية العسكرية في الساحل الغربي في أول أيام العيد. وأشاد المحافظ عطيفي بالروح المعنوية العالية والجهوزية القتالية التي يتمتع بها المرابطون في مختلف الصغور والوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. وتفقد مسؤول التعبئة العامة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة صدام الحبابي اليوم أحوال المرابطين في عدد من المواقع بجبهة الساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة تبادل الحبابي وقيادات تعبوية مع المرابطين التهاني بهذه المناسبة الجليلة، معتبرين هذه الزيارة أقل ما يمكن تقديمه عرفانا لصمودهم وتضحياتهم والحرص على مشاركتهم أفراح العيد. وجدد العهد تفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستمرار دعم ومساندة المرابطين في جبهات الشرف والبطولة لمواجهة الأعداء وإفشال مؤامراتهم. كما تفقدت قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليوم أحوال منتسبي النقاط الأمنية وإدارة أمن المديرية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي السياق ذاته تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي ومعه عدد من مدراء العموم بالمؤسسة اليوم أحوال المرابطين والعاملين المناوبين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التقى الوشلي بالكوادر الفنية والإدارية والعمال المتواجدين في مواقع أعمالهم وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الجليلة وقدم لهم الهدايا العيدية ومكافآت مالية. ونقل رئيس مجلس الإدارة للمرابطين والمناوبين تحايا وتهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى مشيدا بمستوى الانضباط والجهوزية العالية التي يجسدها منتسبو المؤسسة في كافة القطاعات والمرافق الحيوية خلال أيام العيد. تفقد محافظ صعدة محمد عوض اليوم أحوال أبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهة نجران بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشاد محافظ صعدة بصمود وثبات واستبسال المرابطين في الجبهات على مدى أكثر من 10 أعوام واستمرارهم في تأدية واجبهم الجهادي الإيماني بكل فخر واعتزاز وثبات وصمود من جانبهم. عبر المرابطون عن سعادتهم بهذه الزيارة مجددين العهد للسيد القائد على استمرار ثباتهم واستبسالهم وصمودهم مهما كانت التضحيات. كما تفقد محافظ حجة هلال الصوفي اليوم أحوال الجرحى في هيئة المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة، وتبادل الزائرون التهاني للجرحى بعيد الأضحى المبارك وقدموا هدايا عيدية ومبالغ مالية وعبروا عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الجرحى والبطولات التي سطروها في مواقع العزة والشرف دفاعا عن الدين والأرض والعرض وكرامة أبنائه. اطلع القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى اليوم على أحوال الجرحى في المستشفى العسكري العام بالجند بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واطمأن الزائرون على صحة الجرحى وما يتلقونه من رعاية صحية علاجية في إطار الاهتمام الرسمي بالجرحى وتقديرا لتضحياتهم ومواقفهم البطولية في ميادين العزة والكرامة. وأكد القائم بأعمال المحافظ خلال الزيارة أن الجرحى يجسدون أسمى معاني الصبر والثبات والتضحية ويقدمون دروسا عظيمة في التحمل والإباء، مشيرا إلى أن ما يحملونه من جراح يمثل وسام شرف وفخر لكل الأحرار في الوطن. إلى ذلك زار القائم بأعمال محافظ تعز ومعه عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات اليوم روضة الشهداء الصماد بمنطقة الحوبان عرفانا لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن وكرامته وسيادته. وطلع نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا نائب رئيس التحرير محمد عبد القدوس الشرعي على أن أحوال المرابطين في جبهتي الكدحة والبرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وأشاد بالمعنويات والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش في هذه الجبهة المتقدمة، مؤكدا أن الشعب اليمني بقيادته الثورية الحكيمة متمسك بموقفه المبدئي والراسخ تجاه قضايا الأمة، وانطلاقا من مشروعه القرآني الهادف وكذلك مستوى وعي الكبير بمؤامرات الأعداء التي تحاكي ضد اليمن والمنطقة برمتها. اطلع مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة اليوم، ونائب مدير دائرة المساحة العسكرية العميد ناصر خسروف، ورئيس جمعية معاقي الحرب العقيد محمد حسين البهلولي جرح الجيش الذين تلقون العلاج بمدينة الأقصى الطبية ومركز السبعين ومستشفى الشرطة العام بصنعاء. وخلال الزيارة تبادل العميد أبو حليقة مع الجرحى التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصنعاء، وخلال الزيارة أيضا تبادلوا التحايا، مؤكدا أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية والشعب اليمني يقفون بكل شموخ أمام التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في كافة الجبهات. وأشار إلى أن زيارة الجرحى وتفقد أحوالهم أقل واجب يمكن تقديمه، وهي رسالة وفاء وعرفان من القيادة والشعب للجرحى الذين يستحقون كل التقدير. من جانبها شهد العميد خسروف بالدور البطولي الذي قدمه الجرحى وهم يشاركون مع زملائهم في معركة الدفاع عن السيادة الوطنية ومواجهة لقوى العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني في مختلف الجبهات، وأكد أن الملاحة بل أن الملاحم البطولية التي سطروها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس قد غيرت موازين القوى وجعلت من الجيش اليمني رقما مؤثرا على مستوى المنطقة والعالم. تفقد عضو مجلس الشورى غيلان محفل ووكيل محافظة ريما حافظ الواحدي ومسؤول التعبئة بالمحافظة محمد النهاري اليوم أحوال المرابطين من رجال الأمن العام وقوات الأمن المركزي وشرطة المرور بمركز المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدوا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات العيدية لمشاركة المرابطين في مواقعهم أفراح العيد وتفقد أحوالهم عرفانا بصمودهم وتضحياتهم في ميادين العزة والكرامة. تفقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية محمد عقبات اليوم الخدمات للنزيلات في مؤسسة جود الرحمن لرعاية اليتيمات بصنعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستمع الوكيل عقبات من المربيات في المؤسسة إلى شرح عن طبيعة الرعاية المقدمة لليتيمات الصحية والنفسية والتعليمية والجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهن. وخلال الزيارة تم تقديم هدايا عيدية للنزيلات في المؤسسة، وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية النزول الميداني في أول أيام العيد لزيارة هذه الفئة ومعايدتها وتوزيع هدايا العيد لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب اليتيمات وتلمس احتياجاتهن وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي خاصة في مثل هذه المناسبات. ختاما، نفذ مكتب الهيئة العامة للزكاة في أمانة العاصمة مشروع توزيع أضاحي العيد على عدد من إصلاحيات السجون بالأمانة، وأوضح مدير مكتب الزكاة بالأمانة محمد العلوفي أن مشروع الأضاحي يستهدف 7 إصلاحيات بأمانة العاصمة ويعد من المشاريع الموسمية المستمرة التي ينفذها المكتب ضمن خطة تشمل العديد من المشاريع الزكوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. و دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة مأرب اليوم مشروع أضاحي العيد للعام 1447 هجرية للأسر الأشد فقرا في المحافظة. وفي التدشين أشاد وكيل أول المحافظة محمد علوان بجهود مؤسسة الشهداء في تعزيز قيم التراحم والتكافل، مشيرا إلى أن المشروع تأكيدا على الوفاء لتضحيات الشهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله ودفاعا عن الدين والوطن والكرامة والسيادة. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: سامعين الكرام، سؤال مهم جدا، ما أهمية التغذية للحيوان قبل البيت؟ هذا السؤال عند أغلب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة جدا. فتغذية الحيوان قبل البيع ليست مجرد زيادة كمية الأكل، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تحسين الوزن مع رفع جودة اللحم وإعطاء الحيوان مظهرا صحيا ونظيفا وتقليل الأمراض والإجهاد وزيادة سعر البيع في السوق. فالمشتري يا إخواني المزارعين دائما يبحث عن الحيوان النشيط الممتلئ وصاحب المظهر الجيد، لذلك فإن الاهتمام بالتغذية قبل موسم البيع يحقق فرقا كبيرا في الأرباح. ومتى يبدأ تجهيز الحيوانات للمواسم؟ الكثير من مختصي الإنتاج الحيواني يقولوا إنه يفضل أن يبدأ تجهيز الحيوانات بالتغذية السليمة قبل موسم البيع بشهر إلى شهرين على الأقل، حتى تظهر نتائج التغذية بشكل صحي وطبيعي. أما التسمين السريع والعشوائي قبل أيام قليلة من البيع قد يضر بصحة الحيوان ويؤثر على جودة اللحم، بل وقد يسبب مشاكل هضمية خطيرة. لكن دعونا نستغل المعلومات الإرشادية للفائدة بشكل عام. فهناك مواسم إلى جانب الأعياد مثل مواسم الأعراس والمناسبات، فدعونا نتعرف من المهندس المتخصص بالإنتاج الحيواني أشرف فلاح حول كيفية تجهيز وتغذية الحيوانات لبيعها أضاحي للعيد بطريقة صحية تضمن زيادة الوزن وجودة اللحم.

0: الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كيف يتم تجهيز وتغذية أضاحي العيد بطريقة صحية تضمن زيادة الوزن وجودة اللحم؟ لابد من تقديم تغذية متوازنة التي تحتوي على جميع احتياجات الحيوان من العناصر الغذائية والمصادر التي يحتاجها: الطاقة والبروتين والدهون والسكريات والأملاح المعدنية الفيتامينات الألياف. فلا بد من تكامل الأعلاف في التغذية، بداية من الأعلاف الجافة التي تعتبر هامة جدا في توفير الألياف للحيوان، وتعمل على مساعدة الحيوان للوصول إلى الشبع الفسيولوجي. كذلك الأعلاف الخضراء مهمة جدا، وتقدم للحيوان تغطية احتياج جزء من البروتين وكذلك الفيتامينات، ومن أهم هذه الأعلاف البرسيم والشعير الأخضر. كذلك الأعلاف المركزة، وهي تعتبر هامة جدا خصوصا في مرحلة تسمين الحيوان، حيث أنها تغطي جزء كبير من احتياجاته من الطاقة والبروتين، وكذلك الأملاح المعدنية والفيتامينات. وتكون هذه الأعلاف المركزة عبارة عن مجموعة مخلوطة من بعض المركبات الغذائية مثل الذرة الشامية، كسبة فول الصويا أو كسبة السمسم أو كسبة القط بنسب قليلة، كذلك نخالة القمح أو الردة، ويتم إضافة معها نسبة بسيطة من الملح ونسبة بسيطة من الحجر الجيري.
1: إذن التغذية الجيدة لا تظهر فقط في وزن الحيوان، بل تظهر في صحته ومناعته. وهناك مكونات للتغذية الجيدة حتى يكون التسمين ناجحا، منها توفير غذاء متوازن يحتوي على الطاقة والبروتين والفيتامينات والماء. الأعلاف الخضراء، وهذه الأعلاف تساعد على تحسين الهضم وإمداد الحيوانات بالفيتامينات الطبيعية. وكذلك الأعلاف المركزة التي تعتبر من الأغذية المساعدة على زيادة الوزن وبناء اللحم عند الحيوان. فما نصيحة المهندس المختص حول أهم الأعلاف والعناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان قبل مواسم البيع؟
0: أهم الأعلاف والعناصر الغذائية التي يحتاجها الأضاحي قبل موسم العيد هي هذه المركبات التي تكلمنا عليها.
1: للأسف الكثير من المربين يهملون هذه النقطة، الأملاح والفيتامينات، رغم أنها مهمة جدا لتحسين الشهية وتقوية الحيوان. ويمكن إضافة مكملات معدنية أو أحجار أملاح داخل الحظيرة ليستفيد منها الحيوان عند الحاجة. كما أن الماء النظيف أساس الحياة، والحيوان الذي لا يشرب كمية كافية من الماء لن يستفيد من الغذاء بشكل جيد. لذلك يجب توفير ماء نظيف ومتجدد باستمرار، خاصة في الأجواء الحارة.
0: ومن المهم جدا التركيز على توفر المياه متاحة في كل وقت ونظيفة وخالية من الحشرات. وللاستفادة من هذه الأعلاف كلها لابد من التخلص من الطفيليات، سواء الداخلية والخارجية، خصوصا هذه الفترة حيث أنها منتشرة، وذلك بتجريع الحيوانات للتخلص من الطفيليات الداخلية وتغطيسها للتخلص من الحيوانات الخارجية، وكذلك الرش للحظائر والمحافظة على نظافة الحظائر بشكل يومي.
1: وهناك قواعد مهمة أثناء تجهيز الحيوانات للبيع، كالتدرج في زيادة العلف، حيث لا يصح إعطاء كميات كبيرة بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يسبب اضطرابات هضمية وانتفاخات خطيرة، مع تنظيم مواعيد التغذية. ويفضل تقديم الطعام في أوقات ثابتة يوميا حتى يعتاد الحيوان على النظام الغذائي. والنظافة داخل الحظيرة يا إخواني المزارعين مهمة جدا جدا جدا، فالنظافة تقلل الأمراض وتحافظ على شهية الحيوان ونشاطه، والحيوان المرهق أو الخائف تقل شهيته ويخسر من وزنه. لذلك يجب تجنب الضوضاء والعنف أثناء التعامل معه. وتظل هناك أخطاء شائعة يرتكبها بعض المربين للأسف الشديد، والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. فما هي هذه الأخطاء التي ينصحنا بها أن نتجنبها المهندس المختص؟
0: بعض المربين يقدم كميات كبيرة من الحبوب أو من الخبز، وهذا يسبب تخمر كبير في الكرش، ما يسبب للحيوان تخمة في الكرش، وهذا يؤثر جدا وقد يصل بالحيوان إلى النفوق إذا لم يتم إسعافه أو تقديم الحلول له. فلابد من توازن الأعلاف وتقديمها خصوصا المركزة بكميات بسيطة. بمعنى آخر، يفضل تقديم العجور بشكل مقطع يستفيد منها الحيوان وتكون كميته كبيرة، فالحيوان يأخذ حاجته. بعد ذلك يتم تقديم كمية معينة من الأعلاف الخضراء وتكون جافة بعد تعريضها لأشعة الشمس للتخلص من الرذاذ النداء أو الطل، لأنه يسبب النفاخ. بعد ذلك يتم تقديم نسبة بسيطة من الأعلاف المركزة وتحسب نسبة 2% من وزن الحيوان، أي أنها تقدم بالجرام، بمعنى أنه إذا كان الحيوان وزنه 20 كيلو فنقدم له 2% من وزنه، فتحسب كميات بسيطة ونسب بسيطة جدا بالجرام، فلا يتم تقديمها بشكل كبير على الأعلاف المركزة، حيث أن المربي يبحث عن تسمين الحيوان فقد يصل إلى نفوق الحيوان خصوصا في هذه الفترة الحرجة. على المربي أن يكون حريص. المهندس أشرف فلاح لدار العمل البرامج والأنشطة الإرشادية، مختص ثروة حيوانية.
1: فعلا لا تكتمل التغذية الجيدة دون متابعة صحية للحيوان، فاهتم أخي المربي أختي المربية بإعطاء التحصينات اللازمة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية واستشارة الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض مرضية، لأن الحيوان المريض مهما أكل فلن يستفيد من التغذية بالشكل المطلوب. المربي الذي يهتم بالتغذية الصحيحة والرعاية الجيدة يحصل غالبا على وزن أفضل وسعر أعلى وثقة الزبائن وسمعة طيبة في السوق. وتجهيز الحيوانات بطريقة صحيحة يقلل الخسائر ويرفع الأرباح في مواسم الأعراس والمناسبات.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما هو هذا الذي في حوش بيتنا؟ كيش الرمان وملح وكرز وقلود مفروده.
1: حياك الله يا تقيه، هذا اسمه استغلال خيرات الحيوانات. بدل ما بنرمي جلود الذبيحه في الشارع وتجيب الذباب الروائح الكريهه، ابي قالوا لنا نجمعهن لاجل جارنا يدبغهن ونستفيد منهن في الصناعات الجلدية المحلية.
0: يدبغوها ما زكاكم عقولكم ليكين، العالم قد اخترع ذكاء اصطناعي وانتو ترجعوا للوراء. السوق مليان شنط وقزم وبلاستيك وجاهزة وتلمع لميع، ليش التعب والعنا هذا بكله مع جلود الخراف والماعز؟ شوفي ليش مهرة ثانية لو قد انتي فاضية يختي.
1: البلاستيك والجلد الصناعي هذا يتقطع في شهرين ويميت الرجلين، أما الجلد الطبيعي المدبوغ صح هذا يعيش 100 سنة. دباغة الجلود هذا حرفة أجدادنا، كنز اقتصادي وصناعي. الجلد هذا بعد ما ينظفها الرجال بالملح ونعالجه بالقرضة وقشور الرمة يصير ناعم وقوي وجاهز لأحلى الصناعة.
0: يعني هذا الجلد القاسي عي رجع ناعم، إن إيش بتصنعوا منه؟ جاكت فار ولابو العيال أو ما؟
1: لا مش جاكت، جلود الحيوانات هذا بعد الدباغة تروح للمصانع والورش وتصنع منها أحذية طبية مريحة وشنط يد فخمة للنسوة وأحزمة وحتى الفرش التقليدية. هذه صناعة محلية تدعم الاقتصاد وتوفر وظائف بدل ما نستوردها كل شيء من خارج بالعملة الصعبة. والجلد الطبيعي غالي وثمين.
0: تصدقي اختي رضية، شنطة الجلد الطبيعي هذه سعرها في المحلات الكبيرة يطير عقل. يعني جلد اضحيتنا اللي رميناها العيد الماضي كان ممكن نسوي منه الشنطة والجزمة الطقم.
1: للأسف ايوه، رمي الجلود هذا هدر مالي وبيئي كبير. لو كل بيت اهتم بجلد اضحيته وملحه وسلمه للمدابغ والمصانع بنحول النفايات للثروة والصناعات وطنية ونفتخر فيها وكذلك بنستفيد منه.
0: خلاص خلاص، من هذه اللحظة أنا أعلنت انضمامي لرابطة الدباغية الحارة. العيد الواجي أدأخذ جلد أضحيتنا وجلد أضحية بيت حماي وأضحية الجيرة ونظفهم وسلمهم للدباغ، لكن ليش ما ندبغهم إحنا ونستفيد؟
1: الدباغة يا مدبغة تشتي مكان مفتوح مثل الأحواش أو الأسطح، الأفضل نملحها ونرسلها للمدابغ المتخصصة عشان الشغل يطلع نظيف وصناعي صح.
0: حلو انك بتنبهيني، كنت عاد اغرق البيت ملح وقرض. خلاص اتفقنا، نملحها ونكذبها للمصانع والصناعة الوطنية فوق كل شيء.
1: هذا واجب لازم نقوم به ونكون شركاء في التنمية والنهضة الزراعية الشاملة واستعادة أمجادنا اليمنية في توطين الإنتاج.
0: المهم أول شنطة تطلع من مصنع الجلد هذه لي فيها نسبة، ولا عاد خليني يتحسر على جلد خروفنا.
1: ليش أحلى شنطة، بس شدي حيلش معي في التوعية الذي عن وعي بها نسوان الحارة.
0: ابشروا خاطرش، أسير أعمل منشورة توعية في هذا الجانب.

0: نحن في بناء أنفسنا جميعا، بدءا بي وانتهاءا بأصغر موظف في هذا البلد. يجب أن نرسخ في أنفسنا أن نكون منتجين، أن نعتمد على أنفسنا في مختلف المجالات، أن تسن القوانين التي تسهل وتساعد هذا الإنتاج والاعتماد على الفرد البشري.
1: الأضحية شعيرة دينية جليلة، لكن للأسف يقع بعض المزارعين أو التجار في فخ الطمع، مما يدفعهم لاستخدام أساليب ملتوية للغش. وقد وصلتنا الكثير من الرسائل سواء من المواطنين أو المزارعين عبر رقم البرنامج 3748-1115. هيا معا إلى صندوق البريد لنتعرف على تلك الرسائل. ومعقول الرسائل بيقول فيها: نتمنى عبركم إرسال رسائل إرشادية للمزارعين بعدم إطعام الماشية لكميات كبيرة من الملح مما يدفعها لشرب الماء، فيبدو الحيوان ممتلئا ويزيد وزنه مؤقتا، لكنه يفقد وزنه بمجرد حشاكم عسقدركم بمجرد التبول، وكذلك يحتاج ماء كثير وقت الطبخ، فتعرف أنه تم غشنا عند البي. لذلك ينبغي أو بندعي عليهم وننصحهم يكونوا يراعوا الله في البيع والشراء للأضاحي. أم أكرم المجيدي من تعز، شكرا لرسالتك ونصيحتك أخت أم أكرم. اعقلوا، يعني كررها أكثر من مرة، وبيقول فيها: بعض المربين للأسف وليس جميعهم. هكذا بدأ رسالة عبد الحق المؤيد من صنعاء ليواصل حديثه. يقوم ببرد القرون المكسورة للماشية التي تعرضت للحادثة، وهذا للأسف أعظم غش ممكن يفعله مربي الحيوان وقت بيع الأضاحي، ظنا منه أنه إذا ظهر العيب لن يبيعها أو تكون غير مجازة شرعا. والبعض يستخدم الصبغات، يعني يقوم بصبغ الصوف أو الشعر لإخفاء عيوب مرضها أو ليظهرها أنها من سلالة معينة. اتقوا الله خصوصا في بيع الأضاحي، لأن لها شروط وكل غش أنت محاسب عليه، لأن الذي اشتراها قد لا يفهم فيكون وزر الإثم عليك أخي المزارع. انتبهوا واتقوا الله. شكرا لرسالتك عبد الحق المؤيد من صنعاء، ورسالتك وصلت. وهنا رسالة أخرى أريد أوجه نصيحة عبركم إلى المزارعين: الأضحية هي قربان إلى الله، والمزارع الذي غش فيها يرتكب إثما عظيما. احرص دائما إلى الشراء من المزارع أو المزارع المعروفة أو الأشخاص الموثوقين، وتذكر تنبيه الرسول الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى آله: من غشنا فليس منا. هذه رسالة أيضا من مرام محمد قاسم من حجة: أنا لاحظت على الأضحية التي اشتراها لنا والدي العام الماضي أنه قاموا بغسلها بالكلور، وكانت ما شاء الله بيضاء ناصعة البياض. هذا تصرف خاطئ، قد كانت رائحة الكلور ظاهرة من صوف الحيوان. بالأخير اكتشفنا في النهار أنه الحيوان كان فيه إسهال، فاضطر الوالد لسؤال أحد الشيوخ ونبهنا أنه ما دام الحيوان مريض فلا يجوز ذبحك أضحية، وأخذه الوالد للسوق وباعه بسعر بخس ووفى واشترى لنا غيره. كم من الإثم أخذ هذا الرعوي، وكم تحمل من الدعاء من الوالد بسبب تعبه وخسارته. أنصح المزارعين بما أنه برنامجكم برنامج زراعي أن يكون هناك رقابة على أسواق الماشية خصوصا في عيد الأضحى. مرام محمد قاسم من حجة، شكرا رسالتك وصلت. سمعين الكرام، بقي أن نستمع لهذه الرسالة الصوتية من العيادة الزراعية وحول أمراض الحيوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مربي ومربيات الثروة الحيوانية في يمننا الغالي، اليوم نتحدث عن ظاهرة سيئة يلاحظها الكثير من أبناء الشعب اليمني أو المربين والمربيات أو حتى المستهلك، وهي أن بعض الأغنام أو الثروة الحيوانية تشاهد وهي تأكل من مقالب القمامة أو تقضم أكياس البلاستيك الملقاة في المراعي. فلذلك فإن الكثير يظن أن هذه المشكلة تنتهي إذا سلم الحيوان ولم يمت، ولكن الحقيقة العلمية الصادمة تقول أن الحيوان الذي يأكل القمامة والبلاستيك يتحول جسده إلى مخزن للسموم، مما قد يفسد جودة اللحوم وأيضا الحليب. في هذه الفقرة الإرشادية نتحدث عن هذه الظاهرة السيئة والتي لابد أن يعيها الجميع وبالأخص مربي الثروة الحيوانية. فالأكياس البلاستيكية والمخلفات هي مواد صناعية غير قابلة للهضم، وعندما يبتلعها الحيوان تتجمع في معدته الأولى الكرش على شكل كتل صلبة ومقاومة للتحلل. هذه الكتل لا تكتفي بسد الأمعاء وتجويع الحيوان تدريجيا، بل أنها تفرز مواد كيميائية سامة يمتصها الجسم. فضلا على أن الرعي الأغنام في أماكن تجمع القمامة يعرضها لتناول مواد متعفنة ومعادن ثقيلة وميكروبات خطيرة، والنتيجة بالتالي تؤدي إلى هزال عام لدى الحيوان وضعف في المناعة وانتفاخات وآلام داخلية، حتى ينتهي الأمر بالحيوان في الكثير من الأوقات إلى النفوق، وبالتالي يسبب خسارة مادية كبيرة لمربي الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني. لهذه الظاهرة الخطيرة أيضا فإن جودة اللحوم من آثار هذه الظاهرة السيئة، وهي تناول يعني الأعلاف أو الرعي في القمامة والمخلفات وأكل المواد البلاستيكية، تكمن في جودة اللحوم وصحة الإنسان. وبالتالي نجد أن تلك الحيوانات التي تذهب إلى المسالخ وهي محملة بهذه السموم التي يتناولها الحيوان نتيجة لرعيه في أماكن القمامة وتجمع المخلفات والبلاستيك، قد يؤثر على جودة اللحوم، فتصبح اللحوم باهتة فاقدة للقيمة الغذائية، وتتغير رائحتها وطعمها نتيجة لامتصاص الأنسجة للمواد العفنة والكيميائية. والأخطر من ذلك هو أن الملوثات والسموم الدقيقة لا تختفي في الطبخ، بل تنتقل عبر اللحم والحليب مباشرة، وقد تؤدي إلى تسمم للإنسان وفي بعض الأحيان. لذلك فإن الدراسات العلمية أثبتت أن رعي الماشية على الفضلات والبلاستيك تؤدي إلى تراكم السموم في كبد الحيوان ولحم الحيوان، وعندما يعني مما تسبب على المدى الطويل في مشاكل صحية خطيرة على الحيوان وعلى من يتناول اللحوم التي تأتي من حيوانات ترعى أو تأكل من مخلفات الإنسان المرمية في أماكن القمامة، وحتى أيضا الأمراض الخبيثة وغيرها. ولذلك فإن رمي البلاستيك وإهمال نظافة المراعي أو ترك الماشية تكتات على النفايات هو تدمير يعني للثروة الحيوانية وتفريط في الأمانة التي حملنا الله بها. ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن الحل يتطلب منا وقفة جادة في منع الرعي في مقالب النفايات وإبعاد الماشية تماما عن أماكن تجمع القمامة، وتطهير المراعي وحظائر الحيوانات بجمع الأكياس والمخلفات البلاستيكية بانتظام، والتخلص منها بشكل آمن بالدفن أو الحرق في أماكن مخصصة بعيدة. أيضا التغذية السليمة وتقديم الأعلاف النظيفة والأملاح المعدنية للماشية، لأن مكس الأملاح هو ما يدفع الحيوان أصلا لأكل الأوساخ والبلاستيك المسؤول عن هذه الظاهرة الخطيرة. وبالتالي فإن المربي مؤتمن، وأن بيع لحوم لحيوانات تغذت على القمامة يضر بالمستهلك، والصحة العامة تبدأ من وعيكم ونظافة مراعيكم، لنعمل معا يدا بيد لإنتاج لحوم سليمة طيبة وخالية من السموم، حفاظا على اقتصادنا وصحة أجيالنا. حفظ الله ثروتكم الحيوانية، وبارك الله لكم في أرزاقكم وصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد يحيى الضوراني.

المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح. تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة. التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة. الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة. اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.

0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. لا تنسوا رسائلكم هي خارطة البرامج والمواضيع للبرنامج، فنرجو التواصل معنا بكل مقترحاتكم عبر رقم البرنامج 3748111115. حفظكم الله ورعاكم الله مزارعينا الكرام، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات في ربوع وطننا الحبيب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 26 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: الأعزاء والعزيزات، في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن الخطة التي اعتمدها ابن سعود لإخضاع قبائل عسير السرات، وكما يرويها لنا الباحث عبد الله بن عامر، حيث يقول:
0: على خطى أسلافه مضى ابن سعود في محاولة احتلال عسير السرة، كونها مفتاح من مفاتيح الحجاز، ولها أهمية جغرافية لصلتها بنجران وبعسير تهامة في نفس الوقت. وقد سارع ابن سعود لاحتلالها حتى يمنع الإمام يحيى من الوصول إليها، بالإضافة إلى ثقلها السكاني وتركيبتها الاجتماعية باعتبار سكانها جزءا من القبائل اليمنية.
1: ويتابع الباحث ابن عامر حديثه: لقد اعتمد ابن سعود خطة لإخضاع عسير السرات، حيث بدأ بإرسال التجار إليها لمعرفة أحوالها وبث الدعاية لصالحه ضمن التهيئة النفسية للمجتمع العسيري.
0: بعد ذلك اتجه إلى شراء الأسلحة والخيول اليمنية، وذلك لتجريد قبائل عسير من أدوات القوة. وظل ابن سعود يعمل على تجريد قبائل عسير من الأسلحة، بل وأمر أتباعه بعد استيلائهم عليها بتدمير الحصون وسحب المعدات الحربية.
1: كان نزع السلاح من أبناء عسير السرات هدفا سعوديا إدريسيا، حيث عمل الإدريسي على إرغام ابن عائض على تسليم ما تبقى لديهم من سلاح تركته الحامية العثمانية ليتجه إلى محاصرة عسير من السواحل.
0: ويشير الباحث بن عامر من أن عسير أصبحت ميدان المواجهة النجدية الحجازية، وكلا الطرفين حليفان لبريطانيا التي لم تمنع تصادمها المباشر في العام 1919 ميلادية، وتركتهما يتسابقان على الظفر بعسير السرات. ومن يتمكن من إخضاع عسير سيكون بالتأكيد القوة القادرة على مواجهة الإمام يحيى بن حميد الدين.
1: هاجم ابن سعود عسير بقوة قوامها 4000 مقاتل بقيادة عبد الرحمن بن ثنيان آل سعود من الشمال الشرقي، والإدريسي من الجنوب الغربي، إلا أن تلك الخطة لم يكتب لها النجاح.
0: فقد تعرضت قوات الإدريسي لهزيمة كبيرة في البطحاء وجبل تهلل، واستسلم كل الملتزقة الصوماليين الذين دفعت بهم بريطانيا للقتال في صفوف الإدريسي، وأصبحوا أسرى بيد قبائل عسير.
1: بعد انتصارها على قوات ومرتزقة الإدريسي، تقدمت قبائل عسير نحو مركز الإدريسي في صبية، إلا أنه استنجد بالبريطانيين الذين قصفوا بإسطولهم البحري تجمعات القبائل.
0: كانت قوات ابن سعود قد تقدمت إلى بيشة وتوقفت هناك بعد وصول أخبار هزيمة الإدريسي. وأثناء توقفها تعرضت لهجمة شرسة من قبل قبائل عسير بقيادة حسن ابن عايض، وهزمت واندحرت من بيشة والخرمة، ووقع قائدها ابن ثنيان في الأسر.
1: جمع ابن سعود قواته المنهزمة في بيشة والخرمة، وأضاف إليها قوات كبيرة، وأمرها بالهجوم لاحتلال عسير، فتوجهت القبائل إلى تشكيل خط دفاع من جحلة إلى مشارف وادي عقود غرب الخميس.
0: بعد صمود كبير تمكن ابن عايض وأتباعه من دحل القوات السعودية، فيما تعرضت قوات الشريف حسين في منطقة تربة لهزيمة كبيرة على أيدي الوهابيين. وكان ابن سعود يريد تحييد الملك حسين وكذلك الإمام يحيى الذي عرض المساعدة على ابن عايض للتصدي للهجمة الوهابية السعودية.
1: كما يؤكد الباحث ابن عامر من أن ابن سعود عاود الهجوم على عسير في نفس السنة عام 1919 للميلاد، ولكن هذه المرة بقوة عسكرية أكبر بقيادة ابن عمه عبد العزيز ابن مساعد بن جلوي.
0: كما طلب ابن سعود من الإدريسية مشغلة قوات الإمام يحيى جنوبا حتى لا يدعم قبائل عسير.
1: صمدت قبائل عسير لمدة 30 يوما أمام 60 ألف مقاتل من قوات بن سعود في بيشة، فاضطروا للقتال بالأسلحة اليدوية نظرا لقلة الأسلحة لديهم.
0: قدرت الخسائر وقتها في صفوف القوات السعودية ب 12 ألف قتيل و 4000 مصاب، فيما القتلى من أبناء عسير كانوا قد تجاوزوا 1000 قتيل، وبذلك نجح أبناء وقبائل عسير في التصدي للغزو السعودي، وهذا ليس غريبا عليهم وهم من أهل الإقدام في الحرب.
1: ويواصل الباحث ابن عامر حديثه. كان

0: هناك من مقتحم ديار ليعز أهلها.
1: ويشير الباحث بن عامر في هذا الصدد إلى المجزرة المروعة التي تجاهلها الكثير من المؤرخين، التي ارتكبها الجيش السعودي والوهابيين بحق أهالي عسير، حيث يقول:
0: نتيجة للخسائر الكبيرة التي مني بها بن سعود وجيشه في مواجهة قبائل عسير، انتقم الجيش السعودي والوهابيون من أهالي عسير بارتكاب مجزرة مروعة في أبها.
1: فبعد أن منح قائد القوات السعودية عبد العزيز بن مساعد الأمان ارتكب.
2: الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وكل عام أنتم بألف خير.

نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. العلامة مفتاح ورسام يزوران أضرحة الرئيس الصماد والشهداء القادة. حركة حماس تنعى القائد القسامي الكبير محمد عودة وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا. مقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 جراء انفجار محلقات المقاومة اللبنانية المفخخة في محيط الشميرة. السيد الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي والتحاقها بالدولة العراقية، ورئيس الوزراء والنواب يثبت الموقف. التلفزيون الإيراني يكشف عن إطار مذكرة تفاهم أولية غير رسمية بين طهران وواشنطن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم أضرحة الرئيس الشهيد صالح الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء وضريح رئيس هيئة الأركان الشهيد المجاهد محمد الغماري. وقرأ العلامة مفتاح ونائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام وأبناء الشهداء القادة الفاتحة على أرواح الجميع وشهداء الوطن الذين ارتقوا دفاعا عن وطنهم وأمتهم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يسكنهم جميعا الفردوس الأعلى ويجزهم عن وطنهم وأمتهم خير الجزاء. وأشهد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالأدوار القيادية للشهداء القادة موضحا أنه لم يمر على الأمة في تاريخها مستوى من العطاء كهذا المستوى، حيث استشهد في غضون سنوات قليلة المئات من رموز الأمة وعظمائها آخرهم القادة قادة الجهاد والمقاومة في قطاع غزة ولبنان وإيران، وأيضا يوجد غيرهم العشرات. ولفت إلى أن أرواح الشهداء القادة ارتقت وهم يواجهون أخبث وأشرس طاغوت في تاريخ البشرية الطاغوت الصهيوني بما يمتلكه من إمكانية ضخمة، وأكد أنه لم يمر على البشرية طاغوت بهذا التمكن والسيطرة والتجبر كهذه المرحلة من تاريخها. وعبر العلامة مفتاح عن الفخر والاعتزاز بالإرث المشرف للشهداء على مستوى أسرهم ووطنهم وأمتهم، وقال رسالتنا لأمتنا العربية والإسلامية هي التأكيد على أهمية تحلي أبنائها بالوعي بعظمة وأهمية مواجهة طاغوت العصر وعدم الخنوع أو الاستسلام له. وذكر القائم بأعمال رئيس الوزراء ما صنعه الطاغوت في غزة الحضارة والتاريخ من خراب ودمار شامل بما في ذلك كافة المساجد فيها، مترحما على أرواح جميع الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في مواجهة الطاغوت الذي يريد صهينة الأمة بوسائل شتى، وأيضا العمل على إخضاعها وتركيعها، ومنها ما يسمى باتفاقية أبراهام

لتسيد الصهيوني على الجميع. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، أحد أبرز المناسك في ثالث أيام الحج. وأدى الحجاج طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم لمكة المكرمة. ويقضي حجاج بيت الله الحرام في منى أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويمكن المتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 7 مواطنين فلسطينيين من مدينتي القدس المحتلة وجنين وبلدة قباطية في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين. وقد شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في قطاع غزة القيادي الكبير في كتائب الشهيد عز الدين القسام في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد عودة أبو عمرو، إلى جانب زوجته واثنين من أبنائه بعد استشهادهم بغارة لطيران كيان العدو الصهيوني مساء أمس في مدينة غزة. خلال ذلك أكد المشيعون أن الطريق إلى القدس لا يفتح بالكلمات بل بالرجال بالصبر بالدم، معتبرين أن معركة طوفان الأقصى تمثل معركة تحرير وكسر للقيد. فيما سمعت أصوات إطلاق النار خلال مرور الجنازة في شوارع غزة، وخلال مراسم التشييع ألقى متحدث يدعى أبو مصعب كلمة قال فيها: إن الشهيد عودة أمضى سنوات حافلة بالإعداد والجهاد والمقاومة، مؤكدا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس مستمرة رغم الاغتيالات، ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد الكبير في جناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد عودة أبو عمرو. وقالت الحركة في بيان صحفي: بكل معاني الفخر والاعتزاز بمزيد من الإيمان والتسليم والصبر والثبات ومواصلة مسيرة التضحية والجهاد على درب الدفاع عن الأرض والمقدسات، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم القائد القسامي الكبير البطل الشهيد محمد عودة. وتابعت: مضى إلى ربه شهيدا بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحية والصبر والرباط تمتد على مدار أكثر من 3 عقود، حيث كان من الرعيل الأول المؤسس للعمل الجهادي والعسكري، وكانت له بصمات واضحة في كل مراحله ومحطاته المباركة حتى طوفان الأقصى. بدوره أكد حزب الله في بيان النعي أن هذه الجريمة الصهيونية تضاف إلى السجل الأسود الحافل بالمجازر والإبادة والوحشية لهذا الكيان الإجرامي الذي يوصل قتل المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة ولبنان، ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية على مرأى ومسمع العالم الصامت والمتواطئ. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني عند المجمع الثقافي في بلدة زطر الشرقية بصلية صاروخية، واستهدفت دبابتي مركافة في الحارة الشرقية لبلدة زطر الشرقية بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مؤكدة. كما استهدفت المقاومة اللبنانية جرافات دينين التابعة لجيش كيان العدو الصهيوني في بلدة زطر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ودكت تجمعا لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني في بلدة دبل وأيضا في خيمة
طب أوضع فيها جنود كيان العدو الصهيوني في هذه البلدة. وكذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي عقب رصد عدد من المحلقات المفخخة التي انفجرت داخل منطقة عسكرية وفي محيط مستوطنة شوميرا. وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث أسفر في حصيلة أولية عن مقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين. أعلن زعيم التيار الشيعي في العراق السيد مقتدى الصدر انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي وأيضا الالتحاق بالدولة العراقية. قال السيد الصدر في بيان له اليوم انطلاقا من المصلحة العامة للوطن تحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاما علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما والتحاقهم بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلة العسكرية على أن تتحول الجهات المدنية الملحقة بسرايا إلى البنيان المرصوص وبلا أي مقار أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر. إلى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي علي فلاح الزيدي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، نثمن الموقف الوطني المسؤول الذي أعلنه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر المتضمن التحاق تشكيلة سرايا السلام بالدولة ووضعها بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حرصا على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ هيبتها وسيادة القانون. من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب العراقي هبة الحلبلوسي موقف زعيم التيار الوطني الشيعي بشأن انفكاك سرايا السلام والتحاقها بالدولة. استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية من إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب التقرير فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما سيتم اعتماد هذا الاتفاق في إطار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. وبخصوص إطار التفاهم في إسلام أباد فإنه لم يحسم بعد وليس بشكل نهائي، هذا إضافة إلى أن إيران لن تتخذ أي خطوة دون التأكد والتحقق الملموس، وتشمل النقاط 6: إدارة ومسار عبور السفن ستكون بيد إيران بالتعاون مع سلطنة عمان، وتتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بإيران، ويشمل ذلك القوات المرسلة إلى المنطقة. أما القوات المقيمة في القواعد فيتطلب الأمر تفاوضا بشأنها. كما تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران، في المقابل تتعهد إيران بإعادة عدد السفن التجارية العابرة خلال شهر واحد إلى المستوى الذي كان عليه قبل التوترات، ولا تشمل هذه الاتفاقية السفن العسكرية. شددت إيران وروسيا اليوم على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد بنية أمنية عالمية جديدة. جاء ذلك خلال لقاء نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري مع نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي ألكسندر فيدكوف. خلال اللقاء أكد باقري على ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين في المحافل الدولية لمنع مساعي نظام الهيمنة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم. من جانبه أكد فيدكوف عزم موسكو على تطوير التعاون الثنائي مع طهران في إطار المعاهدة الاستراتيجية الشاملة، وأشاد بصمود الشعب الإيراني وأداء القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني. إلى ذلك أكد المساعد السياسي لقائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية محمد أكبر زادة على الجاهزية العالية والقدرات الردعية الكبيرة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية، موجها تحذيرا شديد اللهجة للقوى المعادية من مغبة ارتكاب أي حماقة استراتيجية في المنطقة.
وأوضح أكبر زاد في تصريح صحفي اليوم أن احتمال اندلاع حرب في الوقت الراهن يعد ضئيلا، وعزى ذلك بشكل أساسي إلى حالة الضعف والتردد التي يعاني منها العدو أمام تلامي قوة الردع الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: العلامة مفتاح ورسام يزوران أضرحة الرئيس الصمد والشهداء القادة، حركة حماس تنعى القائد القسامي الكبير محمد عودة وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، مقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 جراء انفجار محلقات المقاومة اللبنانية المفخخة في محيط شميرة، السيد الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي والتحاقها بالدولة العراقية، ورئيس الوزراء والنواب يثمنان الموقف. التلفزيون الإيراني يكشف عن إطار مذكرة تفاهم أولية غير رسمية بين طهران وواشنطن. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة واللحظات، نوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

كل عام وأنتم في خير وسعادة إن شاء الله. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي تستمعون فيها فريضة الحج تمثل أعظم مظهر للعدالة. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بحق لبنان، فأهلا بالجميع.

في كل عام وفي هذا العام 1447 هجرية تتجه أرواح المؤمنين وأجسادهم صوب بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج لتشهد الأرض أعظم تجل للعدالة الإلهية في موسم الحج المبارك، حيث تذوب الفوارق البشرية الفانية وتتلاشى أمجاد الدنيا الزائفة أمام جلال ملك الملوك. هناك في تلك البقاع الطاهرة تلتقي البشرية على صعيد واحد مليئة بنداء واحدا لترتسم لوحة إيمانية خاشعة تقتصر عن وصفها البلاغة، وكذلك تتحقق فيها المساواة المطلقة بأبهى صورها الروحانية. إن أول ما يطالعك في هذا المحفل المهيب هو مشهد لباس الإحرام، قطعتان من قماش أبيض بسيط يلتف بهما أيضا الملوك والرؤساء بجانب الفقراء والمساكين، فيسقط الجاه وتختفي المناصب وتزول العلامات الفاخرة التي يتميز بها الناس في حياتهم اليومية. يرتدي الجميع هذا اللباس الذي يشبه الأكفان ليذكرهم بلقاء الله والرحيل عن هذه الدنيا، فلا يملك المرء حينها إلا عمله الصالح، يقف الغني الذي ملك الملايين كتفا بكتف بجوار الفقير الذي جمع قوت يومه لسنوات طويلة ليصل إلى هنا، يلهجون بذات الدعاء وبنفس النداء، وكذلك يرجون ذات الرحمة ويخافون ذات العذاب. فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والنفس المحبة والخاشعة. وفي هذا المشهد تتضح الحكمة الربانية البالغة، إذ جعل الخالق سبحانه وتعالى العبودية طريقا للتكريم، وجعل التقوى الميزان الوحيد للتفاضل. تطوف الحشود حول الكعبة وتسعى بين الصفاء والمروة وتقف على صعيد عرفات الطاهرة في وقت واحد، فلا وجود لمسارات ملكية أو امتيازات طبقية في رحاب الله، فالكل عباد الله والكل واقف بباب رب واحد. وتأخذك الروحانية إلى مداها الأقصى حين تستمع إلى ضجيج الأصوات المتباينة بلغات مختلفة وألسنة شتى، لكنها تتحد في المقصد والشكوى والدعاء لتثبت أن الرب واحد، يسمع خائنة لعين وما تخفي الصدور، ويبسط عدله على الجميع بلا حجب ولا ترجمان. وعندما يتجلى الموقف الأعظم في يوم عرفة، يقف الملايين في العراء حاسري الرؤوس خاشعي القلوب باسطي الأكف في مشهد إيماني مهيب، يمثل صورة مصغرة ومبسطة ليوم الحشر الأكبر، لشمس تظل الجميع والغبار يغطي الجميع ولا أحد يعلو على الآخر في تلك اللحظات الروحانية. هناك يتجرد المرأة من كل حطام الدنيا وملذاتها ومن عدل الله ورحمته الواسعة في هذا الموقف، أنه يباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيفيض بغفرانه على عباده المقبولين حتى يخرج الحاج من ذنوبه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه.

يواصل العدو الصهيوني تصعيد جرائمه الوحشية بحق لبنان مستغلا حالة التواطؤ الدولي والصمت الغربي إلى جانب التراخي الرسمية اللبنانية الذي شجع الاحتلال على التمادي في اعتداءاته واستباحته للكيان أرضا وإنسانا. وفي ظل هذا الغطاء الأمريكي المفتوح والمفضوح أيضا يمضي العدو في سياسة القتل والتدمير واستهداف المدنيين والمسعفين والبنى السكنية في محاولة يائسة لتعويض عجزه الميداني وإخفاقه في كبح جماح الردع الذي تفرضه المقاومة الإسلامية في لبنان. وبينما يحاول العدو الهروب إلى الأمام عبر تكثيف الغارات والقصف والتفجيرات، تكشف الوقائع أن آلة القتل الصهيونية باتت تلجأ إلى استهداف المدنيين كوسيلة انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز على الأرض. وفي سياق الإجرام الصهيوني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية خلال الساعات 24 الماضية بلغت 31 شهيدا و40 جريحا، بينهم أطفال ونساء، في واحدة من أكثر موجات العدوان دموية خلال الفترة الأخيرة. وفي تفاصيل الإجرام، ارتفع عدد الشهداء جراء غارات العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي إلى 13 شهيدا، إضافة إلى عدد من الجرحى، بعدما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد من المصابين. وشهدت بلدة يحمر الشقيق واحدة من أعنف موجات القصف، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن العدو شن 19 غارة على البلدة خلال الساعات الأخيرة في تصعيد يكشف حجم الاستهداف الممنهج للقرى الجنوبية. كما شن العدو 4 غارات متتالية على بلدة سحمر في البقاع الغربي بالتزامن مع تصعيد جوي كثيف على مختلف المناطق اللبنانية المستهدفة. ويكشف هذا التصعيد الواسع حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال الصهيوني أمام صمود اللبنانيين ومعادلات الردع التي فرضتها المقاومة الإسلامية بعدما فشل العدو في فرض وقائع جديدة على الأرض أو انتزاع الأمن لقطعانه الغاصبة رغم كثافة العدوان. كما تكشف هذه الجرائم أن الاحتلال العاجز عن مواجهة المقاومة في الميدان يواصل الانتقام من المدنيين والقرى الآمنة عبر سياسة الأرض المحروقة والاستهداف الجماعي. وفي ظل استمرار الصمت الدولي والتغطية الأمريكية المفتوحة، تتفاقم المأساة الإنسانية في لبنان بينما يواصل المدنيون دفع ثمن العدوان الصهيوني من دمائهم ومنازلهم وأمنهم اليومي. غير أن مشاهد الصمود والثبات في القرى الجنوبية والبقاعية تؤكد أن إرادة المواجهة لا تزال أقوى من آلة القتل، وأن محاولات العدو كسر البيئة الحاضنة للمقاومة ستتحطم أمام تماسك الشعب اللبناني وإصراره على الدفاع عن أرضه وسيادته مهما بلغت التضحيات.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها فريضة الحج تمثل أعظم مظهر للعدالة. تناولنا أيضا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بحق لبنان. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي وكل عام وأنتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مواليد اليوم صداع المستقبل.
4: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
4: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
4: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
4: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
4: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
4: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربية الدولية،
4: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
3: تليفون
4: 01-595959.
3: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. هذا هو خير زائر بخير عطايا الإله الكريم الجواد لعباده المؤمنين، يجيء متوجا مواسم الروح والازدهار الإيماني والإنعاش للقيم الأرفع والأسمى، وواضعا حياة مستقبليه من أبناء هذه الأمة، أمة دين الله الخاتم، بعد انتظار وتشوق على مدى الحول في بحبوحة من التجديد الروحي والنفسي والقيمي والوجداني لا نظير لها. إنه العيد في حلوله الدوري السنوي المحبوب الميمون، إنه بحق ربيع الإله الحق، إيذان موعد مع اللحظات الغر في كل موسم، به تزهر الأرواح بشرا كأنما تداعت لها الهالات من كل منجم. هو العيد ما أسخاه باليمن والبهى، وأحلى زحوف العطر في كفه الهمي، وفي أعين الأطفال يغدو كواكبا ترتل آي الله بالقلب والفم. إنه العيد في جديده المتجدد في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل حلول مبارك له في حياتنا كأمة عربية وإسلامية. هو زائر البركة الذي يتعهد في كل مناسبة من مناسباته المشرقة البهية، يعود على هذه الأمة المثخنة بالجراح والآلام والمعاناة والنزيف المزمن في الكثير المتكاثر من مواضع التماس مع المآسي والقضايا الناتجة عن جور الأعداء ووحشية هجمتهم المستمرة المسعورة، وآخر شواهدها القبيحة جريمة حرق المصحف الشريف في أمريكا. هذه الهجمة الشاملة التي تتواصل محمولة على تواطؤات وخذلان الأقربين الساقطين تحت أقدام ترهيب أولئك الأعداء وترغيبهم ومكرهم. هذا هو العيد الحامل دائما للخيرات والبركات، وهو كعادته ومألوفه موسم تخصيب لأسمى القيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وإرواء وإنعاش فسائلها الذابلة. يعود بكل ما فيه من إشراق وألق وعطايا ومزارع للابتسام والوئام والسكينة، ونوافذ مفتوحة على الفرح والابتهاج والفرج المنتظر بإذن الله تعالى، الذي لا يخفت ضوءه اللواح بالبشائر على الدوام مهما اكفهرت آفاق الواقع وجللها السواد. العيد الذي يجيء في كل عام مذكرا بموعد الفجر البهي المنتظر، فجر الخلاص والانعتاق الذي لا يغادر سياق الإمكان مهما ادلهمت الأمور وساءت الأحوال واستشرس الأعداء. يعود عائد العيد المبارك السعيد على شعبنا المسلم المؤمن المجاهد الصابر الحكيم المحتسب، وعلى أمتنا العربية الإسلامية الكبيرة الممتحنة في هذا المنعطف الخطير من المواجهة الكبرى مع العدوان الأمريكي الصهيوني المستكبر الذي لا سابق له في دمويته وشراسته وحقده وجنونه، عدوان أشر أشرار الأرض وأطغى الطغاة في هذا العصر، الأمريكان الصهاينة وأتباعهم ومعاونيهم من المنافقين. يعود الزائر السنوي الكريم المحبوب حاملا للنفوس المجاهدة المؤمنة والواثقة في وعد ربها بالنصر والتمكين المزيد من مغذيات الروح الصامدة المجاهدة المقاومة. هذه الروح المستبسلة في المواجهة إلى حد الإعجاز والمشبعة بيقين النصر الإلهي إلى درجة استحلاء مذاق المعاناة المفرطة والتضحيات العظام والاقتدار العملي الملموس على انتزاع عوامل النصر والظفر وقهر المعتدين من بين مخالب قساوة الواقع الناتج عن عدوان أعدائنا الهمج الرعاع بكل أشكاله وغلوائه، وهي في أشدها وذروة إيلامها واحتدامها، وفي أوج نضج وعي هذا الشعب وهذا الإنسان المؤمن المجاهد، وفي ذروة إدراكه لكل موجبات المزيد من التكافل والتعاضد والتراحم والسخاء على الجبهات والمجاهدين المرابطين وعوائلهم بكل أشكال الرفد والدعم والإسناد، وإطفاء روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع عموما. نعم، يستقبل هذا الشعب النبيل المعطاء ضيفه العيدي البهيج المتمم لسلسلة ضوئية من المناسبات الميمونة المباركة، رغم ما يعانيه وخصوصا في السنوات الأخيرة من اشتداد مؤامرة صهاينة الغرب وصهاينة العرب عليه في إطار مؤامرة أشمل وأوسع على الأمة بكلها. وفي سائر هذه المناسبات الفضيلة الكثير مما ينعش الروح الجهادية والإيمانية ويمنحها كما إضافيا من حوافز الثبات والصمود حتى الظفر بتاج النصر الإلهي الأعظم والحاسم الموعود على هذا العدوان الظالم الآثم وزعانفه وأذنابه وأدواته من قوى الخيانة والنفاق والارتزاق بإذن الله تعالى وتأييده. مرة أخرى، عيد مبارك سعيد للجميع، وكل عام وأنتم بخير.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألدينا المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
16: لن أهاب الغدا، لن يمر العيدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العيدا.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: هنا صنعاء.
18: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير.
9: فرحين مستبشرين برضا الله رب العالمين، وبالجميع نرحب، ومع الجميع نبتهج ونسر ونسعد.
18: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
9: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
19: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
20: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
21: سيدتي أنستي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
9: مستمعينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. عبر أثير إذاعة صنعاء تتجدد أمنياتنا في العيد بالبهجة والفرح، وبباقة برامجية خاصة من إرشيفنا الإذاعي نستعيد معها ومن خلالها أجواء العيد وتقاليده وعاداته بكل جمالياتها، ونستعيد تلك الفقرات المتنوعة مع نخبة من رواد الإذاعة الأوائل الذين لا تزال أصواتهم في ذاكرة ملايين المستمعين والمتابعين وفي وجدانهم.

0: عيد سعيد وكل عام أنتم بخير.
1: طيب الله أوقاتكم، عطرتم أجواءنا بأريج ودكم
0: وبالزاهي والمبهج لونتموها بمسراتكم.
1: وإذ بكل ذلك نسعد نبادلكم الود بالود وبلا حصر أو عد وبكل اللغات
0: وبكل ما في المفردات من المعاني الحسان المعينة على الهدوء والصفاء والبهجة والاطمئنان، نسعى لخدمتكم.
1: وعليه ومن وتوضيحا له نشير إلى أن لقاءنا هذا بكم مميز عن غيره
0: كتميز أيام عيدنا وعيدكم عن بقية الأيام.
1: صغنا مادته من حروفه
0: ونعزف نغماته من معانيه.
2: عزيزي المستمع، كان الحصول على كبش العيد من أصعب الأمور، لا لعدم وجود الكباش ولا لارتفاع أسعارها، فالكباش كانت متوفرة وبأرخص الأسعار، ولكن أين الريال؟
3: وكان العيد يأتي بالهموم إلى رب الأسرة، من أين يحصل على مؤونة العيد وعلى رأسها الكبش؟ وإذا أعانه الله فاشترى الكبش، فمات أو سرق قبل العيد، فقد حلت في داره كارثة. ونستمع إلى الشاعر الشعبي المرحوم حسين صالح العلفي الذي حلت به كارثة السطو على كبش العيد، فيقول واصفا فرحته لشراء الكبش وفرحة أهل بيته وهم يستقبلون الكبش.
2: ركبنا التاكسي إنجيز للميدان ونزل هبيز، خرجوا للميدان يلقوا بالتثوير قد كان عمو، حجر له نسوان البيت وحسين ينخط لا ينحيت، وعجلنا رطلين حنة وقلبناه أحمر يهنة، وتعشينا جنب الكبش وأحمد بيقول برابر عرش برابر عرش المزيقة، قرح العيد بالعزيقة وبخور العيد ضلع الجو، والجزار قد بكر ضو، دخل الحر وسرج عود قال القوزي مش موجود، صاحت بلقيس يا عقي من قد سرقه يا فقري، ما صدقنا إن اللص بيراقبنا بعض النص، رجع الجزار شنخرلي وأنا قد عايزق عقلي، ورجعنا نشرك شركة فكه قد جت من مكة، شختم نظم الأرجوزة فيها قصة مهموزة، وابعثا لأهل الندوة وذوي الأخلاق الحلوة وإلى كل المستمعين وذوي الحل المسؤولين.

0: يا أخ حرام عليك، حرام عليك توقف وسط الشارع بسيارتك وتسبب للآخرين ربكة. وقف على جنب خلينا نمشي.
1: ناهي وانت مالك مستعجل ما قدبه؟
0: مستعجل ولا مش مستعجل؟ خير من الطريق حلبتنا. كلم معنا، كلم يا أخ سيرو السالم وعلى الرصيف وهو يبعد السيارة على جنب.
1: قلنا لك ناهي يا أخي بغرزه حيصيح.
0: أقول لك خير بسيارتك من الطريق، خيرة الله عليك مش حق أبوك الشارع لو ما جيت تتحكم فينا.
1: وأبو فضل لسانك والله، لو ما تحفظ لسانك والله والله لا جينا عيد أنا وانت عيد عند الله علمه، كما صورتك مش انت حق عيد.
0: هيا جي اخطأ سكا هاجي.
1: أنا على جي ما أفعل. فلتني
0: فلته بين علي مش نيتي يا عيد. فلته نبصر ما يفعل.
1: يلا شلونا انا وهذا الشرطه، والله ما فلت ولا يتم يدي خطوه.
2: يا رجل ما بشتاعي عيدوا يا جماعه، خلاص تعافوا وتسامحوا والحمد لله ما قد وقع شيء، كل واحد يسلم بعد حاله. اعقلوا
0: يا ناهيه الله نسير الشرطه نبصر ما يشتي.
2: قلنا ما بشتاعي خلونا نعيد، عاد احنا نشتي نزل نسلم على الارحام والاقارب. صورتكم حق
0: دوشة ولا بيجنا داري. ها فقل لصاحبك الذي سبب لنا هذه المشكلة وجاي وقف في الطريق ويتحدى النظام والقانون ومشاعر الناس.
1: قلنا والله ما تتمنى دي خطوة والله لا عنتني وتشتي رحلاك ما تسبر
2: لا عنك. ما قد قال لك كل يا رجل عاد الدنيا عوافي.
1: كيف ما قال لي شي؟ كيف قال مش حكة بالشارع جاي لاعن وشتي ضارب انت ما درت.
0: خلاص يلا اخطاء نسير القسم نسير الشرطة ما تشتي. امشي الاول
1: امشي الاول انت.
0: حاضر انا عدم شل اول افسح بسيارتك من الطريق نصير نخطأ.

0: هيا ما لكم
1: يا حضرة الضابط. الأخ هذا لا عني وحاول يضارب ويفعل التوشف في الشارع واليوم عيد.
0: ما قلت يا أخ أنت لا عند الصحيح.
2: كل اللي يقول لك ما قلت له وما هي التوشة الذي فعلت.
1: لا عني وقال إن الشارع مش حكة بي وكان يشتي يضارب قبال الناس الخاطئين في الشارع كلهم.
0: على ما يدمه
1: ولا حاجة، لا أعرفه ولا يعرفني.
0: لكن لابد من سبب. كيف حيجي يلاعنك هكذا بدون سبب؟
1: والله ما بالسبب، ما بلا كنت واقف بين أسلم على واحد صاحبي اللي لقيته في الشارع فنزلت أسلم عليه حين اليوم عيد، وجاء صاحبنا هذا وصل يزعجنا بصوت السيارة ويتكلم علينا، وهو ذا الذي كان عندنا أسألهم.
0: يعني إنك كنت محوز الطريق وستيت على الناس الشارع مه؟ فإزعجك بلهن حق السيارة.
1: ما بشتقيق واحد يا فندم، سلمت على صديقي وكنت عاد أمشي لو ورع قليلة ما كان عايقع بش.
0: المهم ذا الحين ما يقع.
1: تكلم علي كيفه؟
0: قال لك مش حق أبوك الشارع وكيفه؟
1: أيوه.
0: آه خلاص رحلك وإحنا نحبس أبوه.
1: شكرا يا حضرة الضابط، مع السلام
0: يا عسكري.
3: حاضر يا فندم.
0: شل أبوه الحد شله.
2: طيب يا حضرة الضابط أنا أستأذن.
3: كيف تستأذن؟ بتسمع ما بيقول الفندم؟ قلنا شلك الحبس.
0: أنا ما قلت شله شل أبوه.
3: كيف يا فندم؟
0: أنا قلت شل أبوه الحبس لأنك قال للرجال الذي وقف بالسيارة في الطريق وسبب المشكلة إن الشارع مش حق أبوه، وهو الصحيح مش هو حق حد ولا هو حق أبوه حد، وإحنا قلنا له أنا حبس أبوه.
4: من الإرشيف.
5: من خلال أثير إذاعة صنعاء نواكب أيام العيد بباقة برامجية عيدية من إرشيفنا البرامجي التي تعكس خصوصية عيد الأضحى في قلوب كل اليمنيين وفي نفوسهم.
6: يعلم الله ما مع الناس.
7: أوعدت فيضل مثل عادتك، كم أنت فضولي.
6: خليني أبصر ما معهم بسرعة بسرعة بسر ما لهم.
8: كان على أقل رحموني ومهلوني لنهاية الشهر.
9: كم يا مهل؟ 5 أشهر وما سددتش الفاتورة.
6: هل يا جماعة ما لكم ما به؟
8: يا جماعة
6: ليش هذا السلم هنا؟
8: يا جماعة راجعوهم يمهلوني.
9: يلا يلا ارفع السلم وقطع عليهين.
6: اسمع لو سمحت يا مهندس مدري ونحلها بدل التعب.
9: الحل يسدد.
8: طيب شو سدد بس نهاية الشهر؟ ملعون من معه ريال.
6: كم هو المبلغ؟
8: 6000 ريال.
9: لكن حق 5 أشهر.
6: 6000 ريال حق 5 أشهر؟ اصبر أنت، الله يرضى عليك الشدرك، هب تسرج يا حاج.
8: بلنبا صفر، والله وكيلك أنا ومرتي وجهلي والسبعة بنسمر على لنبا صفر.
6: ها إذا السخانة.
8: هي سخانة، ما بش معي سخانة.
6: كيف سبعة جهل وما بش معك سخانة؟ هب تحممه.
8: بنتحمم بما بارد في باردي، ولا مكنسة كهربائية ولا غسالة ولا ثلاجة ولا عصر. الله وكيلك ما معانا إلا لنبا صفر.
6: اف لو سمحت يا باش مهندس.
9: يا اخي انا موظف بين ينفذ اوامر.
6: طيب ناهي حاضر، ما حد بيقول لك شيء، انا شدفعك الفاتوره. ها
8: ما هو
6: هذه 6000 ريال.
8: يا رجال انا في نعمه من الله، وبعد لا حول ولا قوه الا بالله. لنقد اهانني الفاتوره.
6: يا رجال حرم عليك، سه الناس للناس واحسب. ها عندك دين.
9: يلا خلاص ما دام قد فتح الله عليك، رجاء ما يجي غدوة إلا وقد سددت الفاتورة. هيا.
6: أنا ملتزم بهذا يا بشمهندس.
9: الله يرضى عليك وانت فعلت خير. بسر مرحمة قد عجم ما عاد استرشح حتى يشكرك.
6: الله يكتب الأجر. لكن أسألك بالله تقول لي
9: إيش؟
6: أي مواطن بيتأخر 5 شهور في دفع فاتورة الكهرباء أنتو بتقطعوا علي؟
9: ها؟ طبعا قصدي مش أي مواطن.
6: رضي الله عليك. مش أي مواطن، يعني هناك عينات من المواطنين.
9: طبعا يا صاحبي، تماما سعى الكهرباء، به مواطن ضغط عالي من اقترب منه صعد، وبه مواطن فولته واطي من 10 فولت إلى 20 إلى 30، وهذا الذي بنقطع فولته آمنين مطمئنين رافعين الرأس في شموخ وعبة.
6: هيا الله شموخك وإباك. أخي عماد رئيس مجلس إدارة، عمري ما بسرتي سدت فاتورة كهرباء، وعمرهم ما فصلوا عليها التيار.
9: هذا من فئة الضغط العالي، وعدبه من هو أعلى، ودحنا المصائب. خلينا نقصد الله على جهالنا.
6: على جهالنا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. تلقينا بكل اعتزاز وحزن عميق نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة، وذلك في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك. إننا أمام هذا المصاب نبعث تعازينا ومباركتنا لإخواننا المجاهدين الأبطال في كتائب القسام، وهي موصولة لبقية الإخوة المجاهدين في حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المجاهدة والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة. إن ارتقاء القائد الجهادي الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه في هذه المواجهة مع جبهة الكفر والإجرام والطغيان يضاف إلى السجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة الذي يتمتع به الإخوة المجاهدون في كتائب القسام، ولم ينكسر لهم عزم أو تضعف لهم إرادة أمام كل التحديات بعون الله وفضله. إن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي بعون الله وبالتوكل عليه في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين، والله هو الهادي والمعين والناصر، وبيده جنود السماوات والأرض كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي. أما الآن سامعين الأعزاء، فنعود إلى ما تبقى من برنامج من الإرشيف.
9: طيب خلينا نقصد الله على جهالنا.
11: على جهالنا ليش؟ أما شنت من أصحاب الضغط العالي؟
9: أنا خاف الله، لا ضغط عالي ولا حتى واطي.
11: كم والبلد حكاك؟
9: أنا ولا بطارية أبو قلم أطرك.
11: يا فندم، هذا طفل مراهق معلق على كتفه أحدث آلي وعلى خاصرته أحدث مسدس، وخلفه اثنين مرافقين مدججين بالسلاح.
12: طيب ما دخلك في هذا الأمر؟ لا أنت أم ولا نيابة ولا مسؤول عن حمل السلاح.
11: أنا مواطن، مواطن، ومن حقي بموجب القانون أن أعيش في أمن واستقرار كريما عزيزا شريفا.
12: من حقك نعم، لكن مش من حقك تقوم بدور الجهات الأمنية في مخاطبة حملة السلاح.
11: بنقول لك يا فندم، هذا الطفل المسلح ومرافقي كأن الأرض حقهم وحدهم. أول ما وصلت باب المطعم وركنت سيارتي قالوا: خير، هذه بقعتنا. قلت لهم: هذا حق عام. سخروا مني وتصور وقفوا في مكان مخالف حاجزين على سيارتي. قلت: ما شاء الله. تعممت ودخلت اتغدى في المطعم. دخلوا بعد المطعم وكأن الناس عندهم ذبة، أرعبوا الناس وصاحب المطعم والمباشرين. قالوا للمباشر لو ينزل غدا شخص قبلهم لا يرموه، بتسمع المنطق. وفعلا تجاوزوا كل اللي كان قبلهم.
12: صحيح صحيح، هذه تصرفات سبيانية وغير مسؤولة، لكن كان على الأقل عاد تشتكي بهم في القسم.
11: إلى مان يا فندم؟
12: القسم
11: لا، تخلناش نخرج المخبأ. المهم قد صبرنا لو ما لو ما خرجت اشتي اخرج سيارتي المحوزة بسيارتهم، قلت لواحد منهم بمنتهى الأدب: لو سمحت يا أخي سيارتكم محوزة وأنا مستعجل، وبعدها هات ما سخرية وتندر علي. حسيت بالإهانة، حسيت بالغبن والقهر، حسيت بالمدلة. وما بالله زدت سمعت واحد منهم بيقول: صورتي يشتين عثلها الغداء برصاصة في كرش. الحقيقة فاردمي فاردمي. في لحظة الغضب سحبت المسدس من خاصرة الطفل وصوبته على رأسه، وهذا هو اللي خلصني من قتلهم. لو ما جاءت سيارة الشرطة وصلتنا لهان. هذه هي القصة بأمانة وصدق.
12: الرجال فعلا مقهور، لكن يلا خير، عن حلها صلح إن شاء الله.
11: هيا ما راك يا فندم. وبعدين هم غرمائي.
12: ها أيوة
11: غرمائي أينهم؟
12: أيوة غرمائك. أنت أريد الحين منهم غرمائك يا أستاذ وكيل، ولا أقول لك أحسن لا تدراش لو ما نحاول نحل المشكلة.
13: حيا بالرجال حيا. وليش ما قتلته؟
14: ليش؟
13: لأنه غدرني وأخذ السلاح على أخوك حمود.
14: آخ آخ آخ أيوة يا أخي مشلي، أيوة غدر بي، كان عيقتني، كان أخوك عيطح يا مشلي يا عصابة رازي.
13: غدرنا يا مشلي يا عصابة رازي.
14: جبناء
13: معكم اثنين وانت الثالث، وكلكم دجاجين بسلاح، ويجد عليكم واحد عزل يا عيبة.
14: ذا الحين ولا يهمك، قسما عظما لا ناكل من كبده.
13: كتلوا فيها ميعاد حلها الله. أينو ذا حينه؟
14: هو ذاك في قسم الشرطة. وقد قلت للضابط لو يخرج من الحبس لا خلي أخي مشلي يقلع عينك.
13: لكن لشتي يخرج من الحبس، وأنا من عي خرجه وسامح.
14: ما قلت سامح مه؟ سامح بعد ما كان عكتني؟
13: أيوة، وبعد ما هاننا وكسرنا وميزنا. دائما أنتم أغبياء مغفلين، شاسامح وخرج من الحبس، وبعدها إذا ما مسا في قبره ما نامش لي بالحزام.
15: هذا اللي قاعد مسي في قبره يا مشلي منو؟
13: ها أبا ما بلا أصلاً الحكاية إنه
15: أصلما وفصلما يا مشلي، قد سمعت كلامك كله.
13: ها سمعت يا أبا؟
15: اسمعوا يا رجال.
13: أيوه أبا،
15: تحت أمر قاسما عظما لو يخرج ابني مشلي من البيت إنه من بلاكم.
13: حاضر يا عم حزام. إنه عاد حبسني هانا، ايش فعلت يا ابي؟ حبني دافع عن حياه اخي وشرفه وعرضه.
15: وانت يا خضعي يا خامل يا فاشل، انت يا حمود.
14: هذا الكلام لي. حاضر يا ابي،
15: الحقني لا مكاني. هاي
16: يا عيبتكم والقساء على اخوكم وكيل، فعاد الاخ على الاقل يسال على اخوه.
17: زينب اتهجعيني ولا يقع اليوم هذا يوم جن؟
16: لا يقع يوم جان ولا يوم عفاريت، بس بين بسر قسوة قلبكم على أخوه.
17: ورجعت تلغج بين قلش من اليوم، لا هو أخي ولا عرفه.
16: إذن لك الله يا وكيل، عي خارجك الباري على قدر نيتك.
11: اسمع يا فندم، أنا رجل قانون وما شفلتش حقوقي مطلقا.
12: أيوة يا أستاذ وكيل، ما هو المطلوب؟
11: حجزي عندكم مخالفة قانونية، التحقيق معي وعدم التحقيق مع غرمائي مخالفة قانونية، إلقاء القبض علي أنا وغرمائي ومن ثم تهريب غرمائي نظير رشوة لبعض عناصركم مخالفة جسيمة، وعقابها تعرف جيدا.
12: أنا معك في كل ما قلته يا أستاذ وكيل، وأنا سجلت كلامك في التقرير، لكن ما
11: سجلت، لكن ما لا تقول ليش قد عاقبنا المرتشي، ولا تقول لي إن غرمائي لهم جاه ومال ومنصب. أنا بالقانون والنظام أمتلك الجاه والمال والمنصب، أنا مواطن يا فندم.
12: يا أستاذ وكيل اصبر، مشتش أقول لك إنه حجزك هو حفاظا على حياتك.
11: يا السلام والحلا، يا السلام والهيبة، والله أصبحت يا وكيل رجل مهم، الأمن خايف على حياتي. يا السلام سلم، وعيذيعوا خبري في الإذاعة والتلفزيون والمنظمات المدنية المحلية والتولية عدش جوب والدين وتستنكر. يا الله والحلا.
12: يا أستاذ وكيل، رغم أنه كلامك حلو وظريف، لكن فكر في الأمر بجدية، خاصة وقد قلت لك من هم غرماءك، فخلينا نسد بينكم وديا.
11: ما هم فعلا من الجير الثقيل، أو على ما قال الكهربائي بول تعالي. هيسكف رجع عني وش أكتب لك تنازل مسبق بحياتي.
12: إلى هذا الحد مستغني عن حياتك؟
11: وما يفعل واحد بحياته وانت وانا مرعوبين من طفل مراهق فوضوي مسلح ومحمي ومعتلي على القوانين ومرعب للمواطنين. يا رجل ما يهنيوش المواطنين في المطعم اللي يجعل غداء من حين جاء هذا المراهق ومعه المرافقين المسلحين.
12: الصبر
11: الصبر يا قلبي،
12: الصبر يا أستاذ وكيل، الصبر، وعاد صبر الأمور كلها.
18: تمام يا فندم.
12: ايش في يا عسكري؟
18: ما بالله في واحد مع مرافقين قال اسمه حزام ابو مشلي.
12: ها ما ايوه خليه يدخل. ولا اصبر ولا
18: يا فندم، يشتي يدخل مع المرافقين وهم مسلحين وهذا ممنوع.
12: لا لا لا مش ممنوع، الا الا الا ممنوع. ولا خله خليه يدخل هذا مع المرافقين وباسلحتهم.
18: حاضر يا فندم.
11: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
12: رجاء يا سبوكي، خلينا نحل المشكلة واجلس ساكت. ولا أقول لك ما رأيك تنزل الحج؟
15: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من جاء، حي الله من جاء بكبيرنا وعاقلنا. أهلا وسهلا، حي الله من جاء، يا مرحبا بكم كلكم.
15: الله يسلمك ويعزك دارك، وعذرنا لا دخلنا المرافقين معنا مسلحين. أنت داري بمشاكل الثارات وما قدك داري بكنين كلين.
12: يا رجال قسما ما أنت لو تدخل حتى بدبابة.
11: إيش هبله؟ يا سلام والترحيب العظيم، قال لك لو يدخل بدبابة. ها
12: ما ترضيش رحلك يا وكيل، رحلك من الفضول.
15: من الأخ
12: هذا
14: يبى المجرم الذي كان عكسني.
15: وهذا وكيل.
12: أيوه هذا وكيل. لكن يا سيدي، الرجل مسكين وضعيف ونادم على ما فعل، وأنت قلبك كبير وعقلك.
11: ماو أولا من سمح لك تتكلم باسمي؟ ومن قال لك تتهلك وتتمسكن سعى المطلبين حق الجولة؟ ثانيا أنا مش نادم ولا بنطلب مسامحة ولا فعلت غلط.
12: أعوذ بالله، ما أكذب لك، مدبر، أشهد لله إنك مدبر. خلينا نراجع لك عند صاحب القلب الكبير.
11: أو صاحب القلب الكبير هذا وعد غني. أولا اسمح لي أقول لك أن صاحب القلب الكبير هذا قدرت كب عدة مخالفات إلى الآن.
12: عاد اسكت ولا أنزلك الزنزانة.
15: أصبر يا فندم أصبر، خليه يتحاكى.
11: دخولك يا عم أنت ورجالك وسلاحك إلى هنا مخالفة، تشكيلك لحالة الإزعاج والقلق مخالفة، ولو أنت صاحب قلب كبير كما بيقول الضابط إنك عاد ناصفني راس براس غريم لغريم.
14: خليني أتبي يا عم حزاء، حرم ما يكفيه لا قرن على كلام هذا.
12: إن إيش هذا الكلام يا أستاذ وكيل؟
15: كلامه واقعي وصريح وصادق يا فندم. اسمع يا ولدي، أنا ما جيتش ناصفك.
11: داري إنك جيت تقتلني.
15: يا رجال صلي على النبي، ما أناش مجرم إلى هذا الحد.
11: إذا ما جيتش تنصفني ما جيت تفعل.
15: جيت أنصفك وأعتذر لك وأحكمك.
12: هيا سمعت على صاحب القلب الكبير يا أستاذ وكيل.
15: وهذا جنبيتي خطام 5 بنادق تحكيم لك، أحكم بمشيت يا ولدي. وأنا قد سمعت القصة من ابن حمود ووجدته غلطان عليك غلط كبير، فحكم احكم والله لو لك كراسه.
11: اوفيت يا صاحب القلب الكبير، اوفيت وبيض الله وجهك، وانا مسامح والله لو تقتلني.
15: بيض الله وجهك، ما قصرت. واشهدوا يا من حضر انكم كلكم غضوه عندي ضيوف للتعارف ومطايبه للنفوس.
14: اكرمك الله، وافي وكامل، بيض الله وجهك.
11: الحمد لله خرجنا،
1: لكن ليش دائما تحلق علي المشاكل من كل ناحية؟ إن هل أنا فضولي ومتدخل فيما لا يعنيني كما بيقولوا؟ هل أنا على خطأ في مفهومي للحياة والتعامل مع الناس؟
11: يعلم الله. ما إيش قلنا؟ وكيل آدم في عياله.
4: من الإرشيف،
5: إذاعة صنعاء، قلب الإعلام النابض بالفرح والبهجة، والصوت المقاوم الذي يأبى النسيان، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
19: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.

0: أدى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع من المصلين في جامع بدر بالعاصمة صنعاء. عقب ذلك زار العلامة مفتاح ومعه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أضرحة الرئيس الشهيد صالح الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء والشهيد العلامة المرتضى المحطوري ورئيس هيئة الأركان الشهيد المجاهد محمد الغمار. حيث أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بالأدوار القيادية لعظماء الأمة وآخرهم قادة الجهاد والمقاومة بفلسطين ولبنان وإيران الذين ارتقوا وهم يواجهون أشرس طاغوت صهيوني في تاريخ البشرية يسعى لتركيع الأمة وصهيانتها، مؤكدا أن درب الشهادة مستمر حتى تحقيق النصر الكامل. وعلى صعيد لمناسك الحج، أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في ثالث أيام الحج بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى ليستكمل ضيوف الرحمن مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق تمهيدا لأداء طواف الوداع. وفي فلسطين المحتلة نعت حركة حماس وجماهير غفيرة بغزة القائد الكبير في كتائب القسام الشهيد محمد عودة وزوجته واثنين من أبنائه الذين ارتقوا بغارة صهيونية غادرة، حيث أكد المشيعون مواصلة مسيرة التضحية والجهاد على درب معركة طوفان الأقصى التحررية. وفي لبنان نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة عمليات نوعية بالصواريخ الموجهة والثقيلة ومسيرات أبابيل الانقضاضية ضمن معركة العصف المأكول، استهدفت دبابات ميركيفا وجرافة عسكرية وآليات وتجمعات لجنود العدو الصهيوني واشتبكوا معهم من مسافة صفر في بلدة زوطر الشرقية و كذلك الناقورة ردا على خروقات الاحتلال، مما أسفر عن مقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بالجليل الغربي، في حين شن طيران العدو غارات على قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص ودمار واسع، ليرتفع ضحايا مجزرة بلدة البرج الشمالي إلى 15 شهيدا و16 جريحا. وفي الشأن الإقليمي، استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإقرارها بمجلس الأمن الدولي في حال التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، حيث تشمل المذكرة 6 نقاط تضمن إدارة إيران وسلطنة عمان لمسار عبور سفن وتعهد واشنطن بسحب قواتها العسكرية المحيطة بإيران ورفع الحصار البحري عنها، مقابل تعهد طهران بإعادة حركة السفن التجارية العابرة لمستواها السابق خلال شهر، مشددا التقرير على أن إطار التفاهم لم يحسم بعد وأن إيران لن تتخذ أي خطوة دون التحقق الملموس. هكذا سامعين الأفاضل، قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، وسعد الله مساكم بكل خير.
1: وقفة أعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل

0: يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في ظل العيد ونسماته الباردة المحملة بعطر الأماني وشذى التهاني. أهلا إلى موسم الفرح ودقائقه الملونة بألوان العيد السعيد. كل عام وأنتم بألف خير.

دائماً أيها الأفاضل يحمل العيد في طياته فرحة الأطفال وطمأنينة الكبار ودفء العائلة حين تجتمع على المحبة وصلة الرحم في يوم العيد. تتزين البيوت بالتكبيرات وتشرق الوجوه بالبشر، وكأن الدنيا كلها ترتدي ثوباً من النور والأمل.

العيد يوم تغسل فيه القلوب من التعب وتنسى فيه الخلافات وتفتح فيه أبواب التسامح والعطاء. عيد الأضحى يعلمنا أن أعظم القيم هي الإخلاص والرحمة ومشاركة الآخرين أفراحهم ومد يد الخير لكل محتاج. فما أجمل أن يكون العيد فرصة لنشر الابتسامة وأحياء المحبة وتقوية الروابط بين الناس. كل عام والقلوب عامرة بالإيمان والمليئة بالخير والحب لهذا الوطن الكبير.

أيها الأفاضل، نحق لنا أن نمد التهاني وأن نضعها في هذا الأثير الجميل، فلنا أن نهنئ أعظم الشخصيات ابن اليمن الكبير السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في زمن كثرت فيه التحديات. تجلى لنا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا من حمل الكلمة موقفا وربط بين الصمود والإيمان وبين الهوية والعزة. أنت بالنسبة لنا ولهذا الوطن ولكل الأحرار في هذا العالم رمز للثبات وصوت حاضر في قضايا الأمة. سلام الله عليك، وكل عام وأنت بألف خير.

وإلى رجال الرجال الأبطال الذين يحمون الوطن في كل عام وكل عيد يمر وأنتم على الثغور بعيدين عن أهلكم وأحبتكم تكتبون الوطن معنى حقيقيا بعرقكم وصبركم وثباتكم بينما الناس يفرحون ويجتمعون أنتم تزرعون الأمانة ليبقى الفرح ممكنة وتحرسون الأرض ليبقى الوطن قائمة إنما تقومون به يا رجال الرجال ليس واجبا فقط بل رسالة عظيمة فيها التضحية والإخلاص والشرف أنتم الذين تختارون البقاء حيث الخطر ليعيش الآخرون حيث الطمأنينة فسلام الله على قلوبكم التي لا تهدأ وعلى أعينكم التي لا تنام وعلى أرواح جعلت من الحماية حياة ورسالة للآخرين.

0: مستمعي الكرام، العيد فرحة كبيرة، والعيد هو إشراقة الأمل الذي تحلق على سماء الرقة والإحساس الجميل. العيد هو التسامح والمحبة والإخاء، هو دائما صفحات جديدة من الحياة والنقلات الكبيرة والنوعية للإنسان. سنتحدث وإياكم الآن مع منشد هذا اللقاء المغرد البلبل الأستاذ عمار الحبري صاحب الصوت والحنجرة الذهبية. مرحبا بكم ضيفنا الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير وعافية وصحة وسلامة أستاذ عمار، حياكم الله وعاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركة والمسرة يا رب العالمين.
0: حياكم الله أستاذ عمار. لكل إنسان وكل أديب وكل شاعر وكاتب ومنشد تألق في حياته، هناك الكثير والكثير من ذكريات التي تمر وكأنما تكتبه الأيام والسنين. أنتم أيها المنشدون أصحاب المقام الكريم وحراس الكلمة واللحن، أنتم من تشعلون المدى لحنا وكلمة جميلة. ما الذي كان يعنيه العيد لعمار الحبري؟ ما هي الذكريات التي علقت بأذهانكم منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة، وكيف قرنتموه بالنشيد الصنعاني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما أن يأتي ذلك اليوم العظيم إلا والناس في بهجة وسرور. وأتذكر منذ الصغر والناس يعملون تلك المدرعة التي يودعون بها ذلك الحاج العظيم، وكان الحاج عندنا في صنعاء أعظم من العريس، الحاج أعظم من العريس، يودعونه توديع يليق بمقامه ويليق بمقام ذلك الموقف العظيم ألا وهو الحج. الناس يتهيئون لذلك اليوم قبل العيد بعدة أيام، 10 إلى 15 يوم وهم يتجهزون لصنع المدرعة، والناس يودعون الحاج ويقولون يا حاج جنان

0: الأبيات وتلك النغم الجميل الذي كنا نسمعه منذ الصغر يعشعش في قلوبنا وفي وجداننا، كيف لا، وهو التراث الجميل الصنعاني. أنا أتذكر منذ الصغر والناس في جمع كبير في الأحواش في البساتين، بساتين صنعة قديمة، وهم كل واحد يأخذ بدلوه في الأهازيج الجميلة المدرهة، وبعض الناس كان يرتجي الأبيات لذلك الحاج الذي سيذهب إن كان من أقاربه أو من جيرانه أو من أصدقائه.
1: أستاذ عمار، طبعا أنتم كمنشدين وخاصة في أيام العيد تجتمعون عصر كل يوم، ما هي الأناشيد التي تترنمون بها كمنشدين مع بعضكم البعض؟ ما هو الأبرز من الأناشيد التي تكون مرتبطة بمناسبة العيد السعيد؟
0: دائما نجتمع في المنازل في يوم العيد، طبعا سنة العيد وتهاد العيد عند الزملاء والأصدقاء من ثاني العيد، ونبدأ بالأهازيج المدرهة وكذلك التسبيح، التسبيح الذي لا يزال إلى يومنا هذا توديعا للحاج، الحاج العظيم الذي يعني كما قلنا سابقا أنه يعتبر أعظم من العريس، ويقام له عدة أيام لتوديعه. نسمعكم تسبيح يقول فيه

0: من ابيات كثيره طبعا يبداون الاصدقاء، لا سيما عندما نجتمع سنويا عند منزل الاستاذ القدير القاضي العلامه الرائع علي مسلم الاكوع دار الاهازيج التي تقال طبعا في ايام العيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يعلم بما لا نعلمه على يبر دبوشه ومن تلك الابيات الاهازيج، ويبدا المنشدين كل يدوب دلوه من سواء كان قصائد هنيئا وطوبى لامرئ طاب مسعاه والهي نسالك عودا الى ذلك المقام. طبعا قصائد كثر يعني يصعب اننا في هذا اللحظه والوقت القصير ان نتحدث عنها، لكن نعطي نبذه بسيطه عن تلك الابيات وتلك القصائد التي نسمعها في كل عيد.
1: هل أسمعتمونا من طرائف الأناشيد التي تنشدونها في المقايل، وخاصة عندما تحضرون إلى منزل الأستاذ علي الأكوع؟
0: يا محجج عن الصف من جمعة رجب، يا محجج

ولا فروان طوب له شقة النوى وقد كانت الأشواق فيها مضاياه هنيئا

المهضم هو الله يا الله تطوف بالبيت والأركان ونسعى باهتمام هو

0: الواحد بالنسبه لي يوم العيد نحن نجلس عند الشيخ الفاضل محمد بن محمد صلاح في صنعاء القديمه. طبعا بيكون جلسه رائعه جدا من ثاني يوم العيد عند الشيخ محمد صلاح، ويليه سالة العيد عند القاضي العلامه علي محسن الاكوع. وطبعا القصائد التي ناتي بها اول يوم عند الشيخ محمد صلاح لا ناتي بها يوم ثاني في القاضي علي. طبعا نتنوع نوع القصائد، القصائد كثيره، وبحر الاتراك لمن غزير لا يعد، لانه يتمتع بزخم كبير من جميع المحاضرات.
1: أستاذ عمار، لمن تحب أن تهدي تهانيك العيدية؟ ويا حبذا أن تختتمها لنا بلحن أصيل يمني يحب أن يسمعه الكثير من الناس، وخاصة في أيام العيد الجميلة.
0: أنا أهدي سلامية تحياتي وعيدي لجميع إخواني وأصدقائي وزملائي البعيد والصغير، وأتمنى إن شاء الله أن نصل قريب بإذن الله تعالى، وأن الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يحرسنا بعينه التي لفنا.
1: إذن شكرا لكم أستاذ عمار الحبري بما سكبته في أسماعنا من عبق النشيد الصنعاني العريق. شكرا لحضورك الباذخ بسلطنة الكلمة وسلطة اللحن وملكية الصوت الفخيم والبارع في مقامه الحسين. شكرا جزيلا لك.
0: الشكر موصول لكم أستاذ عمار لإهتمامكم بالتراث وإهتمامكم بالإنشاد، وهذا إن دل ما يدل إلا على الوفاء والإخلاص في هذا البلد العظيم والحفاظ على التراث والعبق التراث لمن أصل.
1: شكرا جزيلا لك.

0: مستمعنا الكرام، سيظل لصنعاء القديمة ذلك الوهج، ذلك الطعم، ذلك الجمال عندما يكون العيد هو لونها المشرق وجمالها الذي لا يغيب ولا يخبأ أبدا. إنها صنعاء القديمة وهي اليمن، حينما يطل عليها العيد السعيد بإشراقته التي لا تغيب عن قلوبنا وعقولنا، ولأننا لنا عيد آخر بتفرد حديث وجديد لا يبلى. سيكون معنا على خط الهاتف ضيفتنا الكريمة الأستاذة دعاء الواسعي، رئيسة مؤسسة عرش بلقيس للسياحة والتراث. أهلا ومرحبا بكم أستاذة دعاء، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية.
0: حياكم الله أستاذة دعاء. ونحن في يوم العيد نتحدث عن اليمن، لون آخر وطعم آخر، فما هو العيد في اليمن وخاصة في صنعاء القديمة؟
1: العيد هو إعادة الشيء، ولكنه عهدنا مع الله أن نعود إليه، يعني هي في الأساس هذا الشيء، فنعود ونعود نحن، لأنها بعد فريضة دينية، صيام الحاج كلها فرائض دينية، يعني عودة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون مصحوبة بالجعالة والكسوة ونظافة البيت، يعني حالة طوارئ عادة.
0: أستاذة دعاء، طبعا العيد يعني لديه الكثير في الملامح بالنسبة لنا كيمنيين، منها جعالة العيد وعسب العيد، حدثينا عن هذين الملمحين الذي لا يكتمل العيد إلا بهما.
1: طبعا لا يمكن أن تدخل البيت إلا وفي جعالة العيد، اللي عبارة عن الزبيبة، اللوز، الفستق، الشليت، الشوكولاتة، الكعكة، تتفنن النساء في يعني إبراز مهارتين في عمل الكعك، والآن بعد دخول النت والحداثة والتكنولوجيا أصبحنا يعملنا كعك بطريقة حديثة جدا، مزينة بالشوكولاتة بالشوفان معرفش إيش، بس الكعك الصنعاني ما زال هو السائد، والثمود والقفوع يعني ما زال، والناس لا يريدون إلا البلدي كما نقول الجحين هذا، فلا يتحافظون على هذا الأشياء. ولكن الجيل الجديد يعني يبحث عن إيجاد مهارة خاصة به أو بصمة خاصة به.
0: أيضا عندما نتحدث عن العيد، عيد خاصة في صنعاء، وأنت تتحدثين عن الحداثة هنا، ما هي الملامح التي غابت عن عيدنا؟
1: كثيرة، وشيء أصبحت غابت الرحمة الحقيقية، التواصل مع الناس، غابت صلة الرحمة الحقيقية، أصبحت زي الروتين، غاب لب الموضوع أو جوهر الشيء. يعني عندما نعود إلى الله ونقرن العهد أننا سنعود إلى الله في العيد من خلال أداء الفريضة، نقول معها أسرة الأرحام، المشاعر الحقيقية غير المزيفة، ولكن أصبح كل شيء الآن مثل السيمات. شفت السيمات الآن التي يعملوها في الولاد أو في أي مكان أو في عيد الميلاد، أصبحت حياتنا مجرد سيمات، يعني مجرد رسوم كرتونية تلخص حياة كاملة، وهذا شيء من هزيل جدا.
0: أيضا أستاذة دعاء، يعني من الملامح التي لابد أن تكون واضحة وهي مستمرة منذ أن بدأ العيد في بداية ديننا الحنيف وحتى هذه اللحظات، أهمية التكافل الاجتماعي ما بين الناس، كيف نجعل العيد فعلا فرحة تسكن كل القلوب وتزور كل الأسر وليس أسر معينة؟
1: كل شيء الناس عليهم عودة الحقيقية توصيل الله سبحانه على، وليس الذكر، الذكر هو للغائب والله هو حاضر لا يغيب، ولكن أقصد بإصلاح النية، العمل الصالح، العمل الصالح مهم جدا. أولا نشأت الخلافات كثيرة الآن ما بين الناس بسبب مشاكل الورث وما إلى ذلك، فانقطع أن يصل رحمة بالعيد مثلا، وكثير ناس، نسأل الله الهداية للجميع، ويظل العيد فرحة للأطفال بالدرجة الأولى أكثر من الكبار. يعني العيد لا يكثر سواء كانوا مصدقين أو مختلفين، العيد يظل فرحة حقيقية للكبير والصغير لأنه من الله سبحانه وتعالى.
0: ونحن نتحدث عن يعني أهمية التكافل الاجتماعي، أيضا يتبادر للذهن أهم خطوة في العيد السعيد وهي صلة الأرحام. هناك الكثير من الناس للأسف الشديد يقطعون أرحامهم بسبب الخلافات، وكما ذكرت أيضا بسبب الورث وأشياء أخرى كثيرة، وقد تكون بعض الأسباب تافهة يعني لا يجوز أن يقف الإنسان عندها طويلا. فما هي رسالتك لمن يقطع أمه، يقطع أخوه وإخوته، كذلك النساء الذين يقطعن أخواتهن؟ رسالة للجميع، العيد صفحة جديدة، فكيف نستغلها؟
1: الموضوع هو لا يحتاج نصيحة، لأنه هو لا نصيحة هي لا تنفع إذا لم يكن نبذج من وعي الشخص نفسه. أولا علينا أن ندرك أننا هنا في رحلة إلهية نتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى من خلال ما أعطانا من هذه النعم وأعطانا العيد، كلها يجسد عظمة الخالق يعني في خلقه. علينا أن نستوعب أننا بس فقط في اختبار ورحلة قصيرة، يجب أن نعيشها بكل أريحية، أن نتفهم الدرس، نتفهم الرسالة التي جئنا من أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله إبراهيم عرف من أين وإلى أين وفي أين، يعني من أين جئنا وأين سنذهب. فإذا تفهمنا وأدركنا، الموضوع هو إدراكي ليس الموضوع مجرد كلام، إذا ما استوعب الإنسان أنه فعلا في رحلة قصيرة وأنه يؤدي دور معين ويجب عليه أن يخرج نتيجة أو إدراك معين حتى يستطيع أن ينتقل في الحياة الأخرى، بالتالي هو ستهون عليه الخلافات، سيستمتع بالعيد، سيحظى بالعيد حتى لو ما فيش معه طلب، حتى لو ما فيش معه راتب، هيعمل بقدر الإمكان. يعني الجعالة بتتفاوت كيف بتتفاوت من بيت لبيت، في ناس تزيد حقهم بلدي، في ناس تزيد حقهم فيني، في ناس حقهم، يعني المهم إنهم ما بيعملوش إنهم ما بينهوش فرحة العيد بأي شكل من الأشكال.
0: صحيح.
1: وهذا شيء جميل وطيب جدا.
0: يعني وإحنا نتحدث عن العيد وعن جعالة العيد والأشياء الجميلة، كيف تستعد المرأة اليمنية للعيد السعيد؟ ما هي الأشياء التي تقوم بها حتى تستقبل هذا العيد؟
1: والله المرأة هي التي يقع عليها الدور الكبير والهم الكبير
0: والتعب الأكثر.
1: كثير جدا، والدور كبير على المرأة سواء حتى على مستوى أنها تحث الرجل أن يزور مكلفة.
0: جميل.
1: أيوة، هي إذا كانت المرأة متجهة الله فأكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أنها ستحث زوجها يزور مكلفة، لأنها هي في الأساس مكلف. وقول يعني ما يعني بعض الناس تحسسوا من كلمة مكلف، يعني المكلفة مقصود من التكليف، تكليف، مكلفين بزيارتها، مكلفين بالإشفاق عليها، مكلفين بالاهتمام بها. يعني فكلمة مكلف يحسوها بضعف، أنا لا أستشعر أنها ضعف، أنا أستشعر بالعكس أنه تكليف، مكلفين أنتم بالاهتمام بهذه المرأة. فالمرأة تقوم بالاهتمام بأشياء كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، البيت، الجعالة، الجهال، الحمام، تحمل جهال، تخرج في تشوف ما هو الناقص في بعض النساء، رغم شحة الموارد المادية تشوفيها تشتري القماش وتصير تخيطه، أو بعضهن بخيط هند من فوستن، هن لا بحرمنش نفوسهن أو أطفالهن من العيد. فهذه شيء جميل جدا، العيد هو عيد شاء من شاء، حزين، متكئب، عزلت، لا مش معزلت، هذا عيد.
0: صحيح.
1: ولا يجب أن يكون النية هي العودة إلى الله، ليس بهذه المظاهر، المظاهر هذه هي شكلية، ولكن بجوهر العيد. ما تعلمته من العيد الجوهر الحقيقي.
0: أستاذ دعاء، أيضا ونحن نتحدث عن العيد، ما الذي يميز العيد في صنعاء القديمة عن غيره من المناطق الأخرى في بلادنا الحبيبة؟
1: والله لا يتغير شيء سوى أن المدينة القديمة هي جميلة بمعالمها الأثرية، وهي كان فيها تمدن أسرع من بقية المحافظات. صنعاء بالحكم أنها كانت حاضنة للجميع، فكان المدنية فيها عالية جدا من مئات السنين، فتلاقيهم عندهم تمدن في تقديم الجعالة، اختيار أنواع الجعالة، اختيار اللبس المعين عن بقية الناس المفيدين. بس الآن أصبح في تأثر، أصبحوا مثلا يروحوا البلاد يعني أصبحوا نفس الشيء يجربوا جعالة، صح أنها تختلف شوية عن حق صنعاء، ولكن خلاص يعني تأثر والناس. يعني صنعاء قدرت أنها من حل في صنعاء وعاش في صنعاء يستطيع يا عزيزتي أن يكون طبعا مثلهم أو يتمتن مثلهم.
0: نعم. ونحن نتحدث عن العيد وفرحة العيد، ماذا عن ما يفعله الأطفال الصغار مثل البنات عندما يتنقشن وكذلك الحنة؟ حدثين عن هذه الملامح الجميلة التي تميز الأطفال.
1: كلهم يسعون، بنات الجيران يتسابقون ليلة العيد بوضع الحنة الخضار بقدر بقدر بقدر بقدر بقدر ما هو واحد يستطيع.
0: إذن أستاذة دعاء، المدرهة وما حملته المدرهة من شجن جميل وطقس من طقوس صنعاء القديمة، حدثينا يعني عنه من بعد العيد، هل تقام هذه الطقوس طقوس المدرهة قبل أن يأتي الحجاج أم بعد ذلك؟
1: بعد أن يرحل الحاج يقوم بوضع المدرهة والتدرع عليها، وحين يأتي يقومون بإزالتها خلاص تجاء الحاج، يعني الحمد لله. فهي ليست أرجوحة عادية، هي طقس تقاضي يدل على أننا سنتظل ندعو ونتكلم ونتحدث عن حال الحاج، وتجتمع فيها النساء والرجال. الآن أنتم جالسين في المجلس وكلهم فيكم تلفونات، فكيف أن نستطيع أن نحافظ على الطقس الاجتماعي ونحن أصلا تم سلب ألبابنا بالحرب الناعمة؟
0: صحيح،
1: ومنها التلفون
0: فعلا. إذن أستاذ دعاء، ما الذي علق بذاكرتك من طقوس العيد وكيف كان العيد وأنت طفلة؟
1: الذي علق في بالي النكش ليلة العيد، لما نفتح الطاقة نبصر هل أتى الصباح أم لم يأتي، ونفتح الخرقة على يدينا نبصرها قطعة القماش هل عرق النكش وماشي، ونشمه رائحته، يعني هذا علق في ذهني للأمانة. ونقوم نقرش القراضيس ونلبس الزنة الفستان ونتسابق في ساعة شي نخرج نعيد.
0: فعلا هي ذكريات جميلة ويعني تظل في الذاكرة ولا ننساها أبدا. أستاذة دعاء، لمن تهدين تهانيك العيدية؟
1: أهنيكم جميعا بدون استثناء، الكل، للأمة كاملة، وسأل الله الخير لنا جميعا وطلب الخير للجميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن شكرا لكم ضيفتنا الكريمة الأستاذة دعاء الواسعي، رئيسة مؤسسة عرش بلقيس للسياحة والتراث، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف ألف خير.

0: مستمعينا الكرام، اليمن دولة تحطك من كل جانب، ترسم على مخيلة الجمال أروع وأجمل أماكن. في اليمن كل زاوية فيها تنبئك عن حكاية، وكل قصر وحصن ومكان وبئر ترسم في كتاب التاريخ الأكبر بألوان المجد أروع قصص البقاء والصمود. اليمن هي درة من درر الكون، وزاوية تاريخية عريقة، ومجد سبائي عظيم، ورواية أصالة لا تنتهي، تتجدد وتزهر كلما قرأنا فصولها وأبوابها، بها الشوق والاشتياق لزمن تاريخي بهيج وحقبة من الدهر الفخيم.
1: بعد نهار طويل من تجهيز متطلبات العيد في يوم عرفة، يأتي الليل، يأتي قصيرا على من تأخرت استعداداته، وطويلا على أطفال يتبرمون من بطء مرور دقائقه وساعاته. وفي ليلة العيد تستكمل النساء آخر لمسات ترتيب البيوت لاستقبال أقربائهن. لا نوم بعد صلاة الفجر، إذ يعود الحاج يحيى لمنزله، يبدأ تدشين عادات العيد

يرتدي أجمل ما لديه، يلبس ثوبه، يحتزم عسيبه وخنجره المعروف بالجنبية، الجاكيت من فوقه شال وعلى الرأس قبعة يلفها على نحو وطريقة تتميز بها منطقته. يتطيب، وقد أعدت له زوجه الجمر ليأخذ هندامه نصيبا من شذا العود والبخور. يخرج ليؤم الناس في الجامع الكبير في صلاة العيد ويخطب فيهم خطبتيها.

يتجمع الناس في الجامع مهللين مكبرين حامدين شاكرين. إلى أن يدخل وقت الصلاة وقد حضر آخر المتأخرين، يؤدون الصلاة وخطبتيها. وبعد ذلك يتصافح الجميع فيما بينهم بما يعرف تحديدا بسلام العيد. من الجامع ينتشر المصلون لبدء جدول صباحهم العيدي. منهم من يبدأ بصلة أرحامه زائرا كل واحدة منهن إلى منزلها حيثما كان، ومنهم من يبدأ بنحر أضحيته. الحاج يحيى يباشر ذبح كبشه بيده، مستنا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك، وأيضا في تقسيمها إلى أثلاث ثلاثة: ثلث له، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه. بعد فراغه من توزيع ثلث الصدقة للفقراء، يستهل يحيى زيارة مقبرة منطقته وزيارة روضة شهدائها. ومن روضة الشهداء أو المقبرة يبتدئ مشوار يحيى للسلام على ذوي الرحم والقربى. وفي كل بيت تستقبله ابنته أو أخته أو خالته أو عمته، وتكون بانتظاره أو تقدم بين يديه صنوف الحلوى وألوان المكسرات وضروب من العصائر والمشروبات. قبل حلول وقت صلاة الظهر بساعة إلى نصف ساعة يحين موعد يفسح له الجميع في جدول عيدهم مساحة لا تزاحم. إنه وقت البرع. الذي ينخرط لأدائه في حلقات كبار السن والشباب والأشبال

والبراح عادة قبلية، جذورها ممتدة قدم اليمن وعراقة قبائلها، وهو فن إيقاعي يؤدي فيه المبتدعون حركات موحدة تحكي الشجاعة في الحرب والمهارة في القتال وجبلة يمنية لا تتردد في المواجهة.

وعند منصرفهم من البرع يرجعون إلى المنازل بالزوامل، وهي قصائد شعبية ملحنة تؤدى أبياتها جماعياً مصحوبة بدقات الطبول.

تتعدد موائد غداء يوم العيد في البيت الواحد. أقرباء يحيى من الرجال لهم مائدة ومائدة أخرى للنساء، وتكاد أغلب الأطباق الشعبية لا تخلو من اللحم أو المرق. بعد الغداء يحين موعد معلوم يتسابق الجميع فيه إلى مكان معروف، يكون عادة نائيا عن المنازل والمزارع، فمنهم من يحجز مكانه للفرجة والتحكيم والتشجيع، ومنهم من يهرع إليه لخوض المسابقة النارية. إنها عادة النصع، وهي مباراة للقنص تجري بين الشباب والرجال والشيوخ. وفيها مساحة مخصصة لتعليم الأشبال فنون الرماية والقناصة واستخدام السلاح. بعد انصرافهم من ميدان الرماية يتجهون للمقيل أو المقيل، وهو اجتماع الأهل والأقارب والجيران في مجلس واحد إن اتسع لهم أو في عدد منها، وذلك لتبادل الأحاديث والدردشات والنقاشات حول شتى القضايا والمشاكل والهموم. ومع غروب شمس اليوم الأول للعيد لا تنتهي قائمة العادات العيدية التقليدية في اليمن، بل إن الأيام التالية تشهد استمراراً لبعض تلك العادات، فيما تشهد الليالي بداية عادات أخرى مرتبطة بالحج والحجاج، وتسخر بوحدة الكلمة وتشارك الفرحة والتكافل والتقارب وإحياء وإعلاء ونشر قيم الإسلام النقية وأعراف القبيلة الأصيلة.

إنه العيد أيها الأفاضل. العيد ليس يوما عابرا في التقويم، بل وطن من الفرح تسكنه القلوب، وموسم تتساقط فيه هموم الأيام كما تتساقط أوراق الخريف، ليولد الإنسان من جديد بروح أكثر نقاء وأكثر

العيد هو ذلك اليوم الذي يأتي مختلفاً، تشرق فيه الشمس وكأنها تحمل بشائر الرحمة، وتعلو فيه التكبيرات فتلامس السماء، فتشعر القلوب أن الدنيا ما زالت بخير، وأن الفرح عبادة حين نصنعه لمن حولنا. وفي العيد تتجمل الأرواح قبل الثياب، وتعود البيوت مضيئة بالمحبة، وتصبح الضحكة البسيطة أغلى من كنوز الأرض، لأنها تخرج من قلب صافٍ لا يحمل إلا الود والسلام.

العيد أيها الأفاضل حكاية أم تنتظر أبنائها بلهفة، ودعوة أبن يخبئ الفرح في عينيه، وفرحة طفل يرى الدنيا كلها لعبة جميلة، ولقاء أحبة فرقتهم الأيام فجمعهم العيد من جديد. كل عام وأنتم بألف خير.

سامعين الأكارم، إلى هنا نختم وإياكم رحلة عيدية معطرة بعطر الريحان والشباب ورائحة الفل والياسمين.

ساعة عيدية والبأس مدفع والإرادة كذبة كل الكتايب جاهزة والسرايا لحرب شعوة مفصلية عنبة. مع تحيات أمل إبراهيم، إعدادا وتقديما إخراج هدى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، كل عام أنتم بألف خير. نوافي حضرتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: قائد الثورة يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف للسجل المشرق للمجاهدين في كتائب القسام. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤدي صلاة العيد ويقود زيارات لأضرحة الرئيس الصماد والرهوي والشهداء القادة بالعاصمة صنعاء. المقاومة الفلسطينية تشيع قائد أركان كتائب القسام، والعدو يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة والضفة. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك تجمعات العدو ومنصات قبته الحديدية ردا على خروقاته. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: عبر قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان له مساء اليوم عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني مساء أمس. جاء في البيان بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تلقينا بكل اعتزاز وحزن عميق نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة، وذلك في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك. إننا أمام هذا المصاب نبعث تعازينا ومباركتنا لإخواننا المجاهدين الأبطال في كتائب القسام، وهي موصولة لبقية الإخوة المجاهدين في حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المجاهدة والشعب الفلسطيني ومحور الجهاد والمقاومة. إن ارتقاء القائد الجهادي الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه في هذه المواجهة مع جبهة الكفر والإجرام والطغيان يضاف إلى السجل المشرق من التضحية والجهاد والفداء والصبر والعزم والإرادة الذي يتمتع به الإخوة المجاهدون في كتائب القسام، ولم ينكسر لهم عزم أو تضعف لهم إرادة أمام كل التحديات بعون الله وفضله. إن الأمة المجاهدة في حركة حماس وبقية محور الجهاد والمقاومة تمضي بعون الله وبالتوكل عليه في طريق الجهاد لأعداء الله كفريضة إلهية مقدسة جعلها الله سبيلا وسلاحا وحصنا في مواجهة الطغاة والمستكبرين. والله هو الهادي والمعين والناصر، وبيده جنود السماوات والأرض، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إلى ذلك عبر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عن أحر تعازي ومواساته لرئيس وفد حركة حماس المفاوض دكتور خليل الحية في استشهاد القائد القسامي الكبير محمد عودة أبو عمرو وزوجته واثنين من أبنائه إثر قصف صهيوني بغزة، مؤكدا أن هذه الدماء تجذر الروح الجهادية حتى اقتلاع الاحتلال الصهيوني، ومجددا موقف الجمهورية اليمنية الثابت قيادة وحكومة وشعبا في دعم ومساندة القضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى نيل كافة حقوقه المشروعة. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهان إلى نظرائه رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة غافا روفا بمناسبة عيد الاستقلال، ورئيس مجلس النواب النيبالي دول براساد آريال

0: بمناسبة اليوم الوطني، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا إيلان سيمونيان بمناسبة عيد الاستقلال، متمنيا لشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار. أدى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع بدر بالعاصمة صنعاء. وتبادل العلامة محمد مفتاح عقب خطبتي العيد التهاني والتبريكات مع المصلين بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. عقب ذلك زار العلامة مفتاح ضريح الشهيد العلامة المرتضى بن زيد المحطوري رضوان الله عليه، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة سائلا الله له الرحمة والخلود في جنات النعيم. وفي سياق متصل زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح ومعه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام وأبناء الشهيد القادة أضرحة الرئيس الشهيد صالح الصماد ورئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه ورئيس هيئة الأركان الشهيد محمد الغماري، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة رضوان الله عليهم أجمعين. وأشاد العلامة مفتاح بالتضحيات غير المسبوقة لشهداء الوطن وقادة المقاومة في غزة ولبنان وإيران بمواجهة الطاغوت الصهيوني الأشرس تاريخيا، مؤكدا أن درب الشهادة مستمر حتى تحقيق النصر وإسقاط مشاريع التركيع والصهينة كاتفاقيات إبراهام، ومحذرا الأمة من الخنوع لطاغوت العصر الذي يسعى لتركيع الشعوب واستهداف هويتها ومقدساتها وعلى رأسها المساجد التي طالها الدمار الشامل في قطاع غزة. أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام في ثالث أيام الحج بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى ليستكمل ضيوف الرحمن مناسكهم بقضاء أيام التشريق الثلاثة في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث تمهيدا لأداء طواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة اليوم قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد علي عودة أبو عمرو وزوجته واثنين من أبنائه الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة بمدينة غزة عشية يوم النحر، وسط تأكيد المشيعين على استمرار خيار المقاومة حتى تحرير القدس. ونعت حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام القائد عودة مشيرة إلى مسيرته الجهادية الحافلة على مدى ثلاثة عقود، حيث كان من الرعيل الأول المؤسس للعمل العسكري وتولى قيادة لواء الشمال وركني الأسلحة والاستخبارات العسكرية التي أسهمت في نجاح عبور السابع من أكتوبر وصولا إلى قيادة هيئة الأركان خلفا للشهيد أبو صهيب الحداد، مؤكدة أن دماء القادة لن تزيد المقاومة إلا إصرارا على مواصلة طريق التحرير. من جانبه أدان حزب الله في بيان نعي الجريمة الصهيونية النكراء، مؤكدا أنها تضاف إلى السجل الأسود لحرب الإبادة والوحشية التي يرتكبها الكيان المجرم بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية أمام مرأى ومسمع العالم. وفي السياق الميداني واصلت قوى العدو الصهيوني خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أصيب مواطنان فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة إثر قصف طيران العدو محيط مسجد حطين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتزامنا مع غاراتها على القطاع شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين من مدينتي القدس وجنين وبلدة قباطئة. نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات نوعية ومكثفة طالت تجمعات جنود العدو الصهيوني وآلياته ومرابض متعيته ومنصات القبة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني، ردا على خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمن معركة العصف المأكول. وأكدت المقاومة في بياناتها استهداف تجمعات العدو وآلياته ومربضه المستحدث في بلدات العديسة وروب 30 وزوطر الشرقية بصاليات صاروخية، إلى جانب دك معسكر غابات الجليل وموقع جل العلام ومستوطنة شوميرة بمحلقات أبابيل الانقضاضية، ما أسفر عن تدمير آليات هندسية ومنصات للقبة الحديدية ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بالجليل الغربي. كما دمرت المقاومة دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية وآليات جاك همر في زوطر الشرقية وخيمة للجنود بالناقورة وتجمعا ببلدة دبل، مؤكدة اشتعال النيران بالآليات المستهدفة وتدخل المروحيات المعادية لإخلاء الإصابات. وفي السياق، ارتفع عدد ضحايا المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدو الصهيوني في حي شارنيه ببلدة البرج الشمالي جنوبي لبنان إلى 15 شهيدا و16 جريحا بينهم نساء وأطفال. وأفادت مصادر محلية أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني بمؤازرة الجيش اللبناني تمكنت من انتشال جثمان شهيد جديد من تحت الأنقاض، مؤكدة استمرار عمليات رفع الركام بحثا عن مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولا، وسط تأكيدات من أبناء الجنوب بالتشبث بالأرض والوفاء لدماء الشهداء. بحث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية. أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والجمركية، إلى جانب مواصلة المشاورات والجهود الرامية لدعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. الخبر الأخير. وفي سياق متصل بالمسارات الدبلوماسية، استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية لإطار مذاكرة التفاهم المقترحة في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة، التي تنص على أنه في حال التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما سيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. وتشمل المذكرة 6 نقاط، أبرزها إدارة مسار عبور السفن من قبل إيران بالتعاون مع سلطنة عمان، وتعهد واشنطن برفع الحصار البحري وسحب قواتها العسكرية المحيطة بالمنطقة، مقابل تعهد طهران بإعادة حركة السفن التجارية غير العسكرية لمستواها السابق خلال شهر، وسط تأكيدات أن إطار التفاهم لم يحسم نهائيا وأن إيران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس. ختام النشر هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف للسجل المشرق للمجاهدين في كتائب القسام. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤدي صلاة العيد ويقود زيارات لأضرحة الرئيس الصماد والرهوي والشهداء القادة بالعاصمة صنعاء. المقاومة الفلسطينية تشيع قائد أركان كتائب القسام، والعدو يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة والضفة. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك تجمعات العدو ومنصات قبته الحديدية ردا على خروقاته. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 15 دقيقة، وفينا حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس أحمد الوتاري، والتحية أيضا مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بالسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام، في مختلف البلدان، في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن للناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات اليهودية الصهيونية التي هي تابعة للحركة الصهيونية ويستفيد منها العدو الإسرائيلي. هذا سلاح متاح وفعال يؤثر على العدو تأثيرا حقيقيا بالغا.

0: والعار والقدس هي المحور زدنا بالمحور عزا وفخار فتجلى عهد الأحرار مهجا وطريقا ومسار
1: واجهنا العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، كل عام أنتم بألف خير. نلتقيكم كالمعتاد كل أربعاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نلتقيكم كل أربعاء في كل الظروف، في كل المناخات، في كل المناسبات، وعلى مدى 11 عاما كنا وما زلنا وسنبقى بإذن الله حتى آخر نفس. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

والمفتتح كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغال الأستاذ حسن الهادي سلام الله عليه بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة معنى الصلاة على محمد وأهله.

0: عهد الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. كالعادة في كل أسبوع عبر أثير إذاعة صنعاء في برنامج عهد الأحرار باقي، نتحدث عن ملزمة أو عن خلاصة مختصرة لملزمة الأسبوع. وملزمة هذا الأسبوع هي معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وفي بداية الملزمة التي هي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، قال في بدايتها: في ظل ما يقوله البعض لم نعد ندري من هم أهل الحق. قال رضوان الله عليه: لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أيضا في إطار هذا الحديث قال أنه في التشهد في أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء: اللهم صلي. وهذه تقررنا، وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. فالإنسان وهو يصلي إذا كان فاهما، إذا كان يتأمل أو يصلي بتأمل، سيعرف من هم أهل الحق. في القيام وأنت تقرأ الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وفي نهاية الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عندما نقول أو عندما نصلي عليهم، هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها أننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عنده. أيضا أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو معناها. وهذه الصلاة تتكرر، الصلاة على محمد وعلى آل محمد، على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. كل من يصلي عندما يتشهد يحتاج أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إذن كل إنسان مسلم عندما يصلي في صلاته أثناء التشهد يصلي على محمد وعلى آل محمد. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما سئل كيف نصلي عليك أجاب عليهم بهذا اللفظ ولم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يضف على هؤلاء أحد، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكي لا يتلاعب بها ولا يزاد فيها حفظت هذه الصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة أثناء التشهد. أثناء التشهد من يصلي ثم يتشهد يصلي عليهم بهذه الصلاة التي لا زيادة فيها ولا نقصان. والصلاة على محمد وعلى آل محمد ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن ترتبط بمحمد وآل محمد، أن نرتبط بمحمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. ولأن هذه المسؤولية كبيرة عليهم نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي امنحهم من الرعاية والحظوة والمجد والعزة والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، بارك عليهم وفيهم. وهؤلاء آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حوربوا كما حصل. الإمام علي عليه السلام اغتيل، حصلت جريمة كبرى بحق آل محمد أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين في كربلاء، وهكذا جرائم متكررة كما حصل في حادثة فخ للإمام الحسين الفخي، وجرائم كثيرة جدا بحقهم. أيضا ما حصل للإمام زيد، حرب ومطاردة وقتل لأهل البيت، لكنهم على رغم ذلك كله تكاثروا رغم كل هذه الحروب، لأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، لكنهم حفظوا كما حفظ القرآن. الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نحن عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد نحن نصلي عليهم بشكل عام، لأن الله اصطفى آل محمد جميعا. وآل محمد منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب منا أن نحبهم جميعا، وأن نتولاهم جميعا، وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب بشكل عام. وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات، نحن أمرنا بهذا، فلا يحق لأحد أن يجزئ الصلاة عليهم. حتى عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء، نقول صل على محمد وعلى آل محمد، على آل محمد الطيبين منهم والطاهرين، لا، هذه ليست استثناء بل ثناء، وثناء عليهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأننا مأمورون بحبهم جميعا، أن نتولاهم جميعا، أن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول، يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. إذا ترك المسألة لنا أو لو ترك المسألة لنا لاتجه كل واحد منا أو كل مجموعة منا لاختيار شخص من أهل البيت يتولونه ويلتفون حوله، وأولئك شخص آخر وأولئك شخص آخر، وعلى حسب أهوائهم ومزاجهم. إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هدات من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. سيصطفي من أهل البيت هداتا وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تزيد ولا تنقص. أنت مأمور بحبهم جميعا، بالتولي لهم جميعا، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات. وأيضا الله هو من يتكفل بإظهار هداة من هذه الفئة من أهل بيت رسول الله، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع، فأتولى الهداة منهم في الميدان العملي وأرتبط بهم عمليا. لكن المحبة يجب أن تكون للجميع، والولاء يكون للجميع، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات الذي يظهره الله. الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا الشكل حفظت داخل الصلاة. إذن الخلاصة، معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد بصيغة الدعاء أي أن هؤلاء الذين هم هداة الأمة وقادة الأمة وأعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتاب الله عليهم أعباء ومسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح وإلى تحمل وصبر وحلم وكظم غيظ وعفو وأشياء كثيرة. فكأننا نقول عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. والواجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نرتبط بهم جميعا، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذه خلاصة معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. وأيضا لا بد من العودة إلى الملزمة للاستفادة منها والتفهم لها، فلا غنى عن الملازم أبدا، وإلى العودة قراءة وبشكل يحاول الإنسان فيه أن يتفهم وأن يستوعب، لا غنى بهذه الملخصات عن العودة إلى الملازم. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله
1: الله
0: أكبر،
1: أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء رغم انشغاله بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يرعى الله نفس تعيش في العمر حر.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: هذا الراديو
3: برنامج برنامج عهد الأحرار.
4: عهد
2: الجمهورية اليمنية.
5: عهد الأحرار.
6: عهد الأحرار. نهجا وطريقا ومسار.
1: عهد الأحرار باقي.

وفي العيد الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، وإذاعة صنعاء مهبط تلاقينا، ووسيلة أثيرنا المباشر. يرعانا المجاهد مع الله.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. للمخرج نياز الرازحي. والتحية من طاقم المجاهد. نابلس، فلسطين المحتلة، دكتورة عريب أبو صالحة.

وهي من كل الطاقم، من طاقمنا المناوب في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أحمد عام، محمد الوشلي، مجيد المشاني، أحمد الوتاري، يونس جغمان.

0: ومن طاقمنا أبو محمد عقيل حنش، والدتنا المحصنة أم طه،
1: في الحرم جهاد النصر الاستشهاد وبالله نعتصم،
0: وبروحية شهيد يمن الصمود الشهيد معمر حسين الحاضر رضوان الله عليه، وشهيد الثبات الشهيد المنذر محمد عبد الله الحيفي رضوان الله عليه، وكل الشهداء. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

وهي فرصة أن نرفع التهنئة لمقام قائدنا السيد العلم أبي جبريل يحفظه الله كعاملين في إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء الإذاعة الأم. نقول لك يا سيدي عبد الملك كل عام أنت تاج فخرنا وعزتنا، حفظك الله وأيدك الله ونصرك الله وجعلنا فداء لك يا سيدي.

من لي بأفصح من لسان الفصحى؟ من لي بأفصح من لسان الفصحى؟ حتى أهنئكم بعيد الأضحى. يا من مشيتم فوق هامات الذرى ورسمتم الدرب الذي لا يمحى، من لي بأفصح من لسان الفصحى حتى أهنئكم بعيد الأضحى. يا من مشيتم فوق هامات الذرى ورسمتم الدرب الذي لا يمحى، خضع الوجود لكبرياء ثباتكم وجلال هيبتكم، وجلال هيبتكم يجوب الأنحى. أنتم عيار العز في زمن الردى، والمجد من أصدائكم مستوحى. لأعز الرجال وأشرف الرجال وأكرم الرجال الثابتين في المواقع والخنادق والمتارس، أنتم عزتنا وكرامتنا وشرفنا، كيف لا، وأنتم رجال الرجال، أنتم رجال الله.

ولشعب الأنصار، لشعب الصمود، لشعب أبي جبريل. كل عام والولاء ثقافتنا وهدى الله.

في العيد تكثر اللقاءات وتجتمع العائلات وتمتلئ البيوت بالضيوف والزيارات، ومن جمال العيد أن يجتمع الفرح مع الحياء، وأن تبقى الطاعة حاضرة في أوقات السرور كما هي في سائر الأيام. العيد الحقيقي ليس في الثياب والزينة فقط، بل في طاعة تحفظ القلب وحياء يرضي الله وأدب يرفع قدر الإنسان.

0: من مستحبات يوم العيد أيام العيد الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج في العيدين ومعه علي والحسن والحسين والعباس وجعفر والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وأسامة وأيمن بن أم أيمن وزيد بن حارثة، رافعا صلى الله عليه وآله وسلم صوته بالتهليل والتكبير. من مستحبات أيام العيد التوسيع على الأهل والأولاد في المأكل والمشرب والملبس، وبالمتاح وبالموجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما ينبغي مواساة الفقراء والمحتاجين،
1: وارواحنا وجراحنا تشفى على من كان،
0: وصلة الرحم لتعم الفرحة بالعيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العيد: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله.

وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد. والبقرة عن 7 والجزور عن 10 وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية المجاهدة، هي فرحة أمرنا الله بها.

أقبل العيد حاملا معه البهجة ولمة الأحباب وأياما مليئة بالمحبة والطمأنينة بإذن الله. كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل منكم الطاعات ومنا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال. نسأل الله أن يجعل أيامكم أعيادا وفرحا دائما، وأن يرزقكم راحة القلب وسعة الرزق وبركة العمر. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى كل الأحبة أينما كانوا. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. برعاية عيدية للمجاهد مع الله.

صلة الأرحام عبادة تحيي القلوب قبل البيوت. في زمن ازدحمت فيه العلاقات بالمجاملات السريعة وباتت الرسائل الباردة تغني عن السؤال، بقيت صلة الرحم من أعظم الأخلاق التي تحفظ دفء العائلة وتماسك القلوب. لقد قرن الله الأرحام بتقواه، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكأن المعنى: احذروا أن تقطعوا تلك الروابط التي جعلها الله سببا للمودة والرحمة بين الناس. وقطيعة الرحم ليست خلافا عابرا ولا انشغالا مؤقتا، بل جفاء يتسلل إلى القلوب حتى يطفئ المحبة ويزرع الوحشة بين الأقارب. وربما حرم الإنسان بركة كان ينتظرها في رزقه وعمره وطمأنينته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. فالعظمة ليست أن تصل من يصلك، بل أن تتجاوز الجفاء وتكسر قسوة النفس وتبدأ بالسلام ولو تأخر الآخرون. صلة الرحم ليست واجبا ثقيلا كما يظن البعض، فقد تكون زيارة صادقة، اتصالا دافئا، رسالة اهتمام، سؤالا عن مريض، أو عونا لمحتاج من الأقارب. وأشد ما يؤلم الرحم ليس بعد المسافات، بل بعد المشاعر. في الأعياد وفي أيام الحزن وفي لحظات الحاجة ينتظر الأقارب كلمة طيبة أو حضورا يشعرهم أنهم ليسوا وحدهم. ومن المؤلم أن يعيش بعض الناس بين الغرباء بلطف واهتمام، بينما أقرب الناس إليهم لا ينالون منهم إلا الجفاء والإهمال. صلة الرحم ليست عادة اجتماعية فقط، بل عبادة لها أثرها في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكم من بركة فتحت بسبب صلة، وكم من ضيق رفع بسبب دعوة قريب أحسنت إليه. حافظوا على أرحامكم، فبعض العلاقات إذا انقطعت لا يعيدها الزمن كما كانت، وبعض القلوب تموت بصمت من طول الجفا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لبى حاج وكبر الله أكبر ما هلل حاج وزمجر الله أكبر ما رمى الحاج وحلق وقصر الله أكبر كلما طاف الحاج وسعى الله أكبر ما بات في منى الله أكبر ما ابتهل الواقفون وانتحب الخاشعون الخائفون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يسر لعباده الطاعات وتابع لهم مواسم العبادات وسبل لهم سبل الخيرات ليسلكوها بمنه وكرمه نحمده على نعمه على نعمه العظام ونشكره على آلائه الجسام عدد من حج واعتمر وشهد اليوم الأكبر حمدا لا منتهى ولا حد له يذكر حمدا كثيرا مباركا فيه ما هلل حاج وكبر.

يا الله يا الله، أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. لبيك يا ذا الجود، ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا.

0: لبيك لبيناك أن الحمد لك، لبيك لبيناك أن الحمد لك، والملك لك والكون كل في يدك. لبيك لبيناك لا شريك لك، لبيك يا والي على كل الأمم، لبيك واخلصنا بلبيك القسم. لبيك لبيناك يا رب الحرم، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبينا إله العالمين، لبيك لبينا إمام المرسلين، لبيك لبينا ولي المؤمنين. لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك يا رب الوجود، لبيك لبيناك ما خن العهود، رغم أنف خدام النصارى واليهود. لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبى كل ثائر في اليمن، لبيك لبى الشعب كله والوطن. لبيك لبيناك وعلنا علن، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك وإحنا بان لبي كلنا، ما بان لبي من تكبر فوقنا. تبا لكم يا من حرمتوا شعبنا، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك في الظلمة وفي ضوء الصباح، لبيك في العليا وفي خفض الجناح. لبيك لبى شعبنا رغم الجراح، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك ما بان امتنع يا أبو عقال، محال تمنعنا من الكعبة محال. لبيك ركبانا ولبينا رجال، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك علام الغيوب، لبى اليمن كله شماله والجنوب. لبيك والأرواح لبت والقلوب، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك في البيت الحرام، لبيك في الركن اليماني والمقام. لبيك لبيناك من باب السلام، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبى شعبنا في كل صف، لبيك لبى في منى والمزدلف. لبيك في المسعى ووقفت من وقف، لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لباك اليمن عرضا وطول، لبيك لبينا المدينة والرسول. لبيك قلناها ولازلنا نقول، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك يا رب البشر، لبيك لباك اليمن بحرا وبر. لبيك لبينا ولبانا القدر، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك يا البر الرحيم، نمشي بها فوق الصراط المستقيم. لبيك يوم النصر والفتح العظيم، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيناك يا البر الرحيم، نمشي بها فوق الصراط المستقيم.
1: أنا لست

لكي نكون أعزاء، لكي نكون كرماء، لكي نكون أحرارا، لكي تكون أمتنا هي خير هذه الأمم، لكي تسود فيها كل قيم العزة والكرامة والشموخ، لكي لا تطغى عليها أيادي الظالمين والمستكبرين، لكي لا نتحول إلى أجساد مجوفة خالية من أي وعي وثقافة ومبادئ وقيم إيمانية. إذا أردنا أن نكون كذلك، يجب علينا أن نقاتل ونجاهد ونواجه كل معتد وظالم ومستكبر. يجب علينا ألا نخاف منهم، ألا نخنع لهم، ألا نستسلم لهم، ألا ندع لهم أي مجال لكي يتعالوا ويتجبروا ويتمادوا في بغيهم وظلمهم وتعديهم. يجب علينا أن نقاتلهم ونواجههم ونحاربهم ونقاطعهم، فليس لدينا من مناص أو خيار أمام كل أولئك المستكبرين الطغاة سوى التوكل على الله والثقة بالله. وما النصر إلا من عند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. أعيادنا جبهاتنا.

إننا في يوم عظيم ومقدس، في يوم هو من أشرف الأيام، في يوم الله العظيم وحجه الكبير، يوم لا تنافسه الأيام ولا تسبقه ليالي الأعوام، يوم يشهده العالم من كل بقاع البسيطة وأرجاء المعمورة، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم في صعيد واحد ومكان واحد وساحة واحدة برداء مهيب يحاكي ثباتهم في الجملة وتوحدهم في الوجهة والمبدأ، ويبعثهم على التصافي والتسامح وطهارة النفوس من الشك والشرك ونقاء القلوب من الحسد والمحبطات. يا له من يوم عظيم لو استغله المسلمون وعرفوا مكانته ومضامين أهدافه وماذا يحمل في جوانب فضله وأهدافه. إن هذا اليوم العظيم من الأيام المعلومات التي أمرنا الله بذكره فيها وحثنا على تعظيمه في وقتها، حينما قال جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. وفي فضله يقول نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا من التهليل والتحميد، يعني أيام التشريق. وهو من الأيام العشر التي أقسم الله بها وبفضلها عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام، والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى.

ويشهد لفضل هذا اليوم العظيم أن فضله لم يختص بالحجاج فقط، بل إنه يشترك فيه الحجاج وغيرهم في التوجه إلى الله بإراقة دماء الأضاحي امتثالا لربهم وتقربا إلى خالقهم. قال جل شأنه وتقدست أسماؤه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ويقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. إن هذا اليوم المبارك الذي نعيشه هو فرصة عظيمة لطي الماضي ونسيانه، لغسل أوجاعه وآلامه، هو فرصة سانحة لفتح صفحة جديدة مع أنفسنا ومن حولنا، هو فرصة للمحبة، فرصة للإخاء، فرصة للتصالح والتسامح، فرصة لترميم الأسرة والمجتمع ولترميم مجتمعاتنا ولملمة واقعنا الذي بعثره الخلاف ومزقته الفرقة، فلنرممه اليوم بالقرب من بعضنا البعض، بالالتفاف حول بعضنا الآخر، بالزيارات واللقاءات، فرصة لتعويضها عن البعد والشتات. إنه والله فرصة تاريخية ثمينة ومحطة دورية سنوية لها أهدافها التربوية وأبعادها الأخلاقية ومضامينها الإيمانية الروحية. أفلا يحق أن نحيي في نفوسنا وأن نشعل ذبائله في مجتمعاتنا، فنخلد في أيامه المحبة ونزرع في لياليه المودة، فهو يوم تواصل وتبادل وفرح وسرور بقدر ما هو يوم ذكر وشكر.

وبقدر ما هي هذه الأيام هي أيام ذكر وشكر، بقدر ما هي أيام تكبير وتهليل، فعمموا أفراحكم وشاركوها فقراءكم وجيرانكم. فكم من بيت مليء بالأحزان، مطوق بالأوجاع، محفوف بالجراح، مكلوم مهموم، قد أخذ الزمان حظه وسرق الدهر سهمه، فهو يتجرع الفقر ويتقلب بين الحاجة والفاقة. فاجعلوا من أيام العيد هذه التي نعيشها جسرا يعبر عليه الضعفاء، وقطارا يلتحق به الفقراء. فواسوهم بما أعطاكم الله، وأكرموهم مما منّ الله به عليكم، واجعلوا أيامه أيام سعادة وألفة ومحبة ورحمة، فتصافحوا وتزاوروا وتحابوا، فإن ذلك مما يرضي خالقكم ويقربكم إلى بارئكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا.

كلنا تتوق نفسه إلى مكة المكرمة ويهوى فؤاده المشاعر المقدسة ويهيم قلبه نحو البيت الحرام. فإن حبستم عن الحج فلكم في جهاد أنفسكم الفرج، وإن أحصرتم عن الطواف فلكم في إراقة الدموع الكفاف، ومن فاته الوقوف بعرفات فليجد في الوقوف على أبواب الطاعات، وليشمر على فعل الخيرات فله في ذلك زلفة، كمن صلى في المزدلفة وبات في منى نهاره وليلة. فأين القاصدون عفو ربهم، الطالبون لمحو ذنوبهم، والطائفون حول مجاهدة أنفسهم؟ هذا يوم الإهلال بالعبادة، هذا يوم الإحرام عن الحرام، هذا يوم الطواف حول الفقراء، هذا يوم الوقوف بجانب المساكين، هذا يوم نبذ الخلاف ورجم الفرقة والشتات، هذا يوم تصفية القلوب وحلق رأس العصبية. اللهم اجعلنا وإياكم يا سامعين ومن صلى على محمد وآل محمد من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغفر لنا ولكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارنا، وعصمنا من اقتراف الآثام بقية أيام دهرنا، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.

الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء، وفي العيد أيضا برعاية

0: الأحرار.
1: في ليلتنا هذه بإذن الله لنا الكثير من الفقرات، سيكون لنا الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم سلام الله عليهم أجمعين، الذين ينفقون في كل أيام، في كل الأيام والمناسبات، فسلام الله عليهم أجمعين. سيكون لنا أيضا رسالة صوتية من محور الجهاد والمقاومة، سنتلمس أيضا أخبار العيد. كيف؟ قدو عيد الله يا ذاك.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم، سلام الله عليهم أجمعين. سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، هذا هو مسارنا الأول في عهد الأحرار باقي. أو في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معاً.

من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وصلنا إنفاق حتى في هذا اليوم. سلام الله على المنفقين الباذلين المستشعرين لمسؤوليتهم، فهم والله الصادقون مع الله. عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، عهد الأحرار باقي كل أربعاء في الإنفاق، في الإحسان، في العطاء، في الإحساس، في المبادرات. سلام الله عليكم، وكل عام أنتم أيها المنفقون إلى الله أقرب بعطائكم وبذلكم وتضحياتكم. ومما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، أبو خالد فقط في مسار الإحسان 1500 ريال، أبو علي الحنمي 5000 ريال للجهات الخمس، أحمد عبد حسن حجر في مسار الإحسان 5000 ريال بنية طالبها بدون ذكر الاسم في مسار الإحسان 10000 ريال جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله دنيا وآخرة للطيران المسير والقوة الصاروخية 10000 ريال عبر فاروق عبد القادر من جريح مرابط أو جراح المرابط 3500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من صندوق المعمل السجن المركزي عبر محمد أحمد عباس الحوري 3800 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و10000 ريال من منفق في سبيل الله أوصلوها إلى الناس للناس تم إيصالها. أحمد يحيى أحمد الراعي 9700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أيمن يحيى محمد عبدالله القيسي 5000 ريال للمسارين بدون ذكر الاسم، بنية إن الله يشفي أمراضنا ويفرج همنا يا الله للمسارين 2000 ريال هادي سعد الرهمي 6000 ريال للمسارين، المسار الأول والمسار الثاني. منصور علي عبد الرحيم الخالد في مسار الإحسان 5000 ريال علي عبد الكريم محمد شرف الدين 5000 ريال للمسارين. أخت الشهيد مجد الدين خاطر من صعدة للقوة الصاروخية أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم 4000 ريال تم إيصالها. المنفقة وفاء للمسارين 4000 ريال أبو عبد الغني أحمد علي أحمد الطبشي للمسارين 2000 ريال المجاهد أبو أحمد النيساني بنية إن الله يدي لك كي ينفق سلام الله عليه، المرابط في الجبهة للجهات الخمس، المجاهد أبو أحمد النيساني 10000 ريال للجهات الخمس.

0: فرعس خشوم أعداءك واحد واحد وارفع رسالة للكيان العربي والعالم الغربي الجبان الحاقد.
1: هذا البرنامج كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. أبو علي راس من جبهة صرواح عبر عبد الولي أحمد عبد الله الشريف. بنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد يا الله. للجهات الخمس 2600 ريال. أبو علي راس جبهة صرواح. من مجاهد مع الله للقوة الصاروخية 3000 ريال. ذو الفقار العمري في مسار الإحسان 12000 ريال. كرار المشكي عبر محمد سعد علي محمد المشكي القوة الصاروخية 4700 ريال. أبو خالد زياد عبر وليد يحيى مهدي زياد في مسار الإحسان 1500 ريال. أبو إسحاق عبد الله علي شمس الدين إسحاق عبر أبو إسحاق 5000 ريال من مجاهدة. ومنفقين ومنفقات أيضا ومن الحقير إلى الله عبر أبو إسحاق عبد الله علي شمس الدين إسحاق 12500 ريال للمسارين. ومن مجاهدة وأيضا من الحقير إلى الله ومنفقين ومنفقات 12500 ريال للمسارين. من مجاهد مع الله للصاروخية وطيران المسير والقوات البحرية 3000 ريال. عبد الملك زيد الصدمي بنية أن الله يجعل بث إذاعة صنعاء قوة القوة في العيد وفي غير العيد. 2000 ريال للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي عبد الملك الصدمي. و2000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أثم تم تسليمها. أيضا جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة للطيران المسير والقوة الصاروخية 10000 ريال. أم البتول محمد أبو طالب بنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد العلم يا الله للمسارين. أم البتول محمد أبو طالب 5000 ريال. عبد الغني هشام عبد الغني عبد الرحمن أحمد هشام 2000 ريال للتصنيع العسكري والقوة الصاروخية الفرد صوتي بدون ذكر الاسم. نصر الله للجهات الخمس 5000 ريال. أبو عبد اللطيف محمد الريمي 5000 ريال ومن أرحامه 4000 ريال للجهات الخمس 9000 ريال. أبو عبد اللطيف محمد الريمي وأرحامه عبر وليد محمد الجعدي من المتوكل 3700 ريال. 2200 ريال في المسار الأول للجهات الخمس و1500 ريال في المسار الثاني مسار الأحسان عبر ماجد علي محمد أبو دنيا من ندى علي خولان الطيال بنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد العلم يا الله 2000 ريال للمسارين. خالد أمين حزام محمد في المسار الأول للجهات الخمس 1750 ريال. يحيى أحمد محمد بهرم مديرية القفر محافظة إب 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس و2000 ريال أوصلوها إلى الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكمين. أبو نصر الله أحمد الفقيه النجيمي من دمار عنس 5000 ريال عبر أحمد محمد أحمد النجيمي للمسارين 5000 ريال. أبو يحيى عبر ناصر محمد علي جبارة في مسار الإحسان الحالة الإنسانية 4100 ريال بدون ذكر الاسم الحالة الإنسانية إحدى المنفقات 2000 ريال. علي محمد مصلح أحمد الهروجي 9700 ريال للقوة الصاروخية بنية أن الله يحفظ لنا السيد القائد العلم يا الله. أبو هادي عنبر

5000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام FM تم إيصالها بدون ذكر الاسم. 3000 ريال للقوة الصاروخية يحيى محمد يحيى أحمد الوزير للجهات الخمس، 10000 ريال أبو كيان الرشيدي، 10000 ريال للجهات الخمس، وألف ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي، وألف ريال أوصلها إلى الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكمين بدون ذكر الاسم. 3000 ريال للقوة الصاروخية منفك من أحرار الجنوب صاحب الجنوب للجهات الخمس، 10200 ريال عبر أبو عبد الحي مطهر العزي أبو طالب من أم طاها عبد الله أبو طالب، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبر أبو عبد الحي مطهر العزي أبو طالب من أم طاها عبد الله أبو طالب، 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبر عيسى محمد محمد علي أبو طاها، 6000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية أم أحمد صلاح الدين، 20000 ريال للقوة الصاروخية والقوات البحرية بدون ذكر الاسم، 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس الصادقون مع الله من المستمعين الأكارم بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل

وبنية الشفاء يا الله. شفاه الله وعافاه وجعله قرة عين يا الله لوالديه ولجده وجدته. 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

هكذا نحن مع الصادقين مع الله من المستمعين الأكارم كل أربعاء بنستقبل الإنفاق أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين رد عليك عندما ترسل لي رسالة قصيرة إلى رقم البرنامج تكتب فيها اسمك وتقول أريد أن أساهم، ما تشتي تذكر اسمك، أبو فلان أم فلان، من أجل المصداقية فقط لا غير. لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم عبر عهد الأحرار باقي، سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني، هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس، أو في مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا. لمن يريد أن يساهم يرسل رسالة إلى رقم البرنامج يكتب فيها اسمه ويقول أريد أن أساهم، بتوصلني أنا شخصيا رسالتك، بين رد عليك أنا شخصيا، وأنا الذي بين أعلن بإنفاقك في البرنامج كل أربعاء في

بين استقبل رسائل قصيرة SMS على الرقم 379-54-54-7. بتوصلني رسالة فيها اسمه ويقول أريد أن أساهم بين رد عليك برسالتين. أنا شخصيا عبد الله الحيفيها بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام، ترد علي وتقول لي واضح من أجل أعرف أنه طريقة إيصال الإنفاق وصلتك واستوعبتها. والأربعاء بنعلن بما وصلنا. رسائل قصيرة مش اتصالات على رقم البرنامج 379-54-54-7 379-54-54-7. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، برعاية المجاهد مع الله.

كندا. واحد رسل رسالة الآن إلى رقم البرنامج قال الحيفي إي هالحيفي عدو بيستطلع. قال الحيفي أيوة معاك عبد الله أحمد الحيفي الذي رقمها الأخير 441 إي معاك الحيفي أي خدمة

طبعا البعض بيتصل دي الذي رقمها الأخير 4-5 9 بيتصل رغم أننا قد نوهت قلت أنه لأنه من الصعوبة أستقبل اتصالات ورسائل واتكلم على الهواء. والله لو قدنا 7 مذيعين في واحد فمن الصعوبة بمكان أن أرد على اتصالاتكم فقط بين استقبل رسائل قصيرة SMS. أما اتصالات أنا هدر ونجابر والله ما عاد انفالت ما لك أنت. فطبعا أيضا أنه البعض أيضا مستعجل مثلا هذا رسالة قال أريد أن أساهم أنا بين أرد على كل من بيقول أنه يريد أن يساهم وأنا على الهواء صعب أني أرد عليك مباشرة. بنكمل الحلقة وأرد عليكم واحد تلو الآخر فلا تستعجلوش على أرزاقكم ها. وهذا الآن قال يا أخي أريد أن أساهم كذاب نوضح لك على الهواء يا خبير عتوصلك طريقة إيصال الإنفاق الذي رقمها الأخير 9-8-4 قال في رسالته صباح الخير أخي عبد الله يا صباح العيد والعافية هيا ماشي حيابك الرسالة قال يرجى الاتصال بي هذا الساعة هيصيحوا قال يا أحد الأحرار بذل الرجال انفاق شعبي في جميع الجهات والتكافل الاجتماعي مع أبو نضال يقضي حاجة المعسر والمعسرات جبهة الإنفاق جبهة قتال ندعم بها صاروخ ومسيرات الصبر يا شعب للحرب طال نسأل من الله الهدى والثبات كل عام وأنت بخير أستاذ عبد الله وكل العاملين في إذاعة صنعاء أخوكم المجاهد أبو عبد الله من رقم ابني العنوة ارحب وكل عام وأنت بخير أندوبنك وصح الله لسانك.

وهذا بيراسلنا قال عيد مبارك أشتي أساهم من بلاد الروس. أبو محمد ارحب يا أبو محمد من بلاد الروس، سلام الله عليك وكل عام وأنت بخير. قال بتسهرونا معاكم نيازي، احنا بنسهر حد زميل المخرج نيازي. يا أبو محمد من بلاد الروس عند ولدي بتسهروا مشو احنا. كل عام وأنت بألف خير يا أبو محمد من بلاد الروس.

أبو محمد من بلاد الروس، الآن بعتوصلك من رقم البرنامج. رسلت لك يا أبو محمد رحب رحب، وهذا الزامل إهدى لك يا أبو محمد من بلاد الروس من الزميل المخرج نياز الرازحي ومحمد عبد الكريم الوشلي ومجيد المشامي وأحمد الوتاري وأحمد عامر وعبد الله الحيفي والمجاهد مع الله، ومن الرئيس الروسي شخصيا. هيا ماتشي يا أبو محمد من بلاد الروس، لك التحية. سلام الله عليك وبلاد الروس من طرف طلب.

في الرسائل أيضا قال كل عام وأنت بألف خير يا أبو سهيل وفقك الله. لا شي في الغرارة انهم أبو محمد. يا أبو محمد قدو عيد الله بنتي أخبار وأنتي نقرأ رسائل ونستقبل اتصالات. معنا رسالة من محور الجهاد والمقاومة. لا تستعجل على رزقك يا أبو محمد. مجزر مأرب حبة حبة. عيد قد اسمع عيد يا خبير. وعرف أخبار من هذا الرأس مالك أنت أتخليها محلقة. ولو ما بش أخبار أدبر لك أخبار من العدم مالك أنت. قال في رسالة صباح الخير أخبارك مكيف ومن العايدين. أخبارك يعني بيقول أخباركم مكيفين ومن العايدين إن شاء الله. معك أبو كيان التربي. أشي أشارك من موشك مغرب عنس دمار. إن شاء الله بنستقبل اتصالات بس لا قد تتصلش من ده الحين لو معلن بالرقم إن شاء الله توصل. حب مغرب عنز زمان أهلا وسهلا. يا عم عبد الله أشتي ساهم من العايدين الفائزين. حفظكم الله وتقبل جهادكم وجهادنا جميعا يا الله. لو وقعت باسمك يا حبذا ما تشي تذكر اسمك أبو فلان أم فلان إنها هناك فن اسمه أدب الرسائل. فحالي لما نتحلى بأدب الرسائل مش لا ها مثلا هذا صاحب الرسالة كل هيا معايا الأخبار. صلي على رسول الله. حسستني إنك فوق هيلكس غمارتين ومحمل حطب وانت في البودي راعي. استعجل على رزقك.

يقول في رسالته: أسمعك يا عهد الأحرار، أسمعك، أعانك الله ووفقك يا عهد الأحرار باقي. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. طمنونا كيف أنتوا وكيف الحفيد؟ في يد الله إن شاء الله معافى وشمله الله بثوب العافية يا الله. وإحنا كلنا حق الله في الأول والأخير. أنتوا دارين ممن هذه الرسالة؟ من توأم إذاعة صنعاء، إذاعة سام أف أم، الحبيب شقيق الصمود والثبات والوفاء والعهد، الأستاذ حمود محمد شرف سلام الله عليه، وعلى إذاعة سام أف أم بأثيرها وبرامجها ومجاهديها وكل العاملين فيها. سلام الله عليكم من إذاعة صنعاء إلى إذاعة سام، كفرسي رهان في دروب الصمود والثبات والعمل مع الله، محبة للسيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله.

0: الحب كم يا حب، لكن حبك ثاني وثالث بل ورابع وخامس، واقلب قد العداد من خط ربك مشبوك، لا فاصل ولا سلك يابس، تيار متردد وفي كل مسبك داخل حياتي لك محول وقابس. الحب كم يا حب، لكن حبك ثاني وثالث بل ورابع وخامس، واقلب قد العداد من خط ربك مشبوك، لا فاصل ولا سلك يابس، تيار متردد وفي كل مسبك داخل حياتي لك محول وقابس. والضغط عالي بين قلبي وقلبك، اصعق تروس الشوق تحيا الهواجس، زيد الحمولة 1000 ميجا بقربك، وافتح لضوء الدم كل المحابس، تروى المسافة بين قطبي وقطبك، واشواق ما غيرك بها قد حاسس. يا ليت كم قد قلت يا ليت حسبك، ألبست روح الصبر ثوب الوساوس، وكيف ينسى يوم ما أنا بجنبك، والجو في الأحداق ماطر وشامس، والكون واقف داخلي منبهر بك، وكن ما غيري معك فيه جالس.
1: الله أساله بك،
0: الله أساله بك، لأنه يحبك، ألا يخليني من الوصل يائس، ولا سولى لك بسلمك وحربك، جندي مجاهد في جميع المتارس، وتكون نفسي في الفدا من نصيبك، يغلى من أنفاسي ومالك منافس، أموت وحيا سيدي في دروبك، يشهد علي الله ما نام سايس،
1: أفديك أدام الله ظلك ورعبك،
0: أفديك أدام الله ظلك ورعبك، وافدي حذاك اللي على الكفر داعس،
1: وافدي حذاك اللي على الكفر داعس.
2: الوفاء ما تغير، والمحبة هي مسارنا، والوفاء

0: احنا البطولة هادرة
1: عيدك مبارك
0: سيدي واحنا شمالك واليمين والشعب كله تحت امرك والمسيرة سايرة
1: عيدك مبارك
0: يا علمنا مجتبى دنيا ودين يا خير شاهد في زمانا معجزات الباهرة حياة النصر المؤزر يا سان الفتح المبين
1: يا وعد
0: أولاها على الدنيا ووعد الآخرة

بالرسائل أيضا، رسائل العيد مما وصلنا. قال في رسالته: يسعد صباحك عيد والحيفي، حلا فوق الحلا، هذا من حسن أنباركم. وليل محمدي بإذن الله، يا الله أن يجتمع العيد وعهد الأحرار باقي، ما عاد ناقصنا إلا الوجه الحسن حمير الشعبي. أين وجه حسن؟ عيد وعهد الأحرار باقي معقولة، أما حمير حسين الحجر، حسين الحجر عند قلت حمير الشعبي العام، وأنا أقول حسين الحجر عيد قد اسمع عيد. أبو عبد السلام الأسدي قال بعد التحية: وعيدكم مبارك. أقول أنتم العيد بذاته يا أكسجين الرجال، والتهنئة لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، روحي له الفداء. أبو عبد السلام الأسدي قال في رسالتين: مساء الخير عمي عبد الله، يفتخر بك يا أصيل يا ابن الأصيل، ما نسيتك يا رفيقي والقسم، لعن أبوه إنسان ناسي للجميل، والظروف تحكم بما ربي حكم، وقت ما تحتاجني يلصل فتيل، أبو محمد السلام بقيت يا ذاك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. يا عم عبد الله كيف حالك؟ معاك صدام حسين الدراني من حجة كشر العبيسة

أيضا فيما وصلنا من رسائل قال شوف يعني أنا رسلت لك طريقة الإرسال فالالتزام وإحنا أمة منظمة يعني رسلت لك طريقة إيصال الإنفاق فالالتزام مطلوب يبنى النهاري سلام الله عليك. قال محبكم وخادم المجاهدين وفدائي السيد القائد بلال النهاري. حياك ابن النهاري حياك.

0: وهذه رسالة من الذي رقمها الأخير 967. قال نريد تجرح احنا وابو عقيل.
1: احنا جاهزين، احنا في جهوزية دائمة والتعبئة مستمرة يا ابو عقيل والمرسل للرسالة، ومسلمين للسيدة القايد.

يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أخي عبد الله؟ أنا والله العظيم كنت أسمع إذاعة صنعاء والله وعمري 10 سنوات، واليوم صار عمري 45 سنة ما شاء الله. دي لك ربي الصحة والعافية. تحياتي لك ولجميع طاقم يمن الصمود. احنا في احد الاحضار باقي اليوم 4، يا ابو هاشم علي حسان عبد الرحمن الصوفي من عتمة.

جنودك يا وطن. هذه رسالة يقول: أسأل الله أن يسمع لك كل شكوى ويكشف عنك كل بلوى وأن يتقبل منك كل نجوى وأن يلبسك لباس التقوى ويجعل الجنة لك هي المأوى لنا ولك. بس ما وقعت اسمك في الرسالة يا خبير. والناس حياة الناس لنا ولك والمستمعين ومن صلى على محمد وآل محمد.

0: وهذا قال في رسالته: أسألك بالله يا لطيف الضف، وإذا سألتم فخرجوا من دياركم. تقي الله يا خبير، سألني بالله. افرض أنه لأنه الرسائل كثيرة، رسائل كثيرة ما وصلت عند الرسالة حقك، ما بلاك ذيها. أيضا الله سألك بالله لما اتيت لنا أخبار. حاضر بعيني قدوب حق السؤال بالله. أخبار العيد وللعيد أخبار.
1: لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها في قوتها الضروري في احتياجاتها الأساسية على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط بيد الأعداء، وهذا شيء واضح. من المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي في استهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة. الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات.

ومع غزة تسير قافلة أضاحي تضم 905 رؤوس من المواشي. تسير قافلة أضاحي تضم 905 رؤوس من المواشي للمرابطين في الساحل الغربي بالحديدة. سيرت بمحافظة الحديدة قافلة أضاحي عيدية دعما لأبطال الجيش المرابطين في جبهات الساحل الغربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. اشتملت القافلة المقدمة بجهود مشتركة من أبناء المحافظة والمكاتب التنفيذية على 900 راس من الأغنام والماعز وخمسة عجول بتكلفة 52 مليون ريال. وخلال تدشين تسير القافلة أكد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي أن القافلة تعبر عن الوفاء لتضحيات الشهداء والمرابطين في دعم المجاهدين وتعزيز صمودهم في مواجهة قوى العدوان، وأشار إلى أن المبادرات المجتمعية والقوافل العيدية تعكس الترابط بين أبناء الشعب والمرابطين في الجبهات، تجسد ارتباط المناسبات الدينية بقضايا الوطن والأمة بما يعزز من عوامل الثبات والصمود. وأشاد محافظ الحديدة بعطاء أبناء الحديدة ومواقفهم المشرفة في رفض الجبهات بالقوافل والدعم المستمر، مؤكدا أهمية مواصلة الإسناد الشعبي وتعزيز عوامل الصمود في مختلف الميادين. بدوره أوضح وكيل أول المحافظة الأستاذ أحمد البشري أن القوافل العيدية تأتي في إطار الأنشطة التعبوية السنوية التي تجسد الوفاء والعرفان للمرابطين الذين يقدمون التضحيات دفاعا عن الوطن وسيادته وإفشال مخططات الأعداء. وثمن تفاعل الجهات الرسمية والمبادرات المجتمعية التي أسهمت في إنجاز القافلة، مؤكدا أهمية مواصلة رفض الجبهات بقوافل العطاء والدعم بما يعزز من صمود المرابطين وثباتهم في أداء واجبهم الوطني. فيما أكد وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية علي هزاع ومديراء وحدة تمويل المبادرات الزراعية والسمكية يحيى الوادعي ومؤسسة المسالخ عبدالله الشريف أن تسير هذه الأضاحي يترجم العرفان الشعبي ببطولات المجاهدين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ويهدف إلى مشاركتهم فرحة العيد في متارس الشرف. حضر تسير القافلة رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين الغطاس ومديرو مكاتب هيئة شؤون القبائل إبراهيم شراعي والصحة والبيئة الدكتور علي حزام والشباب والرياضة عماد البرعي وهيئة الآثار درويش مضوني وهيئة الشهداء علي الشعثمي ونائب مدير مؤسسة المسالخ أسعد العرامي. قافلة أضاحي تضم 905 رأس من المواشي للمرابطين في الساحل الغربي بالحديدة.

الهيئة العامة للزكاة دشنت 12 مشروعا ومبادرة مجتمعية بمحافظة الحديدة بتكلفة 20 مليون ريال. وفي العيد أخبار.

هيئة الزكاة قدمت 350 مليون ريال للإفراج عن عدد من الغارمين المعسرين في محافظة الحديدة.

وفي العيد أخبار طالع نازل كيف لومة اسمع. والمستمع لبيب

0: السعودية قالوا إنها أعلنت عن منحة $150 مليون. لما؟ قالوا للكهرباء حق عدن. سرجوها سرجوها، ما سرجوهاش في غير العيد، عادوا بيسرجوها في العيد على غيري وعليها. والسعودية بتدي منحة من أجل سرجوها عدن المحتلة، لا سرجات ولا سرجوها. وللم قلنا لكم طالع نازل، والمستمع لبيب. السعودية تدعم العفافيش، السعودية تدعم المرتزق والخون والعملاء، السعودية تدعم داعش، السعودية تدعم الإرهابيين، السعودية تدعم التكفير، السعودية تدعم الوهابية، السعودية تدعم الترفيه، السعودية تدعم الإبستينيين. أما أني تدعم الكهرباء في عدن على غيري. مش قلت لكم أخبار طالع نازل؟ والمستمع لبيب، هذا لا على الماشي، ولا عاد احنا للساعة 4 فجرا بإذن الله. الذي سألني بالله ايش في أخبار طابت ولا عادك؟ أنا داري ما قد طابتش. أقول لك جنب الأخبار، وما أقول لك وما الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي في ليالي العيد والكل برعاية المجاهد مع الله. وين تشلونا يا عهد الأحرار باقي مع المجاهد مع الله؟ فجبهتنا واحدة، مترسنا واحد، أمتنا واحدة، نواجه عدوا واحد، وتبقى القضية فلسطين. رسالة صوتية يميزنا بها الشيخ الدكتور أحمد متعب القطان، رئيس جمعية قولنا والعمل، أستاذ جامعي في الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة. وحدة الساحات
1: الراديو الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ الدكتور أحمد متعب القطان، رئيس جمعية قولنا والعمل في لبنان، وأستاذ جامعي أيضا في الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة. بداية، طبعا الأحداث التي تعيشها المنطقة هي أحداث أليمة من ناحية، ومن ناحية ثانية هي أحداث تدل على قوة هذا المحور، وفي مقدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استطاعت أن تعطي دروسا للقاصي والداني بأنها قادرة على مواجهة غطرسة المتغطرسين وفرعنة المتفرعنين. وهذه الغطرسة المتمثلة بالعدو الصهيو أمريكي، الذي لقن هذا العدو دروسا لن ينساها من إيران الإسلام. نعم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تواجه الاعتداءات من العدو الصهيو أمريكي، وتضع حدا لغطرسة هذا العدو وتجبره وتكبره وتفرعنه، وأن تقول له أن هناك جمهورية إسلامية وهناك محور وهناك شعب لا يرضى بالضيم ويواجه الظلم بكل الوسائل الممكنة. لذلك نجد الآن العدو الأمريكي يهرع من أجل الوصول والتوصل إلى اتفاق مع إيران على مستوى ليس فقط إيران بل المنطقة عموماً. ونحن هنا لا ننسى الدعم الذي تقدمه إيران لكل المستضعفين في العالم، وفي مقدمتهم الإخوة في فلسطين المحتلة، الإخوة الحركات المقاومة، هذه الحركات المقاومة التي تجد دعما لا متناهي من إيران، والتي خلال هذه السنوات الطويلة تدعم حركات المقاومة وتقدم لها كل ما تستطيع أن تقدمه من أجل أن تبقى حركات المقاومة في فلسطين مواجهة للعدو الذي اغتصب أرضها والذي يدنس مقدسات المسلمين والمسيحيين، وتحديدا المسجد الأقصى الذي يدنس من قبل العدو الصهيوني، والإخوة الذين يستشهدون على أيدي الوحوش البشرية الذين لا يعرفون الرحمة ولا الإنسانية، العدو الصهيوني الذي يبيد أهلنا في غزة هاشم. نعم، ارتكب مجازر شنيعة، وكان هناك إبادة جماعية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة وفي غزة هاشم تحديدا، ناهيك عن المجازر التي يرتكبها على مساحة كل فلسطين. ونحن أيضا في لبنان لم نسلم من وحشية هذا العدو الصهيوني الذي يعتدي علينا كل يوم في لبنان وإلى يومنا هذا، رغم الاتفاق الهدنة، أو إذا صح التعبير ما سمي باتفاق وقف إطلاق النار لمدة معينة، ومن ثم تم التمديد لهذه الهدنة، ولكن العدو كل يوم يعتدي علينا في لبنان، ومع ذلك نجد شعبا لبنانيا مقاوما، نجد الشعب والجيش والمقاومة في لبنان يتصدون لهذا العدوان اليوم على لبنان. نعم، هناك فريق في لبنان لا يؤيد الدفاع عن لبنان من خلال المقاومة، ولكن هناك أيضا فريق كبير في لبنان، وهناك نسبة كبيرة من الشعب اللبناني تقف في مواجهة العدو الصهيوني وتريد رد الاعتداءات التي يشنها علينا هذا العدو، وتريد أن تدافع عن أرض لبنان وشعب لبنان على اختلاف انتماءات هذا الشعب الطائفية والمذهبية والحزبية. ونحن عندما نتحدث عن وحدة الساحات وعندما نتحدث عن محور المقاومة والممانعة لا نستطيع أن نغفل عن الدور اليمني في دعم المستضعفين في العالم وتحديدا بما يخص القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة هاشم في فلسطين، حيث أن اليمن كل أسبوع يخرج بمظاهرات مليونية دعما لفلسطين ولغزة هاشم، كما أنه يدعم لبنان ويدعم كل شعب مستضعف ومظلوم. هذا الشعب اليمني السعيد، هذا الشعب اليمني الذي قال في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فهذا شعب حقيقة عنده إيمان قوي وعنده عقيدة راسخة. هذا الإيمان وهذه العقيدة والمبدأ الذي ينطلق منه هو مبدأ قرآني، مبدأ إسلامي محمدي أصيل، يريد من خلال هذه العقيدة التي يحملها أن يدافع عن كل مظلوم في العالم. فلذلك نحن نشكر اليمن السعيد، نشكر الشعب اليمني، نشكر من يساند أهلنا في غزة ومن يقف مع المظلومين في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان. ونقول لهذا الشعب اليمني: نحن أمة واحدة، لن نتخلى عن بعضنا البعض، وسنبقى كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن على يقين أن هذا المحور الذي يتخذ القرآن الكريم دستورا وسنة ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طريقا، إن شاء الله لن يهزم هذا المحور، سننتصر إن شاء الله تعالى، وسندحر العدو الصهيو أمريكي، ولن تقوم لهذا العدو الصهيو أمريكي قائمة له لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في إيران ولا في اليمن ولا في أي بلد عربي وإسلامي مقاوم. نعم، نحن من الممكن أن نخسر جولة أو جولات، ولكن الحق الذي نتمسك به سيبقى إلى قيام الساعة. نحن من الممكن أن نتعرض، ونحن نتعرض لكثير من الاعتداءات وللعدد الكبير من الشهداء يسقطون في محور المقاومة والممانعة، ودمرت قرى ومدن وبيوت كثيرة في لبنان وفلسطين وغزة واليمن وإيران، ونتعرض كل يوم لاعتداءات من هذا العدو، ولكن مع كل هذه المحن ومع كل هذه الابتلاءات ومع كل هذه الاعتداءات، نحن على يقين أن الله تبارك وتعالى سيكون عونا لنا، وأن الله تعالى سيوفقنا، وأن الله تعالى سينصرنا. إن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله تعالى سينصرنا لأننا مع الله، الله تعالى سينصرنا لأننا مع القرآن ومع منهج وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علينا أن نتوحد، علينا أن لا نضعف وأن لا نستكين وأن لا نشعر بالوهن، بل على العكس تماما، علينا أن نشعر بالعزة والكرامة وأن نشعر بالقوة، لأن القوة نستمدها من قوة الإيمان الموجود عندنا، والقوة نستمدها من القوي الجبار المتكبر المنتقم سبحانه وتعالى، هو من سينصرنا وسيمكن لنا على هذه الأرض. وبارك الله تعالى بكم جميعا.
1: نحن القمح والمي والصبح الندي،
2: محور واحد جبهة واحدة، أمة واحدة، في مواجهة عدو واحد. وتبقى قضيتنا المركزية فلسطين. سلام الله على الشيخ الدكتور أحمد متعب القطان، رئيس جمعية قولنا والعمل، الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة. من لبنان هنا صنعاء.

الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. رسائل، أخبار، وعيد، وصمود، وثبات، ووعي، وبصيرة. أضعكم في آخر الأخبار.

في آخر الأخبار، حزب الله يعلن عن استهداف لتجمع لآليات وجنود جيش العدو في موقع حضبة العجل بمسيرة انقضاضية. حزب الله يعلن عن استهداف لتجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة العويضة بمسيرة انقضاضية. سلام الله على سادة المجاهدين في حزب الله. ما كلوا ولا تعبوا ولا ملوا، عمليات مستمرة. حزب الله يعلن القيام بتنفيذ 37 عملية استهدفت مواقع وتجمعات آليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. عيد وجهاد وعمليات ضد الغاصب المحتل.

أخبار من المحور. مسيرات حزب الله تربك جيش العدو الإسرائيلي.

المسيرات الانقباضية تنتزع أرواح جنود العدو الإسرائيلي وأينما كانوا.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، هناك أنباء أولية تتحدث عن عدوان أمريكي على بندر عباس الإيرانية. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، سماع دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس الإيرانية وتفعيل الدفاع الجوي لعدة دقائق تزامنا مع أصوات الانفجارات. في الأخبار المتداولة، وكالة فارس الإيرانية في الخبر العاجل، دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية فيها. في الأخبار المتداولة، إذاعة صنعاء، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

في الأخبار المتداولة، التلفزيون الإيراني سمع دوي 3 انفجارات في بندر عباس. التلفزيون الإيراني لم يتضح بعد الموقع الدقيق أو مصدر هذه الأصوات، والمتابعات مستمرة لتحديد الخلفية. العدو الأمريكي بيجس النبض وبيبسر، حرس الثورة والجيش الإيراني في الأهبة والاستعداد والجهوزية ولا راقدين. نوافيكم بكل جديد. التلفزيون الإيراني لم يتضح بعد الموقع الدقيق أو مصدر هذه الأصوات، والمتابعات مستمرة لتحديد الخلفية. إذن هناك استعداد وجهوزية ومراعين للأمريكي العطو والد والدي. وانت ما دراك؟ كيف ما دراني؟

تقدم قائدها شهيدا. حري بها أن تكون على جهزية واستعداد، والشعب الإيراني في الساحات والميادين ما كل ولا مل ولا غادر الساحات. عاجل عاجل من قناة العالم، التلفزيون الإيراني، بالتزامن مع ذلك فعلت الدفاعات الجوية في مدينة بندر عباس لعدة دقائق. إذن مستعدين وجاهزين. ما معنى يفعل لك الدفاعات الجوية؟ معناه أنه ما هم معيدين وإنما مستعدين وجاهزين لأي طارئ.

في الأخبار العاجلة. من قناة الميادين. وسائل إعلام للعدو الإسرائيلي هارت. في الخبر: يشكك الجيش الإسرائيلي في أن العملية البرية ستقضي على تهديد المحلقات. عدو بيشككوا، هم فشلوا، العدو الإسرائيلي فشل في أن يجد طريقة لإيقاف المسيرات الانقضاضية من لبنان بفضل من الله. وسائل إعلام العدو هارت من قناة الميادين: يشكك جيش العدو في أن العملية البرية ستقضي على تهديد المحلقات، ويعترف بعدم وجود رد عملياتي فعال لدي جيش العدو للتعامل مع هذه المسألة. فشل، ارهقوا رجال ربي في حزب الله، ارهقوا جيش العدو الإسرائيلي. وسائل إعلام العدو هارتس عن مصدر في جيش العدو الإسرائيلي: تعميق المناورة هو محاولة لتصعيب الأمر على حزب الله لإطلاق محلقات نحو مستوطنات الشمال، لكننا رأينا بالفعل أن هذا أيضا لا يوقفهم حقا. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي هارت عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية. جدل غوائر من وزارة الحرب الأمريكية. الولايات المتحدة تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ خلال الحرب، وتعاني من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية. بيقولوا لهم ما بيش معانا صواريخ، ننتي لكم، هذا الأمريكي بيقول لليهودي. وذا القوة. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي هارت عن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية: الولايات المتحدة واجهت نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية لدرجة أنه ليس أمامها خيار سوى السعي للتوصل إلى اتفاق. من أن نتي لكم صواريخ، بيقولوا الأمريكي بيقول لليهودي. يا عيدا. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي في الخبر العاجل هارتس: وزير الخزانة سكوت بيسنت نجح في إقناع ترامب بأن استمرار الحرب دون فتح مضيق هرمز سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في الولايات المتحدة. لكن لازد بقي أمريكي، مش لا ترامب، لازد بقي لا وزير خزانة ولا خزانة. الخزانة حكى الحمى. وسائل إعلام العدو هارتس: إسرائيل أطلقت 190 صاروخ اعتراضي للدفاع عن نفسها. يا حبيبي، يا حبيبي من عندي مش من عندهم. 190 أطلقت العدو الإسرائيلي، أطلق 190 صاروخ اعتراضي للدفاع عن نفسها في الحرب ضد إيران. أيوة، مقارنة ب 300 صاروخ اعتراضي أطلقتها الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل. أيوة، ما تشو تقولوا ان امريكا ما بتقومش بعملها، حاكوهم، انا ما دخلني. اعلام العدو الاسرائيلي هارتس: وفقا للتسريبات الامريكية لا توجد طريقة للعودة والقتال ضد ايران دون تعريض الجنود ومصالح الولايات المتحدة الامريكية للغدر. يصيروا غدر. ما يصيروا يفعلوا يا أخي، يصيروا قدر وبس، ما دامهم في خطر يصيروا قدر. في الخبر العاجل الولايات المتحدة الأمريكية من قناة الميادين رويترز: الجيش الأمريكي يحتاج ما لا يقل عن 3 سنوات لتجديد البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية. ما يضحكوش في العيد.
هو صوتك ما يضحكش في العيد. إلا على هكذا أخبار. الجيش الأمريكي رويترز: الجيش الأمريكي يحتاج ما لا يقل عن 3 سنوات لتجديد مخازن صواريخ التوماهوك والصواريخ الاعتراضية. رويترز: تقرير يفيد أن الحرب مع إيران تسببت بنقص خطير في الدم، في الكالسيوم، في المغنيسيوم، في ثاني أكسيد المنجنيز. لا لا لا، قال لك تسببت بنقص خطير في صواريخ الباتريوت وثاد، وفتحت ثغرة ضرر ستستمر لسنوات. ماما عما بتفيضل الأمريكي، ماما عما بتفيضل كان وحكى هالمخازن عضل. هنيت لها مني أنا داري

0: وسائل إعلام العدو الإسرائيلي يدعوت أحرانوت: لا يمكن تدمير حزب الله إلا إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب تمتد لسنوات، يجند خلالها كامل الاحتياط ويحتل الجيش الإسرائيلي لبنان بالكامل. ما بش حل، قالوا انهم يدمروا حزب الله الا انهم يحتلوا لبنان كامل. ايا بالله عليك، وما دخل الحكومة حق المخفقين في لبنان؟
1: هذا ظلم كبير.
0: انا اقترح على العدو الاسرائيلي يقتحم الحكومة ويقعد رجال في لبنان. اخي قد خلك قد بتفاوضوا عن كلهم، ما دام وحزب الله في لبنان لاقى لك باذن الله على لبنان، ما الحكومة تصير ملح. جاي يقول لي
2: جاهزين له، يعني في الحال منذ اليوم هو قد يتمكن من الدخول الى نقطة، قد يتمكن من الدخول الى قرية، قد يتمكن من القيام بعملية بوية واسعة. معادلتنا وقاعدتنا هي عندما يدخل الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمنا كبيرا في دباباته وفي قطاعته وفي جنوده.
3: سنقاتل هذا العدو من خلفه وعلى يمينه وعلى شماله، ما حيعرف منين بيطلع له المقاوم. لن ندعه يستقر وسيعيش الرعب. المقاومة بإمكاناتها وأساليبها ليست التحاما صفريا فقط ولا قتالا على الحدود فقط، هي صاروخ وطائرة ومحلقة وكل الوسائل المتاحة. وقبل كل شيء المقاومة إيمان وإرادة وقدرة، والحمد لله متوفرين بقوة وعزيمة.
0: الثبات الثبات، والمقاومة حاضرة في الميدان والساحات، والعدو الفاشل يعلن هزيمته. العين بالعين. وسائل إعلام العدو يدعوت أحرانوت: أنت داري ما اعترف العدو الإسرائيلي؟ من وسائله الإعلامية يدعوت أحرانوت: لا يمكن تدمير حزب الله إلا إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب تمتد لسنوات. واليهودي ما يقدرش لحرب تمتد لسنوات. يدعوت أحرانوت: بعد نحو 3 سنوات من الحرب أصبح واضحاً أن هذه المهمة تدمير حزب الله مستحيلة. يا قوة الله، يا قوة الله. وسائل إعلام العدو الإسرائيلي يدعوت أحرانوت: الحقيقة أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة تتجاوز مسألة نتنياهو. نحن بحاجة إلى قائد يعترف بما لا يمكن تحقيقه في هذه المرحلة. من اتي لكم يهودي هذا الساع؟ قالوا يشتو قايد يعترف بما لا يمكن تحقيقه اليهود. ما نتنياهو ما عبي عولش عليه، ما عبي عولش عليه حتى يلقض لهم البوري في يوم ماطر.

في آخر الأخبار، غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صيدا جنوب لبنان. هذا الذي يقدر عليه العدو الإسرائيلي، يقصف يقتل يدمر فقط لا غير. أما أنه يقضي على حزب الله، هيهات هيهات له ذلك. أن يقضي على المقاومة، هيهات هيهات له ذلك.

0: في الأخبار المتداولة.
1: يا أخ عبد الله، واحد رسل لي رسالة، يا أخ عبد الله نشتي نبكر الصبح نسلم على الأرحام. أيوه، وأنا ما بين أفعل، خلق الراديو حسسني إننا بين أتي الأخبار من عند راسك. طفي الراديو والله يكتب لك الأجر. كيف نرقد وانت بتدي لنا الأخبار أولا بأول؟ ما هذا ما عندك حجة، وبتطفي الراديو، شغل البوتاجاز.
0: في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الأمريكي عن مسؤول أمريكي: الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا لقوتنا والملاحة في هرمز.
1: الناس مراعين تعلق على الأخبار وانت تقول لهم الأمريكي كذاب من قبل ومن بعد.
0: إعلام العدو الأمريكي عن مسؤول أمريكي: الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية.
1: ها أيوة، كله هكذا،
0: شكلت تهديدا لقواتنا وحركة الملاحة البحرية التجارية.
1: ما ألمك، ما جاب أمك،
0: لا مضيق هرمز،
1: لو عادك في المضيق.
0: الإيراني بيقوم بواجبه في الدفاع عن أرضه، أما أنت يا أمريكي أنت معروف من قبل ومن بعد، صعلوك وبتتهبش لك فوق الناس، وضروري ما يلعطوا والد والديك.
2: اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و قرار کردند و از این مملکت رفتند.
3: ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد.
0: انتو دارین لیش منزعج الامریکی وبيحوم وبيحاول يفعلها هلميمة. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي صرح وقال: إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، من حقنا تخصيب اليورانيوم وحيازته والتحكم بمضيق هرمز. والأمريكي تقوضات.
1: حقه، من حقه،
0: ها ما انتو تفعلوا الذي تشتاو. والأوطان التي تمتلك العزة والسيادة والقرار ما هو من حقه او ما طاقة طاقة. الأمريكي ما معه الله يبركض، لأنه ما يمشي إلا كلام الإيراني. يا أخي حكه حكه حكه وحكاك يا الإيراني حكاك.

أخبار بنكهة العيد. إن بتنوع لنا الأخبار. أيوة في العيد ينوعوا الجعالة منه كله، وإحنا والكل بننوع لكم الأخبار مثل جعالة العيد. أخبار بنكهة العيد. يقول لك يا صديق العيد، السلطات في بنغلاديش أعلنت نجاة جاموس. إليك والخبر إليك. هذا جاموس سموها دونالد ترامب، يعني باسم الرئيس الأمريكي الكافر المجرم الإبستيني. سموا الجاموس باسم دونالد ترامب. وبعده أقول لك، وبعده قالوا نجت في بنغلاديش هذا الجاموس الذي سموها باسم دونالد ترامب، ومعها تالو والكل الجاموس، قالوا اني نجيت من الذبح للماء، قالوا بمناسبة عيد الأضحى. يا عيدة، من الذي قال يا عيدة؟ الجاموس. يقول لك انه منعوا ذبح بعد تدخل حكومي في بنغلاديش في اللحظة الأخيرة. يا جنة، لو ذبحوا وخلوا، عفوا، لو ذبحوا ترامب وخلوا الجاموس انها بدتي لهم بيض. يا اخي الجاموس ما اتش بيض، عفوا، يتي دخش قد اسمع عيد. اخبار بنكهة العيد. الرئيس الفرنسي ماله قال النرويج وافقت على الانضمام الى المظلة النووية الفرنسية. ان قد افعلوها مظلة نووية فرنسية وما اليها النرويج. انا داري

0: أخبار بنكهة العيد.
1: أعلام العدو الصهيوني ما لا جيش العدو الإسرائيلي اعترف بوجود خلل. اعترف ولا اعترد؟ أخبر قصتك من اعتراده. جيش العدو الإسرائيلي اعترف بوجود خلل في منظومة الإنذار المبكر ضد المحلقات المفخخة. ما قدروا لهنش. سلام الله على مجاهدي حزب الله سادة المجاهدين. إلا ونعم إلا قوة إلا دين.

المدلوز ترامب، الكافر الصهيوني. غير ما قال بيصرح في العيد ابن الكلب. قال بإمكاننا إبرام صفقة جيدة مع إيران في الوقت الراهن، لكن ربما لا تكون صفقة عظيمة. النائن من سابي ينضبطوا هذا المدلوس. قال لك اشتي صفقة عظيمة.

0: المدلوس ترامب قال إنه غير مرتاح لفكرة حصول روسيا أو الصين على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: ما إليك؟ ما لك شدخ؟ مشو لا وشاك؟ ما ألمك
2: يا أخي؟ حقهم اليورانيوم يتضل من يشتو.
1: ما ألمك
0: يا بالتلزة والمكالو مدلوس، مدلوز ونص وكذاب وصهيوني ومجرم.

الشريك لك والخبر. طيران اليمنية تحذر من إلغاء رحلات إثر أزمة الوجود. دوما قالوا يسرجوا عدن وإن السعودية تعمتها الكهرباء. ما تحت كمشي

0: حذرت شركة الخطوط الجوية اليمنية الربوع.
1: المفروض يقولوها الأربعاء، ماله مهولة أخي، كتبوا الربوع بحكم أنه عيد،
0: من احتمال إلغاء بعض رحلاتها المجدولة بسبب شح الوقود في المطارات اليمنية، في تطور جديد يعكس تفاقم الأزمة الخدمية التي تعصف بمناطق سيطرة حكومة عدن.
1: إنها في عدن المحتلة إي وفي العيد إي
0: شل يا بي شل،
1: قد شلتها سعودي والإمارات،
0: ما شلت،
1: شلت الوقود والكهرباء.
0: يقول لك أزمة شح الوقود وعدم توفر الإمدادات اللازمة في المطارات الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة قد يدفع بالشركة إلى إعادة ترتيب برنامجها التشغيلي وإلغاء بعض الرحلات المجدولة.
1: ما مش وقود، خل مالك بتسأل،
0: وذلك بهدف استمرار الحد الأدنى الممكن من التشغيل وفق الإمكانيات المتاحة. إنا وين وقود الطائرات في عدن؟ يقول لك منو ذي الذي يقول لك؟ أيوة، قال الناطق الرسمي باسم الشركة حاتم الشعبي إن هذه الأزمة انعكست أيضا على نقل الأمتعة.
1: خلاص يسافروا من غير أمتعة،
0: حيث أن بعض حالات تأخر وصول الحقائب تعود إلى القيود التشغيلية المفروضة على أوزان الطائرات ومتطلبات السلامة الجوية.
1: كذاك أها، أول حاجة أزمة وجود نقل الطائرات، وبعدها قال لك أزمة حقائب.
0: ويقول لك إن الخطوط الجوية في عدن المحتلة قد أعلنت اضطرار طائراتها للتوقف الفني في مطاري جدة وجيبوتي، كلهم بحرف الجيم، للتزود بالوقود نتيجة أزمة الشح الحاد في وقود الطائرات.
1: يقول لك داخل البلاد، يقولوا داخل عدن للمعاد وداخل البلاد،
0: عيفتتح مطار صنعاء بإذن الله، وجود الطائرات في المناطق المحتلة عيتوفر والكل
1: كيف لو
0: ما دام ومعانا الله ونعمة القيادة ممثلة في السيدة القائد العلم، بإذن الله الفرج قريب. فللكرامة والحرية والسيادة لها أبو جبريل.

ومن أخبار العيد، ما زلنا في المناطق المحتلة من عدن، عايشين لنا العيد إلى المخا.

0: في مشهد يعكس حجم الانهيار الخدمي، في مناطق سيطرة فصائل التحالف، تحالف العدوان، مديريتا الخوخة وحيس جنوب الحديدة الخاضعتان لسيطرة قوات طارق عفاش.
1: فندم
0: ما لها حزقت.
1: وين الفندم طارق
0: الموالي للسعودية؟
1: يا أخي هو موالي للإمارات، إنه قد قلب أخي موالي للسعودية. يا أخي الفندم طارق عفاش موالي للإمارات
0: يا أخي، قدو موالي للسعودية مالك تخليها
1: بعدها هو موالي للطارف
0: نحتال الصهاينة.
1: اي اي طبعوا وسكونا شغله.
0: يقول لك في الخبر أزمة بترول تشل الفندم دارك تشل لكن لا زد ردته. أزمة البترول تشل الحياة في الخوخة وحيس وتهدد الصيادين والمزارعين. لا حول من ذا الحول. أزمة حادة في المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للفندم دارك الموالي للسعودي.
1: يا أخي هو موالي للإمارات.
0: أخي قدو موالي للسعودي مالك أنت، بعده هو موالي للطارف.
1: إنه احترص هاينا. إي
0: طبعوا سكونا شغلة. أزمة حادة في المشتقات النفطية حيث توقفت محطات الوقود
1: يا عيداء
0: عن العمل تماما منذ أيام، فيما اختفى البترول والديزل والغاز من الأسواق بشكل شبه كلي، تاركين السكان في مواجهة كارثة معيشية وإنسانية جديدة. الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة أينما كانوا. مع توقف المحطات عن العمل يضطر أصحاب المركبات للاصطفاف لساعات طويلة أملا في الحصول على كميات ضئيلة من البترول من مصادر غير رسمية في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل أضعاف السعر الرسمي. هذا الوضع أدى إلى شل حركة النقل بالكامل وارتفاع أسعار المواصلات إلى مستويات جنونية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع الأساسية الغذائية والدوائية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وزاد من معاناة عجزي الشراء وكبار السن والمرضى.
1: يعني أزمات عند الفندم دارك عفاش الذي كان موالي للإمارات، والأزمات موجودة وذلحن بوالية السعودية، والأزمات أعظم أن يزيد يزير واحد بصليطة.
0: يا أخي عبد الفندم دارك عفاش دعم الجرحى حتى حزب الأصلح في مارب
1: بمليار ريال. ضحكتني وأنا مريضة.
0: ما يجي من عفاشي خير.
1: هكذا قال الأصلحي، أنا مالي دخل. الله يفتح عليك يا مجد.

0: والذي ما تنفعه الإمارات ما تنفعه سعودية أم فوق ظهره. الأزمة تتجاوز المواطن العادي لتطال قطاعي الصيد والزراعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهما المصدران الوحيدان للرزق. فالصيادون يحذرون من أن استمرار شح مادة الديزل سيوقف مراكبهم عن العمل تماما.
1: قسم قسم لو تصب دموع دم مش نافعك اسرائيل شا تندم ذا انا اقول لك وطارق شا تندم وهترد تبكي وتقول مشارنا.
0: الصيادون يحذرون من ان استمرار شح مادة الديزل سيوقف مراكبهم عن العمل تماما، مما يعني موسم صيد خالي لا يعوض خسائره. المزارعون بدورهم يئنون تحت وطأة ارتفاع تكاليف تشغيل مضخات المياه والجرارات الزراعية، فيما يهدد انقطاع الديزل بإتلاف المحاصيل الصيفية وتحويل الأراضي الخصبة إلى صحراء قاحلة. ما قلنا لكم هذا حال المناطق المحتلة. في المحصلة يحذر الأهالي من أن هذا الشح الممنهج للوقود يهدف إلى ابتزازهم سياسيا أو تهجيرهم قسرا. فغياب الديزل يعني انعدام مياه الشرب التي تضخ أو تضخ بالكهرباء أو المولدات، وانقطاع وسائل المواصلات وانهيار العلاج في المراكز الصحية، وشلل شبه تام في كل مفاصل الحياة. الأهالي يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذ الموقف وتوفير الوقود بصورة منتظمة وعادلة قبل أن تنقلب الأزمة إلى نزوح جماعي نحو المحافظات الأخرى. ويتحمل الجميع وزر هذه الكارثة التي كان من الممكن تجنبها.
2: إنا وين الفندم طارق عفاش؟
0: أخي يجي له سريع عيد في الإمارات
2: يا أخي، قدوم والي للسعودية
0: سريع تمر قل بغيرها. ما صار شيء اعتمر سريع ترد

0: في أحدث الأخبار. إن عاد قلت لنا أخبار أحدث من كذا. إي عيد الله. الصومال يرفض أي تواجد إسرائيلي على أراضيه ويؤكد لا بعثات دبلوماسية مع العدو
1: إلا ونعم.
0: أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الربوع،
1: يا أخي الأربعاء
0: لأنه عيد بيقولوا الربوع، الموقف الرسمي لبلاده الرافض لأي تواجد للعدو الإسرائيلي على الأراضي الصومالية
1: إلا ونعم،
0: مجددا تأكيد دعم الصومال المستمر للقضية الفلسطينية.
1: تحية للأحرار.
0: شدد الرئيس الصومالي على رفضه القاطع لأي وجود للعدو الإسرائيلي على الأراضي الصومالية، مؤكدا أن ما يتداول بشأن فتح بعثات دبلوماسية مع كيان العدو الإسرائيلي لا يمثل الدولة الصومالية
1: قوة القوة.
0: وأوضح أن أي شكل من أشكال التقارب أو التعامل مع العدو الإسرائيلي مرفوض بشكل تام.
1: حيا والله شمك.
0: وأن أي اتصالات في هذا الإطار لا تمثل الموقف الرسمي للصومال. جدد الرئيس حسن محمود التأكيد، الرئيس الصومالي، التأكيد على ثبات موقف الصومال الداعم للقضية الفلسطينية
1: قوة القوة،
0: مشيرا إلى أن الشعب الصومالي يقف إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية في مقدمتها قضية فلسطين المحتلة. تحية للصومال وموقفها الثابت مع فلسطين. معك اختيار عيدي للصومال.

0: حكومة المرتزقة.
1: الله اسمعنا خير، يا الله اسمعنا خير. عن عياد
0: حكومة المرتزقة بتقول عن عياد. ما دام انت في حضن السعودي ما عايتمش يا اخي. قد قالوا يسرجوا عدن عليها، ما يسرجوهاش في يوم ابيض، عاد ما يسرجوها في يوم ازرق.
1: اي حين قع ازرق واحنا ما مش عندنا خبر.
0: انا داري، سألوا دارك عفاش. حكومة المرتزقة في عدن المحتلة كشفت عن كواليس خلافات دفعت عضو بالرئاسة حق العليمي لمغادرة قصر المعاشيك. ان عدن بتخلوه ساعة حديقة الحيوانة بعد ايام على وصوله. ليك ليك ليك ليك ليك والخبر. وافادت مصادر بالمعاشيق ان عضو الرئاسي عبد الله العليمي غادر في وقت سابق الى السعودية بالرياض. ما دام غادر الى السعودية هو في البيت او ما، موضحة ان مغادرة العليمي الذي في الرئاسي حق العليمي لقضاء غيار الخون والمرتزقة جاءت عقب خلافات مع عضو الرئاسي الموجود في القصر محمود الصبيحي. يا جنة لما الجن واختلفوا علامة. وكان العليمي قد وصل قبل أيام إلى عدن بعد أشهر من إقامته في العاصمة الرياض. هم جالسين هناك. عبد الله العليمي عضو الرئاسي حق العليمي للمرتزق لقضاء غيار الخونة والعملاء، محسوب على تيار الإصلاح وهادي. نا هادي حق الشرعية. اي يقول لك ولم تعرف بعض تفاصيل الخلافات. اختلفوا علامة، شوفوا ما اختلفوا إلا على شيئين، منح السعودي لدعم الكهرباء. إذا اختلفوا على الكهرباء والمنحة هاي اختلفوش عليها، ما لك أنت مستي. ولم تعرف بعض تفاصيل الخلافات، لكن المغادرة جاءت وسط تصاعد الاحتجان جنوبا مع سعي أطراف في الرئاسي حق العليمي لقطع غيار الخون والمرتزقة لإقامة عرض عسكري وفعاليات بذكرى الوحدة في عدن نكاية بالانتقالي. وهذا الذي بيضرهم. ولم يعلق الصبيحي رغم أنه من تيار الوحدة بكلمة على الذكرى. شكلك كدو أهلاوي. ويبدو من خلال طرد عبد الله العليمي محاولة إيجاد توازن بين المطالبين بالوحدة والانفصال. يا أخي أنا أهلاوي الصدق. ومنع أي تحركات استفزازية قد تفجر الوضع في المدينة، كان مالهم بنزحوا إلى الرئاء. ومن شأن طرد عبد الله العليمي تعقيد عودة رشاد العليمي. يا جنة لما الجن رئيس المجلس الرئاسي بقول له ليش وينه، الذي يجري ترتيبات أو يجري ترتيبات العودة إلى المدينة وسط تصاعد في لهجة التهديدات. ناهي يقولوا لنا وين رشاد العليمي، ما حددوش، قالوا عبد الله العليمي في السعودية. ورشاد وينه، والتنبع وينه، والجنرال علي محسن وينه. سار من كل شيء أحسن حتى التنابيع. وحدوه، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: الانتقالي يتوعد بتصفية رشاد العليمي.
1: هذا الأخبار الذي كنا نحذر منها.
0: رفع المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وتيرة التهديد لرئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية الرشاد العليمي. وبعد القناة الرسمية للانتقالي بثت خطابات في فعاليات لفروع المجلس الانتقالي شرقي وجنوبي البلاد، وبثتها القناة الرسمية للانتقالي المنادي بالانفصال والمعروف بعدن المستقلة. أبرز تلك الكلمات كانت لنائب رئيس الهيئة التنفيذية للانتقالي بالضالة عبدالله المهدي، وقد توعد صراحة بتصفية رشاد العليمي والانتقام من السعودية، كما طرح رئيس الانتقالي في شبوه الأحمر علي الأسود التهديد ذاته بفعالية المجلس بمناسبة ما يعتبرها ذكرى فك الارتباط. وهاجمت القيادات المحسوبة على تيار الزبيدي تبع الانتقالي الموالي للإمارات بقية القيادات المقيمة في الرياض أيضا، إن عيصفوا حتى القيادات كلها الذي في الرياض. وعبد ربه والجنرال علي محسن وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الانتقالي وتيرة تهديده للرشاد العليمي وللسعودية منذ الحملة ضد فصائله في حضرموت وشبوة مطلع العام. جاء التهديد عشية ترتيبات في عدن لعودة رشاد العليمي، صح ما تقول عودة سندباد. وأفادت مصادر إعلامية سابقة بتغيير رشاد العليمي إن غيروه، قالوا لنا قالوا ان رشاد العليمي والسعودية غيروا حراسة قصر المعاشيق وما فعلوا من حراس. قال لك عبر نشر عناصر من تعز واخرى باكستانية ان جنود باكستانيين عيحموا قصر المعاشيق في عدن المحتلة. وين السلاسل؟ وين شاكا؟ وين الخمسات؟ من مولى أخي أولا ممثلين هنود كبار أميتابة شاء ومن على شاكلته وما دخلهم يا أخي أفعلوا قوات باكستاني لحماية قصر المعاشيق في عدن يا آخرة ما جرأ لو عاش النكره. وفي المجلس الرئاسي حق العليمي درء، قال لك عناصر واخرى باكستانيه لتامين القصر مقر اقامه رشاد العليمي وبقيه اعضاء مجلسه. الحين هم في الرياض ولا في المعاشق في عدن المحتله يا اخي؟ هم بين السماء والقاع. ولم يخفي قادة الانتقالي مخاوفهم من أن تتضمن خطة العليمي إقامة فعاليات ذكرى الوحدة ولو متأخرة. أخي فعلوها في السر، لا قد يعلنوش إسلامهم. المرحلة الخطيرة. ها لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:00 بتوقيت المجاهد مع الله، يعني الذي يشتي يضبط ساعة دي يضبطه ويسمع إذاعة صنعاء.